دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت.

وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم يسر لي لليسرى وجنبني للعسرى واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم اجعلني من أئمة المتقين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، لك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي.

اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبيل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتمها علينا.

اللهم ثبت رجاءك في قلبي واقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى عبادك الصالحين.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: مؤسسة الإذاعة التونسية مصلحة الدراما تقدم.
2: لقد رن في فؤادي صدى الوصية التي أوصاني بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فما ينبغي أن أرفع سيفي في وجه مسلم؟ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ليس دوري اليوم أن أقتل، بل أن أعترض. ولن أعتمد السيف أداة للتغيير والتقويم، بل سأعتمد الكلمة الصادقة الأمينة المستبسلة، الكلمة العادلة التي لا تضل طريقها ولا ترهب عواقبها.

0: الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري، أبو ذر الغفاري مسلسل من تأليف المنجي الطيب الوسلاتي، إخراج أنور العياشي.
1: على طريق مكة التجاري إلى الشام، ولد في قبيلة غفار في تاريخ غير معلوم. قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده، إنه أبو ذر الغفاري.
2: بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وخليفتيه أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، آلت الخلافة إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه. فكان أبو ذر يعظ الناس ويرشدهم إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المسلمون، بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وخليفتيه أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، آلت الخلافة اليوم لعثمان بن عفان. وإني أدعو كل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الوقوف إلى جانبه ومساندته في مهمته الصعبة.
4: ونعم الدعوة يا أبا ذر.
3: يا معشر المسلمين، الخوف كل الخوف من التحولات التي بدأت تطرأ على بعض الولاة، خاصة أبا سفيان، فقد رأى في تولي أمير المؤمنين عثمان الخلافة فرصة ليستعيد بنو أمية المكانة الأولى التي فقدوها منذ فتح مكة. فقد روى لي عمار بن ياسر أنه مباشرة بعد مبايعة عثمان دخل داره ومعه بني أمية، فقال لهم أبو سفيان وكان قد كف بصره: أفيكم أحد من غيركم؟ قالوا: لا. قال: يا بني أمية، تلقفوها تلقف الكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان ما زلت أرجوها لكم، ولتصيرن إلى صبيانكم وراثة. فانتهره أمير المؤمنين عثمان وساءه ما قال:
5: ومن هذا الذي ينتقد أبا سفيان؟
6: إنه أبو ذر صاحب رسول الله، وكانت له مكانة ومنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
5: صلى الله عليه وسلم،
6: إذ كان الرسول يبتدئ أبا ذر إذا حضر ويفتقد إذا غاب. دعونا نستمع الآن لما سيقوله.
3: يا معشر المسلمين، علينا أن نتوجه إلى معاوية بن نصح.
5: ومن أنت أيها الخاطب فينا؟
3: أنا جندب بن جنادة الغفاري، هلموا إلى أخي ناصح شفيق.
6: قد دعوتنا فانصح لنا.
3: لو أن أحدكم أراد سفرا لأعد فيه من الزاد ما يصلحه، فما لكم لا تزودون أنفسكم لطريق القيامة وما يصلحكم فيه؟
5: كيف نتزود لذلك؟
3: يحج الرجل حجة لعظام الأمور، ويصوم يوما شديد الحر ليوم النشور، ويصلي ركعتين في سواد الليل لوحشة القبور، ويتصدق بصدقة على مسكين لنجاة من يوم عسير. يا ابن آدم، اجعل الدنيا مجلسين: مجلسا في طلب الحلال، ومجلسا للآخرة، ولا تزد الثالث فإنه لا ينفعك. واجعل الكلام كلمتين: كلمة للآخرة وكلمة في التماس الحلال، والثالثة تضرك. واجعل مالك درهمين: درهما تنفقه على عيالك، ودرهما لآخرتك، والثالث لا ينفعك. واجعل الدنيا ساعة من ساعتين: ساعة مضت بما فيها فلست قادرا على ردها، وساعة آتية لست على

0: ثقة من إدراكها، والساعة التي أنت فيها ساعة عملك، فاجتهد فيها لنفسك واصبر فيها عن معاصي ربك، فإن لم تفعل فقد هلكت.
1: وماذا أوتيت من العلم حتى تنصح لنا؟
0: لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علما. وأنا لا أقصد أن نخالف أمير المؤمنين، لكن علينا أن ننبهه إذا حاد، فقط من أجل خير المسلمين.
2: وماذا أيضا؟
0: يا معشر المسلمين، لقد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر، إن شر الناس عند الله عز وجل يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه، ومن طلب علما ليصرف به وجوه الناس إليه لم يجد ريح الجنة. يا أبا ذر، من ابتغى العلم ليخدع به الناس لم يجد ريح الجنة. يا أبا ذر، إذا سئلت عن علم لا تعلمه فقل لا أعلمه تنجو من تبعته، ولا تفتي الناس بما لا علم لك به تنجو من عذاب يوم القيامة. يا أبا ذر، تطلع قوم من أهل الجنة إلى قوم من النار فيقولون ما أدخلكم النار، وإنما دخلنا الجنة بفضل تأديبكم وتعليمكم، فيقولون إن كنا نأمر بالمعروف ولا نفعله.
2: بورك فيك يا صاحب رسول الله، بورك فيك.
0: أترككم في أمان الله على أمل لقاء آخر في نفس هذا المكان وفي نفس هذا الزمان.

0: ترى ماذا سيقول أبو ذر اليوم؟
1: إنه يحث المسلمين على التصدق وصرف المال في الخير علاوة على أداء الزكاة.
2: جيد.
3: يا معشر المسلمين، لقد لقي الرسول صلى الله عليه وسلم ربه
1: صلى الله عليه وسلم،
3: ولم يخلف مالا يورث، بل خلف دينا عليه هو عبارة عن قرض اقترضه لقضاء حاجات أهله المعيشية.
1: ولم يختلف الحال في عهد أبي بكر رضي الله عنه.
3: فعلا رضي الله عنه لم يختلف الحال كثيرا في عهد أبي بكر رضي الله عنه. من منكم لا يتذكر كيف منع الجند الفاتحين من امتلاك الأرض الزراعية المفتوحة في مصر والشام والعراق، وقرر جعلها ملكية عامة لبيت مال المسلمين يفلحها سكان البلاد الأصليون ويصرف من خراجها في مصالح الدولة وإصلاحاتها.
1: وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
3: وكذلك الفاروق عمر رضي الله عنه الذي اشتد على عماله وولاته، فكان نموذجا في التقشف والاقتصاد، ينفق في الحج وهو أمير المؤمنين 16 دينارا، ومع ذلك يقول لولده عبد الله: لقد أسرفنا في نفقتنا في سفرنا هذا. وعندما يودع الدنيا يتركها مدينا قد أوصى أن يسدد ما عليه من الديون.
0: صدقت يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام.
4: دأب أبو ذر في كل يوم بعد صلاة العصر على وعظ المصلين، مذكرا بتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، حاثا على تجنب البذخ في العيش وتوزيع مال المسلمين على كافة فئات المسلمين بالتساوي.
5: ما حال أبي ذر؟
6: لقد اتخذ لنفسه سبيلا، قرر أن لا يحيد عنها، هي الخروج من الدنيا فقيرا كحاله يوم ودع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رحل عن الدنيا. وكان يا أمير المؤمنين كان دائم الترديد لحديثه: يا أمير المؤمنين، كنت مع أبي ذر فخرج عطاؤه ومعه جارية

0: فجعلت تقضي حوائجه، ففضل معها سلع، فأمرها أن تشتري بثمنه فلوسا. قلت له: ادخرته للحاجة تبوء بك أو للضيف ينزل بك؟ قال: إن خليلي محمدا صلى الله عليه وسلم عهد إلي أن أي مال ذهب أو فضة أوكي عليه فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله.
1: لله درك يا أبا ذر.
2: ماذا يريد مني أمير المؤمنين يا ترى؟ قد وصلت. السلام عليكم. ها أنا ذا يا أمير المؤمنين، لما بعثت في طلبي؟
1: لقد دعوتك ودعوت نفرا من الصحابة لأعرض عليكم أمرا هاما.
2: خيرا إن شاء الله.
1: إن الصحابي حذيفة بن اليمان قدم علي فقال لي: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسلت إلى أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلي.
2: هذا أمر عظيم، بوركت يا أمير المؤمنين. من الضروري جمع الناس على مصحف واحد.
1: ما رأيكم في أن يتولى المهمة زيد بن ثابت الذي جمع القرآن الجمع الأول في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟
2: وأرى يا أمير المؤمنين أن ينضم إليه عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام.
1: ونعم الاقتراح، إذن على بركة الله. وإذا اختلفتم في كلمة أو كلمات فاكتبوها بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم.
2: وبعد نسخه يا أمير المؤمنين
1: نرسل إلى كل إقليم مصحفا.
2: ونعم الرأي يا أمير المؤمنين.
3: كنتم مع مسلسل أبو ذر الغفاري، بطولة
0: محمد المصمودي، علي الخميري، أنور العياشي، سندس حمو، محمد الهادي صغير، محمد الجريجي، ومحمد الحبيب الحارث.
3: ساعد في الإخراج حسون ناجي، توظيف الإنتاج إدريس الشريف، الهندسة الصوتية لسعد الدريدي، تقديم عبد المجيد دعبوب. أبو ذر الغفاري تأليف المنجي الطيب الوسلاتي، إخراج أنور العياشي.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

تمام الخامسة فجرا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ومشاهدينا. بثنا وإرسالنا في إذاعة دمشق مستمر معكم على مدار 24 ساعة. نعود ونلتقي بكم بعد قليل.

0: هنا دمشق، مرحبا بكم أيها السادة مع مواصلة بثنا وإرسالنا في إذاعة دمشق لهذا اليوم الخميس الواقع في 23 من شهر صفر من عام 1448 للهجرة، الموافق للسادس من شهر آب من عام 2026 للميلاد. أيها السادة، خير بداية نستهل بها إرسالنا لهذا اليوم تلاوة عطرة لآية من سورة يوسف يتلوها على مسامعنا فضيلة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أيها السادة، استمعنا إلى تلاوة عطرة لآية من الذكر الحكيم تلاها على مسامعنا فضيلة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. يصحبنا الآن فضيلة الشيخ تيسير طبرنين في الحديث الديني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين. مستمعي الكرام، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وفي الحديث الصحيح قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حديثي إليكم اليوم عن الإخلاص، ذلك الخلق العظيم الذي جاء مدحه بآيات ربنا عز وجل وأحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام. فالإخلاص سببه الإيمان بالله تبارك وتعالى إيمانا كاملا، يعتقد المسلم أن الله وحده هو الذي يملك النفع

والضر، ولا يملك سواه شيئا من ذلك إلا بإذنه. لذلك إذا عمل في هذه الدنيا عملا فإنما يعمله تنفيذا لأمر الله تعالى وإرضاء له دون النظر إلى خلقه. والرياء المعاكس للإخلاص سببه عدم الإيمان بالله عز وجل أو قلته، لذلك يبتغي المرائي بعمله نفعا من الناس أو دفع مضرة منهم، أو يبتغي خداعهم أو مدحهم أو الثناء الحاصل له منهم. فالمخلص واثق بربه سبحانه وتعالى، صادق في قوله وعمله، شجاع في دنياه، عالم أن الله عز وجل هو أقوى من في الوجود، وهو مهيمن على الكل، فلا يمضي أمر إلا بإذنه ومشيئته سبحانه وتعالى. وإذا أرضى المخلص ربه تبارك وتعالى فلا يهمه سواه، لذلك يستوي عنده ثناء الناس وذمهم ونفعهم وضررهم ما دام قد أرضى ربه سبحانه وتعالى، وما دام قد أخلص عمله لله عز وجل. والمرائي والعياذ بالله ينظر إلى الناس دون النظر إلى ربه، فهو يعمل ما يرضي البشر وإن أغضب خالقهم سبحانه وتعالى. ومن الإخلاص أن تستوي سريرة المرء وعلانيته، فلا يكون المخلص صالحا بين الناس وفاسدا إذا خلا وحده. وربنا عز وجل علمنا في القرآن الكريم ذلك، فقال قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. فدائما المسلم يعلم يقينا أن الله عز وجل يعلم السر وأخفى، والمخلص حقيقة مراقب لربه تبارك وتعالى. فإذا كان العبد المخلص لله عز وجل لا يرى ربه بعينه المجردة، ولكنه يعلم يقينا أن الله عز وجل يراه، وأن الله عز وجل ناظره، وأن الله تعالى مطلع عليه، وأن الله شاهده. لذلك الحديث الشريف أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه. وليس معنى الإخلاص كما يفهم بعض الناس أن يخفي المسلم العمل الصالح عن أعين الناس، وإن كان ذلك سببا من أسباب الإخلاص، ولكن الإخلاص الحقيقي أن تنوي فيما تعمل رضوان الله تبارك وتعالى دون أن تفكر بمدح الناس أو بذمهم، فإذا اطلعوا عليه أو لم يطلعوا عليه سواء. فربنا عز وجل يطلب منا أن نكون مبتغين بأعمالنا وجه الله وحده. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عن الرجل يقاتل حمية وعن الرجل يقاتل شجاعة، فأجابهم عليه الصلاة والسلام بكلمة مختصرة جدا ولكنها نافعة مفيدة دقيقة، فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله تعالى. فهذا هو الشهيد، هذا هو الذي أراد خيرا. نرجع إلى الانطلاق الذي انطلق منه العمل. إن كان العمل قد انطلق من ابتغاء مرضات الله عز وجل، فهو العمل الذي فيه أجر وفيه كرامة وفيه عطاء في الدنيا والآخرة. وأما إذا كان العمل مقصودا به الناس فإنه يبقى عند الناس قد أخذ حظه من الناس الذين راعى شعورهم وراعى رضاهم. لذلك الإخلاص سر من أسرار الله تعالى، يستودعه ربنا عز وجل في قلب من يحب من عباده. نسألك اللهم أن تكرمنا بالإخلاص. والإخلاص استواء الأعمال في الظاهر والباطن، والإخلاص هو تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين مع ملاحظة الخالق، وترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. والإخلاص هو استواء المدح والذم من العامة.

نسيان ثواب العمل الصالح. ومن أقبل على الله عز وجل بعمله، ومن أقبل على الله عز وجل بنية صادقة يبتغي بها بعمله وجه الله عز وجل، أقبل الله عليه بوجهه، وأقبل بقلوب العباد إليه. ومن عمل لغير وجه الله عز وجل صرف الله عنه قلوب العباد، وأخزاه ربنا عز وجل بأن أعرض عنه. لذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والأعمال أيها الإخوة المستمعون والمستمعات صور قائمة، وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها. فالإخلاص لله تعالى سياج العز وضمان الخير في الدنيا والآخرة. ومن تزين للناس بما ليس فيه سقط من أعين الله، سقط من عين الله تبارك وتعالى، وأيضا سقط من أعين الخلق. لذلك الإخلاص طريق مختصر مفيد جدا. ابتغي فيما تعمله وجه الله عز وجل، أخلص دينك يكفك العمل القليل. كلما كنت مخلصا في عملك كلما كان النجاح ثم الفلاح مقارنا لك. وأنا أنصح نفسي وأنصح المستمعين الكرام في مجالات الحياة كلها أن يكونوا مخلصين لله تعالى في عباداتهم، أن يكونوا مخلصين لله تعالى في تقربهم لربهم تبارك وتعالى. فلن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. وأنصحهم أن يكونوا مخلصين لبلدهم، مخلصين لدولتهم، مخلصين لأعمالهم، مخلصين لدماء شهدائهم. نحن اليوم في مرحلة تحتاج منا إلى المخلصين الذين سيخلصون هذه الأمة مما تراكم عليها مما مضى من الضلال والسوء والشر والفساد والفقر والحياة الضنكة. نحن بحاجة إلى المخلصين الذين يؤدون واجبهم، يكون مخلصا في وظيفته، مخلصا في تدريسه، مخلصا في إدارته، مخلصا في عمله، مخلصا في المقام الذي أقامه الله تبارك وتعالى به، يؤدي ما عليه، ويكون عمله موافقا للسنة ونافعا لخلق الله عز وجل، ويبتغي بذلك الأجر والثواب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

خلق. برنامج خلق من إعداد وتقديم محمد أسامة الخباز.

وفي الإخراج حكمة الشيخ بكري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم خلق، وسنتحدث في هذه الحلقة عن خلق جديد من الأخلاق الإسلامية الإنسانية، وهي

التواضع هو الاستسلام للحق وعدم رفضه لشيء في النفس يخالف هذا الحق من كبر أو عجب أو عدم الرضا بالحق، وبمعنى أدق هو خفض النفس وعدم رفعها على الآخرين وتجنب الكبرياء والمباهاة بالنفس والاعتداد بها. ويعبر عن التواضع أنه بترك التكبر وعدم التفاخر بما يمتلكه الإنسان من فضل أو علم أو جاه أو مال.

يتحقق التواضع باعتراف الإنسان بينه وبين الله، ثم بينه وبين نفسه، بأن هذا الفضل كله إنما وهبه الله إياه ليختبر ويمتحن إيمانه، وماذا يقدم مما وهبه الله للناس وللدين، كما قال الله تعالى في كتابه حاكيا عن نبي الله سليمان عليه السلام: قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فهنا نسب نبي الله سليمان عليه السلام كل علمه وملكه وتسخير الجن له، نسب كل ذلك لله، ولم يتكبر ويقل أن هذا من كسب يده، فتواضع عليه السلام لله. وهذا نبي الله يوسف عليه السلام، قال تعالى حاكيا عنه وعلى لسانه: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. وقال الله في موضع آخر حاكيا عن يوسف عليه السلام أيضا بعد أن أول رؤى الفتيين اللذين استفتياه في رؤاهما، قال: ذلكما مما علمني ربي، فنسب علمه كله لله.

كان خلق التواضع من الأخلاق التي اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان خافض الجناح للكبير والصغير والقريب والبعيد والعبد والجارية والمسلم وغير المسلم. وكان كثيرا ما يقول صلى الله عليه وسلم للناس: إنما أنا عبد لله ورسوله. فهو قبل كل شيء خاضع لله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل متكئا، ويقول: آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد. وأما عن تواضعه صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته، فقد قالت عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان يقوم بخدمة أهله، وكان صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه كواحد منهم، لا يجلس في موضع مميز، ولا يلبس إلا كما يلبس أصحابه، حتى إن الغريب الذي لا يعرفه كان إذا دخل مجلسا وهو فيه لم يكن ليميز بينه وبين أصحابه، فكان يسأل: أيكم محمد؟

وكان من أبرز صور تواضعه صلى الله عليه وسلم مع الصبيان والنساء أنه لم يكن يرى عيبا في الاستماع إليهم، وكان يصغي إلى شكاويهم حتى ولو استدعى الأمر أن يأخذ بيدهم وينطلق معهم في قضاء حوائجهم. فمن أمثلة ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة لتجيء فتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت. والوليدة هي الأمة أو المملوكة. فتأمل كيف كان صلى الله عليه وسلم يعامل العبيد والمماليك مع علو مقامه ومع كثرة أشغاله، فيستمع إليهم وينصت لهم من غير تأفف ولا تململ. ومما أثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فهذا نص صريح بأن الاستعلاء والتكبر يجلب البغض والضغينة ويحرض على بغي الناس بعضهم على بعض. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، أي يرفعه في الدنيا والآخرة.

وأما عن ثمرات التواضع فمنها ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ومن ثمرات التواضع أيضا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وأي خلق هو أحسن من التواضع؟ ولا شك أن من أعظم نتائج وثمرات التواضع هي محبة الخلق وعلو شأن المتواضع بين الناس، فإن الناس يحبون الشخص القريب منهم المتواضع لهم. ولذلك فإنه حري على الإنسان أن يعرف قدره ويعلم أن كل ما آتاه الله إنما هو بفضله عز وجل عليه.

وفقنا الله وإياكم لأحسن الأخلاق والأعمال، وجنبنا وإياكم سيئات الأخلاق والأعمال، كي نسعد في الدنيا والآخرة، ونكون قريبين يوم القيامة من سيد المرسلين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلق. برنامج خلق من إعداد وتقديم محمد أسامة الخباز. وفي الإخراج حكمة الشيخ بكري.

خاطرة. كالشمس بقلم رندا القاسم، تقديم عائشة الخراط. مرحبا بكم أيها الأحبة. تلتقيه ودون مقدمات تكملان معا حديثا بدأتماه قبل يوم أو أيام، بل وربما أعوام. يملك الشجاعة ليقول لك في لحظات ضعفك إنك قوي، وفي لحظات تحطمك إنك بخير، وفي لحظات قبحك إنك الجميل. ومع ذلك لا يرى في ذلك كذبا أو نفاقا، بل هو إيمان حقيقي وعميق بك وبقدرتك على البعث من جديد. إنه ذاك الكائن الذي يسمعك في أقصى لحظات صمتك، ويمسح دموعك في أقصى لحظات ضحكك، ولا ينتظر منك أن تقرع بابه لتبثه همك وحزنك، بل هو وحده من بين البشر من يأتيك وينجح في إقناعك أنك أنت من داويت جرحه لا هو، وأنه هو الممتن لك لا أنت. لا يغمرك بكلمات عذبة ليعبر لك عما في قلبه، ففي تفاصيل صغيرة جدا تلمح حبا أكبر من أن يوصف. يعبر الكثيرين ويعبره كثيرون، وقلة من تدرك ماهيته. ولا يحزن، فحبه يحمل مكافأته في ذاته، وكما الشمس يمضي ليشرق ثانية دفءا وحبا من جديد. خاطرة. كالشمس بقلم رندا القاسم، تقديم عائشة الخراط.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق، وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، تقدم مع الفلاحين في حقولهم.

الإعداد والتقديم قصي حمود. التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند الدين.

أخي الفلاح، كثيرة هي الآفات والحشرات التي تصيب بساتين الزيتون وتسبب أضراراً بالغة بها. من هذه الآفات ذباب ثمار الزيتون. تنتشر هذه الآفة في جميع دول حوض البحر الأبيض المتوسط، وفي سوريا في معظم مناطق زراعة الزيتون، خاصة في المناطق ذات الرطوبة الجوية المرتفعة كمناطق الساحل، إلا أن ارتفاع درجات الحرارة والجفاف يحد من انتشار هذه الآفة الخطيرة.

0: أيضا أخي الفلاح، من الآفات التي تصيب بساتين الزيتون عثة الزيتون. ما هي أوصاف هذه الحشرة؟ ماذا تسبب من خسائر؟ وكيف نقوم بعمليات المكافحة الفعالة؟ نتابع هذا الموضوع مع المهندسة الزراعية رهلات العجي، مراسلتنا في محافظة طرطوس.
1: أسعد الله صباحكم إخوتي مزارعي الزيتون في ربوع بلدنا الحبيب سوريا. شجرة معمرة دائمة الخضرة مباركة ترتبط بالتراث والثقافة لمحافظة طرطوس، وتعتبر المورد الاقتصادي الأهم للكثير من مزارعي هذه المحافظة. يسرنا اليوم أن نتحدث مع المهندس الزراعي في إرشادية الموشي التابعة لدائرة الشيخ بدر عن أهم الآفات التي تعيق إنتاج هذه الشجرة. يعطيك العافية أستاذ أسامة.
2: السلام عليكم، الله يعطيك ألف عافية.
1: أستاذ أسامة، بداية، ما هي عثة الزيتون ولماذا تعد من الآفات التي تصيب شجرة الزيتون؟
2: أولا، عثة الزيتون هي عبارة عن حشرة متوسطة تتواجد في أوسط آسيا وتنتشر في معظم زراعة الزيتون في سوريا. طبعا لها أساس أجير، سبب تأثير الأضرار اللي تسببها إتلاف عدد كبير من الأزهار، تساقط الثمار المصابة اعتبارا من أواخر شهر آب بعد انتهاء جيز السمر، من التغذية على جنين البذور وبذلك تكون الثمار غير صالحة للتصنيع. نعم. الثمار المصابة غير قابل للإنبات.
1: نعم.
2: هذه الأضرار التي تسببها هذه الحشرة الآفة.
1: ما المرحلة الأكثر ضررا لهذه الآفة؟
2: بشكل عام هذه الآفة رصد لها ثلاثة أطوار، يعني ثلاث مراحل ضرر. لها ضرر بالجيل الورقي، لها ضرر بالجيل الزهري، ولها ضرر بالجيل الثمري.
1: كيف يتعرف المزارع على إصابة شجرته بهذه الآفة، أو ما هي علامات الإصابة بهذه الآفة؟
2: بالجيل مثل ما حكينا أنه في ثلاثة أجيال، الجيل الورقي نفحص الأوراق التي عمرها سنة التحري عن البيوض والأنفاق التي تصنعها اليرقات الحديثة. الفقس بتكون عاملة أنفاق وبتكون فيها خيوط صناعة اليرقات الحديثة الفقس. بالنسبة للطور الزهري، تفحص البراعم الزهرية لتحديد عدد اليرقات الحية في 100 عنقود زهري، وتعد الآفة تجاوزت العتب الاقتصادي عند وصول عدد اليرقات إلى 10 يرقات حية لكل 100 عنقود. بالنسبة للطور السفري، تفحص ثمار الزيتون الحديث العقد عندما يكون حجمه بحجم حبة العدس أو نعم. أكبر للتحري عن اليرقات في منطقة الكأس.
1: نعم.
2: وحدد العدد الاقتصادي عند 10 يرقات حية لكل 100 ثمر.
1: نعم. ما الظروف البيئية التي تساعد على انتشار عدد الزيتون؟
2: بشكل عام درجة الحرارة المعتدلة تساعد على انتشار هذه الآفة.
1: نعم. هل هناك أفضل طريقة للوقاية من عثة الزيتون؟ ومتى ينصح ببدء المكافحة الكيميائية؟
2: بشكل عام عثة الزيتون لها برنامج مكافحة متكامل.
1: نعم.
2: في عنا عدة عوامل. أول، العمليات الزراعية، وهي أهم شيء. من خلال الفلاحة، أن فلاحة التربة وعزقها حول جزء الشجرة يعرض ليرقات غير مكتملة النمو في التربة إلى تأثير العوامل المناخية وبالتالي موته. ثانيا، التقليم، حيث أن تقليم شجرة الزيتون عقب قطف الثمار أو في شهر شباط ومن ثم حرق مخلف التقليم يقضي على نسبة كبيرة من اليرقات المشتتة داخلها. في عنا استخدام مانعات الانسلاخ، في لدينا تأثير الظروف المناخية، حيث أنه تلعب بوجود درجة حرارة فوق 32 درجة مئوية دورا حاسما في التأثير على أطوار الآفة المتواجدة، خاصة بيوت إذا كانت الرطوبة النسبية أعلى من 70%.

0: لدينا صيانة الأعداء الحيوية ودراسة فعاليتها، حيث تم تحديد في سوريا حصر وتصنيف العديد من الأعداء الحيوية والمفترسين لهذه الآفة. وفي عند الانتهاء من جميع هذه العمليات يأتي في حالة استفحال الإصابة تبدأ المكافحة الكيميائية. استخدم المبيدات الجهازية على الجيل الزهري قبل تفتح البراعم الزهرية وعند وصولها إلى العتب الاقتصادي. أما الجيل الثمري فتكافح بعد وصول الثمار إلى الحجم المناسب للإصابة وحسب العتب الاقتصادي باستخدام المبيدات الموصى بها من قبل الوحدات الإرشادية. وهنا نؤكد ونذكر على ضرورة مراجعة الإخوة الفلاحين للوحدات الإرشادية عند ظهور أي أعراض أو أي آفات تصيب محاصيلهم لتقديم النصيحة المناسبة لهم.
1: هل هناك مكافحة حيوية لهذه الآفة أو هناك عدو حيوي تنصح به حضرتك لمزارعي الزيتون؟
0: يوجد عديد من الأعداء الحيوية تم دراستها في سوريا والعمل عليها، ولكن يفضل الاعتدال في الرش الكيماوي للمحافظة على الأعداء الحيوية لهذه الآفة.
1: أخيرا أستاذ أسامة، هل هناك نصيحة بتحب حضرتك تضيفها لتنصح فيها مزارعي شجرة الزيتون بشكل عام؟
0: المحافظة على هذه الشجرة القيمة المثمرة، وذلك من خلال اتباع مجموعة من النصائح: حراسة الأرض بشكل جيد، إزالة الأعشاب، التقليم الجيد للأشجار، والتسميد المتوازن، وفي حال والتقليل من الرش الكيماوي لما له من تأثير على الأعداء الحيوي، والإساءة للمواصفات لثمار شجر الزيتون.
1: جزيل الشكر والاحترام لحضرتك مشاركة برنامجنا مع الفلاحين في حقولهم بخبراتك ومعلوماتك. شكرا جزيلا أستاذي الكريم.
0: يعطيك العافية وشكرا جزيلا.
2: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم. الإعداد والتقديم قصي حمود. التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

0: سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات،
1: وعز الشرق والغول مشهور.
2: السابعة وربع صباحا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: نشرة الأخبار الموجزة من

السلام عليكم ورحمة الله، نشرة موجزة لأهم وآخر الأخبار. البداية من افتتاح مطار دير الزور الدولي، حيث أكد السيد الرئيس أحمد الشرع أن المطار تحول من مكان كان يحمل القنابل إلى صلة وصل بين الداخل والخارج، مشيرا إلى أن أهالي المحافظة يستحقون المزيد من المشاريع والخدمات. وأوضح الرئيس الشرع خلال افتتاح المطار عبر تقنية الفيديو أن الحكومة تعمل على خطة تنموية شاملة للمنطقة الشرقية تشمل دير الزور والحسكة والرقة، معلنا إنشاء مستشفى لأمراض السرطان بتكلفة نحو 21 مليون دولار، ومدينة صناعية كبرى تضم صناعات غذائية وبتروكيماوية. وأشار الرئيس إلى أولوية ربط الطرق، لافتا إلى قرب إطلاق مشروع طريق دمشق دير الزور وفق مواصفات دولية وبكلفة تصل إلى 300 مليون دولار. وفي السياق ذاته، أشار وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني إلى أن دير الزور تمثل قلبا من قلوب سوريا وصلة وصل بين الشام والرافدين، لافتا إلى دورها الاقتصادي وإسهامها في دعم البلاد بإنتاج القمح والقطن. وأوضح الشيباني خلال افتتاح مطار دير الزور الدولي أن المحافظة كانت ركنا أساسيا في تاريخ سوريا، مؤكدا أن تعافي البلاد لن يكتمل إلا بتعافي شرقها، وأن إعادة إعمار المرافق الحيوية أولوية لاستعادة مؤسسات الدولة وتعزيز وحدة الجغرافيا السورية. أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري أن إعادة افتتاح مطار دير الزور الدولي بعد سنوات من التوقف تمثل مرحلة جديدة في مسيرة إعادة بناء سوريا وتعزيز التنمية الوطنية، مشيرا إلى إنجاز المشروع خلال فترة قياسية وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة. وأوضح الحصري أن المطار يأتي ضمن رؤية وطنية لتطوير شبكة المطارات السورية، لافتا إلى إنشاء مركز شحن جوي متطور يدعم الحركة التجارية والزراعية والصناعية في المحافظة. من جانبه، أكد محافظ دير الزور زياد العايش أن افتتاح المطار يشكل رافدا

اقتصاديا وتنمويا جديدا للمحافظة وشرق سوريا، وشريانا حيويا يربط أبناء المحافظة بوطنهم ويدعم خطط التنمية والاستثمار. بحث وزير التنمية الإدارية محمد حسان سكاف مع وزير الطاقة محمد البشير آليات تنظيم الموارد البشرية في وزارة الطاقة بما يتناسب مع التحولات التي يشهدها القطاع، ولا سيما بعد إحداث الشركة السورية للبترول لإدارة وتنمية قطاع النفط والغاز. وناقش الجانبان سبل موائمة توزيع وإدارة الموارد البشرية مع الواقع المؤسسي الجديد والاستفادة من الكفاءات وتعزيز استقرار بيئة العمل، إضافة إلى استكمال المتطلبات التنظيمية والإدارية لتطوير قطاع الطاقة ورفع كفاءة الأداء. أكد وزير الزراعة باسل السويدان أن المنتجات الزراعية السورية تمتلك مزايا تنافسية من حيث الجودة والطعم والقيمة الغذائية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على دعم عمليات التصدير وفتح خطوط شحن جوية وبرية جديدة للوصول إلى الأسواق العربية والأجنبية. جاء ذلك خلال جولة تفقدية في محافظة طرطوس، اطلع خلالها الوزير على آليات فرز وتعليب البندورة المعدة للتصدير في مشغل الشغري بمدينة بانياس، مؤكدا العمل على تذليل العقبات أمام المنتجين والمصدرين وتعزيز تسويق المنتجات الزراعية السورية. ولفت السويدان إلى دعم المبادرات الزراعية والبيئية النوعية في المحافظة بما يسهم في تعزيز التنمية المحلية والاستثمار. في خبرنا الأخير، بحث الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي مع الرئيس التنفيذي لشركة HKN الأمريكية مارك رولينز في دمشق، بحث سبل تسريع تنفيذ برامج إعادة تأهيل حقول الرميلان وتطوير معمل غاز السويدية. وتناول اللقاء خطط تعزيز الإنتاج عبر إعادة تأهيل الآبار وحفر آبار جديدة، حيث أكد قبلاوي مواصلة العمل لتحويل الشراكات إلى مشاريع وإنجازات ملموسة على أرض الواقع. نهاية النشرة الموجزة، قدمناها لكم من إذاعة دمشق. شكرا لمتابعتكم، بأمان الله.

أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حبر سوري، والبداية بعد الفاصل. ضمن مؤشرات الحراك الاقتصادي الذي تشهده سوريا في الآونة الأخيرة، سلط موقع الجزيرة نت الضوء على الانتعاش الذي يشهده مرفأ اللاذقية منذ بداية عام 2025 مع تصاعد الحركة التجارية والملاحية، وبالتزامن مع تنفيذ خطة تطوير تهدف إلى تعزيز مكانة المرفأ كمركز إقليمي للنقل البحري وخدمات الترانزيت. وبحسب موقع الجزيرة نت، أكد مدير المرفأ عبد الحميد الوهب أن خطة التطوير ترتكز على تحديث البنية التحتية ورفع كفاءة المعدات وتأهيل الكوادر البشرية، إلى جانب تبسيط الإجراءات الجمركية عبر إطلاق النافذة الجمركية.

الجديدة التي أسهمت في تسريع إنجاز المعاملات وتعزيز مستوى الشفافية، كما كشف عن مشروع إنشاء رصيف جديد يسمح باستقبال السفن التجارية العملاقة، إضافة إلى العمل على تعزيز الرقابة.

الأكثر احتياجاً. ذكرت وكالة سانا أن مطار دمشق الدولي شهد هذا الأسبوع افتتاح متجر حكاية المخصص لعرض منتجات تصنعها نساء وأشخاص من ذوي الإعاقة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. ونقلت سانا عن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قباوات تأكيدها أن المشروع يجسد توجه الوزارة نحو الانتقال من مفهوم الرعاية الاجتماعية إلى التنمية الاقتصادية المستدامة عبر توفير فرص عمل تعزز الاستقلال الاقتصادي للنساء وذوي الإعاقة. وأضافت أن الوزارة تعمل على توسيع تجربة متجر حكاية لتشمل مطارات ومدن سورية أخرى، بما يفتح آفاقاً أوسع لتسويق المنتجات ودعم المشاريع الصغيرة في مختلف المحافظات. وفي الشأن المجتمعي، تتواصل المبادرات المحلية التي تقودها النساء لخلق فرص عمل وتعزيز الإنتاج المنزلي. وفي هذا السياق تناول موقع الجزيرة نت مبادرة نسائية في مدينة دارية بريف دمشق، حيث أطلقت مجموعة من السيدات بازارا دوريا يحمل اسم أنامل الخير بهدف تسويق المنتجات اليدوية المنزلية وتوفير مصدر دخل للعائلات ولا سيما أسر الشهداء. وأشار التقرير إلى أن المبادرة جاءت استجابة للصعوبات التي تواجه النساء في افتتاح متاجر خاصة، فاختارت المشاركات إنشاء مساحة مشتركة لعرض منتجاتهن مباشرة أمام الزوار. وتحدثت مدربة الحرف اليدوية زبيدة مصطفى جنة عن تدريب عشرات النساء على صناعة منتجات الريزن بعد عودتها إلى سوريا، مؤكدة أن هذه المهارات تحولت إلى مشاريع منزلية توفر دخلا لعائلات كثيرة. من جانبها أوضحت منظمة البازار أماني الحراني أن الإقبال على الفعالية يزداد مع كل دورة، وأن المبادرة تحمل رسالة تؤكد قدرة المرأة السورية على تحويل المهارة إلى مشروع إنتاجي رغم التحديات الاقتصادية. فالبازار لا يقتصر على تسويق المنتجات، بل يفتح أيضا مساحة للإبداع والعمل والاستقلال الاقتصادي.

وبين مؤشرات التعافي الاقتصادي ومبادرات دعم الإنتاج المحلي والجهود المجتمعية التي تقودها النساء في مختلف المناطق السورية، تتواصل محاولات بناء فرص جديدة للعمل والإنتاج في مشهد يعكس حضورا متزايدا للمبادرات التنموية التي تنطلق من المؤسسة والمجتمع معا. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من حبر سوري، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة. دمتم بأمان الله.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا بين الواقع والخيال.
2: تعرف راضي، سمعت عن تقنية جديدة بتخليك تتحكم بالأجهزة بمجرد التفكير فيها وبدون حتى ما تحرك إيدك. تخيل كيف ممكن تتغير شكل حياتنا لما منقدر نتحكم بكل شيء بعقولنا.
3: يا رضي، نعمة، فعلا فكرة مثيرة، بس تخيل لو صار في اختراق أو تسريب لأفكارنا ساعتها كيفنا نقدر نحتفظ بخصوصياتنا معلم؟ يعني تخيل لو صار عنا روبوتات تطبخ وتغسل وتنظف، شو بده يصير فينا نحنا؟ أكيد رح يصيبنا الخمول لدرجة إنه ننسى كيف نقدر نغسل صحن.
2: بس يا راضي، التكنولوجيا مو بس للراحة، هي بتفتح آفاق جديدة. مثلا في ناس بيشتغلوا على أجهزة بتسمح إلنا إنه نسافر عبر الزمن أو نعيش بعوالم افتراضية كاملة.
3: سفر عبر الزمن؟ شرف سيدي بقى. يعني قصدك إنه نختار نسافر بهالزمن ونروح مثلا لعند العندليب الأسمر عبد الحليم بعز شبابه ونتصور معه للذكرى، يقوم الجهاز مثلا بالغلط يبعثنا لعصر الديناصورات. لا، والقفلة يعلق الجهاز ونعلق هنيك.
2: لا دخيلك، ما بدي أجرب هذا الجهاز بنوب. تخيل راضي، لو صار عنا ذكاء اصطناعي يفهم مشاعرنا ويتصرف كأنه إنسان حقيقي.
3: ايه، او لو الروبوت مثلا صار يغار او يزعل، شو بده يصير؟ شو يعني بناخده بالاحضان ونقعد نطبطب عليه؟
2: بس بتعرف في جانب غريب، التكنولوجيا ممكن تغير مو بس حياتنا وكمان حتى هويتنا كبشر. يعني معقول لما نصير نعتمد على الآلات رح نفقد جزء من إنسانيتنا؟
3: والله سؤال مهم يا صاحبي. التكنولوجيا لازم تكون أداة تساعدنا مو تتحكم فينا. لازم نعرف حدودنا ونحافظ على قيمتنا.
2: اتخيل راضي، لو صار عنا تقنيات تخلي الشغلات تتحرك وتتغير حسب مزاجنا. مثلا الكرسي يتحول لتخت.
3: ايوه،
2: لما منكون تعبانين او

0: الحيطان تغير ألوانها حسب شعورنا.
1: حلوة هاي، حبيتها. تخيل لو الحيطان صارت تغير ألوانها فجأة وأنا مزاجي ما بيتحمل، بجوز أرجع عيش ببيت ثابت بدون أي مفاجآت.
0: بتعتقد أنت يا صاحبي إنه الخيال العلمي بيحفز العلماء إنهم يبتكروا، يعني الأفلام والكتب تلهمهم يصنعوا شغلات جديدة؟
1: أكيد أكيد، أصلاً كتير من الاختراعات بلشت كأفكار خيالية، بس في ناس بتقول إنه أحياناً الخيال العلمي بيخلق توقعات مانا واقعية.
0: لك اسمع، هاي مرة شفت فيلم عن روبوتات بتغني ترقص.
1: أيوة،
0: قلت لحالي يمكن هذا الشيء يصير قريب. بس لما شفت روبوت عم ينظف البيت كان شكله وكأنه مزعوج، يعني عم ينظف من وراء إيده.
1: أتيدك والحقني. بجوز الروبوت كان مزعوج من أصحاب البيت لأنه ما عم يخلوه يساوي كل شيء على كيفه.
0: المستقبل مليان فرص، بس كمان في تحديات. المهم إنه نكون مستعدين ونتعلم كيف نستخدم التكنولوجيا بحكمة.
1: صح صح يا صابر، لازم نكون واعيين ونفكر بتأثير كل تقنية على المجتمع وعلى البيئة كمان.
0: أنت بتعتقد إنه بيوم من الأيام رح منعيش بعالم كامل مصنوع من الواقع الافتراضي؟
1: ممكن، بس إنه معقولة ننسى العالم الحقيقي؟ لك معقولة نوصل ليوم نضيع فيه بين الخيال والواقع؟
0: الخيال العلمي مو بس قصة، هو بوابة لمستقبلنا. خليك متفائل ومتسائل بنفس الوقت ومستعد لكل جديد.
1: يا سيدي أنا مستعد، بس المستعد له أكتر هلأ إنه كامل يجيب لي طاولة الزهر.
2: يا كامل،
1: يوميات من بلدنا.
0: التأليف جلال الدين بالجي، يوميات من بلدنا،
1: وتحية من المخرج أحمد فراج.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات.
1: وعرس الشرق أول مشكور.
2: الثامنة والربع صباحا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
2: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. السيد الرئيس أحمد الشرعي يكشف عن 3 مشاريع تنموية شاملة للمنطقة الشرقية تشمل دير الزور والحسكة والرقة. وزراء الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني والطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح والتعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي يباركون استئناف العمل في مطار دير الزور وعودته إلى الخدمة. وزير الزراعة باسل السويدان يؤكد أن المنتجات الزراعية السورية تمتلك مزايا تنافسية من حيث الجودة والطعم والقيمة الغذائية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على دعم عمليات التصدير وفتح خطوط شحن جوية وبرية. وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي يبحث مع رئيس مجلس التعليم العالي التركي إيرول أوزفار آليات التعاون وتبادل الخبرات وتطوير الجامعات. الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي يبحث مع الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية مارك رولينز سبل تسريع تنفيذ برامج إعادة تأهيل حقول أرميلان وتطوير معمل غاز السويدية. وفي خبرنا الأخير، فرقة الهندسة بالمهام الخاصة في الأمن الداخلي بحلب تفكك حزاما ناسفا في حي الصاخور. نهاية الموجز بأمان الله.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: صل الصباح وتكتك العصفور، سهرنا وطولنا بنومتنا، شوف الشفق فرق علينا النور، والشمس منشورة عخيمتنا. هي هي هي اختي
2: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري. يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق.

0: ما حدا بينسى العشرة الحلوة. صباح الخير لكل الناس الحلوين اللي عم دايما يصحصحوا على أثير إذاعة دمشق. صباح الخير مع صباح يوم جديد وخميس نهاية الأسبوع. يا رب تكونوا بخير. رمشة العين الحلوة اللي بتفيق الصبح كلها أمل وطاقة حلوة وحب. صباحكم حب.
1: صباح الخير لكم ولتتسع صدوركم لفكرة أن النهايات ليست دائما خسائر، بل قد تكون تنظيفا رحيما لمساحة تنتظر ما هو أنسب. يسعد صباحكم.

حياكم الله مستمعي إذاعة دمشق مع بداية يوم جديد وصباح جديد، صباحكم سوري، إطلالة صباحية أولى ضمن الفترة الصباحية الممتدة حتى منتصف النهار.

0: صباحكم سوري، صباحكم نور يستحقه السائرون بقلوب نظيفة الذين يعرفون أن أجمل ما يتركه الإنسان في الدنيا أثره الطيب في الأرواح.
1: في الاستوديو صباحكم سوري بنكهة سورية من سوريا ولسوريا، أحمد الشامي مرحب طه بالإخراج
0: لما يوسف. ايش يصير حالي لما عم قول انا وخجلاني لما يوسف بالاخراج
1: حي الله بكل الناس اللي انضمت معنا على الاستماع اليوم الخميس 23/2/1448 للهجرة الموافق 6/8/2026 للميلاد.

0: مستمعينا بصباحنا سوري مبلشين نحن وانتم بمجموعه فقرات منوعه رح نستعرضها معكم من الاخبار المحليه لا شويه هيك اخبار من حول العالم واكيد بسؤالنا التفاعلي اللي رح يكون معنا هل اختلاف التفكير بين الرجل والمراه واختلاف طرق اداره المشاعر اثر في حدود المشكلات بينهما اكيد رح نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم خلال البرنامج وعند الساعه 9:45 رح يكون معنا الأخصائية الأسرية مودة العقاد الأخصائية النفسية والحاصلة على الماجستير بعلم النفس والأعصاب للصحة النفسية أيضا لنحكي عن الاختلاف المشاعر بين الرجل والمرأة وأثرها في إدارة المشكلات وآخر فقرة ببرنامجنا الصباحي مع زميلتنا رغد الخطيب بالزاوية الصحية
1: وطبعا يتخلل كل هذه الفقرات والمحطات الصباحية موجز 9:15 لنكون معكم على اطلاع بآخر التحديثات والمستجدات على الساحة المحلية والعالمية.

بدنا اول شيء نبارك لاهل دير الزور. امبارحه تم افتتاح مستمعينا مطار دير الزور، هذا المطار الذي كان مصدر خوف ورعب، وكان مصدر للقتل لقتل السوريين، وكان مصدر يستهدف من خلاله المدنيين وتستهدف دير الزور. بالأمس تم افتتاح مطار دير الزور ليعلن عن نقطة تحول جديدة في سوريا ليربط دير الزور بمحيطها العربي والعالمي. سيد الرئيس امبارح حكى كلام حلو انه الخير قادم للمنطقة الشرقية، وان شاء الله الخير قادم لكل سوريا. صباحكم سعيد.

0: الله يعمرها يا مرح.
1: آمين يا رب.
0: تعرفي يمكن أنا عندي بداية الأسبوع وآخر الأسبوع بالفترة الصباحية، فبذكر أنه أول الأسبوع نحكى على أنه هذا الأسبوع كان فيه ارتفاع بدرجات الحرارة، ولكن أعطونا بشريات زملائنا بالأرصاد الجوية أنه بنهاية الأسبوع يعني ابتداء من اليوم المفروض فيه منخفض.
1: حتى ما صحيح بلش من امبارح يعني بعد العصر
0: حسيتي فيه، ما بعرف أنا
1: أحمد صراحة كان الجو ألطف بكتير من الأيام
0: كان في نسمة مسائية. نعم
1: كان في نسمة مسائية، وهلأ الصبح أنا حتى حسيت بقرصة برد يعني بعد أذان الصبح بهي الفترة، ففعلا
0: في نعم فيعني حكونا أنه درجات الحرارة حتنزل لل 37 تخطط لل 40 بالأسبوع الماضي. على كل حال حنحاول نعرف أكثر مستمعينا كيف حيكون الطقس خلال الأسبوع المقبل ونهاية الأسبوع، خصوصا السوريين دائما عندهم خصوصية بيوم الجمعة والسيارين والطلعات ولمة العيلة. زكريا العيسى معنا مباشرة من الأرصاد الجوية. صباحك حلو.
2: يسعد صباحك يا اهلا وسهلا.
1: صباح الخير استاذ زكريا.
2: يسعد صباحك اهلا وسهلا فيكم.
1: طمنا كيف الاجواء حتكون يعني خلال اليومين؟
2: والله اليوم يعني بلشت يعني في انخفاض في درجات الحراره. يعني اليوم يطرأ انخفاض على درجات الحراره تقريبا في اغلب المناطق حتى تصبح يعني اعلى يعني اعلى من معدلاتها بقليل، اما في المنطقه الشرقيه تبقى اعلى من معدلاتها تقريبا يعني من 2 الى 4 درجات مئويه. والجو يعني حيكون حارا نسبيا الى حارا في المنطقه الشرقيه والجزيره والصحن بشكل عام، وغائما جزئيا في المنطقه الساحليه وسديمين مغبره في المنطقه الشرقيه والجزيره. ان شاء الله هذا الوضع الجو يعني تقريبا تبغى يعني درجات الحراره حول معدلات او على بقليل حتى يعني تقريبا منتصف الاسبوع القادم.
0: نعم
2: وان شاء الله يعني والاسبوع القادم تقريبا يعني حتى من يوم الثلاثاء والاربعاء والخميس يعني
0: زين الاجواء ضمن المعدل الطبيعي بشهر اب، ما في ارتفاع بدرجات الحراره بفهم منك هيك استاذ؟
2: نعم اليوم يعني مثل ما قلت اليوم بلش يعني انخفاض في درجات الحراره تمام يعني خلال اليومين القادمين تبغى يعني تقريبا يعني ترتفع الدرجه او تنخفض الدرجه يعني تبغى يعني ضمن أعلى من المعدل بقليل حول المعدل أو أعلى بقليل يعني ضمن هذه الفقرة يعني مثل ما
0: هو الشهر الأخير اللي بنحس فيه بحرارة أستاذ زكريا بحسب يعني بحكم خبرتكم أنتم يعني مع الاقتراب من أيلول شهر الخريف فصل الخريف خلينا نقول.
2: طبعا هو مثل ما في تفضلت يعني شهر آب يعني معروف يعني حتى 10 آب هذا يعني تقريبا هي من 1 تموز حتى 10 آب هذا نعتبره
0: بالذروة
2: يعني يسمونها يعني مربعنية الصيف يعني يعني درجات حرارة يعني دائما تكون عالية، بس إن شاء الله يعني من بعد 10 آب يعني تقريبا ويلعب دور. ليش؟ لأن يعني فترة النهار بدأ يقصر يعني
1: صحيح.
2: التصحين يعني هي تلعب إلها دور يعني عامل التصحين يلعب له عامل يعني بفروقات الضغط.
1: طمنا أستاذ زكريا الشتوي هي السنة حتيجي بكير يعني أيلول حيجينا بكير هيك بمطر أم
2: لا؟ هاي يعني هاي لا يعني بها إلا الله يعني
0: ونعم بالله. نعم
2: احنا نعطي تنبؤات تقريبا يعني خلال يعني
0: بس عموما يعني
2: إيه لا إن شاء الله احنا يعني نقول نتفائل إن شاء الله يعني بالخير يعني
0: يا رب. هذا يعني هذا العشر يعني إن شاء الله يا رب. أنا يعني دائما
2: يعني
0: صراحة
2: بالأمثال يعني يقولون دائما أيلول يعني
0: ذنبه مبلول.
2: أيوه يعني
1: تماما
2: هو سبحانه

0: الله يعني بهذه الفترة يعني هيك تنزل أمطار يعني هاي يعني معروفة يعني.
1: ما راح أنا شهرين بحبون بالسنة كلها نيسان وأيلول. أيلول كتير بحب أجواء أيلول كتير بحبها.
2: صحيح.
1: لوقتها بنحكي بأيلول.
0: نعم. آه
1: درجات.
2: أنا مستعجلة والله يا أستاذ زكريا.
1: وكلنا مستعجلين والله يا مرحبا.
0: يلا كتير.
1: درجات الحرارة اليوم أستاذ زكريا.
0: نعم بالنسبة لدرجات أحمد خلال 24 ساعة منطقة دمشق والمنطقة الجنوبية 37-20 المرتفعات الجبلية 29-12 المنطقة الوسطى 38-21 منطقة الجزيرة 43-29 المنطقة الساحلية 31-23 المنطقة الشمالية 37-25 وأخير المنطقة الشرقية والبادية 44-28 يعني كنا احنا علمنا المعدل من 2 إلى 4 درجات في المنطقة الشرقية والجزيرة.
1: بما أنه نحن يعني المنطقة الشرقية على المقربة من العراق بعض المحافظات العراقية وتخطى درجات الحرارة 50
0: درجة. نعم بغداد نعم. بغداد تقريبا وهالمناطق هي كانت يعني توصل بس 48 يعني 50
1: تخطت ال 50 يعني حتى انه وقفوا العمل ببعض المحافظات العراقية نتيجة الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة. صحيح. هذا شيء طبيعي استاذ زكريا. سؤال اخير
0: هو دائما هو عند المنخفض الموسم الهندي يعني يتعمق على العراق اكثر يعني من
1: ناحيه عم نحكي فوق ال 50 المعدل هذا
0: هم تقريبا ببغداد والكويت هذا نعم. دائما سجل عندهم الحراره بهذه يعني دائما يعني
2: كل سنه يتعودوا
0: متعودين بهالفتره لا يعني هم تقريبا
1: طبيعه
0: يعني
1: المنطقه
0: المعدل تبعهم يعني المعدل يمكن يعني بهالشهر عندهم يعني بال 48 47 تقريبا يعني عاديه طيب. عندهم يعني
2: نعم نعم
1: اذا انخفاض بدرجات الحراره ولكن ترتفع اسعار الذهب. زكريا العيسى شكرا جزيلا لك حياك الله. يا مرحبا نهارك سعيد حياك الله.

0: شوية أخبار محلية رح تكون معنا بفقرتنا القادمة، خليكم معنا مستمعينا بعد هالفاصل.
1: إذن إذا في شيء بينزل في شيء بيطلع، تنزل درجات الحرارة ولكن أسعار الذهب عم تطلع.
0: صحيح أحمد، فارتفعت أسعار الذهب لليوم الخميس للجلسة الرابعة على التوالي، مسجلة أعلى مستوى لها في 7 أسابيع، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط ترقب المستثمرين صدور بيانات اقتصادية قد تؤثر بتوجهات السياسة النقدية الأمريكية.
1: صحيح مرح، وأيضا الارتفاع ما بس شمل الذهب، كمان الفضة ما حدا أحسن من حدا، أيضا الفضة ارتفعت ولكن بنسبة شوي بسيطة 0.4%. يعني عم نحكي اليوم للوقية تحديدا، وقية الفضة وصلت 62.34 دولار، البلاتين مستمعينا اللي له وراء بالبلاتين 1750.15 سنت، وطبعا بالنسبة لنحكي دايما على الوقية وقية البلاتين.
0: طبعا أشارت البيانات إلى أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 44 ألف وظيفة خلال تموز مقارنة بنحو 95 ألف في حزيران، ما عزز المؤشرات إلى تباطؤ سوق العمل الأمريكية، ويترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة. يبدو موضوع الوظائف في الولايات المتحدة بيأثر على المعادن، يعني وخصوصا المعدن الأصفر أحمد.
1: نعم، وأضف لذلك يمكن الوضع بالمنطقة، ما بعرف ليش دائما يستوقفني شيء هو يستوقفني الشرق الأوسط، من وعينا عدينا دائما الشرق الأوسط، إذا يعني هو محور الأحداث.
0: شو ما صار بصير تأثر مباشر
1: بالضبط، يعني هلا موضوع مضيق هرمز والأمور عموما بالمنطقة. على كل حال مستمعينا، أسعار الذهب، ومنقول دائما اعتمد دائما على النشرات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية سواء مصرف سوريا المركزي فيما يخص أسعار الدولار وأسعار الذهب.

0: راح اذا من عام الماضي والشتوي الماضي كانت الحمد لله
1: الامطار
0: خير، بس كنا دائما بنسال، كنا بنطمن السؤال اللي بنساله سواء انا ولا انت ولا اي زملائنا بما يخص انه يا جماعه ان شاء الله وصلنا للامان المائي،
1: يا ترى موسم مطري واحد كافي لحتى نوصل للامن المائي؟
0: نعم، خصوصا بفتره جفاف قالوا لنا لا بدنا 5 سنين لحتى نوصل للامن المائي، وهذا الشيء طبعا بخلينا نقول نرشد شوي باستهلاك المياه. خبرنا القادم مع مرح عن الشركه العامه لمياه الشرب والصرف الصحي.
1: مستمعينا، أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق تعديل برامج التزويد بالمياه لبعض المناطق بسبب انخفاض غزارة المصادر المائية الرئيسية المغذية لمدينة دمشق وجزء من ريفها المحيطي. وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن البرنامج المعدل سيطبق اعتبارا من يوم الخميس. وطبعا تواجه مدينة دمشق وريفها تحديات في تأمين المياه نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك خلال فصل الصيف، ما يضطر الشركة لتعديل برامج التزويد بشكل دوري لضمان توزيع عادل للمياه بين جميع المناطق. ولاحظنا أحمد هاي السنة أنه كان التقنين أقل من السنة الماضية بكثير. أنا أحد الناس اللي عانيت جدا السنة الماضية أو الصيفية الماضية بالنسبة لتقنين المياه، يعني مبدئيا نحن وصلنا للشهر الثامن حتى بلش التقنين، يعني
0: ابتداء من اليوم حيبلش التقنين. ولكن ايضا انا لفت انتباهي مراح مع برزه، شفتي انا بتنزل على الشوارع بلاقي الناس شوي عم تستهلك مي كتير،
1: صحيح
0: بغسيل الارصفه بالسيارات. يا جماعه بدنا نعمل يعني ترشيد باستهلاك المياه، ومثل ما قلنا نحن الحمد لله مرقنا بفصل شتاء كان خير، ولكن هذا بحكم الخبراء والمسؤولين، وطبعا بدنا لسه سنتين لخر او 3 سنوات لحتى نوصل للمستويات المطلوبه مياه جوفيا و للمصادر المائية. خلونا نحافظ على نعمة المياه.

0: خبرنا القادم عن دمشق الجميلة.
1: مخطط تنظيمي للشام.
2: أعلنت محافظة دمشق المخطط التنظيمي التفصيلي التقسيمي ضمن منطقة تنظيم غرب البرامكي. ووفق القرار اللي نشرته المحافظة عبر قناتها على تيليجرام، أعيدت الصفة العمرانية للعقار 1715 قنوات بساتين المقسم رقم 90 في تنظيم غرب البرامكي من مشيدة عامة إلى سكني مختلط، سكني تجاري وتحت كامل الطابق المتكرر، والسماح بإنشاء أدراج تخديمية في الوجيبة تؤمن تخديم الطابق الأرضي التجاري بشكل مستقل وفق الدراسة الفنية المعروضة.
0: نعم، وشهدت منطقة البرامكة يا مرح بحزيران الماضي وضع حجر الأساس لمشروع مركز دمشق المالي اللي بيمتد على مساحة 33 ألف متر مربع. طبعا البرامكة مستمعينا مركز دمشق النابض، وفعلا أنا بقول أنه البرامكة بحاجة شغل كتير كبير يا محافظة دمشق، تنظيميا تجميليا، لأنه البرامكة هي عصب والبرامكة هي مركز رئيسي بالعاصمة دمشق. فالبرامكة تستحق فعلا أنه يكون في إلى يعني خلونا نقول ولفتة كبيرة من محافظة دمشق.
2: نعم.

0: والله ونورتوا البلد.
1: أكثر من 760 ألف مسافر عبروا المنافذ الحدودية في دير الزور وإدلب وحلب والحسكة منذ بداية العام،
0: يعني تقريبا مليون. خلينا نكون متفقين، منذ تحرير ومنذ بداية العهد الجديد بسوريا تغيرت المعادلات، ومن كان يوم سبحان الله كانت دايما ببرا السوري يهدد بالعودة إلى بلده،
1: صح. اليوم صار يرجع عودة طوعية وهو مبسوط وفرحان،
0: يعني شو بدي إليك سبحان الله.
1: هو مدلل، يعني ما ننسى قديش الدولة عم تحتفل بالناس اللي عم بيجوا. أول طائرة مثلا نزلت من ألمانيا، أول طائرة هبطت مبارح في دير الزور، في احتفال كبير بالناس. أول طائرة نزلت من السعودية،
0: الوضع تغير فرق كبير.
1: أحمد،
0: خلينا نروح للخبر مراح بالأرقام. سجلت المنافذ الحدودية بدير الزور وإدلب والحلب والحسكة حركة عبور متنامية منذ بداية العام بالتزامن مع استمرار توافد المسافرين وعودة المواطنين السوريين. وقديش طالع من قلبي وقت بقول عودة المواطنين السوريين ولو طوعا إلى البلاد. طبعا إجراءات منظمة وخدمات متواصلة، وللأمانة مستمعينا وما راح يمكن تابعنا مش بس السوريين، لأنه بنقولها نحن كسوريين شهادتنا مجروحة بأي شيء، ولكن وقت نشوف أشقائنا العرب اللي عم يوصلوا على سوريا من أي منفذ حدودي عم ينبهروا فعلا بالاختلاف الكبير بسوريا اليوم.
1: صحيح أحمد. طبعا ذكرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بقناتها على تيليجرام أن إجمالي عدد المسافرين يلي عبروا منفذ البوكمال بدير الزور الحدودي مع العراق في كلا الاتجاهين منذ بداية العام لحاله بلغ نحو 87 ألف مسافر، فيما استقبل المنفذ قرابة 2000 مواطن سوري عادوا طوعا إلى البلاد، بما يعكس تنامي حركة العبور بين سوريا والعراق.
0: طبعا الأهم أنه كمان يمكن لأن وجود السوريين بتركيا كتير كبير، فالعين على المنافذ الحدودية مع الجارة تركيا. منفذ باب الهوى بمحافظة إدلب بلغ إجمالي عدد المسافرين اللي عبروا المنفذ في كلا الاتجاهين خلال هاي الفترة، طبعا نحن نحكي عن تقريبا الربع الأول من العام 2022، صحيح. نحو نصف مليون مسافر، واستقبل المنفذ أكثر من 57 ألف مواطن سوري عادوا طوعا إلى سوريا.

0: بتنامي بتفيقي، فتحوا المضيق ولا سكروا للمضيق؟ مضيق هرمز. ماذا عن مضيق هرمز؟ انه شاغل الدنيا ومال الناس. لا، مال الدنيا وشاغل الناس. النفط يتراجع مع تنامي امال التوصل الى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز.
1: تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس مع تنامي التفاؤل بإمكان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يمهد لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة. وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت 37 سنت بما يعادل 0.5% إلى 79.8 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53 سنت أو 0.7%.
0: طبعا مستمعينا، نحن بنتابعين دائما اسعار النفط والمشتقات النفطيه بين الارتفاع، لانه عموما الموضوع عالمي مش بس بسوريا، لانه سوريا ايضا عم نشوف اسعار المحروقات خلينا نقول عم تتغير، وهذا شيء طبيعي يكون في مرونه مع الاسواق العالميه. الله يخفض الاسعار.
1: امين يا رب.
0: الله يخفضها، قولوا امين.

ريجنا اكيد تحيه لكل حدا عم يبعث لنا رسائل عبر الواتساب. عذرا بس عندنا مشكله صغيره بالواتساب، ان شاء الله تنحل المشكله وحنقرا كل المشاركات اللي عم توصل. محبتكم الكبيره حتبقى بالقلب، وبنوعدكم ان شاء الله مجرد ما انحلت مشكله الواتساب حنفتح كل الرسائل ونقراها على الهواء. لكن فيكم تتصلوا فينا على الهواء معي مع مراحل 225-347. في حال هذا الرقم ما زبط معكم أو كان مشغول، روحوا على 225-346. وأول دخلي على اليمين عنكم 228-343. هيك بتصيروا على الهواء مباشرة. لا تصلوا حلقة.

0: ومع شوية أخبار منوعة من حول العالم انظرونا بفقرتنا الجاية. خبرنا الأول من إسبانيا، تختبر الاستعانة بحيوان البيسون الأوروبي للحد من مخاطر حرائق الغابات. مع أزمة النزوح الجماعي من المغرب إلى إسبانيا، أيضا إسبانيا تواجه مواجهة تاريخية من الحرائق، تبحث منظمة ريولدينج إسبين فيما إذا كان البيسون الأوروبي يحد من الأعشاب ويقوي قدرة الغابات على مقاومة النار. فرضية واعدة لكنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات. فأسبانيا تعيش حاليا واحدة من أسوأ أزمات الحرائق الغابية في تاريخها، مع تفاقم تأثيرات تغير المناخ التي تغذي حرائق أشد كثافة وأكثر صعوبة في السيطرة عليها. يبحث العلماء ومديرو البيئة عن سبل جديدة لتقليل المخاطر. من بين هذه السبل مقترح لافت للانتباه إلى حد ما إعادة توطين حيوانات عشبة كبيرة مثل البيسون الأوروبي حتى تساعد في إبقاء الأعشاب والشجيرات تحت السيطرة، وهي المواد النباتية التي تغذي السنة اللهب. تنطلق الفكرة من مبدأ بسيط، إذا قلت كمية المواد القابلة للاحتراق في الغابات أصبح انتشار الحرائق أكثر صعوبة. لكن الباحثين يحذرون من أن الوقت لا يزال مبكر لمعرفة إلى أي حد يمكن أن تؤدي هذه الفصيلة هذا الدور، ويؤكدون أنها لن تحل بأي حال من الأحوال محل أعمال الإدارة الحرجية التقليدية. هذا الخبر نفسه بيذكرنا بالخبر السابق اللي ذكرته بالحلقة الماضية بإحدى الدول اللي عم تحاول أيضا يكون أو توطين الحمار أيضا لأنه آكل للأعشاب. نعم أحمد، هيك كان الخبر يعني، لكن للأمانة عمل دور كتير كبير وخفف كتير من الحرائق لأنه عم يأكل الأعشاب الموجودة اللي عم تساعد بانتشار الحرائق. لو انت وعينيك وسماء
1: اسبانيا الله صيف الكاين لو كانت الدنيا. انتم تستمعون الى فترتنا الصباحيه المباشره، صباحكم سوري وفيلم واحد وثلاث جوائز. حلو. اسبانيا بشعرك الطويل، اسبانيا سوريا. إذن يا لما ويا مراح، فيلم سوري واحد حصد مستمعينا ثلاث جوائز. التفاصيل والاخبار. مو بعيد من الشام لجارتنا عمان، وهناك اختتم مهرجان عمان السينمائي الدولي أول فيلم طبعا دورته السابعة بالعاصمة الأردنية عمان، بمشاركة كبيرة كانت من صناع السينما العرب والعالميين. هلا أوكي حلو الخبر، بس الأحلى أنه كان في حضور لافت للأفلام السورية. والله يا لما مبروك، لأنه حاز وفاز الفيلم الوثائقي السوري الجانب الآخر من الشمس للمخرج توفيق صابوني بجائزة لجنة التحكيم في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة العربية، كما نال جائزة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين في بريسكي، إضافة إلى جائزة الجمهور في الفئة نفسها وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية بترا. إذن مبروك للفيلم الجانب الآخر من الشمس، الفيلم اللي بيتناول تجربة الاعتقال بسجن صدنا.

0: الفيلم مستمعينا هو فيلم وثائقي مرح.
1: نعم.
0: يحكي عن قصة الناجين. الجميل بالموضوع أنه المخرج نفسه هو أحد الناجين من سجن صيدناي، يعني حدا عايش.
1: نعم.
0: المعتقل عايش سجن صيدناي، فما بالك يعني كيف حيقول الصورة.
1: صحيح أحمد. مبارك لهم أكيد، يعني الجائزة وفوز الفيلم الجانب الآخر من الشمس للمخرج توفيق صابوني، مبارك لهم أكيد. رح ننتقل لخبرنا الثاني، لكن هو من داخل سوريا. خبر أو ترند يعني، أو خلينا نقول احتجاجات جابت بعض المحافظات السورية بسبب ما لحقوا يبدلوا العملة السورية. فحنشوف مصرف سوريا لمين منح المهلة لاستبدال العملة الجديدة وفي أي محافظات بعد الفاصل. أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان تمديد مدة سحب الليرة السورية القديمة في كل من محافظات دير الزور والرقة والحسكي حتى يوم الخميس 20/8 عبر فروع مصرف سوريا المركزي ومنافذ المؤسسة السورية للبريد المعتمدة. قال رسلان في منشور عبر منصة إكس أنه تابع خلال اليومين الماضيين بشكل مباشر واقع عملية سحب العملة السورية القديمة بالمحافظات الشرقية من خلال التواصل مستمر مع كوادر مصرف سوريا المركزي والمؤسسة السورية للبريد للاطلاع على سير العمل والاستماع إلى الاحتياجات الميدانية. وأضاف أيضا أن قرار التمديد جاء بناء على نتائج هذه المتابعة، مؤكدا أنه هذه المرحلة بتمس كل مواطن ومسؤولية المصرف تقتضي البقاء قريبا من الواقع ومتابعة مختلف الاحتياجات. الجميل بالموضوع أحمد، واللي لفتني أنا كمواطن سوري، أنه أي شيء بيصير وأي مشكلة بتواجه المواطن بتلاقي فورا المسؤول عم بيكون متابع،
0: متابعين
1: عم بيكونوا مرنين جدا بالتعامل وخصوصا بهي الفترة. فشكرا لكل الناس المسؤولين يلي صبورين علينا، وبدنا نقول للناس أيضا عجلوا باستبدال العملة. هاي يعني فرصة يعني بصراحة
0: حابب أقول شغلة مرح. كلمة مسؤول مهمة جدا.
1: نعم.
0: وقديش حلو نمتلك ثقافة المسؤولية. يعني اليوم المواطن السوري هو بسوريا اليوم قديش بحاجة أن الكل اليوم يملك هذا الوعي أنه أنا مسؤول. يعني مش اليوم نرمي كل شيء أنه لا أنا مواطن وفي مسؤول. نحن اليوم كنا مسؤولين. يعني موضوع استبدال العملة للأسف صارت يمكن بالفترة الأخيرة صار في ضغط كبير، وعلما أنه مع بداية العام بلشوا نحكى باستبدال العملة.
1: صحيح.
0: ولكن كان في تأخير من البعض وصار هاي
1: أو يمكن سوء تقدير من بعض الناس يعني.
0: ما بعرف على كل يعني كان في فترة منيحة وحتى مددوا إذا بتتذكري مرح كان في فيديوهات بالحسكة، يمكن هذا الحسكة يختلف. على كل حال يعني جميل إن شاء الله هيك نخلص من العملة القديمة ونتعامل مع العملة السورية الجديدة. وهون بدي أحكي شغلة قبل ما أرجع لك لما هي اسمها 110,000 والعشرة اسمها 1,000 انتهت، هلأ اسمها 10. يعني لسه تروح على المحلات تلاقي مسعرين على 10,000 و30,000 فبترجع قيمة صفرين. لا بتمنى من القائمين بهذا الهون، أنا بدي أطلب من المسؤولين لأن هذا موضوع يمكن حكومي أكتر، انه يلزم اصحاب المحل انه يصير التسعير بالليره السوريه الجديده. يعني حتى بالسرافيس ما عاد في شيء اسمه الاقل 100 صار اسمه 100 خلاص. اجار السرافيس 60 ليره مو 6,000. فحتى نبلش فعلا يكون في اندماج ما هيك هلا، ما شو رايك؟ لانه انا امبارح عم اشتري غرض، تخيلي معي عمله جديده، بقول له بيقول لي مثلا 450,000. قلت له ليش ما بتقلي مثلا انه بالعمله الجديده بالسعر الجديد مع انه انت معك وانا معي.
1: احمد بعض الناس لسه بعد لهلا يعني في اشخاص كبار بالعمر صعب يستوعبوا العمله الجديده. فيعني
0: لا انا قصدي بالمحل اللي ما راح، يعني يكون في التسعير واضح باي محل بتروحي عليه، خلص صار التعامل بالليره السوريه الجديده. وهلا اذا ملاحظه حتى مصرف سوريا المركزي وكل ما يعنى بالتسعير هو عم يكون بالسورية الجديدة بالليرة السورية. ما خلص تهينا من موضوع المليون والعشرة آلاف والخمسين.
1: أكيد أكيد أحمد. مستمعينا يعني حنترككم أنا وأحمد لحتى نرجع بعد الفاصل، خليكم معنا أو بعد الموجز.

تبدأ أولى خطوات صحته. الرضاعة الطبيعية غذاء ومناعة وحب، هدية تمنحينها لطفلك منذ اللحظة الأولى.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: التاسعة والربع صباحا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. السيد الرئيس أحمد الشرعي يكشف عن 3 مشاريع تنموية شاملة للمنطقة الشرقية تشمل دير الزور والحسكة والراقة. وزراء الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني والطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح والتعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي يباركون استئناف العمل في مطار دير الزور وعودته إلى الخدمة. وزير الزراعة باسل السويداني يؤكد أن المنتجات الزراعية السورية تمتلك مزايا تنافسية من حيث الجودة والطعم والقيمة الغذائية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على دعم عمليات التصدير وفتح خطوط شحن جوية وبرية. وزير الطاقة محمد البشير يبحث مع وفد سعودي فرص الاستثمار في قطاع الكهرباء في سوريا ومناقشة آليات توسيع مشاركة الشركات السعودية في مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية الكهربائية. الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي يبحث مع الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية مارك رولينز سبل تسريع تنفيذ برامج إعادة تأهيل حقول أرميلان وتطوير معمل غاز السويدية. وفي خبرنا الأخير، وفاة شخصين وإصابة 2 آخرين بحادث سير على مدخل مدينة أريحة بريف إدلب. نهاية الموجز، بأمان الله.
2: سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات.

وطبعا وصلنا سوا لفقرة سؤال تفاعلي مستمعينا، هل اختلاف التفكير بين الرجل والمرأة واختلاف طرق إدارة المشاعر أثر في حدود المشكلات بينهما؟ هذا سؤالنا التفاعلي لليوم، فيكم تتواصلوا معنا عبر الاتصال على الرقم 225-44-46 وأيضا عبر الواتساب على الرقم 0987-810-950. مستمعينا يلي عم تشوفونا وتتابعونا على التليجرام على قناة إذاعة دمشق وأيضا عبر الفضائية على 11938 وأيضا على الموقع الإلكتروني damasradio.fm.

0: نهاركم سعيد 100 على 100 ومعنا أول اتصال. ألو.
1: وبيسعدني يكون أول اتصال.
0: وأنا بيسعدني يكون أول حدا برد عليك.
1: أستاذ أحمد صباح الخير.
0: هلا علي.
1: تحياتي عسى مراح.
2: صباح النور يا هلا كيفك.
1: سلي صباحك. صباح
2: الله يسعدك يا رب.
1: خرجي لما سمح كل الأستاذ المستمعين الأفاضل.
2: هلا وسهلا فيك.
1: شو الأخبار؟ شو تمام؟
0: كله تمام.
1: كيف شوب بالشام؟ أكيد شوب.
0: لا أنا أجواء كتير حلوة، الأجواء لطيفة، في نسمات رائعة. شو بدي أحكي لك عن الأجواء الشام؟
1: هذا اليوم ما بيناسب للما أبدا.
0: من الله.
1: الانخفاض الحرارة
0: يعني. هلا اكتشفت إنه لما صيفية مبسوطة بالحرارة.
1: طبعا طبعا. يعني هذا اللي حد بيبسط بالحرارة.
0: علي كيف الأجواء عندك بالساحل؟
1: والله خليلي ياك يعني حقيقة بالليل لا كتير الأجواء لطيفة وحلوة ومنعشة طبعا.
0: جميل.
1: موضوع كل يوم حلو وبيلامس كل حدا سوري وبيلامس كل حدا يمكن كأسرة خلينا نحكي.
2: نعم.
1: الاختلاف المشاعر بيؤدي لاختلاف طرق التفكير استاذ احمد وعسى مراح. يمكن اذا نحن كان في اختلاف بوجهات نظر معينه باداره اي مشكله بتحسي بتوصل لمرحله لتوصل لطريق مسدوده. هل هون نحن هل هو نحن الاختلاف بدنا نحوله لخلاف؟ هون المشكله.
2: نعم.
1: هلا اذا نحن تباحثنا كل واحد اكيد ما فينك تجمع الكل استاذ احمد وعسى مراح على راي واحد. هلا خلونا نحكي ضمن الاسره ضمن البيت يعني هذا الشيء اللبنه الاساسي لهذا المجتمع. يعني هلا الزوج والزوجة كل واحد عنده وجهة نظر تجاه شيء معين، خليني أقول لك إدارة الموارد المالية بالبيت، طريقة تربية الأطفال، نعم. الأولاد وإلى آخره. أنا بدور على نقطة أساسية وبسلط عليها دائما هو موضوع الاستيعاب. إنه نحن نستوعب بعض، نحن نفهم بعض، نفهم وجهات نظر. هلا أكيد طرق تفكير المرأة تختلف شوي، ما رح أقول تختلف جذريا عن طرق تفكير الرجل، لكن بمطارح معينة في اختلاف. تماما. يمكن المرأة خلينا نقول عاطفية أكثر من الرجل، يمكن قد يكون الرجل صارم بمواقف المرأة لا بتحاول إنه السيدة إنه شوي تمشي. يمكن طرق تربية الأطفال تختلف، يمكن الزوجة بتكون بالبيت أجدر من الرجل. إن هاي كل هالعوامل هاي تلعب بالاختلاف بإدارة المشاكل. نحن هون خلينا في طاولة نقعد عليها، في طاولة حوار، في فنجان قهوة. هذا الفنجان القهوة اللي هو بيخلينا نحل المشكلة ما تتفاقم، لأنه تفاقم المشكلة ضمن البيت الواحد رح تأثر على الأطفال.
0: إذن هي موضوع احتواء، وأيضا طبعاً. بس كل حدا مؤمن بأنه
1: طبعا
0: مو بالضرورة اليوم علي بيشبهني بالتفكير. إذا نتشارك مع بعض
1: طبعا الحياة.
0: يعني أنا مو بالضرورة يا علي لازم تفهم أنا كيف فكر، مو بالضرورة لا أبدا. الضرورة أنه نحترم أفكار بعض، نحتوي
1: ونحاول
0: بعض
1: ونحاول نوجد حل. يعني هل يمكن أنت وجهة نظرك تخدمني؟ يمكن أنا أنه أحيانا في أستاذ أحمد بتكون واصلتني الفكرة بطريقة غلط، يمكن نتيجة الحوار يمكن أنت تكون على صح وأنا غلط. يمكن لذلك بس هون أنه نفهم شوي، ما نحكي مع وجهة النظر من البداية. خلونا نفهم عقل المرأة وين، خلينا المرأة تفهم عقل الرجل بشو عم بيفكر. يمكن هني أكيد تفكيرهم كلهم بصب بمطرح واحد.
2: والله يا والله يا علي،
1: طرق التفكير طرق الوصول تختلف.
2: والله يعني. يا علي في عبارة بتقول المرأة لا تفهم الرجل والرجل لا يفهم المرأة.
1: هذا هذا الخلاف بده يستمر. الحق عليكم والله.
0: علي
2: لا الحق عليكم.
0: علي خلص. طيب علي أنا من بعد إذن لما بدي دي غنية غلطتي سوء اختياري لديانا حداد، حابب تهديها لحدا؟
1: والله أول شيء لحضرتكم وللصديقة الغالي حنان. أنا دائما حقيقة بيعجبني أراء السيد رضوان وزوجته والسيدة أم علاء وأم أسامة وأم حسام وكل شيء عم يسمع الإذاعة.
0: حبيت الأغنية، حبيت الأغنية اخترت لك إياها علي.
1: ذوقك دائما مميز ورفيع أستاذ أحمد.
0: مني لألك غلطتي
1: لديانا حداد.

0: معنا اتصال كمان. الو
1: يسعد اوقاتكم.
0: اوقاتك يا هلا، مين معنا؟
1: فادي الطالب من دمشق. مع بالغ الاسف فادي يفصل الموبايل. نعم
0: اهلا وسهلا يا فادي، كيفك؟
1: الله يسلمك. باختصار
0: تفضل.
1: موضوع الاختلاف بين الزوج والزوجه بيبدا من اختيار الزوج للزوجه.
0: نعم.
1: لازم يكون في تكافؤ اجتماعي، تكافؤ ثقافي، تكافؤ فكري لحتى تكون هاي الاختلافات محدوده. هذا لا ينفي
2: للأسف فصل الشحن يا فادي.
0: كنا حابين نسمعك رأيك وكلامك فادي، تحية لإلك. ويعني
2: يعني
0: خلص اعتبره وصلت،
2: يعني وقت تشتغلي على 1% هيك تكون النتيجة. يا صباح الورد.

0: بيرسم له قلبه كله. على كل حال معنا اتصال ايضا على هواء اثير اذاعه دمشق. الو
1: الو
0: مرحبا.
1: يسعد لي صباحك احمد.
2: صباح الخير. اهلا
1: كيفك؟
0: رواء. كيفك يا حنان؟
1: الحمد لله تمام. مرح
2: يا هلا. كيفك؟ كيفك حنان؟
1: كيفك؟ انا بس بدي اقول لك وين اللسعه البارده اللي انت شعرتي فيها؟ وين؟
2: انا الصبح حسيت فيها. انا ليكي انا ببيتي حسيت فيها، فعندك ما بعرف يمكن ما عندك شباك على الغربه. والله بردت.
1: والله
2: بردت يا حنان.
1: غريب
2: بس انا عم بحكيكي اذان الصبح.
1: ايه ما انا في من الصبح تمام، ما بعرف انت عندك الاجواء اخي.
2: لا انا عندي شباك على الغربه شمالي، فكان في نسمه بارده.
1: كل الاحوال ان شاء الله بتمنى لكم اجواء حلوه اكيد.
0: شكرا.
1: تمام. وبدي سبع للموشي الجميله الحلوه هي اللي هي كائن صيفي. انا اسفه لموشي. انت كائن صيفي، هي اول مره بعرف انا.
2: ايه لا ما بتحب الصيف.
1: كيفك أحمد؟
0: أنا منيح الحمد لله. شو الأخبار؟
1: أنا بدي الحمد لله. بالنسبة للسؤال تبعكم أحمد ومرح، من الظلم كثير إنه نقارن بين أفكار المرأة وأفكار الرجل.
2: نحن ما عم نقارن حنان، نحن عم نسأل هل اختلاف التفكير بين الرجل والمرأة وإدارة المشاعر.
1: ما راح لازم يكون في اختلاف. لازم
2: نحن بنقصد حنان حبيبتي، نحن بنقصد إنه هل هذا الاختلاف بإدارة المشاعر بحد من المشكلات يا ترى أم بيزيدها؟ نحن هذا سؤال.
1: أنا برأيي لا ما بيزيدها. أنا برأيي لازم يكون في اختلاف. مثل ما قلت لك ما راح، أنا برجع بعيد كلامي، دائما دائما أفكار المرأة مختلفة وعن أفكار الرجل لازم ما تكون متشابهة أساساً، وإلا ما بيلتقوا أبداً نهائياً إذا
2: حنان.
1: كانوا متشابهين.
2: حنان نعم. حنان إذا خلصت جرة الغاز نحن بنقعد بنبكي، الرجال بيقوم بيجيب مفك الجرة وبيفكها وبيقوم بيبدلها.
1: فأنا بس هن حذري شو هن بيلتقوا بنقطة صدق المشاعر أحياناً بيكون في عند الجهتين مشاعر صادقة، فهون بيلتقوا.
2: نعم.
1: وإلا الأفكار الثانية أبدا ما بيلتقوا.
0: لا أنا فيني أنا ما بحب كثير أدخل بحديث الصبايا، بس في شغلة إذا بيتشابهوا لازم يكون في نقاط التشابه حلوة. يعني مثلا المشاعر تتطور مثل ما تتطور عند الرجل تتطور عند المرأة. الوعي الفكري مثل ما لازم يتطور عند الرجل مع الزمن لازم بالمقابل أيضا يتطور عند المرأة. بين الشريكين عم أقول مصيبة إذا بقي واحد تفكيره بمكانه ومكانك راوح، يعني عرفتي كيف، والتاني لا عم يفكر لقدام والوعي عم يستمر في مستجدات بده يكون مرن فيها. أنا هذا هون يكون التشابه.
1: صحيح أحمد.
2: حنان أنا عندي سؤال.
1: أنا الفكرة أنا بدي أحكي هن دائما بيمشوا بطريق متوازي، إن كل واحد بجنب، يعني مستحيل إنه يلتقوا بأفكارهم إلا بنواحي محددة.
2: طيب
1: يعني
2: برأيك حنان أكتر اختلاف بيسبب سوء الفهم بين الرجل والمرأة؟
1: أكتر اختلاف إنه هلأ المرأة ما بتعبر عن مشاعرها، فهي بتحب إنه يعرف

0: الرجل
1: يعرف لحاله،
0: شو المشاعر اللي بيكن له.
2: كان الله في عونك يا رجل. نعم.
1: لازم تعرف الوجع بدون ما احكي.
0: صحيح تماما. لو بيهمك امرك انت عرفت لحالها.
1: هاي الكلمه نعم دائما هي لو المراه تعرف تدير مشاعرها صح ما حتقول له لو بهمك تعرف لحالك. كانت قعدت معه وواجهته وقالت له انا متضايقه من هذا
0: الموضوع. الرجل عكسه تماما. أيوة. الرجل بيفصح وبيحكي وبيعبر.
2: حنان
0: ايوه
2: قد نختلف ولكن نتفق على الهدف. بدي اشكرك كثير. بحييكي.
0: بدي احيي اصدقائي.
1: حيي اصدقائك وديون اغاني كمان تكرم عينك.
0: أوكي.
1: انا اكرم من احمد. عم بعطيك وقت.
0: انا طبعا بدي احيي صديق الغالي علي من الصنفه.
2: اوكي.
0: وبدي احيي رضوان وزوجته.
2: اوكي.
0: اكيد اللي ما عم نسمع صوته صرنا فتره.
2: تمام.
0: والسلطاني معلا.
2: اوكي.
0: واسامه.
2: تمام.
0: وكل حدا عم يسمعنا.
2: كتار اللي عم يسمعونا. وبتمنى
0: لكم يومكم حلو بيشبهكم مثل حكايتكم. وللموشة الحلوة انبسطي بالصيف يا لموشة.
2: بدي لك كلمة وحدة حنان. كلمة أخيرة حنان.
0: اوكي.
2: جاهزة؟ بدون زعل.
0: بدون زعل.
2: ضلي بخير يا حنان.
1: يومك سعيد.
0: بخير قلبه.

نعم يعني عاصي الحلاني عم بقول للرجال وعطيتك وعد، فعلا الرجل هو قول وفعل وليس كلام فقط. نرجع مستمعينا للرسائل والمشاركات يلي عم توصلنا. عاشت بلادي سوريا الحرة من رقم نهايته 895، يسعد صباحك مع اشراقة كل صباح جديد تفتح لنا الحياة صفحة بيضاء لنكتب عليه أجمل أماني بمداد الأمل والثقة برب العباد، استعن بالله وتوكل على الله. من معروف خليفة عم بيقول ربي اغفر لي ولوالدي، وين رحت أحمد؟ ووالديكم والمؤمنين أجمعين اللهم آمين. يسعد صباحك.

0: يا معروف خليفة.
1: بروح لاتصال على هواء إذاعة دمشق. ألو.
2: ألو.
1: مرحبا.
2: أحمد بيك.
1: حي الله.
2: الله يسعد صباحك.
1: عودي.
2: يسعد صباحك مرح خانو.
0: صباح الخيرات يا هلا.
1: عودي أنت من وين عم تحكينا بالضبط؟
2: أنا رضوان من شاغور.
1: رضوان من شاغور، تحياتي وتحياتي لعودي.
2: تحياتي لعودي من ريف دمشق. أنا رضوان من الشاغور، يسعد صباحك.
1: أهلين جوتش، شو الأخبار؟
2: الله يخلينا ياك ويسعد صباحك حنونة. سمعنا صوت، سمعناكم صوتنا.
1: يا هلا برضوان، شكرا لاتصالك رضوان، أسرع اتصال.
2: الله يخلينا ياكم يا
1: رضوان. رضوان،
2: هذه الوحدة امبارح بطولة الدوري المرة الرابعة على التوالي، المرة 13 بتاريخه، وبقول هارد لاك لأهلي حلب، بضلوا إخواتنا وحبايبنا، ونحن بلد وحدة ونادي وشعب واحد.
0: نعم رضوان، برأيك هل اختلاف التفكير وإدارة المشاعر بين الرجل والمرأة هو سبب مشكلات؟
2: والله أنا هلا صار لي متجوز حوالي 45 سنة،
0: العمر كله إن شاء الله.
2: يوم اللي تجوزت قبل كم يوم نصحني أبي قال لي وقت تفوت على البيت بتودع نص عقلك برا، بتحط نصف عقلك برا وبتفوت مشان تتفاهم مع زوجتك، إذا بتفوت بعقلك كامل بيصير مشاكل. بدك تودع برا على البيت،
0: توازن بين عاطفتك وعقلك،
2: بتخلي نصف عقلك برا على باب الصقاق وبتتفاهم مع مرتك.
1: رضوان هلا عم تحكينا، رضوان عم تحكينا من نص عقلك هلا ولا من عقلك كامل؟
2: هلا انا عم بحكي معك من عقلي الكامل. احمد بيك انت ما شاء الله حولك اعلامي مخضرم وما شاء الله، والمدام مرح كمان.
1: شكرا يا رضوان،
2: سبعة عام منكم، انت حياتي.
0: الله يسعدك، شكرا، يومك سعيد.
2: أنا اسف على الاطاله.
1: لا ولا يهمك،
0: يومك سعيد رضوان.
2: وبحيي ابن حارتي ابو موفق.
0: تحية موفق.
2: الله يخلينا ياكم.
0: الله يسعدك.
2: والسلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله والإكرام. قبل ما نسمع الغنية اللي جاية بدي هدية لدكتور إلا وياسر. صباحك ورد يا ياسر على الواتساب.

0: صباح الخير يا فادي.
1: صباح الخير مرة ثانية.
0: يا أهلا وسهلا. اللي صار احنا كتير زعلنا انه قطع الاتصال.
1: اللي صار فوق الطاقة، الحمد لله رب العالمين. يسعد صباحك مراحل.
0: صباحك
1: استاذ احمد.
2: صباحك مية
1: صباح
2: عمية.
1: دمشق الجميل.
2: الله الله الله الله. نعم.
1: صباح ياسمين دمشقي، يعني كله عبق. اصلا ياسمين دمشقي بياخذ حرو قلقه من السوريين.
2: حقها للشام تتباهى وتشوف حالها على فكرة. حقها للشام.
1: والله حقها. على فكرة أستاذ أحمد أنا عامل قصيدة لدمشق اسمها بوحي ياسمين.
0: فادي قبل ما تقول عن القصيدة بدي أقول لك أنه صوتك حلو.
1: الله يسلمك. شكرا كثير.
0: الله يسعدك. إيه بوحي ياسمين.
1: نعم. لو كنت أرى لكنت مذيعا أو معلقا رياضيا أو يعني في إحدى قنوات الدبلجة، يعني كانت رغبتي. الحمد لله رب العالمين.
0: بتمتلك موهبة صراحة.
2: لو كنت أرى فادي، ما فهمت بالضبط ماذا تعني بي.
1: أنا ما بشوف. أنا كفيف الحمد لله رب
0: الحمد
1: العالمين.
0: لله. نعم. لكن
1: أقول هيك بعض أبيات صغيرة.
0: تفضل.
1: وثم أقول رقصت على أعتابك الأحلام.
2: نعم.
1: وتمايلت طربا بك الأنغام، وتلوت فيك قصائدا لو أنها تليت على شم الجبال لهام، وروت عروش الياسمين ملاحما تزهو على أمجادها الأيام. يا شام أنت عبير أبهى وردة جورية تشفى بها الآلام. يا شام أنت جمال كل صبية شامية والبعد عنك حرام.
2: من بعد هذا الكلام ما عاد في كلام. كتير
0: حطت لك لما وموسيقى، ونحن كتير حسينا بمشاعر حلوة كتير مع إلقائك الجميل يا فادي. بدون مجاملة صوت وإلقاء وكلمات رائعة. شكرا لك.
1: الله يسلمك. بس آخر كلمة لو سمحتي.
0: تفضل.
1: مثل ما قلت أنا، الاختلاف لا يفسد للود قضية.
0: نعم.
1: واختلاف الأمة كما قيل رحمة.
0: نعم.
1: فأمر طبيعي. والله مثل ما قالوا الإخواننا العوام قديما، الله خلق أخين ما خلق طبعين.
0: صحيح.
1: لكن يبدأ الاختيار من البداية.
2: نعم.

0: الرسول قال تزودوا تخيروا ليطوفكم فإن العرق دساس. تمام. لذلك علينا أن نختار اجتماعيا وثقافيا وعلميا وفكريا الزوجة المناسبة. لا يكون هناك بون شاسع بين الزوج والزوجة. تمام. إذا كان ذلك كذلك سيكون الاختلاف قليل جدا. وبعدين مع العمر من خلال تجربتي مع العمر استنتجت أنه كل ما مرت مرحلة من العمر بصير في تقارب وجهات النظر وبصير أقدر على الفهم والتلاؤم والتواؤم بين الاثنين. شكرا لكم.
1: فادي شكرا كثير.
2: يعطيك ألف عافية ومك سعيد.
1: أبو مالك يا لما بيقول صباح الخير يا وجوه الخير صباح النور. أيضا على الغنية يا ما راح فينا نأخذ مشاركة من طبعا إحنا أنا ما راح نأخذ الرسائل اللي عم توصل خلينا زمنيا. شو رأيك
2: خلينا ما معنا وقت كتير إلا خمس دقائق.
1: براء من دير زور صباح الخير بالأسماء سريعا. شكرا لك الكلام الحلو عم تبعتونا إياه. عبد الله سليمان بده يقول له اشتقت لك بدي غنية اشتقت لك لرامي عياش. وأخيرا صباحك معطر بذكر الله مرح وأحمد. شكرا جزيلا فراس بازكا من اسطنبول. مرحبا فراس.
2: ومعنا اتصال. الو
1: ما الو سليمة.
2: سليمة صباح الخير يا سليمة. عم تسمعينا
1: احمد معك كيف بقدر ساعدك؟ الو
2: سليمة. سليمة ما عم تسمعنا. اتصال تاني. الو
3: الو
2: صباح الخير.
3: صباح الخير يعطيك العافيه.
2: الله يعافيك. يا هلا مين معنا؟
3: ابو ياسر.
2: اهلا يا ابو ياسر.
3: ابو ياسر.
2: اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا. عمر بياسر كيفك؟
3: احمد كيفك؟
1: انا مشتاق لك والله. شو الاخبار؟
3: الياك الله يوفقك ويرضى عليك. الياك أسأل عن سمرح كيفي؟
2: والله تمام أنا الحمد لله رب العالمين. كيف أنت؟ كيفك أنت؟
1: ملا أنت؟
3: الحمد لله تحياتي لكم جميعا.
2: أبو ياسر شو رأيك بموضوعنا اليوم يلي طارحينه؟
3: هذا الموضوع هو تقدير الرجل والمرأة لبعضهم البعض بتوم الأفكار بتقارب مع بعضها.
2: نعم.
3: يعني الرجل لما يفوت على بيته المرأة اللي بتشتغله الرجل ما بيشتغله.
2: نعم.
3: أنا عندي قاعدة أنه شغل المرأة أصعب وأسهل من شغل الرجل.
2: أصعب وأسهل.
3: أتقل.
2: أيوة
3: أصعب. مرة عندها شغل بالبيت وطبخ ونطبخ.
2: نعم.
3: وبتحبل وبتلات أصعب من
2: صحيح.
3: الرجل المتحدث.
2: صحيح.
3: ولكن اللي بده مين يقدر هالشيء وهي تقدر طبعا في
2: مكان أكيد التقدير مطلوب من الطرفين
3: لما هي بتقدره وهو بيقدرها الأفكار متقاربة مع بعضها.
2: نعم.
3: هو بيقول الله عشكي العافية في تقدير صار في الأفكار متقاربة مع بعضها.
1: نعم.
3: هو تقدير الافكار مع بعضهم الاتعاب. يعني انا تعبت وانت تعبت عم تقدرني
2: والله مجرد. والله حكيت كلمه جوهريه ابو ياسر لما كل طرف يقول للثاني الله يعطيك العافيه بحس انه جهده ما راح. هيك سودان مو والله شو عم تشتغلي انت كل النهار قاعده.
3: هلا في مره انا متجوزه هذه مره ما انت ودي مره غيرها كمان ان شاء الله. مو انت عندي اولاد منهم. انا عندي مالي توفت الله يرحمها كانت موظفه بوزاره الصناعه.
2: نعم.
3: عشت معها 9 سنين ما صار أي نقطة خلاف. يعني أنا مثقف وهي مثقفة. الثانية كان عندها كثير عنيدة. إذا بجيب لها مثلا هذيك الله يرحمها لا بترحم عليها صار لها 27 سنة ميتة. إذا بجيب لها غرض بتقول لي الله يعوض عليك الله يرزقك خلينا يا
2: رب. هيك كلام. الله يرحمها.
3: الثانية إذا بجيب لها 100,000 بهذاك الوقت ما بتقول لي شيء ولا كأنه جبت شيء.
2: في فرق التعامل. نعم التعامل يعني بيفرق.
3: أنا حسيت لمست هالشيء عشت معه أنا.
2: هاي من تجربة أبو ياسر أنت عم تحكي. شكرا لك. بدنا نتشكر اتصالك ومداخلة جميلة يعني من واقع الحياة من العم أبو ياسر. يومك سعيد.

0: بحديثنا اليوم عن طرق إدارة المشاعر ودورها في الحد من المشكلات بين الزوجين، أكيد ما بنستغني عن ضيوفنا الأخصائيين النفسيين والأسريين. لهيك معنا عبر الاتصال السيدة مودة العقاد، الأخصائية النفسية والحاصلة على ماجستير في علم النفس والأعصاب للصحة النفسية. سعد صباحك.
1: أهلا وسهلا،
0: يعطيك ألف عافية. سيدة مودة، يعني هل الاختلاف أو اختلاف طريقة تفكير الرجل والمرأة حقيقة علمية أم أن المجتمع يضخم هذا الاختلاف؟
1: هو

0: الله يعطيكم العافية يا
1: الله
0: رب.
1: يعافي
0: فعليا
1: قلبك.
0: الاختلافات موجودة وهي موجودة بين البشر بشكل عام،
1: نعم
0: لكن بالمتوسط يعني هي في المتوسط، هي في ليست متطرفة
1: نعم
0: وليست قاعدة الاختلافات. فالاختلافات تنطبق على كل فرد، في هناك عوامل بيولوجية تؤثر على بعض الجوانب، لكن التربية والثقافة والخبرات الحياتية تلعب دور كبير أيضا بخلق هذه الاختلافات.
1: نعم.
0: وأحيانا المجتمع يبالغ في تصوير الفروق، بينما بالواقع أوجه التشابه بين الرجال والنساء أكبر من أوجه الاختلاف.
1: جميل، معلومة يعني صراحة أنا هيك تفاجأت فيها، أنه في أوجه يعني كلياتنا منشوف أنه أغلبنا، عفوا ما بدي عمم، أنه إحنا منشوف أنه الرجال بوادي والنساء بوادي صراحة.
0: صحيح، هم الرجال من المريخ والنساء من الزهرة، هذا
2: صار نقول. دكتورة مودة صباح الخير.
0: صباح النور، أهلا
2: وأنا قادم إليك من المريخ.
0: أهلا وسهلا.
2: هلا في شغلة بعيدا عن الأسئلة خلينا نقول التقنية التكنيكية بالعلاقة، ما دام في تفاهم بين الزوجين ما عندنا خلاف، مصطلح خلاف ملغي، ولكن عندما تتضارب الآراء وجهات النظر صرنا بخلاف، تمام. طيب أسمعنا مجموعة من الاتصالات من شوي، هل اليوم يجب أنه حدا يضحي؟ أنا بسمعك مثلا لازم أنت بتتنازل هي بتتنازل لحتى هالمركب يمشي، أنا مصطلح غريب بسمعه. اثنين، موضوع المقاربة أو المقارنات، ما راح يمكن كمان تعرفي موضوع مقارنات كتير بيزعزع العلاقة بين الطرفين يعني.
1: نعم.
2: أيضا أنا بس أعطيك فلاشات سريعة دكتورة حتى أسمع رأيك كيف ممكن نحن نتخطى.
1: طبعا من آراء المتصلين.
2: أيضا موضوع أنه والله الرجل مهامه صعبة، لا المرأة مهامها أصعب وبدك تقدرني وأدرك، وهي القصص، هاي القصص برأيك هل هي فعلا سبب الخلاف الجذري؟ وكيف ممكن فعلا نعيش حياة زوجية بين الشريكين يعني يكون فيها احترام، خلينا نقول توافق إلى حد ما، ما بعرف بالضبط كيف ممكن ندير هذا الخلاف الفكري والاختلاف بوجهات النظر.
0: جميل جميل السؤال. يعني هي كثير من الخلافات الزوجية أحد أسبابها اللي هي اختلاف وجهات النظر، المقارنة بين الأدوار، يعني طريقة تفكير أحيانا مختلفة، وهذا ممكن يكون بين امرأة أو امرأة طريقة تفكير مختلفة،
2: صحيح.
0: مو فقط بين الذكر والأنثى. لكن أيضا أحد أسباب الاختلاف اللي بيكون بالخلافات الزوجية إنه اختلاف مثلا التوقعات. أنا ماذا أتوقع من الطرف الثاني والطرف الثاني ماذا؟
2: هاي مشكلة والله موضوع التوقعات.
0: صحيح طبعا، حتى ضعف التواصل. يعني سوء الفهم أو اختلاف الفهم ليس هو السبب الرئيسي أو فقط الوحيد، في عدم الإصغاء، مهارات التواصل أحيانا ضعيفة، أحيانا أنا ما بقدر أعبر عن مثلا طلبي أو ما بقدر أعبر عن مشاعري بشكل جيد، أو أني أفترض أن الطرف الآخر بفكر بالطريقة أو بفهمي هيك بشكل سريع بشكل بديهي يعني. فهذا بيقلل من المساحة المشتركة أو بيزيد من سوء التفسير ومن سوء الفهم يعني بين الطرفين. فهي عدة عوامل، وهي حتى سواء النفسي الفردي أكيد بيأثر على استقرار العلاقة العاطفية.
1: نعم.
0: فهنا الاثنين يعني بيلعبوا دور.
1: نعم. أستاذة مودة، يعني تختلف طريقة إدارة المشاعر بين الرجل والمرأة، برأيك هذا الاختلاف فطري أم مكتسب؟
0: طريقة إدارة المشاعر من أجمل المواضيع، بس أنا للملاحظة أنا مودة.
1: مودة؟
0: أيوة
1: تمام. حتى لما كنت عم قلك مودة يعني أنا كنت حابة الاسم صراحة.
0: الله يكرمك.
1: عاشت الأسامي سيدي مودة.
0: الله يسلمك يا رب. هلأ طريقة إدارة المشاعر هي أكيد ممكن تكون مختلفة، غالبا النساء بيميلوا أكثر للتعبير اللفظي عن المشاعر، بيطلبوا الدعم، بيتواصلوا اجتماعيا، بينما الرجال حتى الدراسات النفسية تقول إنه هن أميل ليتعاملوا مع مشاعرهم بأنشطة هروبية، يعني مثلا بيروحوا بيتفرجوا على كرة قدم، على مباراة، يعني بيتكلموا عن السياسة، عن الاقتصاد، عن العمل، مع أنه وطبيعة الأحاديث مختلفة بين النساء والرجال.
2: أنا بعرف أن الرجل بحاجة يا دكتورة مودة، الرجل أنا لساتني موجود هلأ شوي طالع على المريخ ما راح أطول كتير. الرجل بده طبطبة، تمام، مثل ما السيد المرأة بدها طبطبة، الرجل بده حنية مثل ما المرأة بدها حنية. يا جماعة أنا اليوم هناك مصطلحات كتير أثرت، دراما والسوشيال ميديا يعني عملت هاي، إنه أنا يا أنت رجل يعني حتى الشاب اللي طالع جديد
1: كأنه في المشاعر
2: إنه هذا التوب الرجولي، إنه أنا لازم طنش، إنه أنا الشخصية القوية بالبيت، إنه أنا اللي
0: ما بيتأثر
2: تماما. لا أنا بشوف ياما رجال انكسروا بعد وفاة أمهم، ياما رجال على حضن على بصدر أمهم بكيو، تمام. مين قال ان الرجل شخص قاسي وبالعكس عم يهرب من المشاعر؟ الرجل هو قمة الأحاسيس والمشاعر، وياما يحول خلينا نقول الصحراء لجنة خضراء. مش وقت بده، بس انا بشوف اليوم، انه هناك من روج لفكرة انه نعم. المرأة هي لازم تطلب المشاعر وتطلب وانت المرأة المظلومة والرجل هو اللي بيهرب. ما بعرف انت شو رأيك دكتور استاذ المودة؟
0: يعني هي الإعلام والتنشئة الاجتماعية
2: في صورة نمطية يا دكتورة أكيد. في صورة نمطية انطبعت اليوم
0: اكيد هو شجع يعني الذكور على اخفاء المشاعر والهروب منها، بينما ان النساء او الفتيات على التعبير عنها. هذا كاحصاء عام الدراسات عم تحكي هيك، لكن كتشجيع نفسي على الاستقرار وعلى التوازن النفسي لا مختلف تماما. في يعني توازن بين الاساليب
1: لاداره المشاعر. نعم يعني سيدي مودة، يعني بعض الرجال يميل الى الصمت عند وقوع المشاكل مثل ما حضرتك ذكرتي، يعني ممكن يعني ياخذ طرق فيه هروب، يعني مثلا يلجأ لرفقات ويطلع من البيت، لكن هذا الهروب بيأثر على المرأة، لأنه المرأة هي بحاجة أنه تحكي عن المشكلة فورا، وإذا ما حكيت عنها حتحكيها بعد أي موقف حيصير فيه اختلاف بيناتهم، حترجع تذكره بهذا الموقف إذا هرب.
0: صحيح. لكن هو المشكلة مو فقط بالاختلاف،
1: نعم.
0: المشكلة بفهم الاختلاف وكيف أنا أتعامل مع هذا الاختلاف. يعني الاختلاف طبيعي، ربما فعلا يكون موجود بالواقع، وممكن يكون يزعجني أن مثلا الرجل يهرب من مشاعره وما أقدر أعبر بشكل مباشر، أو حتى الرجل يزعجه أن المرأة بتظل مصرة على التعبير المباشر عن المشاعر. لكن إذا وصلوا لاتفاق يعني ولو غير مباشر أنه كيف يتعاملوا مع مشاعرهم، مثلا يحتاج وقت ليهدأوا، المرأة تفهم الرجل والرجل يفهم المرأة، فأكيد في النهاية حيوصلوا لصيغة معينة يستطيعوا أنه يديروا المشاعر بيناتهم بشكل معين.
1: يرتبط هذا الشيء بضعف الشخصية عند بعض الرجال؟
0: الهروب الضيق؟
1: نعم
0: ممكن. هلأ ممكن
2: أحيانا
0: ممكن يكون اعتياد هو يعني هو بيحتاج انه يعبر لكن ما بيستطيع لانه ما اعتاد، فمو بالضروره يكون ضعف شخصيه. طيب لكن تربية
1: ممكن شخصيه انسحابيه هو بشكل عام.
2: دكتوره مودة، في يعني انا عندي هلا سؤال سريع يعني حتى استغل معك الوقت بكلمه واحده، حبلش معك بمجموعه من الاسئله وبتعطيني جواب بكلمه. ماذا يحتاج الرجل برايك من المراه؟
0: سؤال صعب لانه
2: بكلمه ماذا حتى يعني باختصاصيه، ماذا يحتاج الرجل من المراه برايك؟
0: والله الاثنين يحتاجوا فهم.
2: حلو. الاثنين
0: يعني ومساحه ايضا.
2: اذا الرجل نعم. يحتاج مساحه وفهم، ماذا تحتاج المراه من الرجل؟
0: كمان يمكن تفهم ودعم.
2: جميل، دعم وتفهم. اذا نتقاسم التفهم والمساحه والدعم. اول خلاف او عندها نشوب خلاف في وجهات النظر بكلمه واحده، كيف ممكن نحتوي؟
0: اولا نهدأ، يعني ما
2: الهدوء. جميل.
0: الفعل السريع.
1: انا بقول ضمي يا سيدي مودة، يعني اوقات
2: بحاله عصبيه ما عاد في ضمي حركه الكسره والله
0: تكون لغه الحب تبعهم هي الضمه واللم.
2: اي بس هي لا بهالحاله ما عاد في ضمي، حروح للكسره والشده، يعني الضمه تختفي كلها.
0: انه واحد يعد للعشرة يعني قبل ما يقول
2: شيء. جميل جميل انه واحد يهدي ويعد للعشرة ويرو، خلينا نقول 100 بالضبط. يعني واحد معصب الثاني معصب لان مصيبه، واحد يحتوي الثاني بالعصبيه.
1: بعد عندك اسئله؟
2: لا بس هلا عم بتخيل عفوا المراح انه كل المتزوجين اثنين عم يسمعونا هلا يطلعوا ببعض سمعان شو عم بيحكوا او
1: سيدي مودة، احمد زميلي عمل مثل الاستاذ المدرسي بيقول لك يلا قوم عندك فحص فجائي. فاجاتنا بهالاسئله. هلا خلينا ننتقل لسؤالنا الاخير سيدي مودة، كيف يمكن لكل طرف ان يفهم احتياجات الاخر العاطفيه دون ان يشعر بالاحباط؟ وهل اختلاف اساليب التعبير عن الحب تؤدي الى سوء تفاهم بين الزوجين؟
2: حبيت السؤال والله.
0: صحيح جميل. الشعور بالإحباط هو أحد أنواع التوقعات. أنا ليش أشعر بالإحباط؟ لأني متوقع شيء معين. فبالبداية بدي بلش بحوار صريح صادق من دون افتراضات ولا توقعات، بيكون فعلا يوضح يعني ما أطلب، وبحاول أتفهم الطرف الآخر وسؤال الطرف الآخر عما يعني عن احتياجه، بدل ما أنا أخمن وأفترض. فاحترام الاختلاف هو شيء أساسي يعني بأسلوب التعامل وأسلوب حل الخلافات. بالنسبة لأساليب التعبير عن الحب ففي كثير من لغات الحب، هلا حضرتك ذكرتي مثلا الملامسات الحنونة وكذا، هي أحدها. في مثلا الهدية، في المساعدة والخدمة،
1: ساندويتش شاورما مثلا
0: مشترك مثلا انه يعني يكون بيسمع يتفاهم، هذا أحد لغات الحب. فكل إنسان عنده

0: لغة حب مختلفة.
1: نعم.
0: فأنا تخيلي أنا عم أحكي بلغة مختلفة عن اللغة اللي أنت عم تحكي فيها أو اللي أستاذ أحمد عم يحكي فيها، فما حدا حيفهم عن الثاني، فضروري أنا أعرف شو اللغة المشتركة بيناتنا حتى أقدر أعبر عن إن كان عن الحب والمشاعر أو إن كان عن الخلاف أو عن الإحباط.
2: طيب الوقت انتهى تماما، بس بعرف انه اصعب واجمل واحلى لغه بتكشف كل شيء بالعلاقه الزوجيه هي لغه العيون، لانه وقت بتنقال كلمه حب بتبين من العيون في لمعه سبحان الله في العلاقه بين الزوجين،
1: في لمعه عصبيه يا احمد
2: بتبين، لا بس في شغله
1: في شرار.
2: انا بالعكس انا فيني انا
1: لا لا بحكي بشكل عام.
2: لا صح، بقول لك العيون بيفضحوا يا مرح صدقا. استاذي موده، في موقف صغير صار مع احد الاصدقاء، بيقول انا جيت على البيت من شغلي تعبان، قعدت مرته جابت الفنجان القهوه، فقال بقلبه خير الله ما جعله خير، قالت له اليوم قديش بالشهر؟ قال لها كذا، قالت له شو المناسبه؟ بيقول عصرت مخي، عيد زواجنا لا، عيد خطبتنا لا، فاتحتنا لا، عيد ميلاد الاولاد لا، عيد ميلادها لا، عيد ميلادي لا، بيقول لها تاريخ، وزعلوا من بعض يومين ثلاثه، وما قالت له هلا بدي اعرف هذا اليوم شو المناسبه،
1: وما قالت له.
0: فمشان هيك الوضوح هو أساسي.
1: خصوصا نحن عنا نحن النساء يعني مثل ما قالت إحدى المتصلات لو بيهمك عرفت لحالك، وهي
2: أصعب شيء للرجل أقسم بالله، هاي أصعب شيء يا أستاذ مودة تبع لحالك بتعرف يعني نحن بنحط موقف كان الله يعني كان الله في العون. مودة العقاد كتير شكرا لحضورك، سامحينا هيك بس حبينا ندردش معك بطريقة
1: كتير سعيدة بوجودك والله.
0: شكرا
1: وأنا سيدت الود أنت مودة العقاد الأخصائية النفسية والحاصلة على الماجستير في علم النفس والأعصاب للصحة النفسية، ممنونين جدا لمداخلتك وهي الإضافة الجميلة لبرنامج صباح سوري. شكرا لك.
0: شكرا ممتن،
1: يعطيك العافية. مستمعينا أكيد مكملين بصباحنا السوري لليوم، حأترككم مع الزميل أحمد الشامي والزميل رغد الخطيب بالزاوية الصحية، ضلوا بخير مستمعينا.
2: شكرا مرح الطه، إذا تغادر الاستوديو زميلتي مرح الآن واستقبل في الاستوديو الزميلة رغد الخطيب.

0: يا مرحبا. بنسى الدنيا وجيلك. صباح الخميس الونيس على أثير إذاعة دمشق. نام بكير وفيق بكير وشوف رغد شو بتقول.
1: صباح الخير.
0: صباح الخير. خلوني رحب ترحيب خاص بزميلتي العزيزة المثقفة الرائعة على طول رغد الخطيب. مرحبا.
1: صباح الخير يا أحمد.
0: صباح النور. صباح. 8 ساعات نوم بيشبعونا نوم رغد ولا كيف؟
1: هلا بدنا نشوف إذا بيشبعونا نوم ولا لا، وبدنا نشوف بما أنك أنت قلت إنه نحن اليوم الخميس الونيس ونهاية أسبوع، يعني لكتير أشخاص يمكن كان متعب بالشغل هيك الله يعطيهم العافية، ممكن في أشخاص مسافرين، فكتير أشخاص أثناء الأسبوع بضوء يعني ما بيناموا كتير وقت، ممكن يتخربط توقيت نومهم، ممكن يناموا ساعات قليلة ويقولوا بنهاية الأسبوع منعوض. فهل فعلا إذا نمنا زيادة بنهاية الأسبوع منعوض هذا النوم اللي نقصنا ولا لا؟ هذا اللي رح نعرفه اليوم بالزاوية الصحية.
0: رغد الخطيب. بدنا نعمل قصص على مع رغد، مع كل جملة نحط الأغنية.
1: الله.
0: شو رأيك؟ اللعب يلا، نحن مصحصحين تماما أنا ولا
1: مركزين.
0: مركزين، تفضلي.
1: أول شيء بدنا نعرف أحمد، كتير أشخاص ما بيعرفوا عن جد نحن ليش مننام، يعني نحن شو فائدة النوم أصلا. أول شيء بدنا نعرفه أنه الجسم بيشتغل وفق نظام دقيق جدا اسمه الإيقاع اليومي، أو اللي هو الساعة البيولوجية. هاي الساعة موجودة بمنطقة كتير صغيرة جوا الدماغ اسمها النواة فوق التصالبية، هاي بتستجيب للظلام وللضوء وللشمس ولليل للعتمة يعني والنور لتنظم وقت النوم والاستيقاظ. المسؤول عن الشعور بالنعاس هو هرمون اسمه هرمون الميلاتونين. في أشياء تانية مسؤولة عن الشعور بالنعاس مثل حرارة الجسم، مثل ضغط الدم، مثل بعض الهرمونات. لهيك النوم مو مجرد أنه أنا عم طفي جسمي، مو مجرد أنه أنا عم أتسطح غمض عيوني وخلاص، هو فعلياً إعادة تنظيم وصيانة لكل شيء بجسمنا. أثناء النوم كتير أشخاص بيفكروا أنه أنا خلاص حطيت راسي ونمت عم ريح حالي، فعلياً في مجموعة كتير كبيرة من العمليات بتكون عم تصير جوا جسمنا. معظم البالغين بيحتاجوا تقريباً لسبع لتسع ساعات من النوم، لكن كتير ناس ممكن يناموا أقل بسبب مثل ما قلنا شغل، عندهم شغل عم يخلصوه، أو ممكن خلصوا شغلهم بقلب النهار وبدهم هيك يقضوا وقت مع عائلتهم مع نفسهم، ممكن بسبب دراسة، ممكن بسبب الموبايل. هذا من أكثر الأسباب اللي عم تخلي الأشخاص يسهروا ما يناموا ساعات كافية. فشو بيصير لما نحن ما ننام ساعات كافية؟ أول شيء بنعمله أو أول شيء بيصير بتقل قدرة الدماغ على التركيز، على سرعة اتخاذ القرار، بصير مو قادر حتى يتحكم بانفعالاته. بتلاقي الشخص اللي مو نايم منيح ممكن يكون عنده ردود فعل عنيفة أو عصبية.
0: صح، كنت أقول لك أنه أحد مثلا بيفيق من النوم رغد بتلاقي الأعصاب تلفانة، معصب، ممكن يكسر، لأنه عن جد بمرحلة ما من النوم بيصفق من النوم.
1: صح، لأنه هو ما بيكون حاصل على عدد ساعات النوم الكافية لإله. فهو شو بيقول لك؟ أنه أنا بفيق هيك منكد. أنت مالك فايق منكد، أنت عدد ساعات النوم اللي نمتها مو كافية. وسبق وحكينا بأحدى هيك الزوايا الصحية أنه نحن النوم عنا بمر بعدة مراحل أو عدة دورات. فأنا لازم نام عدد ساعات معين لتخلص عدد معين من دورات النوم لكون فايق بنشاط وتركيز. ففي أشخاص بفيقوا قبل ما تخلص دورة النوم، أو ما بفيقوا هن يعني ما بيناموا عدد ساعات النوم الكافية، فبيتأثر دماغهم، ممكن حتى بيصير عندهم مشكلة بتذكر المعلومات. لهيك مثل ما قلنا بيصير الشخص أكثر عصبية أو أقل قدرة على التعامل مع الضغوط.
0: في ناس بتأخذ القيلولة وبتفيق بتحسي إنه وشهم مورم، هي نومة الظهر أو مش نومة الظهر يعني القيلولة، لا قصدي اللي بيناموا لبعض الظهر بتحسي في شيء، يعني مثلا أوكي ساعة تنتين فاقوا، بينما اللي بيفيق بكير لا أمور طبيعية.
1: صحيح.
0: في هذا موضوع طبيعي رغد ولا في أسباب؟
1: يعني علميا مثبت أنه الساعات النوم بالليل هي أفضل جودة وأفضل تركيز نحصل عليه.
0: بالمية مية.
1: ساعات الفجر بتلاقي الأشخاص سبحان الله يعني خلينا نقول الطريقه اللي علمنا اياها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انه نحن نفيق من صلاه الصبح ونبلش نهارنا هي الافضل. حتى احمد اذا بتطلع على خلينا نقول عن جد هيك نحكيها بوضوح تجار ايام زمان شو كانوا يعملوا؟ بفيقوا على صلاه الصبح
0: ومن الصلاه للشغل
1: فورا على الشغل بتلاقي الحريقه والحماديه وباقي الاسواق بتفتح 6 7 الصبح فبتلاقي الحياه بلشت على بكير خلص لنهار على بكير كانت جوده الحياه افضل. التركيز بعض الغازات بالهواء بيكون اثناء صلاه يعني بفتره صلاه الصبح والفجر وما بعدها اصلا بيكون تركيز الهواء
0: سبحان الله هذا شيء علمي على صلاه وقت الفجر
1: 100%
0: ما بعرف هون نقطه انه سبحان الله بيفيق صباحا بتلاقيه وشه مورد خلينا نقول بينما اللي اخذ

0: فتره كبيره مثلا فقط الظهر، ما بحكي قيلوله ما
1: لا انت قصدك انه نام ساعات كثير طويله،
0: عيونه مبجبجين مثلا تلاقي وشه منفخ وكذا، هي مرتبطه بشيء معين ولا هي طبيعه من انسان لسان تختلف؟
1: هون نحن كمان لانه ما في داعي اصلا للنام 12 ولا 14 ولا 15 ساعه، لانه خلص جسمنا في له حاجه من النوم. نحن قلنا اول شيء النوم مهم لحتى يرجع الجسم يعيد، يعني خلينا نقول يعيد الذكريات والتجارب والمشاعر اللي عاشها، بيرجع بيحللها أثناء النوم وبيبني عليها. تاني نقطة بيرجع بيعمل ريفريش للدماغ، بيرجع بيتنشط الدماغ. تالت نقطة في هرمونات بتفرق معنا، في التركيز بيفرق معنا، ففي كتير عوامل بتتأثر بحال نحن نمنا ساعات زيادة. فأنا ما بكون عم ساعد جسمي فعليا، بكون يعني الجسم خلاص اكتفى، فأنا ليش لسه عم نام؟ حتى بفيق الشخص جسمه مكسر أصلا، فهو لا حصل على الفائدة اللي بده إياها من حيث المزاج ولا من التركيز.
0: صح أساسا حتى بحس بي. طيب رغد أنا أسف بس حتى يمكن أسئلة تخطر ببالي كتير، حابة أسألك سؤال أكيد. يعني إذا عمرت بشيء آخر، ولكن هذا السؤال الأخير بدي أسألك إياه. أحيانا أنا واحد من الناس يكون عندي صباحي في 6 الصبح لا أشرب قهوتي وكذا، والساعة 7 بطلع بكسر النعاس، بدك تكسري هذا النعاس. ما بدي نام، عرفتي كيف؟ صحيا هذا صح؟
1: فهمت علي رغد؟ بدك تفيق خلص، انه انا بدي اخذ
0: انه في طلاب مدارس مثلا، خلينا نحن مقبلين العام الدراسي ان شاء الله قريبا، فواحد بيكون مثلا بده نومه الصبح لذيذه، ما بقول لك لا
1: هي حلوه اكيد.
0: فانت نحساني اساسا فمجبره على الفئه هون، هي صحيه هاي الشغله ولا بتعطي لا اوكي انا جسمي بده نوم بدي ارجع نام اخفى؟
1: هلا في نقطه هون مهمه، انت ممكن تكون فئت بنص دورة النوم، فلهيك أنت بتفيق مالك منشط. فنحن لهون عم نقول بدنا ننام بتوقيت معين. مثلا الشخص إمتى بيقدر يفيق بطريقة متنشط فيها؟ لما أنا بثبت ساعات نوم، فأنا تلقائيا جسمي بثبت ساعات الاستيقاظ، فأنا هون بيكون عم نام عدد دورات نوم كافية تخليني فيق متنشط.
0: اللي هي 8 ساعات
1: اللي هي تقريبا
0: بين 8 و 9 ساعات،
1: في بين 8 ل 9، في دراسات لا بتقول 6 ساعات هي كافية.
0: 6 ساعات
1: تماما. المهم أنه أنا حاول ثبت ساعة، الساعة اللي بنام فيها والساعة اللي بفيق فيها. وهذا اللي بيصير بعطلة نهاية الأسبوع اللي نحن هلأ فايتين عليها. الأشخاص بيقولوا بقلب الأسبوع أنا بنام إمتى ما كان، بفيق إمتى ما كان، بيجي بعطلة نهاية الأسبوع بعوض. أنت مثلهم، هدول الأشخاص كلنا منهم يعني، سبحان الله. تجي العطلة هيك لنريح حالنا، معتقدين انه حنريح حالنا. يلي بيصير انه دماغنا ما بيكون استفاد، ما له قدران يعوض هو النوم يلي راح عليه، بالإضافة لانه الليل اللي مننام فيها ساعات مخربطة اليوم اللي بعده ما حنقدر نرجع نفيق بكير بنشاط. فغالبا الأشخاص يلي بيناموا مثلا يوم الخميس ليوم الجمعة عدد ساعات كتير كبير وبغير أوقاتهم المعتادة، أول يوم بالأسبوع بيرجعوا مخربطين بما يرجعوا
0: مثل رمضان.
1: تماما
0: مثل رمضان، لأنه رمضان الكل بيعاني من موضوع
1: تضبيط هيك
0: تضبيط ساعات النوم. صح
1: بالضبط. فهي هي القصة، أنه نحن بحاجة لنثبت وقت نوم، نثبت وقت فئة لحتى نقدر نوعا ما نكون عم نساعد جسمنا على ضبط هاي العمليات. تاني نقطة مهمة للنوم أنه هو بيأثر على هرمونات الجوع والشبع. لهيك في قلة النوم تأثر على هرمونين متعاكسين، هرمون الجوع وهرمون الشبع. عند أشخاص بيصير في عندهم زيادة بإفراز هرمون الجوع،
0: صحيح.
1: عند أشخاص بيزيد إفراز هرمون الشبع. لهيك بتلاقي الأشخاص اللي بيسهروا كتير بيقولوا لك ما عم بقدر سيطر على حالي بس بدي أكل.
0: طبعا نحن
1: هون عم نضر حالنا أحمد، حتى بالنمط الغذائي فعليا بيصير اللي بيسهر كتير بيأكل كتير تتأثر صحته فعليا.
0: طبعا نحن عم نقدم نصائح يا جماعة، وهي الدردشة يعني على مدى نقول درهم وقاية خير من قطار علاج، وزميلتنا رغد يعني دايما حاول فعلا انه نقدم النصيحة. رغد القهوة عدوة النوم؟
1: ما العدوة،
0: في دراسات أكدت انه إذا بتسهر شرب قهوة يلا بننسهر مثلا.
1: هلأ هي في أشخاص أصلا بيوصلوا لمرحلة ما كتير ما بيتعودوا عليها، خصوصا نحن المجتمع العربي القهوة بالنسبة له هي نمط حياة. فبتلاقي كتير عنا عالم، ويمكن أنا منهم يعني، أنا صح بقدم الزاوية الصحية، ولكن لا يخلو الأمر أنه الشخص ما له مثالي ممكن يعمل هي الأخطاء. ففي أشخاص بيقولوا حأشرب فنجان قهوة وبعدين مننام، لأنه جسمنا تعود على هي الكمية الكافيين. مين الأشخاص اللي كتير بيأثر فيهم؟ اللي هن أصلا ما بياخدوا كمية كبيرة من الكافيين، فهو بيكون بيتنبه من القهوة كتير. في أشخاص ممكن مرتين بالأسبوع بياخدوها، في أشخاص عموما جهازهم العصبي عنده حساسية زيادة لهي المنبهات فبيتأثر. فهون بنرجع لنمط الحياة ولنمط الجسم، كل جسم وإله يعني هيك طبيعته سبحان الله. تماما.

0: رغد بدي عم تقول لنا انه عندك شيء حابه تحكي بهذا الموضوع؟
1: بدي احكي هيك الختام انه هل النوم الطويل بالعطله ممكن يسبب مشكله للاشخاص اللي هيك اليوم عم يقولوا خلص خلص الاسبوع خليني نام وعوض النوم اللي علي؟ فعليا التغير الكبير اللي بيصير بين اوقات النوم اثناء الاسبوع وبين النوم يوم العطله بيعطيني شيء اسمه علميا اضطراب التوقيت الاجتماعي. هي مصطلح علمي دقيق. الجسم بيشعر داخليا ولو نحن ما حسينا فيها وكأنه عم ينتقل لمنطقة زمنية مختلفة، بيحس حاله بزمن تاني وبعالم تاني. فالنتيجة بداية الأسبوع بنكون عم نفيق بصعوبة، بيصير في عنا خمول، بيصير في اضطراب بالمزاج، حتى بيصير في صعوبة بالعودة يعني لنظام النوم الطبيعي. وبالتالي الهدف من الزاوية الصحية اليوم نقول أنه النوم ما له رفاهية، بدنا نحاول أيام الأسبوع نكون يعني دقيقين بأيام نومنا، أيام الاستيقاظ، لأنه هي فعلا النوم بيعيد ضبط نمط حياتنا وبيعيد تنظيم هيك بيعيد ترتيب دماغنا فعليا. فهو واحد من الأنظمة الأساسية اللي بيحافظ على توازن الجسم. حاولوا ما تستهينوا بقصة النوم والفئة بكير، عن جد مو الفئة بكير، ما حقول فئة بكير، بس ناموا بوقت معين وفيقوا بوقت معين،
0: خذوا الفترة الصحية للنوم مناسبة. اللي هي من 6 خلينا نقول حسب الدراسات تختلف،
1: من 6 ل 8 ساعات.
0: 6-8 ساعات
1: فعلا طبعاً. يعني رح تفرقوا كتير بصحتكم وتركيزكم وإنجازكم عموما.
0: نعم، في ناس ما بتتبهى بيقول أنا ما بنام، لا النوم صحة أساسي. رغد الخطيب كتير شكرا لحضورك معي.
1: شكرا يا أحمد،
0: وإن شاء الله هيك تمنى لك نهاية أسبوع مميزة بكل التفاصيل.
1: يعطيكم ألف عافية.

بدي وجه تحية لكل الرسائل اللي موجودة معنا على الواتساب، عذرا ما قدرنا أراها كلها بسبب ضيق الوقت. صباحكم سوري من أثير إذاعة دمشق ضمن الفترة الصباحية الممتدة حتى منتصف النهار من داخل الاستوديو. الآن أحمد الشامي، قبل قليل مرحطها، والعزيزة أيضا زميلتنا رغد الخطيب، في الهندسة ماريا شنيس، وفي الإخراج لما يوسف. مستمعينا، فترتنا الصباحية متابعة معكم حتى منتصف النهار. أترك ما تبقى ضمن هذه الفترة مع زميلة لما وباقي الزملاء. ألقاكم على خير.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: العاشرة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرع يكشف عن 3 مشاريع تنموية شاملة للمنطقة الشرقية تشمل دير الزور والحسكة والرقة. وزراء الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني والطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح والتعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي يباركون استئناف العمل في مطار دير الزور وعودته إلى الخدمة. رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري يوضح أن عودة مطار دير الزور إلى الخدمة رسالة تؤكد أن دير الزور تستعيد مكانتها بوابة للتواصل. وزير الطاقة محمد البشير يبحث مع وفد سعودي فرص الاستثمار في قطاع الكهرباء في سوريا وتوسيع مشاركة الشركات السعودية في مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية الكهربائية. وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي يعلن عن توقيع اتفاقية تعاون إطارية بين سوريا وتركيا في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي. وفي خبرنا الأخير، فرقة الهندسة بالمهام الخاصة في الأمن الداخلي بحلب تفكك حزاما ناسفا في حي الصاخور. نهاية الموجز. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: وعز الشرق أوله دمشق.

0: نتفاعل معكم عبر الأثير، نتلقى قضاياكم وشكاواكم الخدمية لنطرحها على أصحاب القرار بشكل مباشر في برنامج المفتاح، يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس عند الساعة 10:20 صباحا على إذاعة دمشق.
1: المفتاح الخدمي، مرحبا بكم في حلقة جديدة.

0: معكم في التقديم عبد الكريم البوشي وفي الإخراج سناء أحمد. أتلقى اتصالاتكم على الأرقام 225447 225446 211-97-23. معنا اتصال. صباح الخير.
1: صباح الخير، يسعد صباحك. أنا دكتورة ميادة بكور.
0: أهلا وسهلا.
1: يا أهلا فيك. أنا مغتربة صار لي 30 سنة بأمريكا وجيت على بلدي، مبسوطة وفرحانة إنه بدي أعيش ببيتي وأستقر آخر حياتي هون. أنا وعدة أصدقاء يعني تغربنا من زمان من 30 سنة دكاترة أطباء، ولاحظت إنه جاري، انصدمت بالحقيقة إنه جاري فايت على بيتي عجنينتي حديقة جنينتي، فات على غرف نومي معمل نوافذ كبيرة بحيث إنه مبين كأنه بواب، وحاطط قفولة بحيث إنه هو بدخل على غرفتي وأنا ما بقدر أدخل عليه.
0: نعم.
1: وفاتح ثلاثة كونديشن، حاطط ثلاثة شوف كونديشن.
0: نعم.
1: وفاتح مجاري صحية فوق باب غرفة نومي حتى. يعني مخترق القوانين ومعلم ومغير معالم بيتي حتى.
0: هي الشكوى. نعم. أصلاً. يعني هي الشكوى للمرة الثالثة حقيقة ببرنامجنا، يعني عم نحاول يتم متابعتها. للأسف أنه هي هذا هي الشكوى مستعجلة وطارئة، وللآن ما تم حل هي المشكلة ومعالجة هي المخالفة.
1: كلامك صح، لحد الآن ما تم أي شيء،

0: ورحت على المحافظه، وحتى يعني السيد المهندس كمان حسان الشاطر اجى لعندي وانصدم، قال لي ماما قول هل كيف متجوز حد شو فكر حاله هو مثل قديم، وحاطط شوفيريه وحاطط يعني فكر حاله كانه عايش بزمان قديم.
1: نعم.
0: وهو قاعد على البرندة يعني.

0: موسى،
1: فهمت معي؟
0: وقتها خبرنا انه حيتم المتابعة بنفس اليوم، ما طلعت لجنة لعندك؟
1: لا ما طلعت لجنة، ما ساوي شيء، بس واحد اجا اخذ كمان نفس الشيء صور، وقال لي يعني هذا غير مليق للقوانين، هذا خارق القوانين، وفتح نوافذ، وهي شغله غير قانونيه، ومعلم كمان مغير معالم بيت يعني، وما صار شيء لحد الان، هذا من الاسبوع الماضي وما صار شيء لحد الان. وانا رحت على مركز الشكاوي وسالتهم وين الشكوى صايره عنكم؟ قالوا لي نايمه، قلت لهم شو يعني نايمه؟ قالوا لي جاي لعنا راجعينها بعد شهر ما بنعرف امتى، هيك جاوبوني نايمه، الشكوى نايمه.
0: طيب
1: صراحه انا
0: نحن رح نرجع نتواصل مع الأستاذ موسى الياس، معاون مدير دائرة خدمات دمشق لشؤون البناء والتسوية، حاليا عم نتواصل معه لحتى نتابع هي الشكوى. والحقيقة يعني الشكوى على الرغم من أنه هي يعني يفترض أنه هي مستعجلة والأمر طارئ بيتعلق ب بالإقامة بمسكن يعني صاحب المنزل بحضرتك، يعني وحسب ما يعني التفاصيل اللي وردت من بداية الشكوى أنه أنتم مقدمين من 16/7 شكوى للمحافظة، واتخذتوا كل الإجراءات سواء من ناحية البلدية ومن ناحية المحافظة، إضافة لأيضا معروض بالنيابة العامة لمتابعة هي المخالفة.
1: وأنا حتى كمان قابلت القاضي وقال لي روحي أقدمي شكوى، قلت له قدمت كل الشكاوي وما طلع منا شيء، يعني أنا بتمنى حدا يسمع صوتي، لأنه أنا عايشة هلأ بالفندق صار لي 3 أسابيع، وهو عايش ببيته مبسوط، وهذا بيتي يعني، ما تدري على حرمتي، حرمة بيتي، ممتلكات معاني البيت كلها مغيرة، يعني ما بيصير بقلب جنينتي فاتح نوافذ بيفوت علي وحاطط قفل. حتى سألت أنا إذا بقدر أحط قفل، قالوا لي البلدية لا لا تعملي غلط غلطين، قلت تمام ما بقدر أحط قفل على الشبابيك مشان ما يفوت علي، قالوا لي لا لا تعملي أي شيء انتظري.
0: طيب
1: رح نحل لك إياها.
0: نحن عم نحاول نتصل بالأستاذ موسى، حاليا في مكالمة عنده، فنحن عم نرجع نحاول نتواصل معه مرة تانية.
1: بالحقيقة أنا قابلت الأستاذ موسى من أسبوع وما ساوى أي شيء، أنا افتكرت إنه حيساوي شيء بعد ما شاف يعني شاف الصور، فرجيته على الصور على السريع يعني، كان هو مستعجل، وحاولت إني أقابله مقابلة رسمية بس هو ما رفض يعني إنه يشوفني، وأنا تمنيت إنه بس يسمع لي يعني شوي، بس إنه يشوف شاف الصور على السريع وقال لي إن شاء الله بنتواصل، إن شاء الله بنشوف شو بده يطلع بإيدنا، ولهلا ما صار شيء بصراحة، لهلا ما صار شيء.
0: طيب نحن عم نتابع للآن لنحاول نتواصل مع الأستاذ موسى مرة تانية.
1: في شيء مو طبيعي، في شيء غير يعني متوقع، ما بعرف ليش هيك عم بيصير معي، يعني ليش الشكوى تبعي نايمة؟
0: عم نسمع الرنين حاليا على الهواء.
1: شكرا لك.
0: العفو، يعني نتمنى أكيد يعني يتم المتابعة بشكل يعني بشكل أسرع وأفضل.
1: طبعا
0: للأسف هي يعني هي الشكوى وهي المخالفة، أنا يعني توقعت إنه يكون الموضوع انحل بشكل جذري بشكل تام.
1: طبعا، وهذه بالحقيقة هو عم يسيء للبلد وسمعتها، وين القوانين يعني؟ ليش هيك هو شخص يتجاوز القوانين؟
0: أستاذ موسى ما رد، رح نحاول نتواصل مع الأستاذ مأمون حجيراتي مدير مديرية الخدمات بمحافظة دمشق.

عم نسمع الرني. نحن حاليا عم نتصل بالأستاذ مأمون حجيراتي، مدير مديرية الخدمات بمحافظة دمشق. للآن ما في رد، رح نرجع نحاول مرة ثانية.

0: للآن ما في رد الحقيقة، لا من الأستاذ يعني مأمون ولا من الأستاذ موسى، لكن نحن حنتابع هي الشكوى حاليا، يعني ما زال عم يرن مع الأستاذ مأمون.
1: الحقيقة بدي أقول لك يعني هذا الشخص عم يسيء لسمعة البلد، يعني وعم يخترق القوانين وما حدا عم يوقفه عن حده. يعني هو بفكر حاله عايش على زمن قديم، نحن هلا زمن التحرير، زمن انه جايين من الغربة، كل العالم حابة تيجي من غربتها بعد 30 سنة، خاصة أصدقائي. نحن مجموعة من 30 سنة تخرجنا حوالي 1400 دكتور ودكتورة، لما سمعوا بقضيتي وشكواي وبعثت لهم الصور تفاجئوا انصدموا، قالوا لي وين الحرية؟ لازم يعني لازم تشتكي. قلت لهم اشتكيت ورحت على المحافظة والبلدية. أنا 21 يوم صار لي عم أتعذب، أنا كل يوم بالبلدية وبالمحافظة وكل المحلات، حتى وقفت على باب المحافظة بدي أقابل المحافظ، قالوا لي روح أعملي موعد معه، وعم حاول كمان أعمل موعد معه، حطيت اسمي كمان ولا لا ما حدا جوابني ولا حدا اتصل فيني، وأنا يعني مغتربة قاعدة بالفندق صار لي 3 أسابيع، وهو حضرته قاعد ببيتي، قاعد بجنينتي، قاعد بغرفة نومي، وأنا ما عم بقدر أساوي شيء، حتى إذا بتحط طفل على الشباك ما حدا، قالوا لي ممنوع، بصير عملتي غلط غلطين. يعني شو يعني معقولة ما حدا يسمع كلمتي؟
0: الحقيقة والله يعني مقدرين الشكوى والضرر اللي يعني واقع على منزل حضرتك أو على الحالة صراحة الاستثنائية اللي يعني حاليا موجودة. نحن رح نتابع هاي الشكوى إن شاء الله، رح نرجع يعني نتواصل سواء مع الأستاذ موسى أو مع الأستاذ مأموم بشكل مباشر، لنتابع إن شاء الله اليوم
1: إن شاء الله. يا رب شكرا كثير لك، يا ريت السيد المحافظ يسمع كلمتي، أنا بتمنى يا رب رح أصلي ليل نهار لحتى يسمع كلمتي، بس يسمع الشكوى لعندي يعني إلا قبل ما يصير شيء. يعني أنا متفائلة لأنه هلا يعني الزمن تغير وهلا صار في حرية أكثر، يعني يا ريت يا رب يخدم الجهة القانون ويعاقبوه على معاملته لحتى يصير عبرة لكل الناس، حتى بس يربوه ما يعمل أي شيء لحدا.
0: أكيد يعني صوتك عبر برنامج المفتاح وصل، نحن حنتابع الشكوى بإذن الله اليوم بشكل مباشر، يعني حنرجع مثل ما ذكرت نتواصل مع الأستاذ مأمون لنتابع يعني لنتابع هي الشكوى.
1: شكرا لك،
0: يعطيك العافية دكتورة، حنرجع نتواصل معك بإذن الله.

0: معنا اتصال جديد.
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيكي، مين معي؟
1: بعدك أنا أم محمد، حكيتك يوم الثلاثة.
0: نعم.
1: مشان موضوع المي جبل قاسيون.
0: نعم. الحقيقة يوم الثلاثة كان واردنا كذا شكوى بخصوص المياه، منهم شكوى حضرتك بالمهاجرين. نعم حضرتك بالمهاجرين بالتقوى.
1: تمام.
0: نعم. طيب نحن كنا بدنا نتواصل مع الأستاذ أحمد درويش مدير مؤسسة المياه لمتابعة هاي الشكوى، وأكثر من الحقيقة أكثر من مثل ما ذكرت يوم الثلاثة كان في كذا شكوى بخصوص المياه. الحقيقة سيما هالفترة هاي موضوع الحر من جهة، ومن جهة لربما في يعني في مشاكل بجوز بالسكورة بضغط المي، يعني بدنا نعرف بالضبط شو المشكلة اللي حاصلة. حاليا عم نحاول نتواصل مع الأستاذ أحمد درويش مدير مؤسسة المياه. طبعا هي يعني مراجعة للشكوى أم محمد، المي كانت عم توصلكم ضعيفة أو ما عم توصل؟
1: لا ما وصلت بنوب،
0: ما عم توصل، صار لها تقريبا
1: صار لها عشرة أيام.
0: والمفروض
1: تكون اليوم وصلت لهم، بس بعد ما وصلت بنوب.

0: قبل العشرة أيام لما كانت عم توصل كان ضغطها طبيعي المي ولا كان في مشكلة؟
1: الحمد لله ممتاز، بس هي كلها هي بشكل كل كم شهر تنعاد مرة.
0: تمام. طيب هلا يبدو في تشويش يعني بالخط. معلش حترجع تتواصل معك الأستاذة المخرجة لحتى نكمل هذا الاتصال نتابع هاي الشكوى. طبعا هلا التواصل مع الأستاذ أحمد درويش حاليا مدير مؤسسة المياه.

0: يعني عم نسمع الرنين. هي هذا التواصل للمرة الثانية مع الأستاذ أحمد درويش لنتابع هاي الشكوى. يعني أيضا وصلنا يعني رسالة من سيد عدنان الخضر من دير الزور، عم يقول فيها كل الشكر لإذاعة دمشق توصيل صوتنا للمسؤولين عن طريق برنامج المفتاح والاستجابة السريعة خلال 10 ساعات بخصوص تبديل العملة. تم تمديد المدة وزيادة مبلغ التسليم. طبعا يعني بهذا يعني بهذا السياق أيضا يعني منبارك لأهلنا بدير الزور، يعني افتتاح مطار دير الزور، ويعني نبارك منبارك لهم أيضا بإن شاء الله الخدمات والمشاريع المتكاملة اللي إن شاء الله قادمة. مبارح يعني سمعنا كلمة سيد الرئيس أحمد الشرع فيما يتعلق بالمشاريع أيضا القادمة لدير الزور. نتمنى لهم بالتأكيد يعني يحظوا بكامل الخدمات وبكامل الرعاية إن شاء الله. معنا اتصال جديد.
1: الو.
0: ايوه.
1: الو، يسعد صباحك استاذ عبد الكريم.
0: وصباحك اهلا.
1: شلونك ان شاء الله بخير؟
0: تمام الحمد لله. مين معي؟
1: استاذ عبد الكريم، معك احمد من مدينه حلب، حي الاصيله اللي بتبع الكتله الاولى بحلب القديمه.
0: نعم. احمد. تفضل.
1: الله يفضلك. من فتره شيء 3 اسابيع تواصلت معك عبر البرنامج الكريم.
0: نعم.
1: عشان موضوع تخفيض اسعار الخبز والموضوع والغاز المنزلي للشرائح الضعيفة والتي لا تملك أي دخل.
0: نعم.
1: وتحقيق العدالة الاجتماعية في سوريا، وإن شاء الله وتعالى أنه بتحكوا أنه في دراسات لهالأمور هاي، بس أنه يعني إن شاء الله هالدراسات وين وصلت؟ إن شاء الله ما هي متأخرة يعني، بس بارك الله فيك.
0: الله يسلمك. يعني مثل ما ذكرت من قبل، أكيد هذا الصوت يعني وصل عن طريق منبر برنامج المفتاح، وهذا صوت ومطلب يعني حق للجميع بالتأكيد.
1: تماما.
0: يعني الأمر أكيد يعني متعلق بشأن عام بالبلد كله. يعني الموضوع يعني أتوقع يعني خلال هذا العام لربما بجهود السادة بمجلس الشعب.
1: هو أملنا بعد إذنك. نعم. أملنا نحن وثقتنا بشكل عام هو مجلس الشعب العربي السوري. مجلس. نعم. الشعب العربي السوري، لأنه هو بيمثل كل أطياف الشعب العربي السوري، كل أطياف، مع الاحترام للجميع. أملنا وثقتنا كبيرة بمجلس الشعب أنه يرفع صوتنا ويعدلوا هالقوانين ويعدلوا قرارات بهالبلد بشكل عام، بالذات العدالة الاجتماعية بين الشعب العربي السوري، مع الاحترام والمحبة للجميع، للجميع بكافة مكوناتنا وأطيافنا في سوريا.
0: الحقيقة
1: أستاذ عبد الكريم، في شكوى الله يفضلك وربي يسعدك، وشكرا لك على الإصغاء لألي وهيك فتح المجال.
0: الله يسلمك، واجبنا إن شاء الله.
1: بارك الله فيك أستاذ كريم. أستاذ كريم، في شكوى إحنا في عنا بحلب قديمة حديقة.
0: نعم.
1: اسمها مركز اللقاء الأسري، قريبة من حينا اللي ساكن أنا فيه، ونحن. نعم. ما عنا حديقة، يعني نحن حي الأصيلة، كذا حي بحلب القديمة ما فيها حديقة متنفس لها.

0: يعني اكثر الحدائق بالساحه سعد الله ببستان قصر بعيده على الاحياء، ونحن احيانا كثير بسيطه يعني احنا بنطالب انه تاهيل حديقه اللقاء الاسري، وانا عندي طفل ذو احتياج، يعني نحن مسافه نروح لما غير مناطق، بنطالب من مجلس المدينه حلب انه تاهيل حديقه اللقاء الاسري تكون متنفس لحي الاصيله وحي الاعجام وحي البياضه وحي ساحه بيزي والاحياء القديمه كلها القريبه من هالحديقه، يعني والاحياء عنا نحن كلها صارت مكتظه استاذ عبد الكريم يعني بشكل عام، واحياء بسيطه جدا يعني بحاجه لتخديم، يعني نحن بنقدر جهودهم بمجلس المدينه، عم بيسووا حدايق بالصاخور، عم بيسووا بس اماكن بعيده عنها، يعني نحن حلب القديمه بشكل عام بهذه اللحظه بشكل عام يعني مع الاسف الشديد ما تخدمت بالمستوى المطلوب، يعني عرفت شلون استاذي؟ يعني حديقه نحن جنبنا ما في.
1: نعم.
0: للاسف الشديد بشكل عام في عنا انقاض، يعني الله نحن تواصلنا معهم وقدمنا شكاوي انه عبوا لي املاك خاصه، معلش نحن املاك خاصه على عين راسي، طب في مخاطير في لجان احياء بتواصلوا مع هالسكان، يعني الانقاض استاذ يعني انا بعتذر منك دخلت على غير موضوع.
1: تمام.
0: الانقاض عم بتشكل خطر على السكان والقاطنين، يعني العفو منك عم تنتشر كلاب الشارده القوارض الى اخره، يعني نحن انه بدنا حل يتواصلوا مع المخاطير لجان احياء برحلوا هالانقاض وبعيفوا الحجر بعودوا بجوا السكان، حتى بنفس السياق استاذ عبد الكريم بنشجع الناس انه تيجي تعمر بيوتها وتساوي رخص وتعمر منازلها، يعني اغلب العالم بالنسبه لاحيانا بشكل عام بالاصيله في عندنا انقاض بساحه بيزي بكافه احياء حال الجلوم الى اخره في انقاض، طب في عالم ما عنده قدره ترحيل الانقاض، انت بترحيل الانقاض من مجلس المدينه والتعاون مع السكان بتشجع الناس وحتشغل الحركه الاقتصاديه وانتم ادرى مني في هذا الكلام.
1: صحيح، نحن حاليا عم نتواصل مع الاستاذ انس دباس معاون مدير مجلس مدينه حلب.
0: بارك الله فيك
1: الله يسلمك. عم نسمع حاليا الرنين. طيب انقطع الاتصال، رح نرجع نحاول مرة تانية. يبدو انقطع الاتصال مع أخونا أحمد، ما بعرف إذا جاري الاتصال حاليا مع الأستاذ أنس. بدنا ناخد اتصال جديد. طبعا بحلب غير الشكوى المباشرة اللي وردتنا من أخونا أحمد حول حديقة مركز لقاء الأسري، الحقيقة في أكثر من شكوى وردتنا فيما يتعلق بالإنقاض وإزالة الردم بكذا حي. معنا اتصال جديد. صباح الخير.
2: صباح النور.
1: معنا اتصال جديد.
2: استاذ عبد الكريم كيفك؟
1: اهلا وسهلا، تمام الحمد لله.
2: معك احمد من حلب.
1: اهلا.
2: الله يكرمك، انا حكيت معك يوم الاحد، حكيت معك يوم الثلاثاء.
1: صحيح.
2: عشان موضوع الحمامه قدام مدخل بنايه بالمنطقه الميدان بحلب.
1: تماما تماما. بمنطقه الميدان.
2: الميدان بحلب. تابع للبضاعه الثمانيه.
1: طيب حنرجع نتواصل مرة تانية مع الأستاذ أنس. مثل ما ذكرت يعني الحقيقة كذا شكوى وردتنا بخصوص سواء النظافة أو فيما يتعلق بشكل أكبر موضوع إزالة الردم من كذا حي بحلب، وشكوى اليوم متكررة أيضا من أخونا أحمد يعني للحلقة الثالثة وللمرة الثالثة عم يتواصل معنا بذات الخصوص، وحسب ما خبرتني طبعا كان في إيصال شكوى للأستاذ بكرو قديمة تم إزالة هاي النفايات، لكن رجع يعني رجع المكان يعني تعبى. حسب ما ايضا فهمت منك ما في حاليا ما في حاويات بهي المنطقه.
2: لا في حاويات استاذي، في على من طرف السوق في حاويه، وعند مقر الميدان في حاويه، وفي عند الطرف الثاني من شارع التوليد في حاويه.
1: نعم. الحقيقة للآن ما قدرنا نتواصل مع الأستاذ أنس. رح نحاول نشوف مع مين ممكن نتواصل من مجلس مدينة حلب. طبعا نحن بداية مثل ما ذكرت كنا عم نتواصل مع الأستاذ أنس دباس، معاون رئيس مجلس مدينة حلب.
2: المشكلة إنه ما عمل له استجابة نهائيا.
1: طبعا يعني نحن حنحاول بإذن الله نضل نتابع لنوصل لاستجابة لكل الشكاوى اللي عم توصلنا. طيب عم نرجع نحن مثل ما ذكرت نتواصل مع الأستاذ أنس، ما بعرف إذا هو باجتماع أو مو قادر يرد، لأنه لما عم نتصل عم يفصل الاتصال بشكل مباشر لأنه يبدو ما قادر يرد حاليا.
2: طب إذا في مجال تواصلوا مع القطاع نفسه، القطاع الثمانية.
1: إذا حاليا عم نشوف مع مين ممكن نتواصل. يعني جربنا الحقيقة مع الأستاذ أنس بأكثر من اتصال، للآن ما قدرانين يعني نتواصل معه، ما في رد لحد الآن. طيب بدنا نتابع الشكوى مثل ما ذكرت، بدنا نشوف يعني حدا بقطاع السليمانية بشكل مباشر. السليمانية هي بالمديرية الثالثة أخي أحمد؟
2: الثانية.
1: بالمديرية الثانية.
2: أنا شفت ممكن يوم الأحد كمان حاولنا نتواصل مع الناس ما حسبنا، ويوم الثلاثاء حاولنا نتواصل معه كمان ما حسبنا نتواصل معه.
1: يعني حاليا أنا بنحاول نتواصل مع أعلام مجلس المدينة ل نوصل للمسؤول بالمديرية الثانية. ما في رد لحد الآن. طيب يعني بدنا نتابع هاي الشكوى، حنتابعها بإذن الله يعني سواء مع الأستاذ أنس أو مع المديرية الثانية بإذن الله. طبعا رقمك صار عندي أخي
2: عندك صحيح. نعم. يوم الثلاثاء.
1: نعم. طيب حنتابع بإذن الله هاي الشكوى من الميدان بالسليمانية بحلب بالحلقة القادمة بإذن الله لنحل هاي الشكوى بإذن الله ونتابعها. شكرا لك أخي أحمد. حبيبي.

0: معنا اتصال جديد.
1: يعطيك العافية سيد الكريم.
0: الله يعافي قلبك، مين معي؟
1: الله يخليك، أنا أبو ظافر من اللاذقية.
0: أبو ظافر من اللاذقية، من وين؟
1: ظافر من اللاذقية حبيبي. نهار السبت المضى
0: نعم
1: ربحنا سلة غذائية من عند السيد أحمد الشامي.
0: نعم.
1: وحطيتها باسم الأخت يمنى، اليوم راحت على أساس تستلمها على الباب، ما كانوا يفوتوها على أساس ما حاطين اسمها على الباب.
0: نعم. طيب يعني
1: حكيت مع الحارس، أنا قلت له حاطين على الطابق الرابع، أنا ما اشتغلت في اللون.
0: طيب
1: نحن طيب
0: نعم طيب حنتابع هي الـ يعني حنتابع هي القصة إن شاء الله مع الزميل أحمد الشامي، هو كان اليوم أعتقد أيضا

0: البرنامج الصباحي اليوم. أكيد عم يسمع هلا الحلقة ووصلته يعني الشكوى. يعني بنفس الوقت بنوجه له تحية ونتمنى أيضا يتابع هي القصة. سيد أبو ظافر الاسم، الاسم الاسم اللي شو الاسم اللي شو الاسم اللي وارد لاستلام الهدية؟
1: يمنى جرس حكويت.
0: يمنى
1: اسم يمنى جرس حكويت.
0: نعم
1: هو الاسم عنده.
0: طيب مثل ما ذكرت يعني وصل الأمر للزميل أحمد الشامي ليتابع الموضوع هو بإذن الله.

0: معنا اتصال جديد.
1: صباح الخير. صباح الخير.
0: اهلا وسهلا.
1: كيفك؟
0: تمام الحمد لله. مين معي؟
1: معك سليمة.
0: اهلا وسهلا.
1: اهلا فيك. هلا بصوفيطة بالزروية والاسكوب ما بيسوي لك رجلك كل 20 شهر، يعني شهر وعشرين يوم احيانا بيفتح تبديل مي عندهم. فاهلي هونيك وما عندهم مي، كنا بنروح نصيف عندهم كم يوم.
0: بصافيتا وين بالضبط؟ صافيتا
1: الزروية، الزروية الاسقف، يعني هي
0: الاسقف اسم المنطقة؟
1: ايوه الاسقف. نعم. هونيك ما في مي بالمرة، يعني 20 يوم 23 يوم احيانا بيقولوا لي شهر. فكتير صعب انه الواحد يضل بهالصيف وبهالحرة انه ما في مي. نعم. ما بعرف ايش عنا الينابيع عنا مليانة بصافيتا، يعني ما بعرف ليه هيك عم يعملوا فينا.
0: صافيتا تابعة لطرطوس؟
1: طرطوس. ايوه. نعم. طرطوس. صافيتا هذا الزروية الاسقف، يعني الزروية فيها بلدية والاسقف تابعة للزروية.
0: طيب طيب حنشوف نحن.
1: ما عارف شو صاير هنيك، كل صيفي بيخلوا هالشجر يموت وما بيخلوا شي يشرب.
0: طيب بدنا نتابع مع مياه طرطوس.
1: طرطوس.
0: نعم.
1: نشوف شو بيردوا علينا اليوم، كنا مشاوبين كمان والبحر حدون.
0: أخت سليمة. نعم. المنطقة من وين يعني بتتغذى؟ هي في ينابيع بالأصل ولا كيف التغذية المائية؟
1: يعني صافيتا طرطوس بعدين صافيتا، صافيتا المنطقة تمام؟ نعم. والزروية بلدية تابعة للأسقف، هونيك في عندهم ينابيع كثير، يعني هن مليان، يعني مو نقص مي، نقص كوادر إنه ما بيجيبوا المي. الكوادر ما عم يشتغلوا.
0: عم نتواصل مع الأستاذ عبد الله الحمود مدير مياه طرطوس.
1: الله يردوا. بحتاجوا لك بشي اجتماع طارئ. يا ربي بس لك يردوا.
0: طبعا يعني مثل ما ذكرت نحن عم نتواصل هلا مع الاستاذ عبد الله الحمود مدير مياه طرطوس. المشكله قد ايه صار لاخت سليمة؟
1: زمان والله، من اول هالصيف هن بيعملوا فينا هيك. يعني انا فكرت بغير الاحسن للاحسن، بصير ما عم يتغيروا.
0: يعني انقطاع تام ولا
1: انقطاع تام 20 يوم ورا بعض، يعني بيصير صعب والله. ما بعرف كيف عم يشتغلوا العالم هنيك، عم يشتروا يا حرام السهرجي ب 75,000 ورواتبهم واقفه.
0: طيب حنرجع
1: يا حنرجع في حاله مع صافيتا؟
0: حنرجع نتواصل مع الاستاذ عبد الله مره ثانيه.
1: بدك ترجع مع صافيتا منطقه صافيتا ولا بدك ترجع على المركز؟
0: نحن عم نشوف يعني مديريه المياه بطرطوس. في حال ما قدرنا نوصل او ما
1: مع صافيتا.
0: طيب الحقيقة بدي أشوف مع مين ممكن نتواصل بمنطقة صافيتا.
1: تجمعوا الأرقام عندكم، حطوها بالليستة دغري.
0: أكيد موجودة يعني الأرقام، لكن يعني نحن أكيد عبر منبر برنامجنا يعني أكيد منأكد على السادة المسؤولين موضوع الاستجابة لاتصالاتنا لحتى نوصل صوت الناس اللي محتاجة حل شكواهم وقضاياهم. للآن ما في رد من الأستاذ عبد الله الحمود. طيب الحقيقة بدنا نتابع الشكوى بحلقة تانية، ما في رد لحد الآن
1: عندك بالقائمة. الله يوفقك
0: إن شاء الله.

0: لانه حرام والله، نحن كمان بدنا نروح نشوف اهالينا، اذا ما عندهم مي كيف بدك تروح لعنده؟ الكهرباء بقول ما كل واحد يسيطر عليها،
1: صحيح
0: واحد بيشعل نار بيعمل شيء، اما انه المي
1: صحيح
0: هيدا خالصين اليوم.
1: صحيح. طيب مثل ما ذكر ان شاء الله بنتابع هي الشكوى بحلقه قادمه باذن الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله. الله يعطيك العافيه، وبتمنى ما تنسونا، حطونا بالبال
1: ان شاء الله. ان شاء الله.
0: الله يعطيك العافيه. سلامة.
1: يعني للحقيقة اليوم بهي الحلقة في ضغط اتصالات، فاعذرونا أنه عم يعني نحاول شوي نختصر بالاتصال، يعني ناخذ أكبر قدر من الشكاوى ونتابعها. معنا اتصال جديد.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: الله يعطيك العافية.
1: الله يعافي قلبك.
2: معك أبو إبراهيم من حلب.
1: أبو إبراهيم.
2: إيه.
1: نعم
2: أبو إبراهيم. الله، في عندي أنا شكوتين بمعنى في موضوع العنقاد.
1: نعم
2: تذكرني، حكيت معك من فترة.
1: نعم بتذكرك، بس تذكرني باسم المنطقة بالضبط.
2: على اسم المنطقة الشعار.
1: نعم الشعار. نعم
2: ايه، موضوع الأنقاض وموضوع التسبيط، يعني هلا نحن أنا شفت مناطق عصير عنا التسبيط عند المناطق الغربية مثلا الشهداء والفرقان والمناطق، ونحن مناطقنا ما عصير فيها تسبيط أبدا، يعني عنا كتير جوار كتير، يعني كتير شهد ما قلت لك كثير زوار، يعني مثلا انه كمان يهتموا شوي بشوارعنا احنا كمان، يعني عندنا جوار، يعني انه عم يزفتوا مناطق الغربيه يزفتوا عندنا المناطق الشعبيه. هي الشكل بقدمه موضوع الانقاض، يعني الانقاض على التلقي او ساح على التلقي مثل ما قلت لك هذيك المره حشرات وهيك.
1: الحقيقة موضوع مثل ما ذكرت موضوع الأنقاض يعني مشكلة كبيرة بأكثر من حي صارت واردتنا هي الشكوى. طيب حنرجع مرة ثالثة أيضا نحاول نتواصل مع الأستاذ أناس لربما يكون قادر يرد علينا هلأ.
2: أين عليش بعدنا؟
1: طبعا هي الشكوى سابقة. شو كان رد البلدية عنكم بالشعار أبو إبراهيم؟
2: أنا ما تواصلت معه لأني مثل ما قلت أنا المكالمة قبل قلت لك أني يعني ما برد علينا شانك ما بروبة أنه عبدوا على الإذاعة أنه بس أنتوا بتحكوا معهم.
1: نعم بس ما في كان يعني محاولة من أهل المنطقة ل يعني لا تقديم شكوى للبلدية بشكل مباشر.
2: هلا احنا اهل المنطقة كلنا عم نتضايق موضوع الانقاض، يعني عم يلفي اوساخ وحشرات والله يعزك ايران وجرادين، بس ما انه مثلا بيقولوا انه تعال نشتكي او هذا، وبيعرفوا ان اغلب الاحيان بيروحوا يشتكوا بيقولوا لهم يلا ان شاء الله كذا هيك، عرفت؟
1: يعني لحتى ايضا ما نظلم يعني العاملين سواء بالبلديه او بمجلس مدينه حلب من جهه اكيد الضغط اللي عندهم والمتابعه، لكن بنفس الوقت نحن نتمنى ما يكون في تباطؤ بالاستجابه ومتابعه يعني لهي الشكاوى.
2: طبعا
1: طبعا هي للمرة الثانية نحن عم نحاول مع الأستاذ أناس يعني نتواصل معه.
2: موضوع التدريس يعني هذا كمانهم يعني
1: أبو إبراهيم، يعني حلب الشعار لأي مديرية تابعة ضمن المديريات الخمسة على علمك؟
2: تابعة كلمة القاضي عسكر، بلدية قاضي عسكر.
1: إيه بس ضمن قطاعات المديريات الخمسة بحلب
2: على الثالثة.
1: للثالثة. نعم ما في لحد الآن استجابة. الحقيقة أيضا يعني هي الشكوى بدنا نرجع نتابعها بالحلقات القادمة. وردتنا للأسف
2: تفضل. يعني
1: أكيد
2: يعني مثلا هالموضوع هذا عم بتكرر إنه في شكاوي في إنه مثلا موضوع التسكين.
1: نعم
2: يعني إحنا مثلا يعني كمان إحنا يعني سعرنا سعر البيتين بالغربي مناطق بتعرفوا السكان هاي الحلقة بتعرفوا المناطق الغربية والشرقية، المناطق الغربية هي مناطق الرائية يعني مناطق الكويتة، ومناطق الشرقية هي مناطق الشعبية الناس البسيطين يعني
3: نحن مثلا ما عم تعمل اهتمام، يعني ما عم بدوب دفت وما عم بدوب صعوب، طلعوا على الارض طلعوا على الشوارع. نحن يعني عندنا حاملين في اهمال. اما المناطق الكويت المناطق الغربيه في اهتمام فيها ونحن منسيين.
1: نعم. هلا باعتبار صار في تقسيم للمديريات، هذا حسب ما فهمته ايضا باتصال سابق يعني بحلقه اظن من حلقتين كنا تواصلنا مع الاستاذ بكرو اللي كان مدير نظافه حلب، حسب ما يعني فهمنا التقسيم هذا الجديد للمديريات حيتم يعني بشكل متابعه للخدمات بشكل ادق، فنحن حنحاول نتواصل يعني مع كل مديرية لأنه أكثر من شكوى من كذا مديرية صارت واردتنا بحلب، أو لنتابع مع الأستاذ أنس يعني موضوع هي الشكاوى بإذن الله.
3: يعني الله يعطيك الخير، يعني الله أنت عتلني أن أنا أحاول أتواصل معه ما خيرات. يعني إحنا هذا الموضوع يعني بدنا أنه يصير فيه اهتمام، يعني
1: أكيد
3: يعني
1: أكيد
3: موضوع يعني إحنا حاراتنا البيتين فيه، يعني أنه يعني إحنا
1: أنا
3: نفس البلد ونفس الشعب ونفس
1: تمام. أنا والله مقدر وجعك أخي أبو إبراهيم، ومثل ما ذكرت
3: أنا إذا في تفرقة مشان نعرف، إذا في تفرقة مثلا مشان نعرف
1: لا أكيد
3: يعني
1: أكيد
3: المناطق الشعبية إنه في تفرقة بتختلف عن المناطق الغربية مشان نعرف، يعني
1: أكيد صوت الجميع يعني واصل، ونحن حنتابع مثل ما ذكرت هاي الشكوى من أي منطقة عم تورد عم تصلنا ومن أي محافظة إن شاء الله. شكرا أبو إبراهيم،
3: الله يعطيك العافية،
1: الله يعطيك
3: العافية، الله يبارك فيك.

0: اتصال جديد معنا.
1: الو.
0: ايوه
1: يعطيك العافية استاذ.
0: الله يعافي قلبك. اهلا، مين معي؟ تمام الحمد لله.
1: معك ابو محسن من صافيطة.
0: اهلا وسهلا ابو محسن،
1: الله يخليك.
0: الله يسلمك.
1: مشان وضع القمامي بصافيطة.
0: نعم.
1: قري اسمه الزروية.
0: الزروية. الحقيقة هلا من شوي كمان وصلنا.
1: أيوة وصلنا. مشان المي. نعم. كمان. والمي كمان ما تمشي، بس القمامي يحطوا لي اياها تحت بيتي تماما.

0: أو حدا من خدمات طرطوس من مجلس مدينة طرطوس؟
1: كذا مرة حطينا شكاوي المواطنين لكنتي كنت ساكنة بالبيت يقولوا له الأرض مو أرضي
0: حاليا،
1: وهو طريق عام.
0: هذا المكان اللي تحول لمكب، قد ايه صار له الشكوى هي؟
1: صار له زمان يكبوا معلق تحت شباك البيت الطريق العام يعني نص الضيعه.
0: طيب هو كان وين الـ يعني المكب؟
1: يعني يجي التراكتور ياخذ زباله من قدام بيت الواحد يحط لي اكياس ببيته ويحمله بالتراكتور، هلا كله المكب للضيعه كلها تحت الشباك.
0: يعني حاليا حطوا حاويات؟
1: لا ما في لا حاويات ولا شيء على الارض.
0: تمام.
1: يعني روائح وجرادين وبرغش وكذا وهيك.
0: طيب الحقيقه يعني بدنا نتابع هي الشكوى ايضا مع شكوى المياه اللي وردتنا من صافيتا.
1: والله المي ما تم شهر.
0: نعم.
1: يعني الضيعه الوحيده هي ما تم شهر، هي والضيعه اللي حوالينا.
0: ما بعرف إذا معنا حدا من خدمات طرطوس، عم نحاول نتواصل. يعني لليوم وردتنا الحقيقة شكوتين من نفس المنطقة، سواء بشكوى المياه انقطاع المياه ببلدية صافيتا، أو أيضا مثل ما عم يقول أخونا محسن أبو محسن موضوع النظافة وموضوع. طيب نحن حنتابعون نعم. طيب حنتابع هدول الشكوتين لنشوف نتابعون مع بلدية صافيتا إن شاء الله الحلقات القادمة. شكرا أبو محسن.
1: شكرا.
0: حناخذ اخر اتصال معنا. الو.
2: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: الله يعطيك العافيه يا رب.
0: الله يعافيك.
2: حلب.
0: اهلا وسهلا. من وين؟ من حلب؟
2: من حلب الانصار الشرقي. كافر خط جات الدولة.
0: حلب الانصار الشرقي.
2: الانصار الشرقي. ايوه.
0: نعم.
2: كتبتي من كهرباء بمنطقة كلياتها. حاولنا صراحة نتصل على شركة كهرباء تليفون ما بعرف مجهول ما بيعلي.
0: نعم.
2: ممكن لاقي حل.
0: طيب طيب حاليا عم نشوف حنشوف الأستاذ محمود الأحمد مدير عام شركة كهرباء حلب.
2: تماماً.
0: تماماً.

0: طيب مثل ما ذكرت نحن عم نحاول نتواصل مع الأستاذ محمود الأحمد مدير عام شركة الكهرباء بحلب.
1: تماما
0: حاليا عم يتم الاتصال بالأستاذ. قدي صار للشكوى أخي معتز؟
1: لا هي أنا ما اشتكيت للأمانة لحد أبدا مفتاح، هي أول حاجة عندي. هي صار لها ثلاث أيام ما نشوف الكهرباء نهائيا.
0: طيب بالطوارئ شو عم يخبروكم لما عم تتواصلوا معهم؟
1: أنا ما حدا عم بيرد، أغلبية الأوقات ما حدا عم بيرد كذا، تكرم تكرم نشوف الوضع شو، ما في حدا استجابة أبدا.
0: نعم. الرقم خارج التغطية. طيب أيضا شكوى بدنا نتابعها، يعني ضمن الشكاوى العديدة اللي وصلتنا هاي الحلقة الحقيقة من مدينة حلب.

0: طيب أيضا يعني الأنصار الشرقي ضمن أي مديرية أخي معتز؟ من ضمن المديريات الخمسة؟
1: والله ما بعرف للأمانة كثير.
0: هي قلت لي قريب
1: هي آخر خطة الدولة، آخر خطة الدولة.
0: نعم
1: على ما أظن الحمدانية مثلا.
0: طيب منشوف لمين لوين تابعه لحتى نتابعه بإذن الله. شكرا شكرا أخي معتز، الله يسلمك يا رب.

يعني الحقيقة بالشكاوى العديدة اللي وردتنا من حلب، يعني نحن ممكن نخصص حلقة خاصة لمدينة حلب لحتى نتابع هي الشكاوى، بلكي يعني مننسق سواء مع الأستاذ أنس أو مع مجلس مدينة حلب بالقطاعات وبالمديريات الخمسة لنتابع مجموع الشكاوى اللي سواء وردتنا أو اللي حتصلنا أيضا من مدينة حلب. لهون نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج المفتاح الخدمي. كنت معكم بالتقديم عبد الكريم البوشي، وفي الإخراج الزميلة سناء أحمد.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: بين ذراعيك يبدأ شعور طفلك بالأمان، ومع أول رضع تبدأ أولى خطوات صحته. الرضاعة الطبيعية غذاء ومناعة وحب، هدية تمنحينها لطفلك منذ اللحظة الأولى.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السيد الرئيس أحمد الشرع يكشف عن 3 مشاريع تنموية شاملة للمنطقة الشرقية تشمل دير الزور والحسكة والرقة. وزراء الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني والطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح والتعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي يباركون استئناف العمل في مطار دير الزور وعودته إلى الخدمة. رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري يوضح أن عودة مطار دير الزور إلى الخدمة رسالة تؤكد أن دير الزور تستعيد مكانتها بوابة للتواصل. وزير الطاقة محمد البشير يبحث مع وفد سعودي فرص الاستثمار في قطاع الكهرباء في سوريا وتوسيع مشاركة الشركات السعودية في مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية الكهربائية. وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري يبحث مع رئيس الجامعة الإسلامية العالمية للعلوم والتكنولوجيا محمد غورماز آفاق التعاون. وفي خبرنا الأخير، وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي يعلن عن توقيع اتفاقية تعاون إطارية بين سوريا وتركيا في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي. كان هذا موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
2: حافظ على كفاءة أجهزتك الكهربائية، نظف المكيف والمراوح بشكل دوري، واضبط درجة الحرارة باعتدال لتستهلك طاقة أقل.

0: النشرة الرياضية من إذاعة دمشق.
1: أجمل تحية لكم مستمعينا الأحباء، أهلا بكم إلى نشرتنا الرياضية، والبداية من أخبارنا المحلية. أحرز فريق الوحدة لقب الدوري السوري للرجال بكرة السلة للموسم الحالي بفوزه على مضيفه أهلي حلب بنتيجة 90 مقابل 62 نقطة في المباراة التي أقيمت بينهما أمس في صالة الشهباء في حلب ضمن منافسات الدور النهائي للبطولة. وحسم فريق الوحدة لقب بطولة الدوري بفضل تفوقه بثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد لأهل حلب ليحرز لقبه الرابع على التوالي في البطولة. وبالعودة لمجريات اللقاء، تمكن الوحدة من تقديم واحدة من أفضل مبارياته ولاسيما في الناحية الدفاعية، إضافة إلى تألق لاعبيه المحترفين في التسديد من مختلف المسافات لينهي النصف الأول متقدما بفارق 13 نقطة بواقع 44 مقابل 31. وفي الربعين الثالث والرابع وصل الوحدة أفضليته الهجومية والدفاعية فيما افتقد أهلي حلب لاعبه المحترف لاندرز نولي الذي غاب عن

المباراة لوعكة صحية. وكان الوحدة فاز في المباراة الأولى من سلسلة النهائي بنتيجة 82 مقابل 75 نقطة، بينما فاز أهلي حلب في المواجهة الثانية بفارق 36 نقطة بنتيجة 106 مقابل 70، وفاز الوحدة في المواجهة الثالثة 82 مقابل 76 نقطة. وينص نظام البطولة على أن الفائز بثلاث مباريات من أصل خمس مباريات بالدور النهائي يتوج بطلا للدور السوري للرجال للموسم الحالي. أيضا من أخبارنا المحلية، خسر منتخب سوريا للشباب بكرة القدم تحت 20 عام أمام مضيفه البحريني بهدف دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت بينهما أمس في البحرين ضمن تحضيرات المنتخبين للمنافسات المقبلة. وقدم منتخبنا أداء جيدا جرب خلاله المدرب مجموعة كبيرة من اللاعبين للوقوف على جاهزيتهم ومستوى الانسجام فيما بينهم على أن تقام مباراة ثانية بين المنتخبين في 9 من الشهر الجاري. ويجري منتخبنا معسكرا تدريبيا في البحرين تحت قيادة المدرب الهولندي أرنو بيوتينونغ تمهيدا للمشاركة في تصفيات كأس آسيا، حيث سيواجه منتخبات أوزبكستان والهند وبنغلاديش. واعتمد الاتحاد السوري خطة إعدادية تتضمن 3 معسكرات خارجية و5 مباريات ودية أمام منتخبات البحرين وعمان والسعودية بهدف الوصول بالفريق إلى أفضل مستوى قبل انطلاق التصفيات. ومن المقرر أن يخوض المنتخب مباراتين وديتين أمام منتخب عمان يومي 13 و16 من شهر آب في سلطنة عمان قبل أن يختتم برنامجه الإعدادي بمعسكر في قطر يتخلله لقاء ودي أمام المنتخب السعودي. أيضا من أخبارنا المحلية، خسر نادي الهلال السوري أمام نظيره النصر السعودي بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما أمس ضمن بطولة اتحاد غرب آسيا للأندية بكرة القدم للسيدات والتي أقيمت منافساتها في الأردن. وقدم نادي الهلال أداء جيدا في الشوط الأول وكان ندا لفريق النصر الذي أنهى الشوط متقدما بهدف، لكن فارق الإمكانيات والخبرة ظهر في الشوط الثاني الذي حسمه الفريق السعودي بأربعة أهداف دون رد ليتوج باللقب فيما حل نادي الهلال وصيفا في هذه البطولة. وكان الهلال حجز مقعده في المباراة النهائية بعد فوزه على نادي إف سي الإماراتي بنتيجة 2-1 في الدور نصف النهائي. بعيدا عن أخبارنا المحلية، أعلن نادي نيوكاسل يونايتد تعيين الألماني ماتياس يايسلي مديرا فنيا للفريق الأول خلفا لإيدي هاو بعقد يمتد لأربعة أعوام ليبدأ حقبة جديدة مع النادي. وجاء إعلان نيوكاسل التعاقد مع يايسلي عبر موقعه الرسمي أمس بعد دقائق من تأكيد الأهلي السعودي استقالة المدرب الألماني. أيضا من أخبارنا المتفرقة، يستعد المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز لاتخاذ خطوة حاسمة بشأن مستقبله بعدما كشفت تقارير صحفية عن نيته إبلاغ إدارة أتلتيكو مدريد برغبته في الرحيل خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية. ووفقا للمصادر، سيعقد اللاعب اجتماعا مع المدرب دييغو سيميوني ومسؤولي النادي فور عودته إلى التدريبات لإخطارهم بقراره النهائي والذي يتمثل في الانتقال إلى برشلونة رافضا دراسة أي عروض أخرى رغم اهتمام عدة أندية بضمه. ويسعى ألفاريز إلى ممارسة ضغوط على إدارة أتلتيكو مدريد من أجل تسهيل المفاوضات مع النادي الكتالوني والتوصل إلى اتفاق يسمح بإتمام الصفقة. يؤكد التقرير أن اللاعب حسم خياره بشكل نهائي معتبرا أن ارتداء قميص برشلونة يمثل أولويته المطلقة، فيما تترقب الجماهير تطورات المفاوضات بين الناديين.

بات ريال مدريد على مشارف الإعلان رسمياً عن التعاقد مع الإيفواري يان ديوماندي لاعب لايبزيغ الألماني بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بين جميع الأطراف لإتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ووفق التقارير سيتوجه اللاعب إلى العاصمة الإسبانية مدريد خلال الساعات المقبلة لإجراء الفحوصات الطبية قبل استكمال إجراءات التوقيع والإعلان الرسمي. بلغت قيمة الصفقة 125 مليون يورو ثابتة إلى جانب 15 مليون يورو كحوافز ومتغيرات لتصل قيمتها الإجمالية إلى 140 مليون يورو. حظي النجم الدولي المصري محمد صلاح باستقبال أسطوري لدى وصوله إلى مطار طرابزون التركي عقب إتمام انتقاله إلى صفوف نادي طرابزون سبور التركي في واحدة من أبرز صفقات الميركاتو الصيفي. وأعرب قائد المنتخب المصري عن ذهوله الشديد من الحشد الجماهيري الغفير الذي استقبله متجاوزاً 25 ألف مشجع، حيث قال في تصريحات صحفية: أنا سعيد للغاية بالتواجد في هذه الأجواء الخيالية، لا أتذكر أنني رأيت شيئاً كهذا من قبل. صلاح الذي وقع على عقد يمتد لعامين مقابل راتب سنوي يقدر ب 17 مليون يورو قال: حققت النجاحات في كل مكان ولعبت فيه لعبت في كل الأندية وأسعى لتحقيق الألقاب مع طرابزون سبور التركي في الدوري المحلي وأيضا على الساحة الأوروبية. أيضا من أخبار الانتقالات، أشارت تقارير صحفية إلى أن باريس سان جيرمان رفض عرض ليفربول لضم الشاب برادلي باركولا خلال سوق الانتقالات الصيفية مقابل 100 مليون يورو. قاد ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي إلى بداية قوية في كأس الدوريات 2026 بعدما سجل هدفين وصنع آخر في الفوز الكبير على أتلتيكو سان لويس المكسيكي بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين. وتأخر إنتر ميامي بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة قبل أن يرد ميسي بهدف رائع، ثم صنع هدف لسيغوفيا وأضاف الثاني له لينهي أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين ب3-1 قبل أن يعزز ميكائيل النتيجة بهدف رابع. ورفع ميسي رصيده إلى 14 هدف في البطولة لينفرد بصدارة الهدافين منذ النظام الموسع عام 2023، مؤكداً عودته القوية إلى التشكيلة الأساسية بعد مشاركته في كأس العالم. وفي خبرنا الأخير، ضمن منافسات ذهاب الدور الثالث من تصفيات دوري أبطال أوروبا، استطاع فنربخشة التركي أن يحقق فوزاً مريحاً على حساب شتورم غراتس النمساوي بنتيجة 2-2 في اللقاء الذي جمع بينهما أمس في اسطنبول. وتقام مباراة العودة يوم الثلاثاء المقبل في النمسا. بهذا نصل أيها الأحباء إلى نهاية أخبارنا الرياضية. أجمل تحية من محدثكم قصي حمود، إلى اللقاء.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومشاهدينا، وأهلا وسهلا بكم إلى عرض لأهم البرامج التي ستتابعونها عبر شاشة وإذاعة دمشق. بعد هذا العرض مباشرة نتوقف مع برنامج أخبار لايت، يليه برنامج أوابد، وفي 12:20 أنتم على موعد مع برنامج تقاطعات. أما برنامج ملتقى جامعي يأتيكم في 1:30، في 2:15 أنتم على موعد مع نشرة الأخبار الرئيسية. في 3:45 نتوقف مع برنامج بيوت مطمئنة، برنامج رئيس البلدية يأتيكم في 3:30. أما برنامج بين 2 يأتيكم في 4:30، وبعد موجز 5:15 أنتم على موعد مع برنامج عين على كوكب. في 6:05 نتوقف مع برنامج تبسيط اللغة، وفي 6:15 وكالمعتاد تأتيكم نشرة الأخبار المحلية. بعد أذان المغرب نتوقف مع برنامج سبورت تايم، أما برنامج بانوراما الصحف يأتيكم في 8:30. إعادة برنامج يا سادة يا كرام يأتيكم في 9:02، وفي 9:30 أنتم على موعد مع برنامج استوديو الطربة، وفي 10:15 أنتم على موعد مع الحصاد الإخباري. قبل موجز 11:15 نتوقف مع إعادة برنامج يوميات من بلدنا، وفي 12:15 تستمعون وتشاهدون برنامج ذهب سوري، برنامج دقائق فنية يأتيكم في 12:30. برنامج من مكتبتنا الإذاعية يأتيكم في 1:30، أما مسلسل خلف جدران الزمن أنتم على موعد معه في 3:45 فجرا، وفي 4:00 تأتيكم فترة دينية يتخللها مسلسل أبي ذر الغفاري، تستمر حتى الافتتاح ومواصلة الإرسال من جديد. لكم تحيات جميع الزملاء في الفترة الإخبارية في الفترة الصباحية: مرح الطاها، أحمد الشامي، عبد الكريم البوشي، قصي حمود، أحمد شحادة، فرح الشوفي. ولكم تحيات مني أنا سلافة حسن.

كان معكم في الهندسة الإذاعية ماريا شنيس وعباس جنيدي. رافقكم في إخراج هذه الفترة لما يوسف ونادي حمود. فريق عملي إذاعة دمشق يتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة برفقة شاشة وإذاعة دمشق. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: يسعد أوقاتكم مستمعينا ومشاهدينا بحلقة جديدة من أخبار لايت.

0: الإعداد سمر حسن والتقديم مرح طه وفي الإخراج نادية الحمود. في جولتنا اليوم جولة سريعة وممتعة حول العالم لنرصد لكم أغرب القصص وأحدث لقطات الترند. رح ناخدكم سوا برحلة بعيدة عن الهموم لنمنحكم جرعة من الابتسامة والدهشة ونبدأ بعد الفاصل. بينما يستيقظ ملايين البشر يوميا بتمام الساعة 6 صباحا ويشربون قهوتهم على عجل ويلحقون بحافلاتهم متوجهين إلى أعمالهم الشاقة، هناك رجل محظوظ في إندونيسيا يذهب إلى عمله ليفعل شيئا واحدا فقط، ينام. فتحت عنوان وظيفة الأحلام ابتكرت شركة مرتبات إندونيسية حملة دعائية لم توظف هذا الرجل في مكتب هادئ، بل دفعت له راتبا مقابل النوم لمدة 9 ساعات كاملة يوميا داخل شاحنة زجاجية شفافة تجوب شوارع المدينة الأكثر ازدحاما وصخبا. الهدف من هذه الفكرة المجنونة ليس التسلية، بل هو ذكاء تسويقي خارق. الشركة أرادت أن تثبت للجمهور بشكل عملي وصادم أن أسرتها توفر راحة حقيقية لا مثيل لها. فإذا تمكن هذا الموظف من النوم بعمق والدخول في ثبات شديد وسط أبواق السيارات وضوضاء الشوارع ونظرات المارة الفضوليين، فهذا يعني أن المنتج نجح في الاختبار بنسبة 100%. طبعا الشاحنة الشفافة تحولت سريعا إلى حدث الساعة، وانتشرت صور الموظف المستغرق في النوم كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي. المارة تجمهروا حول الشاحنة لالتقاط الصور وسط موجة عارمة من الحسد والغيرة والفكاهية من الجميع، والذين أجمعوا على أن هذه الوظيفة المثالية التي يبحث عنها كوكب الأرض بأكمله. في النهاية يبدو أن أفضل إعلان في العالم ليس الكلام، بل أن تجعل الناس يرون منتجك وهو يؤدي مهمته المستحيلة في قلب الواقع. هوس جديد يجتاح الأسواق، والسبب بطاقات الهواتف القديمة التي ظن الملايين أنها منجم ذهب سري. القصة بدأت عندما نشر خبير تقنية أو تنقية معادن صيني مقطع فيديو يوثق نجاحه في استخراج 191 جرام من الذهب الخالص بقيمة تقارب 29,000 دولار من مخلفات قطاع الاتصالات. لكن هذا الفيديو تسبب بسوء فهم هائل، اندفع الناس بجنون لشراء بطاقات السيم القديمة وظنوا أنهم عثروا على كنز العمر، بل وبدأت تباع في الأسواق مجموعات تكرير منزلية ودروس تعليمية مقابل 70 دولارا. لكن الصدمة الحقيقية جاءت لتطفئ هذا الحماس الأعمى، فالخبير الصيني أوضح لاحقا أن هذا الذهب لم يخرج من بطاقات الهواتف وحدها، بل تم استخلاصه من طنين من نفايات الإلكترونيات والشرائح المعقدة. وبحسب التقارير التقنية فإن بطاقة الهاتف الواحد تحتوي على أقل من جزء من 1,000 جرام من الذهب، ما يعني أنك بحاجة لأكثر من 1,000 بطاقة للحصول على جرام واحد فقط. ولم تقف المغامرة عند الخسارة المالية، بل حذر الخبراء من أن هذه التفاعلات تعتمد على مواد كيميائية شديدة الخطورة كالماء الملكي الحار، فضلا عن أن معالجة النفايات الإلكترونية دون ترخيص تعد مخالفة قانونية جسيمة، ليتحول حلم الثراء السريع إلى مجرد وهم كيميائي خطير. تخيلوا أن تشتروا أريكة مستعملة بمبلغ زهيد لا يتجاوز 70 دولارا لتجدوا في داخلها ثروة ضخمة تقلب حياتكم رأسا على عقب. هذا تماما ما حدث مع رجل أمريكي يدعى كيربي من ولاية ميشيغان عندما اشترى طقم أرائك بسيط من متجر خيري بعد أسابيع من الشراء وأثناء جلسة عائلية عادية فتحت العائلة سحاب إحدى الوسائد الصلبة ليصعقوا بمفاجأة لم تكن بالحسبان، 41,200 دولار نقداً كانت مخبأة بعناية بالداخل. هذا المبلغ الضخم كان كفيلاً بإنهاء معاناة كيربي الذي كان يعيش في منزل متهالك يحتاج بشدة إلى سقف جديد يحميه مع عائلته. بل إن المفارقة أن المحامين أكدوا له أن القانون يسمح له بالاحتفاظ بالمال كاملاً، لكن ضمير كيربي كان له رأي آخر حيث رفض الاحتفاظ بسنت واحد لا يخصه. وبدأت رحلة البحث عن أصحاب الأريكة حتى وصل إلى المالكة الأصلية ليتبين أن الثروة كانت مدخرات جدها الراحل الذي أخفاها داخل الأريكة دون علم عائلته قبل تبرعهم بالأثاث. أعاد كيربي الأمانة كاملة لأصحابها، فما إن انتشرت قصته حتى تسابق مقاولون محليون وتبرعوا بالمواد والعمالة لإصلاح سقف منزلهم مجانا. كما أطلق الأهالي حملة تبرعات غطت كافة نفقات عائلته في رسالة ملهمة تثبت أن الأمانة قد لا تجعلك ثريا بالمال، لكنها حتما تجعل العالم من حولك أكثر جمالا وإنسانية. إلى هنا متابعينا نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة أخبار لايت لليوم، نلتقي في حلقة قادمة مليئة بقصص أغرب وأجمل. دمتم في أمان الله وبألف خير، إلى اللقاء.
1: وعز الشرق أوله دمشق.

التقديم علاء الدين فطراوي. أوابد. الإخراج أحمد خضور. تدمر. في قلب البادية السورية تقف تدمر شاهدا حيا على إحدى المعجزات الهندسية والتخطيط العمراني في العالم القديم. لم تكن هذه المدينة مجرد تجمع عشوائي من المباني وسط الرمال، بل كانت تجسيدا لرؤية عمرانية استثنائية استطاعت التكيف مع البيئة الصحراوية القاسية وتطويعها. اعتمد المهندسون التدموريون في بناء مدينتهم على طراز معماري فريد، إذ لم يكتفوا بنقل العمارة الكلاسيكية الإغريقية والرومانية، بل دمجوا ضخامتها ودقتها مع الفن والروح الشرقية المحلية. هذا التمازج أنتج مدرسة هندسية مستقلة ذات هوية بصرية خاصة لا تشبه أي مكان آخر. ولم يكن اختيار مواد البناء عفويا، فقد اعتمد المعماريون على الحجارة الكلسية المأخوذة من الجبال المجاورة للمدينة، والتي لا تتميز بصلابتها وقدرتها على الصمود في وجه العوامل الجوية فقط، بل بتفاعلها البصري المذهل مع الضوء، إذ تظهر بتدرجات صفراء دافئة تحت شمس الظهيرة وتتحول إلى اللون الوردي الساحر لحظة الغروب. من هذا التمازج بين الحجر والضوء كانت البداية لمدينة خططت بأعلى معايير الهندسة في ذلك العصر، لتبقى إحدى أروع اللوحات المعمارية من ذلك الزمن حتى اليوم. كانت أولى التحديات الهندسية التي واجهت المعمارية التدمرية في هذه البيئة الجافة والقاسية كيفية تأمين المياه وضمان استدامتها لمدينة آخذة في التوسع والتمدد العمراني. وهنا برزت عبقرية الهندسة الهيدروليكية التدمرية. قام المهندسون بإنشاء شبكة مائية متطورة للغاية تعتمد على نقل المياه من نبع أفقع ونبع أبي الفوارس الذي يبعد 11 كيلومترا عن المدينة. استخدم في عملية نقل المياه شبكات أنابيب مصنوعة من الفخار المشوي والمصقول من الداخل لتسهيل جريان المياه وضمان عدم تسربها وحمايتها من التلوث والتبخر بسبب حرارة الصحراء. ولم تقتصر هذه الشبكة على نقل المياه فحسب، بل اتصلت بصهاريج ضخمة لتنقية المياه من الشوائب وترسيب الرمال، وتفرعت من تلك الخزانات شبكات أنابيب فخارية تحت الأرض لتزويد المباني العامة مثل الحمامات والنافورات والآجورا والبيوت الفخمة بالمياه العذبة. لم تكن العبقرية التدمرية تقف عند حدود البنية التحتية والمياه، بل تجلت أبهى صورها في الهندسة المعمارية فوق الأرض، وتحديداً في تصميم الشارع المستقيم الشريان الرئيسي للمدينة، والذي يمتد لأكثر من 1500 متر عبر قلب المدينة. يتفرد هذا الشارع بصفوف الأعمدة الكلسية المهيبة على جانبيه، لكن الميزة الأكثر إبهاراً كانت إضافة ما يعرف بالمشاط، وهي أكتاف حجرية بارزة نحتت بدقة في منتصف جسم كل عمود لتستخدم كقواعد توضع عليها التماثيل التكريمية للشخصيات التي قدمت خدمات للمدينة. هذا الابتكار أضفى حيوية بصرية على الممر، وحول الشارع إلى معرض مفتوح يلتقي فيه الفن بالعمارة. وعلى مسار هذا الشارع واجه المعماري التدموري معضلة جغرافية تمثلت في انحراف زاوية الطريق بسبب طبوغرافية الأرض، وهنا ظهرت واحدة من أذكى الخدع المعمارية من خلال قوس النصر.

لم يكن هذا القوس مجرد بوابة تزيينية، بل صمم بواجهتين متصلتين بزاويتين غير متناظرتين، مما خلق إيهاما بصريا مذهلا يشعر السائر بأن الشارع مستقيم تماما دون أن يلاحظ هذا الانحراف. ولمزيد من التناسق الحضري، وضع المعماريون عند تقاطع الشوارع الرئيسية نصب التترابيلون، وهو منصة مربعة تتألف من 4 قواعد تحمل كل منها 4 أعمدة ضخمة.

0: كان مركز الثقل الإداري في تدمر هو الأغورا، وهي ساحة مستطيلة الشكل مزودة بإحدى عشرة بوابة، وتحيط بالباحة أربعة أروقة مغطاة بأسقف خشبية، وترتكز على أعمدة ذات تيجان كورنثية. وتميزت أعمدة الأغورا بوجود رفوف وبروزات صخرية نصبت عليها تماثيل كبار الشخصيات من نبلاء وقادة عسكريين، وتحتها كتابات باللغتين اليونانية والتدمرية تخلد أعمالهم. وعلى أوابد الإعداد وسام سليمان، التقديم علاء الدين فطراوي. أوابد، الإخراج أحمد خضور.
1: الثانية عشرة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرعي يكشف عن ثلاثة مشاريع تنموية شاملة للمنطقة الشرقية تشمل دير الزور والحسكة والرقة. انتهاء الجلسة الخامسة من محاكمة المتهم أحمد حسون في محكمة الجنايات الرابعة بدمشق، وتحديد يوم 24 من آب موعدا للجلسة القادمة للتدقيق والحكم. وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري يبحث مع رئيس الجامعة الإسلامية العالمية للعلوم والتكنولوجيا محمد غورماز آفاق التعاون. بمشاركة شركات وطنية انطلاق معرض ثلاثية مشهدان صناعية في دمشق بهدف تعزيز التواصل بين المنتجين والمستثمرين. انطلاق قافلة تضم 182 عائلة من مخيمات ريف إدلب إلى ديارهم في ريفي حماة الشمالي والغربي. وفي خبرنا الأخير، وزارة الصحة اللبنانية تؤكد إصابة 8 جرحى في غارات إسرائيلية على بلدة برج الشمال جنوب البلاد. نهاية الموجز، دمتم برعاية الله وكرمه.
2: الماء نعمة ثمينة فلنحافظ عليها. أغلق الصنبور أثناء تنظيف الأسنان أو الحلاقة، وتجنب هدر المياه دون حاجة.

0: والعربية والمحلية، نتعمق بالتحليل والحوار ونقاطع محاور الأحداث ضمن برنامج تقاطعات. تابعونا على الهواء مباشرة الخميس من كل أسبوع 12:20 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم وحيث وجدتم. في لحظة إقليمية تتقطع فيها التحولات الأمنية مع إعادة رسم خرائط النفوذ، تبدو دمشق اليوم أمام مشهد سياسي جديد عنوانه الانفتاح الإقليمي وبناء التوازنات. زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس إقليم كردستان العراق نجير فان بارزاني إلى دمشق، أعقبها مباشرة لقاء للسيد الرئيس أحمد الشرع مع مظلوم عبدي وإلهام أحمد في تسلسل سياسي لافت يعكس حراكا يتجاوز البروتوكول إلى محاولة بناء تفاهمات جديدة. الأمن، الحدود، الممرات الاقتصادية ومستقبل العلاقات بين الدولة السورية ومكوناتها وتنفيذ اتفاق 29 من كانون 2 يناير، جميعها ملفات حضرت بقوة على طاولة الحوار. فهل نشهد بداية مرحلة جديدة في العلاقات بين دمشق وأربيل وبغداد؟ وهل تنجح هذه التفاهمات في تعزيز وحدة الدولة السورية وفتح آفاق جديدة للاستقرار والتنمية؟ هذا ما سنناقشه في حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج تقاطعات. يسرني أن أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الباحث والمحلل السياسي إبراهيم حجي الحلبي. أهلا وسهلا بكم.
2: صباح الخير. صباح الخير أيضا لمستمعين ومتابعين إذاعة دمشق.
1: حياكم الله. فاصل قصير ونبدأ النقاش.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام عبر أثير وشاشة إذاعة دمشق. تستمعون الآن مباشرة إلى حلقة برنامج تقاطعات. أستاذ إبراهيم، بداية نتحدث عن زيارة السيد نجيرفان بارزالي إلى دمشق، كونها أول زيارة لرئيس إقليم كردستان العراق. قراءتك للدلالة السياسية والاستراتيجية لهذه الزيارة؟
1: نعم، حياك الله أستاذ يوسف. يعني هذه زيارة كما وصفتها هي زيارة، أنا أريد أن أوصفها بزيارة تاريخية، لأنها هي الزيارة الأولى لرئيس إقليم كردستان العراق إلى سوريا، سوريا الجديدة، سوريا اليوم التي يعني تريد أن تعيد رسم الخريطة، خريطة المنطقة ككل، وتكون سوريا هي الحجر الأساس في هذه المنطقة، وتريد أن تستعيد نفسها. يعني على مدار أكثر من 50 سنة نظام الأسد البائد يعني همش دور سوريا ووضع سوريا في عزلة، ووضعها في خط سياسي مع إيران وروسيا، مما تسبب لها بعزلة كبيرة وتسبب لها بعدائية مع جيرانها. اليوم سوريا تريد أن تستعيد نفسها وتستعيد دورها، وكذلك هناك لفتة جميلة، يعني أن سوريا تتقدم بالشكر إلى كل من قدم يد العون ويد المساعدة لسوريا، للشعب السوري في زمن الثورة. يعني كما تعلم الإقليم يعني استضاف عشرات الآلاف من السوريين اللاجئين، ولا بد لسوريا اليوم بموقفها النبيل وموقفها الكريم أن تتقدم بالشكر لهذا الإقليم على موقفه من الشعب السوري ومن الثورة السورية. اليوم الاستضافة كانت استضافة سيد نجيرفان بارزالي، والبروتوكول ربما الذي لم يعهده حتى هو سيد نجيرفان في أي دولة، يعني وجد استقبالا وحفاوة في الاستقبال، ووجد بروتوكول عالي المستوى من الدولة السورية. هذا يدل على أن سوريا تريد أن تفتح علاقة مع أربيل، وهذه العلاقة ربما ستكون أيضا بوابة لأن تكون مفتاح للعلاقة أيضا مع بغداد. يعني كما تعلم يعني العلاقات اليوم

0: الكبير لعائلة البرزاني ولأربيل أيضاً على ملف قسد، مما أيضاً سيسهم في تقدم نعم. عملية الدمج. ولاحظنا أيضاً أنه خلال اليومين الماضيين كانت هناك يعني قفزة نوعية في عملية الدمج. رأينا بالأمس كيف عادت بعض المهجرين من حي غويران، من حي العزيزية إلى أحيائهم. كان أيضاً هناك لقاء مع محافظ الحسكة لوجوه لم تدخل مدينة الحسكة ومحافظة الحسكة منذ أكثر من 14 سنة. وأرى أن هذا كله هو نتاج وثمرة ما جرى خلال اليومين الماضيين من نشاط دبلوماسي على مستوى دولة السورية، من مقابلة أولا السيد نجربان برزاني، ومن ثم أيضا مقابلة فخامة الرئيس مع وزير الخارجية، وكذلك السيد محافظ دير الزور زياد العايش لمظلوم عبدي والهام أحمد.
1: نعم، يعني يمكننا القول أن زيارة السيد نجير فان برزاني إلى دمشق هي بوابة ربما للعلاقات التي كانت كما ذكرت هي علاقات فاترة نوعا ما. نعم. استعادة العلاقات مع دمشق، مع بين دمشق وبغداد، من بوابة ربما من بوابة أربيل.
0: نعم، يعني لفت نظري أمس أيضا كان هناك اجتماع ما بين نجربان برزاني وكذلك رئيس مجلس الوزراء العراقي، وأظن أن هذا الاجتماع أيضا سيتطرق إلى ما جرى من حيثيات في دمشق، يعني وما جرى في دمشق من خلال الزيارة التي قام بها نجربان برزاني إلى دمشق واجتماعه مع فخامة الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية. أظن هذا أيضا سيكون محور النقاش أو اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء العراقي، الذي أتوقع أيضا أنه سيقوم بزيارة إلى دمشق في القريب العاجل، لأن هناك بعض الملفات الشائكة ما بين سوريا والعراق، ويجب أن تكون العلاقة طبيعية ما بين دمشق وبغداد. كما تعلم يعني أطول حدود برية يمكن تجمع بين البلدين هي بين العراق وسوريا، لذلك لابد أن يكون هناك علاقة إيجابية، ويجب أن يكون هناك تعاون أمني وتعاون اقتصادي ما بين البلدين. وأظن أن بغداد أربيل ستقوم بدور مثالي من أجل إعادة العلاقات. كذلك الأمر أريد أن أشير إلى نقاط مهمة جدا، ومن ضمنها أيضا أنه خلال فترة الثورة كانت هناك أيضا معابر ما بين يعني إقليم كردستان إقليم شمال العراق، وكذلك منطقة جزيرة السورية. وكان يعني هي منافذ غير شرعية، كانت تستخدم لتجارة البشر، كانت تستخدم لتهريب السلاح، كانت يعني تستخدم حتى لتجارة المخدرات وغيرها النفط. نعم، وتهريب النفط. فلا بد اليوم من إعادة ضبط الوضع الأمني في منطقة الجزيرة مع الحدود المشتركة مع أربيل.
1: نعم، إلى أي حد تراه مضبوطا الوضع الآن؟ يعني إذا ما أخذنا بعين الاعتبار عملية الاندماج التي تجري الآن، سنتطرق إليها إذا أسعفنا اللقاء أو الوقت، لأننا سننتقل بعد قليل إلى مؤتمر صحفي لسيد وزير الخارجية مع نظيره التركي في أنقرة، حتى يعني نستثمر الوقت. الوضع إلى أي مدى تراه مضبوطا على الحدود فيما يتعلق كما ذكرت بالمنطقة الشرقية أو منطقة الجزيرة السورية مع النقاط المشتركة مع إقليم كردستان؟ في الوقت الحالي.
0: نعم، بداية يعني قبل دخول الدولة إلى منطقة الجزيرة وبالتحديد إلى مناطق دير الزور، الرقة، دير الزور، الحسكة، كان الوضع الأمني منفلت جدا. يعني كانت هذه المعابر كلها تحت سيطرة قسد، وبالتالي وأيضا من الطرف الثاني كانت تحت سيطرة الميليشيات العراقية المحاذية لمناطق دير الزور والحسكة، وصولا إلى حدود أربيل. حدود أربيل كانت تسيطر عليها البشمركة، ولكن يعني كان هناك نوعا ما انفلات أمني بنسبة مئوية محددة، ولكن هذا الانفلات كان يتسبب بضرر كبير على الواقع السوري، الواقع الأمني والواقع الاقتصادي وحتى الواقع المجتمعي، نتيجة أيضا استخدام هذه المعابر لتهريب المخدرات والحبوب وغيره وتجارة السلاح وتهريب النفط. اليوم بعد استلام سوريا بشكل ربما رسمي معبر سيميلكا والإشراف على معبر سيميلكا بشكل ولو إداريا، يعني نحن لا نقول أنه يعني سيطر بشكل كامل أو إشراف كامل بنسبة 100%، ولكن كانت هناك إشراف إداري. بذات الوقت التنسيق مع أربيل والتواصل مع أربيل سيعيد ضبط الحدود بشكل صحيح، وكذلك أيضا انتشار الجيش العربي السوري على طول الشريط الحدودي ما بين سوريا والعراق، وصولا إلى الحدود ما بين كردستان العراق وجزيرة السورية، أيضا أسهم بضبط الأمن. ورأينا نحن في الأيام الماضية كان هناك أيضا استنفار أمني لجميع وحدات الجيش العربي السوري نتيجة الوضع الإقليمي. يعني كما تعلم اليوم

0: الحرب الأمريكية نعم. الإيرانية ما زالت مستعرة، وما زالت الميليشيات الموجودة في تستخدم الأراضي العراقية تهدد دول الجوار. لذلك رأينا تحرك حتى لقطعات للجيش العربي السوري باتجاه مدينة ألبو كمال من أجل ضبط الحدود. أرى أن هذا التحرك العسكري جاء ما بعد التنسيق مع أربيل، وكذلك أيضا هناك تنسيق
1: عن الحكومة تصريح العراقية. للحكومة العراقية والقوات المسلحة، ما يجري هو بالتنسيق بين دمشق وبغداد. لكن إذا ما عدنا إلى قليلا إلى الوراء، السيد الرئيس أحمد الشرع التقى بالسيد نجير فان بارزاني في قصر الشعب، عقبها مباشرة لقاء للسيد الرئيس مع مظلوم عبدي وإلهام أحمد. التسلسل يعني لقاء مع نجير فان ثم لقاء مع مظلوم عبدي وإلهام أحمد، الرسائل السياسية في من هذا اللقاء.
0: يعني أولا الاجتماع أنا لا أريد أن أربطه بزيارة نجير فان بارزاني، ولكن زيارة نجير فان بارزاني أكيد تؤثر كثيرا في هذا الملف. الاجتماع طلب الاجتماع من الوفد الرئاسي من قبل مظلوم عبدي ما بعد نصب خيبة العودة والكرامة في الجزيرة السورية. يعني كان هناك احتقان شعبي، كان هناك احتجاجات شعبية على الوضع الراهن هناك، على الوضع المعيشي، على الوضع السياسي، على الوضع الأمني. تأخر عملية الدمج أثر كثيرا على الواقع المجتمعي هناك، فكانت هناك احتجاجات وكان هناك ضغط شعبي على كلا الطرفين، يعني على الوفد الرئاسي وكذلك على قسد. مظلوم عبدي تواصل مع الوفد الرئاسي وطلب هذا الاجتماع. أرى أن تزامن الاجتماع أو توقيت الاجتماع مع زيارة نجير فان بارزاني هو أيضا يدفع نحو تعجيل عملية الدمج والمساهمة أيضا في أن تقوم قسد بخطوات جريئة على رأسها حل قسد وحل مؤسستها ودمجها كاملة في مؤسسات الدولة، وأن تقوم أو تمارس حياتها في الدولة السورية حياة سياسية، أن تشكل تتحول إلى تشكل حزب سياسي، وهذا الحزب السياسي من حقه أن يمارس حياته بما يتوافق مع المبادئ والدستور السوري، وهذا ما نتطلع إليه وهذا ما نطمح إليه. الاجتماع الذي جرى قبل يومين يعني فخامة الرئيس كان موجود، وزير الخارجية أيضا موجود، وكذلك سيد زياد العايش، وكان من طرف قسد موجود مظلوم عبدي وإلهام أحمد. يعني كان يضع ربما النقاط الأخيرة أو السطور أو يكتبون السطور الأخيرة لعملية الدمج والمعوقات التي أعاقت تنفيذ عملية الدمج، وعلى رأسها مثلا هناك ملف الشيب الثورية الذي اشتكى منه الأهالي كثيرا، هناك أيضا ملف وحدات حماية المرأة والتي يصل تعدادهم إلى 4000. أظن أن الاجتماع تطرق لهاتين المسألتين بشكل رئيسي، وكذلك أيضا كما تعلم المديريات إلى الآن لا تقوم بعملها بشكل الكامل. هناك ميزانية صرفت للحسكة تقدر بقرابة 300 مليون دولار، إلى الآن هذه الميزانية لم تصرف إلى المديريات، ولم يعني تقوم المديريات بكامل عملها داخل محافظة الحسكة وتقديم الخدمات، وإلى الآن هناك فصل إداري ما بين مدينة الحسكة ومحافظة الحسكة والقامشلي وكذلك المدن الأخرى كالشدادية، البراك، مرقدات، الحميس، الهول، اليعربية، وكذلك مدينة رأس العين. أظن أن اللقاءات الأخيرة وما انبثق عنها خلال اليومين الماضيين هو لإعادة تفعيل عمل المديريات، وكذلك لأن تكون مركزية الحسكة متشعبة وواصلة إلى جميع المناطق الأخرى التي كانت مهمشة خلال الفترة الماضية. وأظن أيضا الموضوع أيضا يتطرق إلى أمور تقنية من ضمنها أيضا الميزانية التي أعلن عنها وهي مليار دولار لثلاث محافظات، حصة الحسكة منها قرابة 300 مليون دولار، وكذلك أيضا يعني هناك يعني صعوبات عانى منها أهالي الحسكة في الفترة الماضية، منها انقطاع الوقود، منها تبديل العملة النقدية. وأظن أن هناك أيضا ملفات أهم وملفات إنسانية متعلقة بعودة المهجرين وهي بدرجة الأولى،
1: يجري العمل عليها،
0: وكذلك أيضا إطلاق سراح المعتقلين. يعني هناك أكثر من 500 معتقل ما زالوا مغيبين في سجون قسد، وهناك أكثر من 4000 إلى 5000 معتقل تم ترحيلهم إلى العراق، تم تغيير الوصف الجرمي لهم. يعني هذا أيضا تتحمل قسد يعني تبعات هذا هذا هذا التحويل الذي يعني لم يكن بالحسبان. يعني نحن كمجتمع وكدولة سورية تفاجأنا بأن يتم نقل أكثر من 5800 معتقل سوري، من ضمنهم أكثر من 4000 معتقل ليس لهم أي علاقة
1: أو جرم
0: أو بتنظيم الدولة، تم تغيير الوصف الجرمي لهم، وكان هؤلاء المعتقلين يتلقون يعني زيارات من قبل أهاليهم ويستلمون أمانات من قبل أهاليهم بشكل دوري، وكان لهم محامين وكانت لهم محاكم. يعني كيف تم تحويل الوصف الجرمي

0: لهم ونقلهم من العراق أيضا هذا يعني ملف
1: يحتاج,
0: يحتاج إلى حلحلة ويحتاج أيضا إلى تعاون مع من قسد وكذلك التعاون من الحكومة العراقية وكذلك التحالف الدولي من أجل أيضا عودة هؤلاء إلى سوريا وعودة هؤلاء إلى ذويهم ولأهليهم.
1: نعم, إذا ما تحدثنا عن, ذكرت قبل قليل أن هناك تطورات إقليمية متسارعة متمثلة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية والإيرانية في ذات الوقت. نعم. إذا ما عدنا إلى زيارة السيد نجيرفان إلى دمشق, يعني التحولات الإقليمية فرضت نفسها بطبيعة نعم. الحال, وأيضا كان هناك انسحاب أمريكي من العراق, انسحاب أمريكي من بعض القواعد في أربيل أو في نعم. كردستان العراق ككل. كيف أثرت أو الربط بين زيارة السيد نجيرفان إلى دمشق وهذه التطورات في في في المنطقة وفي أربيل على وجه الخصوص؟
0: نعم, يعني موقف أربيل من الحرب الأمريكية الإيرانية يعني موقف وسطي, هو لم ينخرط في الحرب, أريد منه الانخراط في الحرب, أن يكون هناك يعني قوات قوامها كردية تدخل إلى إيران, يكون يعني يكون هناك مشروع لاجتياح بري. أظن أن الإقليم يعني عزى نفسه عن هذا
1: الأمر,
0: نأى بنفسه عن هذه الحرب, وهو من مصلحته أن لا يدخل في مثل هذه الحروب الكارثية, يعني الحروب الدولية. نعم. وهو يعني إقليم يبقى يعني وزنه هو وزن إقليم, يعني هو ليس دولة ولا يملك قرار الدخول في حرب منأى عن بغداد, يعني هذا نعم. بدرجة الأولى. كذلك الأمر يعني الإقليم تعرض لتهديدات من قبل إيران, وتعرض لهجمات, وتعرض أيضا لهجمات من قبل الميليشيات العراقية. أظن أن هناك يعني ضرر جماعي وقع على أربيل, وقع على دمشق أيضا من قبل هذه الميليشيات وكذلك أيضا دول الخليج وتركيا. فبالتالي اليوم التحالف هذا أنا أراه تحالف طبيعي واصطفاف طبيعي, أن تكون أربيل, دمشق, عمان, الرياض, أبو ظبي, أنقرة في خندق واحد, في تحالف واحد, لأن العدو مشترك. اليوم إيران تتخذ من جميع دول الجوار عدو لها. نعم. إيران تريد أن تستخدم أراضي دول الجوار كمنطلق لصواريخها ومسيراتها التي تستهدف بها المملكة العربية السعودية, الإمارات, كذلك أربيل, الأردن, ووصلت إلى تركيا واستهدفوا حتى قاعدة الشدادي وقاعدة التنف في سوريا في وقت سابق. لذلك اليوم هذا التحالف هو تحالف ضروري جدا بأن يكون هناك إجماع دولي ضد التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول. هناك إجماع أيضا لأن تتوقف إيران عن غطرستها وعن هجماتها العشوائية ضد دول الجوار. وكذلك لا ننسى أن إيران افتعلت العديد من المشاكل, يعني اليوم تدعم حزب الله في لبنان الذي يثير أيضا المشاكل, والذي كان شريكا لنظام الأسد البائد في حربه على الشعب السوري.
1: نعم.
0: تدعم الحوثي في اليمن الذي أيضا يطلق صواريخه على المملكة العربية السعودية ويريد أن يقوض الأمن في دول الخليج. وكذلك تدعم الميليشيات الموجودة, الحشد الشيعي والحشد الشعبي الموجود في العراق, الذي أيضا يستهدف الشعب العراقي ويستهدف أربيل ويستهدف أيضا يستهدف المجتمع السوري. نعم. بالتالي يجب أن يكون هذا التحالف, وأرى أن هذه الزيارة أيضا تطرقت لهذه لهذا الأمر, وأظن أن هناك توافقا سوريا يعني مع إقليم كردستان العراق في هذا الاتجاه. وأظن أن يعني ما ستشهده الأيام القادمة سيظهر مراسم أو صورة التحالف الجديد. نعم. الذي يفرض نفسه بقوة في المنطقة, وعلى رأسه تركيا, المملكة العربية السعودية ودمشق.
1: نعم. بالحديث عن تركيا بما أنك تطرقت لها هنا, التقارب السوري أو تقارب بين دمشق وأربيل كيف سينعكس على القوى الإقليمية الفاعلة بما فيها تركيا؟ هناك ارتياح نسبي بين التركي باتجاه أو فيما يخص برزاني أو إقليم كردستان ككل في ملف نزع السلاح.
0: نعم.
1: أيضا إيران أو طهران مرتابة من عودة سوريا إلى موقعها أو عمقها العربي. هل يشكل هذا التقارب رسالة طمأنة برأيك وتجميعا لصفوف القوى الإقليمية لمواجهة التحديات المشتركة؟
0: نعم. الآن العودة إلى تركيا, تركيا لها دور تاريخي في سوريا ولها أثر طيب لدى الشارع السوري, وكذلك هذا ينعكس على سياسة الحكومة السورية وسياسة الدولة السورية. تعلم أن تركيا أكثر من 14 سنة وقفت مع الشعب السوري, استضافت أكثر من 4 إلى 6 مليون لاجئ سوري, هذا بالدرجة الأولى. اليوم العلاقات ما بين دمشق وأنقرة يفرضها الواقع المجتمعي، تفرضها العلاقة ما بين الشعب السوري و

0: والشعب التركي. كذلك العلاقة ما بين أربيل وأنقرة هي علاقة تاريخية. أنقرة وأربيل كانوا في تحالف عسكري قديم جدا، ودخلوا في معارك ضد حزب العمال الكردستاني، كلاهما تضرر من سياسة حزب العمال الكردستاني. حزب العمال ارتكب مجازر وحرق قرى وأباد تجمعات بشرية هائلة في أربيل، يعني في أقليم كردستان العراق، هذا تاريخيا منذ ثمانينات القرن الماضي. وكانت لطالما كانت الحدود ما بين تركيا وأقليم كردستان العراق هي مكمن أو مراكز التدريب لحزب العمال الكردستاني، وكانت هناك عمليات عسكرية مشتركة ما بين الجيش التركي وأربيل.
1: أنا مضطر لمقاطعتك آسفا، سنتوقف عند هذه النقطة ونعود لنكملها بعد أن نستمع لأذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها، يرفعه الشيخ المؤذن حسن الملا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمدينا. وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: مجددا مرحبا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام. ننتقل بعد قليل إلى مؤتمر صحفي يجمع السيد أسعد حسن الشيباني بنظيرية تركيا السيد هاكان فيدان في العاصمة التركية أنقرة. قبل أن ننتقل أشكر جزيل الشكر ضيفي لهذه الحلقة سيد إبراهيم حجي الحلبي على هذه المشاركة. للأسف المؤتمر يعني على وشك الانطلاق، كان الود أن نكمل في هذه الحلقة شيقة. شكرا جزيلا لك على حضورك سيد إبراهيم.
1: شكرا أستاذ يوسف، شكرا أيضا لإذاعة دمشق على هذه الاستضافة، وأيضا شكرا جزيلا لمتابعين إذاعة دمشق.
0: حياكم الله. إلى المؤتمر الصحفي في أنقرة الذي يجمع السيد أسعد حسن الشيباني بنظيره التركي السيد هاكان فيدان في الزيارة التي يجريها السيد أسعد الشيباني إلى أنقرة.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نم

كما يضيف رئيس وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن المنطقة تتجه بوضوح لإرساء قاعدة واحدة للاستقرار قوامها إنهاء أي تشكيلات مسلحة خارج الإطار الشرعي.

بالإضافة إلى تنسيق الخطوات مع أنقرة لنجاح هذا المسار استجابة لمصالح سوريا الوطنية والتركية المشتركة.

ويضيف أسعد الشيباني أن اكتمال هذه المسارات في العواصم الشقيقة يضمن استقرارها الداخلي المستدام ويشكل مع الإنجاز السوري شبكة أمان إقليمية كاملة.

كما يضيف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن الاتفاق على دعم المساعي والخطوات التي يقودها الأشقاء في لبنان والعراق لتعزيز سيادة دولهم.

بالإضافة للعمل بثبات لترسيخ الاستقرار في الجنوب السوري وإدانة أي اعتداء يمس أرضنا وسيادتنا. كما يدعو وزير الخارجية أسعد الشيباني للعودة لاتفاقية عام 1974 ويدعو دول الصديقة والمجتمع الدولي لتحمل المسؤولية بإنقاذ القانون الدولي.

كما أضاف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن الاتفاق على دعم المساعي والخطوات التي يقودها الأشقاء في لبنان والعراق هي لتعزيز سيادة دولهم.

كما أضاف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن اليوم بحث مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان تسريع تفعيل لجنة البحار الأربعة، فالتاريخ والجغرافيا يحتمان أن تكون سوريا العقدة الأقصر والأكثر جدوى في خريطة التجارة العالمية. كما أضاف أن الدفع بثقة لإنجاح المشروع السككي بالتنسيق والشراكة بين سوريا وتركيا والسعودية والأردن.

كما أضاف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أنه يستنكر أي اعتداءات تطال دول الخليج، فاستقرارها ركن أساسي من منظومة الأمن الإقليمي.

نؤكد أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان صرح أن مرحلة الاندماج في سوريا يجب أن تنتهي بسرعة من دون أن تتعرض للعرقلة، وهم حريصون على دعم سوريا والتعاون معها في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية ومكافحة الإرهاب بما يضمن أمنها واستقرارها واستقرار المنطقة. وتعمل تركيا على تطوير العلاقات مع سوريا ورفع حجم التجارة بين تركيا وسوريا وزيادة عدد المعابر ودعم البنية التحتية للمصارف والمواصلات ومشاريع إعادة الإعمار. وتعمل تركيا مع السعودية والأردن وسوريا على تطوير المواصلات وطرق الربط بين البلدان.

كما أكد وزير الخارجية التركي هاكان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري أسعد الشيباني ضرورة ضمان حرية الملاحة وإعادة فتح مضيق هرمز، مجددا دعم أنقرة للمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران. وفي المقابل أدان وزير الخارجية السوري الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، مؤكدا دعم دمشق لأمن واستقرار دول المنطقة.

كما أضاف وزير الخارجية سعد الشيباني بأن سوريا وضعت ملفاتها الاقتصادية والسياسية المشتركة في مقدمة أولوياتها وناقشت إعادة تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والخطوة الأخيرة المهمة بين المصرفين المركزيين في البلدين التي أسست لمرحلة جديدة من التعاون. سوريا الموحدة الخالية من الإرهاب هي الجدار الأمثل للحدود المشتركة وتعمل على إنهاء وجود سلاح خارج سلطة الدولة، كما تعمل لترسيخ الاستقرار في الجنوب السوري ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

إلى هنا ننتهي من نقل المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية السوري مع نظيره التركي هاكان فيدان.

0: الواحدة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
0: انتهاء الجلسة الخامسة من محاكمة المتهم أحمد حسون في محكمة الجنايات الرابعة بدمشق، وتحديد يوم 24 من آب موعدا للجلسة القادمة للتدقيق والحكم. وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري يبحث مع رئيس الجامعة الإسلامية العالمية للعلوم والتكنولوجيا محمد غورماز آفاق التعاون. وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعمل على إعداد مسودة مشروع قانون لمكافحة العنف الأسري، وذلك في إطار عمل تشاركي وطني يهدف إلى تعزيز حماية الأسرة. بمشاركة شركات وطنية، انطلاق معرض ثلاثية مشهدان الصناعية في دمشق بهدف تعزيز التواصل بين المنتجين والمستثمرين. انطلاق قافلة تضم 182 عائلة من مخيمات ريف إدلب إلى ديارهم في ريفي حماة الشمالي والغربي. وفي خبرنا الأخير، وزارة الصحة اللبنانية تؤكد إصابة 8 جرحى في غارات إسرائيلية على بلدة برج الشمالي جنوبي البلاد. هذا ختام الموجز، تحية طيبة وإلى اللقاء.
2: حافظ على كفاءة أجهزتك الكهربائية، نظف المكيف والمراوح بشكل دوري، واضبط درجة الحرارة باعتدال.

الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمضي.

0: جامعتنا مو بس جدران،
1: هي مجتمعنا الصغير يلي عم نبني فيه أول خطواتنا العملية. من القاعة للأثر،
0: لما تتحول المبادرة من فكرة على ورقة لنشاط ملموس بيغير الواقع وبيترك بصمة. عقبات ومنتجاوزها،
1: من ضغط الدوام ومشاكل السكن لقصصنا اليومية يلي عم نحكيها مثل ما هي بلا تجميل. صوت الطالب هو الأصل،
0: حقنا نحكي، واجبنا نشارك، وهدفنا نكون حلقة الوصل بين اللي عم ندرسه واللي ناطرنا برا.
1: ملتقى جامعي،
0: مساحتنا لنحكي واقعنا.
1: الإعداد والتقديم ساندي ميهوب. ملتقى جامعي.
0: الإخراج حمدي شويكي.
1: أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج ملتقى جامعي. البرنامج يلي دائماً عم يرافقكم وين ما كنتوا ليتابع شؤون الطلاب بكل تفاصيلها. حلقتنا اليوم عن واحدة من الأقسام يلي بتجمع بين المعرفة الهندسية والتطبيقات الطبية، واللي بتأدي دور مهم بإعداد كوادر قادرة على التعامل مع الأجهزة والتقنيات الطبية الحديثة والمساهمة بتطوير القطاع الصحي. قسم الهندسة الطبية بكلية الهمك بجامعة دمشق. بأهل طلابها ليكونوا جزء أساسي من المنظومة الصحية من خلال أعداد مهندسين بيمتلكوا المعرفة العلمية والمهارات العملية للتعامل مع الأجهزة والتقنيات الطبية الحديثة. اليوم رح نحكي عن واقع قسم الهندسة الطبية، مناهجها، التدريب العملي، جاهزية الطالب لسوق العمل، وواقع المخابر والتجهيزات، بالإضافة لأبرز التحديات يلي بيواجهها الطلاب. لحتى نعرف كل هاي التفاصيل بيسعدنا نرحب بالدكتورة صفاء سراقبي، رئيسة قسم الهندسة الطبية. أهلا وسهلا فيكي دكتورة، نورتي ملتقى جامعي.
2: أهلا فيكم يا أهلين، وشكرا على المقدمة الحلوة لقسم الهندسة الطبية.
1: أهلا وسهلا فيكي دكتورة.

0: ملتقى جامعي.
1: بداية دكتورة، الهندسة الطبية تعتبر من الأقسام أو الاختصاصات يلي عم يزداد الطلب عليها سنة بعد سنة، خصوصاً أنه صارت تتشكل حلقة وصل أسرع.

0: أساسية بين الهندسة والطب، فوجود اليوم صار ضرورة بكل مؤسسة صحية بتعتمد على التكنولوجيا الحديثة. دكتورة، انطلاقاً من هاي الأهمية، كيف بتوصفي لنا واقع كلية الهندسة الطبية اليوم؟
1: هلا بالحقيقة نحن هدفنا النهائي هو المريض، نحن دراستنا هندسة زائد طب، وبالأخير هي التجهيزات الطبية إحدى الاختصاصات بالقسم يلي عم تطلع تجهيزات جديدة ويلي عم يعتمدوا عليها كل المنشآت الصحية وحتى بالعيادات. فنحن الطالب بيدرس كل المواد الهندسية من إلكترون، حواسيب، ميكانيك، آليات، حتى العمارة، وبيدرس كمان مواضيع الطبية. لحنا لأن أي جهاز بدنا نشوف لنختبره بدنا نعرف الإشارة اللي بدها تطلع منه أو لحتى نصمم الجهاز، فكمان بيدرسوا معلومات طبية، معلومات صيدلانية، معلومات العلوم بشكل جميل. عام فاختصاص واسع كتير وشامل كل أنواع الاختصاصات جميل. يعني بما يتعلق بالهندسة وبالطب. خطة الدرسية عنا تقريبا بتشمل كتير اختصاصات، بس هلأ حاليا حنطلع خطة جديدة بتتضمن التقنيات الحديثة مثل الذكاء الصناعي، النانو تكنولوجي، يعني في كتير مواد جديدة، فبالخطة الجديدة إن شاء الله كمان الطالب حيدرسها.
0: إن شاء الله رح نركز على هاي النقطة والخطط المستقبلية أكيد. دكتورة، أديه عدد الطلاب تقريبا؟
1: هلا احنا عدد الطلاب تقريبا 2500 طالب. السنة الأولى 800 طالب، هالسنة كان يعني بالسنة الأولى، فتقريبا عددهم 2500.
0: طيب دكتورة، القسم قادر يستوعب هاي الأعداد المتزايدة بالشكل المطلوب؟
1: والله ماشي الحال، بس المخابر والله يعني الوقت ما بيسمح انه يدخل كل الطلاب بنفس الوقت، فنحن بنقسمهم مجموعات حتى صار الطالب بياخذ الجلسه كل 15 يوم بسبب هالعدد الكبير. يعني عندنا مخابر هي مغطيه كل المنهاج، بس يعني غير كافيه لانه تغطي بنفس الوقت 800 طالب بالسنه الاولى.
0: طيب
1: مثلا
0: شو معايير دخول الطالب لقسم الهندسه الطبيه؟ يوجد معايير محدده؟
1: والله احنا كنا نعمل دراسة ونطلب بالدفعات الأولى كان 45 طالب حصراً، بعدين صار 100، بعدين وقت صارت قسم الهندسة الطبية من السنة الأولى من البكالوريا، فصار بإيد موضوع وزارة التعليم ووزارة التربية، فمثل باقي الأقسام صاروا يحطوا أعداد يعني ما بعرف كيف بيناسبهم، أما إحنا صار في أعداد كبيرة عنا يعني
0: تمام.
1: ما بيغطوا يعني بيغطوا وزيادة كل المشافي.
0: إذن في مشكلة بالأعداد الكبيرة بقسم الهندسة الطبية؟
1: لا بتعرفي إحنا كان بالأول كله يسافر، فكنا إحنا عم نصنع مهندسين طبيين ويسافروا يعني، فهلأ كمان عم يرجعوا يعني كمان الأعداد عم تزداد يعني بسوق العمل، وشوي عم يعانوا طلاب الخريجين بالسنة الخامسة بعد ما يتخرجوا، ما الكل عم يلاقوا فرص عمل يعني.
0: طيب هل يوجد استراتيجية لاستيعاب عدد الطلاب بالمرحلة القادمة؟
1: والله إيه صحيح، هلا أنا عم بعمل دراسة، أنا بحكم
0: جميل.
1: أنا رئيسة الهيئة العليا بنقابة المهندسين المركزية، عم بعمل تواصل مع الشركات. هلا الشركات معظمهم هن من أحد طلابنا خريجين هندسة طبية، فبيقدروا حاجة الطالب أو الخريج ليتدرب بسوق العمل. هلا أنا عم بعمل تواصل مع الشركات، حنبدأ من المشاريع السنة الخامسة. هلا عنا مشاريع تخرج مناقشة بأول أيلول، حندعي الشركات تحضر وتشوف مستوى يعني الطلاب اللي بدهم يتخرجوا ويحاولوا يدربوهم ويأهلوهم لحتى يقدروا يفوتوا لسوق العمل. فهي ربطنا مع المشافي، بالإضافة لهيك ربطنا الشركات يعني. هلا عشان يصير في فائدة، بتعرفي التجهيزات واسعة كتير،
0: أكيد صحيح.
1: قد ما عطيناهم قد ما درسناهم من تم، أنا بقول لهم للطالب إنه لحنا عم نعطيك مدخل لهالمادة، أنت بدك توسع وتشتغل، فلحنا عم نزيد من ورشات التدريبية، عم ندعي خبراء
0: جميل.
1: وعم يعملوا لهم يعني دورات تفصيلية عن الأجهزة مثل جهاز الإيكو، عم يبدوا من ألف تو زد بالجهاز وعم يدربوهم عليه ويكسبوا خبرة يعني.
0: إذن في تعاون مع المشافي، مؤسسات صحية، حتى يكتسب الطالب

0: بخبرة ميدانية قبل التخرج،
1: بالإضافة للشركات كمان
0: والدورات التدريبية أيضا اللي ذكرتيها دكتورة. جميل،
1: فهيك بيصير في فرصة أنه يشتغل أكثر.
0: تماما دكتورة. طيب من جهة تانية خلينا نركز على المناهج أيضا. اليوم الأجهزة الطبية وتقنيات التشخيص والعلاج عم تتطور مثل ما ذكرتي بشكل متسارع، وهذا الشيء بحث مسؤولية كبيرة على الجامعات حتى تضل مناهجها تواكب كل جديد. هل المناهج الحالية فعلا بتواكب التطورات الحديثة بمجال الهندسة الطبية؟
1: والله هلأ الخطة الجديدة مقدمينها للجامعة دمشق، إن شاء الله بتعتمد للسنة الجاية
0: إن شاء الله.
1: إحنا هلأ عم نعتمد على الورشات التدريبية، يعني مثلاً عم نتبعي شركة بخبراء من هالشركة عم يجوا يعملوا لهم تدريب. مثلاً المثال تبع جهاز الإيكو، هذا في برامج
0: حلو.
1: في جهاز، في طريقة الصيانة، في كذا، في هلأ صار بيدخل بالجهاز الذكاء الصنعي، فعم ندرب الطلاب على هالشيء من خلال ورشات العمل.
0: يعني بتركيز على الذكاء الصناعي والأجهزة الذكية والبرمجيات الطبية، فينا نقول صار لها حضور كبير بهذا المجال الصحي. يعني في توجه لإدخال مقررات أو موضوعات بتواكب هاي التطورات، صحيح؟
1: هلأ إحنا عنا كمان طلاب دكتورة وماجستير هلأ أو يعني بالتدريب المعمق، بمعنى إنه إحنا مندرب برنامج معين وبتصير بيعطينا احتمالات أوسع أو تنبؤ. يعني كتير أخذين الطلاب مشاريع عن التنبؤ، مثلا عن التنبؤ بوقوع حريق مثلا بغرف العمليات، أو تنبؤ بحدوث هذا بده يحدث مرض معين كذا، من خلال التعليم أو تدريب البرنامج ومن خلال الذكاء الصناعي.
0: يعني بالتركيز على وضع المخابر دكتورة، الطالب بمجال الهندسة الطبية اليوم ما بيكتفي يتعرف على الأجهزة من خلال الكتب والمحاضرات بس، إنما لازم يشوفها يشتغل عليها بشكل عملي. دكتورة، هل المخابر الحالية بتوفر للطلاب فرصة كافية للتطبيق العملي؟
1: هلا بصراحة كافية؟ لا أبدا، غير كافية بالمجال.
0: في نقص كتير بالتجهيزات والأدوات.
1: نقص كبير، ولحنا تجهيزاتنا قديمة.
0: طيب شو الحل بهذا الموضوع؟
1: ما ذكرت لك على ورشات العمل، على التدريب بالمشافي بالشركات. هلا في شغلة كمان، لحنا في كتير جمعيات تبرعية عم تقدم لنا تجهيزات، يعني جهاز هو ما شغال خارج انه نستخدمه لمريض، بينما قادرين انه شغال هو بيجيبوا نتجنا وعم يفكوا الطلاب ويتدربوا عليه. ففي مجموعة تجهيزات عم تجينا من هالجمعيات، هي عم نستفيد منها. هلأ احنا عم نتواصل كمان في كتير طلابنا يعني خارج البلد، بأوروبا بألمانيا، عم نتواصل معهم وعم نعمل أونلاين محاضرات أونلاين. هي محاضرات يعني بمعنى إنه الاطلاع على شو هو، على كل ما هو جديد. يعني
0: جميل.
1: هلأ مثلا أحد المحاضرات يلي عملناها تواصلنا مع زميلنا دكتور بلال الشلبي، هذا بكندا عم يشتغلوا بمجال الدرون، يعني مثلا عاملين مركز لمخبر تحاليل. مو بكل مشفى في مخبر تحاليل واسع، فعن طريق الدرون بياخذوا العينات المخبرية من المشفى بيحولوها على المركزي. ففي كتير جهاز بياخذوه عن طريق الدرون للصيانة. فهي كانت محاضرة كمان جديدة بالنسبة لنا، الطلاب حضروها. يعني هي من أحد ورشات العمل. فورشات العمل هي إنه كل ما هو جديد عم نحاول نطلعهم عليها.
0: دكتورة، هل المخابر ممكن تخدم المرضى من خلال الطلاب؟
1: نحن مخابرنا على مصدر الإلكترونيات والقياسات، هو عبارة عن مخابر على الحاسب، منحط الحساس ومنشوف النتائج.
0: تماماً.
1: مخبر هذا وحيد تقريباً، هو تحليل المشي. بيجي مرضى بنعمل لهم تحليل مشي
0: بشكل تجريبي كامل،
1: بيتحولوا على قسم العظمية لحتى يتعالجوا.
0: تمام.
1: هذا مخبر جيد، في تجهيزات جديدة ورائعة جداً.
0: جميل.
1: بتعرفي نحن هدفنا مثل ما قلت المريض، المريض ما لازم يكون في خطأ لا بالتشخيص لا بالمعالجة لا بالجهاز اللي عم يستخدم. يعني مثلا إذا أنا مثلا عطيته توقف قلبه، عطيته صدمة كهربائية بدل عطيه صدمة، عطيته تيار زيادة بدل ما عيشه وموته. يعني إحنا كتير المفروض تكون في دقة بتجهيزاتنا مجهزة لاستخدامها للمريض.

طيب دكتورة، بما أن الطالب هو الأقرب لتفاصيل الحياة الجامعية، مثل عادتنا ببرنامج ملتقى جامعي نزلنا لعن طلاب قسم الهندسة الطبية وسمعنا منهم أبرز الملاحظات والمقترحات. خلونا نتابع الاستطلاع ومن بعدها نكمل حوارنا.

0: هلا المشاكل بشكل اساسي هي الضياع بالسنوات الاولى، هي اكبر مشكله. اول ما نفوت على الجامعه بكون في ضياع كتير كبير بالمواد، ما في مصادر ثابته لدراسه هاي المواد. في بعض المواد هي قليله بيكون في لها مصادر ثابته للدراسه، بينما باقي المواد ما عم يكون لها مصدر ثابت. الفكره الاكبر هي انه في فجوه كبيره بين الشيء اللي عم ناخده بالجامعه والشيء اللي موجود بسوق العمل.
1: للاسف الشديد يعني ضمن القسم بتم التركيز على الجانب الاكاديمي اكثر، الجانب النظري. ما بنقول انه هو الجانب النظري يعني هو شيء مهمل، ولكن بنفس الوقت لازم يتم في ربط بين قسم النظري والقسم العملي. بنفس الوقت يعني تعتبر مثلا نوعا ما في بعض المواد تعتبر قديمه، نتيجه انه ما في مواكب للتطور. سنه مع سنه عم بتطور الموضوع، عم بدخل الذكاء الاصطناعي، عم تدخل افكار كثيره، ولكن بنفس الوقت ما عم نلاقي في مواكب لهذا التطور، فهي ممكن تعتبر كمان احد المشاكل.
2: بشكل عام المشاريع الرابعة والخامسة اللي عم تواجه كتير مشاكل. السبب الأساسي بيرجع لطبيعة الإدارة بالقسم الهندسة الطبية. يعني مثلا من باقي الاختصاصات مثلا بيعملوا مشروع رابعة، هذا المشروع بعد ما يقدموه هن الطلاب ترجع بتاخده، مثلا متطور عليه برا وين ما كان، يعني بحاضنة معينة أو بمؤسسة منشأة معينة قادر يتطور على هذا المشروع. عندنا هون مثلا المشكلة الأساسية إنه بياخذوا المشروع، خلاص قدموا الطلاب، قدموا هذا المشروع الرابعة، ما بيحق لهم ياخذوا الا اذا كانوا يطوروا عليه بالخامسه. يعني هي اكثر عائق. فالطالب بيجي هون انه بيجي بيقول لك بدي والله مشي المشروع كيف ما كان، بطريقه كيف ما كان، بحيث انا ما اتكلف عليه.
3: انا حابب نوه على مشكله هي التسهيلات تبع القسم. يعني نحن ضمن هاي السنه اضطرينا ننزل على المشافي الحكوميه والمشافي الجامعيه بالبلد حتى نضطر نجمع قاعده بيانات مشان تهدف انه مشان المشروع تبعنا. فبصراحه ما كان في تعاون ابدا، ما كان في تسهيلات. يعني انا حتى قدرت اني احصل على موافقه بمشفى واحد اضطريت نوقع عليها 4 عمداء كليا. فهي الموضوع اخذ منا وقت كثير، انه انا مضطر امشي الموافقه بايدي. ما في انه مثلا انا اقدم طلب لرئاسه القسم والقسم هو اللي يمشي لي بالموافقه، لا. فانا عم اضطر اني اخذ موافقه من ايدي وافتل فيها بدوائر الدوله كلها مشان بس احسن اوصل للمشفى او اني اوصل للارشيف او اني اوصل اقدر اجمع قاعده بيانات بالدوله.
4: الطلاب كثير عم يعانوا مثلا من شغله انه المواد النظريه هي كثير صارت كثيفه وكثير قديمه، يعني انه مقارنه بالواقع المعاصر احنا عم نعيشه حاليا، لما بنكون عم نتعلم كجهاز خصوصا في قسم هندسه طبيه، فبيكون الجهاز اللي عم نتعلم عليه بيكون مثلا قديم، بيكون مثلا والله 1995 او هيك شيء. بنجي احنا هلا بالواقع اللي عم نكون احنا فيه عم نلاقي شغلات غير اللي تعلمناها احنا، مو نفس الشيء اللي تعلمناه بالجامعه، فبنصدم بالواقع، بنصدم الطالب بالواقع، فما بيعود يعرف يتعامل مع الشيء اللي عم نشوفه. يعني نتمنى هالشغلات تتعدل، يعني وان شاء الله احنا متفائلين يعني بالشيء الجاي، ونامل انه يكون ان شاء الله احسن.
5: ملتقى جامعي،
6: مساحتنا لنحكي واقعنا.
5: أهلا وسهلا فيكم من جديد ببرنامج ملتقى جامعي ومع ضيفتنا الدكتورة صفاء سراقبي رئيسة قسم الهندسة الطبية. أهلا وسهلا فيك دكتورة مجددا. دكتورة، سمعنا آراء الطلاب وكانت مجموعة نقاط واضحة وصريحة عبروا عنها بكل شفافية، والطلاب عم يطرحوها لأنه عندهم ثقة أنه صوتهم رح يوصل وأنه الإدارة عم تشتغل لتطوير الواقع قدر الإمكان. رح نناقش سوا أبرز الملاحظات يلي طرحوها مع حضرتك. أول نقطة، قال الطلاب أنه الأجهزة الموجودة بالمخابر قديمة وما عم تواكب التطور التقني. دكتورة، هل فعلا الأجهزة بحاجة لتحديث؟
7: صح، الأجهزة هي قديمة وهي أجهزة تعليمية، ما هي يعني جهاز متواجد بالسوق. نحن هذا جهاز تعليمي، يعني مثل ما ذكرنا أنه مثلا مخبر الإلكترونيات فيه حساسات، نعرف شو هذا الحساس، حساس ضغط، حساس حرارة، حساس كذا، هذا بنظهر الإشارة على الكمبيوتر. فهي أجهزة تعليمية وليست أجهزة يعني موجودة بالمشافي. نحن من خلال الجمعيات المجتمع المدني عم يقدمونا تجهيزات. هلأ عم نحاول نخلي الطلاب تفك الجهاز وتتفرج عليه وتشوفه وتعرف شو المضمون فيه. شغلة تانية، نحن هلأ كمان يعني بمرحلة إنه الأجهزة المتطورة، فالأجهزة المتطورة نحن عم نحاول من خلال الشركة عم تجي تعملنا ورشات تدريبية وتجيب الجهاز معه وتدربنا على الجهاز. بس نحن أعداد كبيرة وعلم واسع كتير، نحن قد ما غطينا ما بنفي نفي حقه للطالب، بده يشتغل الطالب.
8: طيب.
7: ما بيكفي إنه إحنا نغطي المواد كلها.
8: في نقطة تكررت أيضا أنه عدد الطلاب كبير جدا والمخابر قليلة، لدرجة أنه مخبر واحد عم يخدم حوالي 300 طالب. دكتورة، شو تعقيبك على هي النقطة؟
7: صحيح، ولحنا هذا اللي عم نعاني وعم نحاول نعالجه مع الإدارة. كل الأقسام عم تعاني من هالشيء، إنه في نقص. يعني لحنا تفاجئنا بهالأعداد الكبيرة اللي عم تجي على الكلية. فإن شاء الله هيك تنحل الأمور يعني.
8: إن شاء الله دكتورة. طيب
7: إحنا كل هدفنا نحن نركز على الشركات ونركز على على ورشات العمل اللي عم تصير. ونحن هلأ تقريبا عم نعمل اتفاقية مع التجمع السوري الألماني.
8: تمام.
7: بدهم يجوا نعمل اتفاقية معهم، بدهم يساعدونا بالمشاريع لأن المشاريع مكلفة. شغلة تانية بيساعدونا بتدريب الطلاب، وحنعمل تبادل طلابي. يعني يطلع طالبنا الطلاب، يعني بننتقي مجموعة من الطلاب يطلع ألمانيا شهر تتدرب ترجع، وبالعكس يعني.
8: جميل.
7: إن شاء الله حنستفيد من هالتجمع السوري الألماني
8: إن شاء الله دكتورة. طيب بالانتقال لنقطة كتير مهمة ذكروها الطلاب، أنه في صعوبة بالحصول على تسهيلات لمشاريع التخرج، والإجراءات عم تاخد وقت كتير طويل، حتى الصيغة المطلوبة من المشافي عم تكون غير واضحة. هل في تنسيق جديد مع المشافي لتحسين هاي العملية، أو كيف ممكن يتم تقديم تسهيلات أكبر لمشاريع تخرج الطلاب؟
7: والله هلأ مبدئياً إحنا أنا زرت السيد الوزير التعليم العالي، حكينا بهالموضوع ومع السيد النقيب المهندسين، وحنعمل آلية نربط النقابة المهندسين، لأن هدول مشروع تخرج حيصيروا مهندسين بالنقابة.
8: تمام.
7: مع مديرية المشافي بوزارة التعليم لتسهلهم الأمور. هلأ إحنا بالحقيقة منعاني بشغلة، منعاني لحنا بتعرفي سوريا كان في عليها عقوبات.
8: صحيح.
7: ما كتير في مواد كانت، بيجي الطالب بيطلب المادة هو أول شيء بيلاقي صعوبة من الصين من ألمانيا. يعني القطعة اللي لازمته لمشروعه عم تتأخر لتجي مع عدد تكاليف وهيك. هلا إن شاء الله بزوال العقوبات بيتوفر عنا كل شيء، بصير
8: إن شاء الله
7: الطالب. يعني بتعرفي وضعنا بالقسم وبالكلية مثل الوضع بالبلد كله، كيف كنا وكيف هلا إن شاء الله في تحسن.
8: دكتورة، بنفس السياق ذكر الطلاب إنه مشاريع التخرج عم تتخزن وما عم يتم استثمارها، هل في خطة لإنشاء حاضنات أو دعم مشاريع الطلاب لتحويلها لمنتجات فعلية؟
7: إيه تمام. هلا إحنا السنة اتفقت مع مجموعة الشركات من خلال مشاركتنا بمعرض الرعاية الطبية، اتفقت
8: تمام.
7: مع الشركات الشركة اللي بناسبها موضوع معين بعثت لهم المواضيع عناوين المشاريع، الشركة اللي بيناسبها هذا تجي تحضر، حطيت لهم التوقيت والبرنامج. هلأ إذا عجبهم المشروع بدهم يتبنوا لبعدين. هلأ بجوز السنة حيكونوا بس حضور لأنه خالص المشروع، بس السنة الجاية متى ما لقينا نجحة هالفكرة حنبدأ من بداية الفصل بيتبنوا المشروع ماديا وعلميا. يعني بيدعمونا، هم بيعرفوا بسوق العمل وكذا، فبيدعمونا بشكل علمي. يعني في عنا صلاحية إنه نتصرف من جامعة دمشق من وزارة التعليم بهدف إنه يعني نعلم الطالب أو يعني يكون بالمستوى اللائق إنه يحمل شهادة الهندسة الطبية السورية.
8: جميل دكتورة. طيب أيضا في مطالبة واضحة بتحديث الكوادر التدريسية لتواكب التكنولوجيا، يعني مو بس الأدوات والمناهج، أيضا الكوادر التدريسية عم يذكروا أنها قديمة، هل في خطة لتطوير الكادر التدريسي؟
7: تقريبا نحن دكاترتنا عندنا 16 استاذ عضو هيئه تدريسيه.
8: تمام.
7: هن كمان عم يعطوا بالماجستير، وقلت لك الماجستير هو شوي متقدم عن دراسات المرحله الاولى. وما عندنا يعني هلا بتعرفي مرقت فتره ما عندنا معيدين، ما عندنا اساتذه يعني عدد كافي. ال 16
8: هناك نقص بالكوادر التدريسيه.
7: ان شاء الله بيجوا دكاتره بيتعينوا عنا هلأ دكتورة تعينت جاية من الإيفاد جديد بمجال النانو تكنولوجيا.
8: جميل.
7: طبعاً أكيد حنستفيد من هالاختصاص.
9: هن إن شاء الله الخريجين بس يتخرجوا هيك وبيدرسوا تقنيات جديدة بيساعدونا.
8: جميل دكتورة، يعني بالنهاية الطلاب طرحوا هاي النقاط لأنه عندهم ثقة دائما أنه الإدارة عم تشتغل وعم تسمع، ومن الطبيعي يكون في ملاحظات بأي مؤسسة تعليمية بأي قسم بأي كلية، المهم أنه يكون في تعاون بين الطالب والإدارة لحتى تتطور العملية التعليمية.
9: هلا هو لك بالحقيقة أنه الطالب بده ياخد المعلومات، هو الطالب لازم ياخد عناوين رئيسية ويشتغل هو. في عنا مجموعات من الطلاب عم يشكلوا فرق، بيدرسوا بيتعلموا وبيدربوا رفقاتهم. عنا هي كتير، أنا وقت جيت رئيس قسم لقيتها كتير حلوة، الطالب عم يفيد رفيقه، ما عم يخبي المعلومة إله، ما بلاقي غير عم يعملوا دورات. بعدين قلت لهم تعوا لنشوف نحط برنامج للدورات وانتو لشوف شو عم تدرسوا شو عم تعملوا، ففي تعاون كبير من الطلاب. شغلة تانية، الطالب الهندسة ما عم يعرف انه انا لازم عملي يكون عندي عملي 100%، لا هو هو بياخد 70% نظري و 30% عملي غير الدارس فني او معهد متوسط. هو العملي هو اللي بده يجتهد عليه، وبده من خلال المشافي من خلال التدريب العملي. والسنة كمان قررنا انه يكون في تدريب بالمشافي صيفي، يعني الطالب ما بيتخرج ليكون معه شهادة تدريب من أحد المشافي.
8: حلو، يعني دكتورة كيف بتقيمي اليوم جاهزية خريج قسم الهندسة الطبية لدخول سوق العمل؟ هو جاهز؟
9: من خلال التدريس ومن خلال دراسته 5 سنين، إذا ما اشتغل هو على حاله لا حاله جاهز.
8: تمام.
9: الأجهزة الطبية كل جهاز علم وأجهزة كتير، يعني بتسمعي بمجال التجهيزات وبالاختصاصات وهيك،
8: ويركز على الدورات التدريبية أكتر.
9: يعني مثلا لقلك مثال، عملنا له ورشة عمل بمجال الإيكو.
8: تمام.
9: قادر يسأله على الإيكو، على الأمواج فوق صوتية يسكت، يسأله سؤال يسكت. أنت أنا قلت لهم ليش ما عم تحكوا؟ قال إيه ما بنعرف، هاي يلي أخذناها الأمواج فوق صوتية أو الدوبلر بتوافق هالجهاز.
8: تمام.
9: ما عندهم جرأة أو انطلاق بالحكي أو بالإعطاء المعلومة. هلأ هو لأنه صغار، يعني لسه هلأ دارسين لسه ما تخرجوا، بس لازم يتعودوا هالشي، يعني أنه إحنا صح نعطيك هالمعلومة بس تنطبق على مجموعة تجهيزات.
8: صحيح.
9: هو ما له قادر هلأ ظهر يفوت لسوق العمل. هذا الحكي اللي حكيناه مع السيد النقيب وقلنا له لازم يتدربوا لحتى يقدروا يفوتوا لسوق العمل.
8: يعني بالنهاية سوق العمل ما عاد يبحث فقط عن خريج يحمل شهادة جامعية، إنما عن شخص قادر يشتغل مباشرة، يتعامل مع التقنيات الحديثة ويواكب التطور يلي عم يشهده القطاع الصحي.
9: بده تدريب يعني. صحيح. هلأ بكل أنحاء العالم، هلأ أنا بعرف بألمانيا واحد ما بيعمل شغلة إلا ما يعمل بيسموه الأوس بيلدون، يعني تدريب أو تأهيل. يعني مثلا حتى يعني شو ما بده يشتغل، مو بس بالهندسة الطبية. وكمان نفس الشيء المفروض عنا، أي شيء بده يشتغل بده يكون عامل تدريب.
8: يعني قسم الهندسة الطبية من أكثر الاختصاصات ارتباطها بالتطور العلمي، لهيك أي تطوير بالكلية أو بالقسم بشكل عام بينعكس مباشرة على مستوى الخريجين وجودة الخدمات الصحية مستقبلا. دكتورة، شو أبرز المشاريع والخطط يلي عم بيشتغل عليها القسم خلال المرحلة القادمة؟
9: أبرز شيء إحنا التواصل مع الشركات لحتى يفيدوا الطلاب يفيدوا الطلاب بالتدريب وبيفيدوهم بعدين بس ليتخرجوا إنه يشتغلوا ويصيروا قادرين يشتغلوا. يعني أهم شيء عنا التدريب، يعني هو تدريب سواء نظري أو عملي، مو بس عملي. تدريب على التجهيزات، تدريب على كل الاختصاصات المختصة الطبية.
8: قبل ما نختم دكتورة، شو الرسالة يلي بتحب توجهيها لطلاب قسم الهندسة الطبية، وخاصة للطلاب يلي عم يتهيئوا لدخول سوق العمل، أو لكل طالب عم يفكر يختار هذا الاختصاص؟
9: هلأ إحنا طلابنا بالحقيقة متميزين جدا غير باقي الأقسام وغير باقي الكليات، يعني لأنه عندهم صار معرفة بكل المواد بكل العلوم. يعني فأنا النصيحة لهم إنه يطولوا بالهم وما يعصبوا كتير، إنه والله بدنا هي تعلمونا يا هكذا
8: يصبروا.
9: هلأ صار في انترنت وفي أبحاث وكذا، بيقدروا يبحثوا وبيقدروا يعني نتعاون سوا إحنا وهنين. يعني بتعرفي إحنا بلدنا لسه هلأ بفترة النهضة أو الصعود من الصفر، يعني
8: صحيح.

0: لازم نتعاون كلياتنا سوا، يطولوا بالون علينا، وهن ناس كتير يعني متفاهمين وأذكياء وبيعرفوا يحللوا، يعني تعودوا على التحليل إنه جهاز معطل شو الأسباب. هو بتعرفي التطوير هالقسم هذا هو تطوير البلد،
1: صحيح،
0: أكثر المشافي والتجهيزات والعيادات وبالمنشآت الصحية كلها عم تعتمد على التجهيز. هلأ إحنا كمان مؤسسين، يعني أنا نائب رئيس جمعية سورية للهندسة الطبية.
1: حلو.
0: إحنا عم نشتغل، رخصناها من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، عم نشتغل تحت مظلة النقابة، بس احنا تعاملنا مع مين؟ احنا تعاملنا مع الطبيب، مع الصيدلاني، مع مو بس مع المهندس، النقابة هي شغلة مع المهندس.
1: تمام.
0: احنا حنربط الأطباء مع المهندسين من خلال النقابة، وإن شاء الله هيك بيعطونا بيطلع فيه نتائج جيدة إن شاء الله السنة الجاية، أكيد بالتعاون بيننا الطلاب والأساتذة
1: إن شاء الله. دكتورة، يعني من خلال حديثنا اليوم لمسنا حجم الجهود لتطوير قسم الهندسة الطبية وتعزيز الجانب العملي وتأهيل الطالب حتى يكون قادر على مواكبة التطور التكنولوجي وتلبية احتياجات القطاع الصحي وسوق العمل. بدنا نتشكرك الدكتورة صفاء سراقبي، رئيسة قسم الهندسة الطبية. شكرا لك على كل المعلومات والتوضيحات يلي شاركتينا فيها،
0: وشكرا لكم لاهتمامكم بالقسم وبمهنة الهندسة الطبية.
1: أهلا وسهلا فيكي دكتورة. بهالحلقة حاولنا نسلط الضوء على الواقع الحقيقي لقسم الهندسة الطبية بجامعة دمشق، من رسالتها الأكاديمية ومناهجها، التدريب العملي، جاهزية الطالب لسوق العمل، وواقع المخابر والتجهيزات، وصولاً للشراكات مع المؤسسات الصحية والخطط المستقبلية. ملتقى جامعي رح يبقى معكم كالعادة، يرافقكم بكل خطوة، بكل مكان، وبكل المحافظات. ضلوا بخير، إلى اللقاء.
2: ملتقى جامعي.
1: الإعداد والتقديم ساندي ميهوب. ملتقى جامعي.
2: الإخراج حمدي شويكي.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: الثانية وربع الساعة الآن في إذاعة دمشق،
2: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

0: نحييكم أيها الأكارم في نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق، والبداية بعد الفاصل بأبرز العناوين.
1: الرئيس أحمد الشرع خلال افتتاح مطار دير الزور يؤكد العمل على خطط تنموية تشمل جميع محافظات المنطقة الشرقية.
0: وزير الخارجية سعد الشيباني يؤكد أن دمشق وأنقرة تدركان أن الاستقرار والنجاح المستمر في مكافحة الإرهاب هما حجر الأساس للشراكة.
1: الجنايات الرابعة بدمشق تعقد خامس جلسات محاكمة المتهم أحمد حسون.
0: تتابعون في النشرة أيضا، الرئيس الأمريكي يؤكد أن المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد. معكم في تقديم هذه النشرة فرح الشوفي وأحمد شحادة، وفي الإخراج سناء أحمد. من العناوين إلى التفاصيل.
1: أهلا بكم من جديد. أكد الرئيس أحمد الشرع أن مطار دير الزور الدولي تحول من مكان كان يحمل القنابل إلى صلة وصل بين الداخل والخارج، مشيرا إلى أن أهالي المحافظة يستحقون المزيد من المشاريع والخدمات. وأوضح الشرع خلال افتتاح المطار عبر

0: تقنية الفيديو أن الحكومة تعمل على خطة تنموية شاملة للمنطقة الشرقية تشمل دير الزور والحسكة والرقة، معلنا إنشاء مستشفى لأمراض السرطان ومدينة صناعية كبرى تضم صناعات غذائية وبتروكيماوية.
1: في خطط تنموية نعمل عليها للمنطقة الشرقية، عملنا على التدرج في الخطط التنموية، فيها منها إعادة إصلاح البنى التحتية ومنها أيضا إعادة إصلاح قطاع الصحة فيها، فهناك أيضا مشفى للأورام السرطانية أيضا سيعمل عليه تقريبا بتكلفة تقدر ب 21 مليون دولار، وأيضا الطريق الواصل ما بين دمشق ودير الزور أيضا طريق ذهاب وإياب، عملنا من السنة الماضية على دراسة هذا الطريق وتقريبا وصلنا إلى نهايات المطاف فيه تقريبا بكلفة تقدر بين 275 مليون دولار إلى 300 مليون دولار. سيبدأ العمل فيه إن شاء الله في الوقت القريب، وسيكون على مواصفات دولية إن شاء الله بشيء يليق بحاضرة دير الزور بإذن الله تعالى. وأيضا طريق الواصل ما بين البوكمال والرقة سيعمل على أيضا إعادة إصلاحه، وأيضا طريق الجزيرة أيضا من الداخل يعني مقابل البوكمال إلى دير الزور أيضا سيعمل عليه، وأيضا جسور التي هدمت أيضا جسر السياسية والميادين على رأسهم أيضا نعمل على إعادة تأهيلهم وإعادة بنائهم من جديد، وإن شاء الله في أقرب وقت يكون الأمر قد اكتمل. وأيضا هناك مشروع لمدينة صناعية كبيرة أيضا يكون فيها صناعات غذائية وأيضا صناعات للبتروكيماويات لتوفير فرص عمل كبيرة، وأيضا لتصدر المنتجات بشكل مباشر من دير الزور إلى جميع أنحاء العالم.
2: تسهم عودة مطار دير الزور الدولي للخدمة في تخفيف أعباء السفر والتنقل، وتختصر على المسافرين عناء الانتقال والترانزيت عبر المحافظات أو المطارات الأخرى، وتوفر الوقت والجهد وتمنحهم خيارات سفر أكثر سهولة. مزيد من التفاصيل تتابعونها في هذا التقرير.
3: بعد توقف دام 14 عاماً من التهميش إلى التفعيل، مطار دير الزور شهد استئناف أعماله واستقبال الرحلات في خطوة تمثل انطلاقة جديدة نحو تعزيز التنمية في المنطقة الشرقية بعد سنوات من التحديات التي أثرت في حركة النقل والخدمات. إعادة تشغيل المطار تأتي ضمن خطة تهدف إلى تنشيط البنية التحتية وفتح آفاق أوسع أمام الاستثمار والتجارة والسياحة، بما يسهم في دعم عجلة الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وبهذه المناسبة بارك وزراء الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني والطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح والتعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي استئناف العمل في مطار دير الزور وعودته إلى الخدمة، حيث أشار وزير الخارجية إلى أن دير الزور تمثل قلباً من قلوب سوريا وصلة وصل بين الشام والرافدين، لافتاً إلى دورها الاقتصادي وإسهامها في دعم البلاد بإنتاج القمح والقطن، موضحاً أن المحافظة كانت ركناً أساسياً في تاريخ سوريا، مؤكداً أن تعافي البلاد لن يكتمل إلا بتعافي شرقها، وأن إعادة إعمار المرافق الحيوية أولوية لاستعادة مؤسسات الدولة وتعزيز وحدة الجغرافيا السورية.
4: هذه المدينة عروبة وأصالة قاومت المستعمرة يوم جثم على أرضها، وبقيت على مر التاريخ خزاناً بشرياً واقتصادياً وبوابة شرقية صلبة.
3: بدوره أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري أن إعادة افتتاح مطار دير الزور الدولي بعد سنوات من التوقف تمثل مرحلة جديدة في مسيرة إعادة بناء سوريا وتعزيز التنمية الوطنية.
5: عملت الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية على إنجاز هذا المشروع خلال فترة زمنية قياسية، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير السلامة والأمن والكفاءة التشغيلية.
3: من جانبه أكد محافظ دير الزور زياد العايش أن افتتاح المطار يشكل رافداً اقتصادياً وتنموياً جديداً للمحافظة وشرق سوريا، وشرياناً حيوياً يربط أبناء المحافظة بوطنهم ويدعم خطط التنمية والاستثمار.
6: إن محافظة دير الزور اليوم تمتلك مقومات كبيرة للنمو والتقدم والازدهار في مختلف القطاعات، وعودة المطار للخدمة وتوسعه دولياً سيكون عاملاً مهماً في دعم خطط التنمية.
3: ويرى مراقبون أن إعادة تشغيل مطار دير الزور لا تقتصر على الجانب الخدمي، بل تحمل أبعاداً اقتصادية

وتنموية من خلال تعزيز التواصل بين المحافظات وتشجيع النشاط التجاري وتهيئة بيئة أكثر جذباً للاستثمار بما يدعم حضور المنطقة الشرقية في مسيرة التنمية. وبين الآمال المعلقة على هذه الخطوة والتطلعات إلى مشاريع تنموية أخرى، تبقى عودة مطار دير الزور إلى الخدمة مؤشراً على أهمية تطوير البنية التحتية للنقل ودورها في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص التنمية في المنطقة الشرقية.

0: أساسي للشراكة، وهو ما يتجسد في قرار سوريا بسط سلطة الدولة على جميع أراضيها وإنهاء أي وجود للسلاح خارج الإطار القانوني. وأشار الوزير الشيباني خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة إلى أن الجانبين وضعا الملفات الاقتصادية والسياسية المشتركة في مقدمة الأولويات، كما وتمت مناقشة إعادة تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والخطوة الأخيرة المهمة بين المصرفين المركزيين في البلدين التي أسست لمرحلة جديدة من التعاون. وفيما يخص الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في الجنوب السوري، أوضح الشيباني أن سوريا تواصل جهودها الدبلوماسية لوقفها وترسيخ الاستقرار، مؤكدا إدانة سوريا واستنكارها لأي اعتداء يمس أرضها وسيادتها.
1: من جهته الوزير فيدان أكد حرص أنقرة على دعم سوريا والتعاون معها في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية ومكافحة الإرهاب بما يضمن أمنها واستقرارها واستقرار المنطقة، مشيرا إلى العمل على تطوير العلاقات مع سوريا ورفع حجم التجارة بين البلدين وزيادة عدد المعابر ودعم البنية التحتية للمصارف والمواصلات ومشاريع إعادة الإعمار. كما شدد فيدان على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ودعا الجميع إلى احترام وحدة الأراضي السورية وسيادتها.
0: عقدت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق اليوم الخميس 5 جلسات محاكمة مفتي الجمهورية في عهد النظام البائد أحمد حسون المتهم بجرائم التحريض على العنف وتبرير القتل. وترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان، وحضرها ممثلون عن منظمات حقوقية وطنية ودولية. وحددت المحكمة في ختام الجلسة 24 من آب الجاري موعدا للجلسة القادمة للتدقيق والحكم.
1: أكد مدير المركز السوري لتوثيق الانتهاكات الكيميائية نضال شيخاني أهمية مواصلة ملاحقة المسؤولين عن الهجمات الكيميائية التي شهدتها سوريا، ولا سيما الهجوم على مدينة دوما، مشددا على أن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا يتطلبان استكمال إجراءات المحاسبة وطنيا ودوليا.
0: وأوضح شيخاني أن المركز يوثق الانتهاكات الكيميائية وفق منهجية تقوم على جمع البيانات والتحقق من الشهادات ومقارنتها بالمعايير الدولية، بما يدعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والآليات الدولية المختصة في تحديد المسؤوليات وإثبات استخدام هذه الأسلحة، لافتا إلى أن ملفات الانتهاكات تحال إلى الجهات الدولية المعنية بالتوازي مع جهود وزارتي العدل والداخلية لملاحقة المتورطين وتحديد المسؤولين عن إصدار أوامر استخدام الأسلحة الكيميائية وتنفيذها.
1: بحث وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري مع رئيس الجامعة الإسلامية العالمية للعلوم والتكنولوجيا محمد غورماز سبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين المؤسسات الجامعية التابعة لوزارة الأوقاف والجامعة الإسلامية العالمية للعلوم والتكنولوجيا والتي مقرها مدينة اسطنبول، الأمر الذي يسهم في تطوير التعليم الشرعي وتبادل الخبرات العلمية والأكاديمية.
0: بدوره أشاد رئيس الجامعة الإسلامية العالمية بالإنجازات التي حققتها وزارة الأوقاف بعد التحرير، معتبرا أن إطلاق ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي يمثل أبرز هذه الإنجازات، كما وصف إطلاق الميثاق بأنه خطوة رائدة تشكل نموذجا يحتذى به، مشددا على أهمية تعميم هذه التجربة والبناء عليها في المرحلة المقبلة بما يعزز وحدة الخطاب الإسلامي ويرسخ منهج الاعتدال والتكامل العلمي.

0: المتحدة تجري محادثات جيدة جدا مع إيران، مؤكدا أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي، وأضاف أن إيران ستواجه ضربة شديدة إذا لم يفتح مضيق هرمز قريبا جدا.
1: أيها السادة الكرام، إلى هنا وتنتهي نشرتنا الإخبارية، قدمناها لكم عبر أثير وتلفزيون إذاعة دمشق، وإليكم أبرز ما جاء فيها. الرئيس أحمد الشرع خلال افتتاح مطار دير الزور يؤكد العمل على خطط تنموية تشمل جميع محافظات المنطقة الشرقية. وزير الخارجية أسعد الشيباني يؤكد أن دمشق وأنقرة تدركان أن الاستقرار والنجاح المستمر في مكافحة الإرهاب هما حجر الأساس للشراكة. الجناية الرابعة بدمشق تعقد خامس جلسات محاكمة المتهم أحمد حسون. وكان في نشرتنا أيضا، الرئيس الأمريكي يؤكد أن المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد.
0: وصلنا وإياكم أيها الأكارم إلى نهاية هذه النشرة، وقبل الختام تقبلوا تحياتي فريق الأخبار في إذاعة دمشق. كنا معكم في تقديمها فرح الشوفي وأحمد شحادة، وكان معنا في الإخراج سناء أحمد. شكرا لكم على حسن المتابعة، هذه تحية وإلى اللقاء.

0: الشرق، نبض الشوق،
1: نبض العشق، نبض الصوت،
0: نبض دمشق.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: بيوت مطمئنة من إذاعة دمشق. كيف نساند أبناءنا في مواجهة صعوبات الحياة؟ الإعداد والحوار آلاء مقصوصة. الإخراج خديجة المصطفى. أهلا وسهلا فيكم متابعينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم بيوت مطمئنة. بسعينا الدائم لحماية ولادنا وبدافع الحب والحرص الشديد منوقع أحيانا بأذى غير مقصود، منحاول نمهد لهم الطريق ونبعد عنهم أي شعور بالحزن أو الخسارة أو الخيبة. إذا خسروا باللعبة منحاول نرجع نخليهم يفوزوا، وإذا انحرموا من شيء منحاول نلبي لهم رغبتهم فورا. لكن الحقيقة التربوية بتقول إنه الحياة برا جدران البيت ما رح تطبق هذا النموذج. الطفل اللي ما بيتعلم كيف يتعامل مع كلمة لا وكيف يتقبل الخسارة هو وصغير رح يكبر بشخصية هشة بتتألم وبتنهار أمام أول عثرة بيواجهها بالمدرسة أو بالمجتمع. الحل مو بإننا نحمي ولادنا من الصدمات، إنما إنه نبني عندهم مناعة نفسية بتخليهم يوقفوا على رجليهم بعد كل سقطة. اليوم ببيوت مطمئنة رح نناقش موضوع بمس مستقبل أبنائنا، كيف نميز بين الحماية الواعية وبين الإفراط اللي بيضعف الشخصية؟ كيف منعلم الطفل يتقبل الفشل كخطوة للتعلم مو كنهاية العالم؟ وكيف بنبني ببيوتنا بيئة بتمنح الأمان وبتقوي المرونة النفسية بنفس الوقت؟ كل هاي الأسئلة وغيرها رح نناقشها مع ضيفنا لليوم الدكتور محمد أبو هلال، وهو طبيب نفسي واستشاري بالصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في منظمة، اسم المنظمة دكتور،
2: مستقبل سوريا الزاهر.
1: وإن شاء الله بكون هيك مستقبل سوريا الزاهر ومستقبل أبناء. أهلا وسهلا فيك بإذاعة دمشق وببرنامج بيوت مطمئنة.
2: أهلا وسهلا فيك
1: دكتورنا. اليوم نحن اتفقنا اتفاق أنا وحضرتك قبل ما نفوت على الهواء، بدنا نكون قريبين كتير من الناس، نعطي حلول واقعية. نحن ما بنعطي كتالوج جامد لازم العالم انه تلتزم فيه، لانه كل حدا في متفاوت ما بين الشخص والثاني، يعني احنا كلاتنا متفاوتين. لهيك رح نحاول كتير نكون قريبين من العالم، نحاول نشوف هن شو الاسئله اللي بتدور بخاطرهم بموضوعنا ونجاوب عليه. فاهلا وسهلا فيكم.
2: اهلا وسهلا فيكم، يعطيك العافيه.
1: بالبدايه الله يعافي قلبك، بالبدايه خلينا دكتور نفكك مفهوم المناعه النفسيه نفسيا وتربويا. شو يعني المناعه النفسيه عند الاطفال؟ كيف نحن فينا نبنيها هي المناعة النفسية وشو هي؟
2: تمام. هلا في كثير من المصطلحات ممكن تكون لها الموضوع، المناعة النفسية، الصلابة النفسية، المرونة النفسية. تمام، يعني خلينا نكون المفهوم العام انه كيف يستطيع الشخص ان يواجه التحديات التي تواجهه بحياته، يتكيف معها، يتعلم منها ويتجاوزها من اجل المضي قدما. هي يعني باختصار ممكن أن نعرفها كتعريف ممكن يناسب الجميع. فهي يعني خلينا نقول جزء مهم من التربية أو واجب الوالدين في التربية، أنه يساعدوه على التكيف وعلى أنه ينمو حتى يقدر يواجه بعدين تحديات واجبات الحياة وتحدياته.
1: تماما دكتور، كيف صارت الحماية الزائدة؟ مثل ما نحن حكيت بالمقدمة أن الحماية الزائدة عم تكون سبب رئيسي بخلق جيل عم بيعاني من الهشاشة العاطفية وسرعة الانكسار. يعني ممكن أي مطب يواجهه بحياته، وهي هذا الشيء كتير طبيعي بحياتنا، الحياة أبدا ما أنا وردية، ليش عم نوصل بجيل بالفعل عم يعاني من الهشاشة النفسية، عم نحسه وسط أي عقبة عم تكون بطريقه عم ينهار؟

0: شو السبب؟
1: هلا خلينا نتفق انه اول شيء الظروف اللي عايشين فيها بشكل عام بتخلق كثير تحديات على الاهل وعلى الاباء والامهات في التعامل مع تحديات الحياه بشكل عام.
0: تمام.
1: وبالتالي بصير واجب التربيه هون كمان ما بيقولوا عبء ايضا ايضا على الاهل. طيب هذا بيخليهم انه ربما يتصرفوا باحد الطرق، يعني اما بيكونوا احيانا عم يمارسوا خلينا نقول الممارسات في التربيه غير صحيحه.
0: تمام.
1: طبعا غالبية الممارسات قد تكون صحيحة، بعض الممارسات قد تكون غير صحيحة.
0: تماما، هي نقطة كتير مهمة. الواحد مش ما يضل عم يجلد ذاته انه نحن الاهل ونحن الاهل. يعني مثل ما حكى الدكتور ممكن يكون في 95% من الممارسات هي صحيحة 100%. بس نحن هال 5% ممكن انه نقدر شوي انه نعدل فيها.
1: وهون بذكر انا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اني امركم باشياء وانهاكم عن اشياء، فما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. هي النقطة هي مهمة.
0: ما استطعتم.
1: نعم، فهي الفكرة انه كل إنسان له ظروف، كل عائلة لها ظروفها، وبالتالي هي إذا سمعت هذا الكلام تحاول تأخذ الشيء اللي تستطيع أن تحدث تغيير ولو بسيط حسب ظروفها. طيب إذا في ناس خلينا نقول يكون أحيانا ردة فعله مثلا على سلوكيات الأطفال وقد يكون سلبي، تمام، المعلومة اللي ممكن نعطيهم إياها أنه السلوك السلبي ممكن يكون إذا رديت عليه فهو بيتكرر. صحيح أنت بتحله في الفترة المؤقتة ولكنه يتكرر، فأنت على المدى البعيد بدك تعرف أنه أنت عم تزيد المشكلة. بالمقابل في أشخاص مثل ما حكيتي هن بيعملوا حماية زيادة للأطفال. هون نحكي شو هي الدوافع، ليش بيصير هيك. أحيانا ربما الأهل هيك يعني شخصيتهم قلقين وبحبوا يحموا أطفالهم، فهذا يحتاج من الأهل أنه تكون منتبهين أنه نحن مقارنة مع الآخرين يعني شوي عم نزودها في في في الحماية. طيب. خلينا لا يعني نعطيه مساحة أكثر. طيب أحيانا بيكون في فهم خاطئ أنه أنا هذا الطفل يجب أن يعيش حياة سعيدة مرفهة نفسيا حتى ما يأثر عليه بالمستقبل. فبروح بحاول قدر الإمكان أقلل كل احتمالات الألم والحزن اللي ممكن يصير فيه. فهذا شيء بده تغيير. لا بالعكس، أنت يجب أنه يمشي في هذه التجارب. الشيء اللي أنت عندك وقت لهذا الموضوع وفيك تساويه أنك أنت تناقشوا بهذه التجربة بعد أن تمت.
0: تمام. وهذا خوض التجربة هو بحاد بلاته، مو أنه نحن نمنعه من أنه يخوضها مشان نحمي.
1: حلو. والدور إذا عندك وقت لتتدخل فتدخل ما بعد التجربة في الوضع الهادئ، تعال نحكي شو صار، ليش هيك صار، شو تعلمنا منه.
0: تمام.
1: هي بسموها بالإنجليزي reflection، كتير فكرة مهمة، كيف أتأمل بالخبرة اللي أنا عايشة أو اللي أنا عشتها. هي نحتاجها كلها جميعا، الكبار والصغار، فنفكر. فأنا ممكن أسأله شو صار، كيف، شو تعلمت، شو شيء ممكن شيء أنك تغيره المرة القادمة، وهكذا.
0: بتكون هيك طبيعة الحوار، ما بتكون طبيعة الحوار لوم أو أنه
1: نعم.
0: أنه أنت غلطت أو أنت ما بتتعلم، أنت ما سمعت كلمتي. لا، نحن معناش نحاول أنه خليه هو يخوض التجربة لحتى بعدين نقعد نحلل سوا، مو نقعد نلوم بعض.
1: وبالتالي لا أستطيع أن أقومها أثناء الحدث ربما. تمام، هاي نقطة مهمة. طبعا. انه انا اكون مرتاح
0: لاختيار التوقيت المناسب.
1: فوقت يعني مثل ما بيقولوا في مثل بيقولوا علي الغارة ما بيفيد، يعني انا وقت الازمة ما بستطيع هلا اربي يعني في ازمة الان. تمام، ولكن انا بحاول استغل وقت فيما بعد حتى انه اعطيه وقت. هلا احيانا حتى لو كان نفترض كان ربما سلوكي خاطئ معه اثناء الحدث مثلا، فممكن يكون هون في فرصة انه ارجع ربما اعتذر منه. فهي نقطة مهمة، اعتذر منه.
0: حلو انه الاهل عادي ان يعتذروا.
1: انا اسف. هم ممكن تضمه يعني حتى يعني تضمه او تحكي معه، يعني اتوقع هي بيكون لها كتير كمان اثر على الاولاد. الفكرة اللي بنركز عليها مثل ما حكينا في البداية انه نحن كاهالي شو قادرين نساوي ضمن الظروف اللي احنا عايشينها.
0: تمام.
1: بما يساعد ابنائنا.
0: طبعا.
1: فما بدنا نحكي شيء يكون ربما يكون كتير يعني مثالي
0: أو
1: صعب أو تنظيري. خلينا نشوف شو الشيء البسيط اللي ممكن نحن نغيره في حياتنا، في سلوكياتنا.
0: طبعا.
1: وربما تدريجيا ممكن يعني نطور أكثر.
0: حضرتك دكتور حكيت عن نقطة أنه يمكن الأهل

0: اللي بيلجأوا لموضوع انه يحموا اولادهم زياده لانه ممكن يكون هيك الطبيعه تبعهم.
1: نعم.
0: هلا انا خطر لي شيء كمان انه نحن كثير بنسمع متداول انه بعلم النفس انه معظم الامراض النفسيه اللي بتجي على كبر منشاها الطفوله.
1: نعم.
0: مو ممكن يكون هذا كمان عامل كثير مهم بياثر على الاهل وبيخليهم قدام مسؤوليه كثير كبيره انه انا بدي ربي ابني صح وبدي اخليه محمي من كل شيء ممكن يتعرض له لحتى بالمستقبل لا سمح الله ما يصاب بمرض نفسي.
1: نعم. بصراحه هي يعني المعلومه يجب ان تفهم في سياق صحيح. لانه لما بتنطرح بطريقه خاطئه تحمل الأهل عبء أكبر بكثير من قدرتهم وتفهم ربما بشكل خاطئ.
0: تمام.
1: المرض النفسي عند الكبار له عوامل متعددة. قد يكون أحد الأسباب هو الواقع البيئي أو الأسري اللي عاش فيه. أحد الأسباب.
0: تمام.
1: وكل حالة من الحالات اللي بتتينا كمرضى نفسيين قد يكون هذا دوره مختلف، قد يلعب دور 1% 10% 90%.
0: تمام.
1: بس كمان
0: مثل ما يروج.
1: نعم.
0: انه
1: وبالتالي
0: هذا الدور الكبير.
1: وبالتالي انت ما بدك تنسي ايضا الاشخاص اللي عاشوا ظروف صعبه وما صار عندهم مرض نفسي.
0: صح.
1: والاشخاص اللي ايضا ما تعرضوا لظروف صعبه وما صار عندهم مرض نفسي. وبالتالي الاهل ما بدهم يحملوا حالهم العبء الكبير بهذا الموضوع. ربما يحاولوا مثل ما قلنا يحسنوا بعض الامور البسيطة اللي قادرين
0: ما استطاعوا
1: يساعدوا ما استطاعوا أولا. ثانيا في فكرة مهمة بدنا نحكي فيها أحيانا تغيب، أنه لما بحكي بقضايا التربوية لازم أفكر بشكل جمعي. يعني أنا مو بس لازم أفكر بأولادي كيف بدي ربيهم، بس الأسر الثانية عم تقدر تربي أولادها.
0: صح.
1: المجتمع، لأنه إحنا عايشين كمجتمع.
0: صح. وكله بيأثر.
1: يعني أنا فشل الآخرين في تربية ابنهم بدهم يرتد علي وينعكس علي أنا.
0: صح.
1: تمام. إحنا عايشين في بيئة مختلطة ومتداخلة خلينا نقول. وبالتالي أنا في جزء منه باتجاه أبنائي نفسي كأبا، في جزء منه باتجاه أبنائي، جزء منه تجاه جيراني، في جزء منه تجاه مؤسسات المجتمعية الموجودة. كلها بدها تتضامن مع بعض حتى نحصل النتيجة النهائية، سواء تقليل الأمراض النفسية، سواء تحسين الجيل وتحسين أدائه ربما للمستقبل. فهذا شيء مهم لازم نعرفه. التركيز فقط على أنه أنا المسؤول وأنا مسؤول فقط عن أبنائي هو بيؤدي إلى للأسف ممارسات تؤدي إلى over protection، يعني حماية زايدة للأهل وإضاعة الموارد والوقت.
0: وبالنهاية الإنسان نفسها. ابن بيئته.
1: نعم.
0: دكتور دائما.
1: نعم.
0: يعني الإنسان ابن بيئته بالنهاية، إنه قد ما كان في حماية عنده ضمن هاي المجتمع وهذه هي الأسرة، فهو بالنهاية بده يطلع على المجتمع الأكبر، بعد منه على المدرسة، بعدين على الجامعة، بعدين على بيئة العمل، فهو بده يخالط كتير عالم.
1: نعم.
0: لكن إحنا بنحاول مو بس نصلح حالنا، يعني بنحاول. نعم. ما استطعنا.
1: نعم.
0: يعني نصلح المجتمع اللي إحنا.
1: تمام.
0: موجودين فيه.
1: ولا ننسى إنه إحنا إن أدوار وظيفية، يعني أنا.
0: صح.
1: أنا أب، بس أنا ممكن أكون مدير مدرسة.
0: صح.
1: فإلي دور تربوي. أنا ممكن أكون موظف في مؤسسة حكومية، إلي دور في أنه أساعد حسب ما هو مستطاع. أنا إعلامي، إلي دور. فالكل له أدوار لازم أفكر فيها، مش بشكل معزول فقط. أنا فقط التربية هي في البيت، بعدين بعيش حياتي بشكل مستقل. يعني لا. لازم الكل يتآزن مع بعضه من أجل تحقق بعدين النتيجة النهائية اللي حكينا عنها ممكن أنك تحصلها.
0: طبعا.
1: ولكن أنت تكون حماية كتير لطفلك لتمنع عنه المرض النفسي في المستقبل، هذا يعني لن يؤدي لهي النتيجة. خليني أحكي عن مشكلة الشائعة هي ربما أو يعني ذات تحدي، مشكلة الإدمان. طيب، مشكلة الإدمان كيف يحدث؟ كثير منا بيقول لك رفاق السوء. فأنا معناته قد ما ربيت ابني بالنتيجة بده يروح يختلط.
0: تمام.
1: فأنا إذا في رفاق سوء
0: معناته رح يسحبه.
1: تمام. طيب، ومعناته أنا لن أستطيع أن أحمي ابني من هذا التحدي إذا ما كان عندي تفكير كيف أستطيع أيضا أن أساعد في حماية الأبناء الآخرين من أن يكونوا رفاق سوء. فهذا مثال فقط لنوضح إذا أنا بدي أحمي المجتمع من مشكلة مثلا المخدرات، هي كقضية. فقس على ذلك كل القضايا التالية.
0: طب، ونحن إذا نحكي عن الحماية الزائدة، خلينا نروح للجهة المواجهة، نطرح السؤال على الشكل التالي، أنه نحن إذا نحن منعنا

0: أولادنا من الشعور بالخسارة أو من التجربة أو حتى من الهزيمة من الخيبة؟ شو كيف بنحرمه منه من الناحية العملية؟ انعكاسات هذا الحرمان من الناحية على صعيد نموه العقلي النفسي قديه بيأثر؟ أنه أنا وقت ما هذا الطفل بيجرب الخسارة وبيجرب شعور الحزن والخزلان قديه بيكون في عدم يمكن نضج من الجانب العقلي عنده ومن الجانب النفسي؟
1: لا، الكلام اللي بدأتي فيه هو يعني خلينا نقول الرسالة الواضحة لازم نأكد عليها. تمام، أنت لما بتحميه بشكل زائد تمنعه من خوض تجارب في بيئة آمنة أنت موجود فيها، وبالتالي ما بيكون جاهز لما بيطلع للتجارب لما ما تكون بيئة آمنة. تمام، خلينا ناخذ مثال السباحة. بدك تعلمه السباحة فبدك تخاف عليه فما بتنزله. آخر شيء بدك نزلوا
0: بدك
1: بدك تنزلوا خلاص نزلوا وانت كون حوله وجرب شوف كيف هو بده ايه هذا، وانت يعني قول
0: بتكون سند
1: له. اذا كان طلع معك ما هو قادر يسبح او في خطر او كذا بتنقذه، بس غالبا هو سيستطيع لنفسه انه هو يتكيف ويتعلم. مو ضروري من دون الم، مو ضروري من دون تعب، بس هي جزء من عملية التعلم
0: وهي سنة الحياة. التعب والخسارة والهزائم اللي احنا بنعيشها كلها تمام سنة الحياة لحتى نوصل للمراحل الثانية. اكيد دكتور، السؤال الاهم هو انه كيف بنمنع الطفل من السقوط مثل ما حكينا، انما كيف بنكون السند له اللي بيعلمه كيف بينهض بعد كل مرة بيسقط فيها. السؤال هون بنتحول لنعرف كيف بيتعامل الاهل عمليا مع ردود الفعل الحادة للطفل، بتكون عصبية زايدة، غضب، بكاء هستيري لما بيتعرض لخسارة او لرفض. هون الأهل شو يتصرفوا؟
1: هلا أنت بدك تقولي لي كيف بالعادة الأهل بتعاون مع هذا
0: الموضوع؟ هلا للأسف العادة الأهل يعني بيحاولوا هنا يرفعوا صوتهم أكثر فوق صوت الطفل، بيحاولوا يلجأوا لموضوع التهديد إنه مشان يعني أسرع طريقة بدهم إياها لحتى شو إنه يهدي هذا الطفل، أو يجيبوا له شيء هو بيحبه مشان يسكت. يعني بس بيكونوا الهدف الأول والأخير هو هذا الضجيج اللي هو مساوي يسكتوا. تمام، بس ما بيكون بحس انه في شيء عملي يعني كتير انه صح.
1: هلا طبعا هن الاهل بيساووا هيك لانه ربما ظروفهم هيك او ما قادرين يساووا غير هيك. اوكي، فنحن الشيء اللي بنفيدهم فيه بنقول لهم انه انت مشيت الموقف بهي الطريقه، بس بدك تعرف انه علميا انت عززت هذا السلوك. يعني انت اذا هو جاي عم يبكي او عم يعمل مشكله بتحصل على شيء معين، فانت سواء خلينا نقول كنت شديد عليه تمام، وبالتالي هو عرف انه هيك استفزك، فالمره القادمه بيرجع بيكرر السلوك عشان يستفزك، سواء اعطيته اللي بده اياه فبيعرف انه هي هي الطريقه اللي انا بحصل فيها على اللي بدي اياه. فتمام، فانت احنا بنقول للاهل انه اذا حابب ما يتكرر السلوك أو يخف تدريجيا حاول انك انت ما تتجاوب معه. تمام،
0: بهاي المرحله
1: ما تتجاوب
0: معه حتى بالمرحلة. ما نتعاطف معه ما فينا انه نتعاطف معه بهذا.
1: خلص هو عم يطلب منك، ما في خلص ما هذا الامر ما في هلا، او هو عم يعصبه هذا طبعا ما لم يكن في خطوره على نفسه وعلى الاخرين. احنا هي اللي بنقوله عم يعصبه ويصيح ويبكي وهذا تمام اوكي. الان بعد فتره حيهدى هو. تمام، انت صمدت لما هدي روح تفاعل معه.
0: تمام،
1: من اجل وربما تكافئ لانه هدي. انا هلاك حبيتك انك انت سكتت، انا هلا بدي اعطيك الشغلات اللي انت بدك اياها ممكن. تمام، بحيث انك تربطيها هالمكافاه بالسلوك الايجابي.
0: تمام،
1: الان انا ممكن انا تمام، فهي يعزز عنده انه هديك ما نفعت. إمتى نفع لما أنا هديت وحكيت بشكل ربما.
0: طب إذا كان هذا ردة الفعل الهستيرية عند الطفل هو بسبب خسارة معينة، يعني أوقات نحن بنشوف إنه في ردة فعل لأطفال كتير بتكون عنيفة لأنه مثلاً خسروا لعبة. تمام، نحن كان عم يلعبوا هنا وحدا وخسروا، فأنا كيف فيني إنه أظهر له إنه هلا هو بالنسبة له الخسارة ما فينا نحن نقلل من قيمتها، هو بالنسبة له الخسارة كتير صعبة. فأنا كيف فيني إنه أنا التعاطف معه أظهر إنه أنا متعاطفة معك وأنا فهمانة مشاعرك، بس دون ما أتخلى عن الأساس التربوي إنه أنت لازم تتعلم إنه الدنيا فيها خسارة.
1: تمام، هلا فيك تتعاطف معه أنت طبعا لأنه هون يعني مش سلوك هو بده منك شيء، هو سلوك حدث صار معه. تمام، فجأة يعني بيبقى فيك تتعاطف معه، يعني ما في مشكلة بهذا الموضوع.
0: هون بيختلف عن هذيك النقطة اللي حكينا فيها.
1: بس دمين. إذا بدك تفيده أكثر هي بعد ما مضت القصة وهدي ترجع تقول له تعال حابب نحكي، أنت خسرت بهي اللعبة وصرت تبكي، شو بتعني لك هاي اللعبة؟ شو ممكن

0: نستفيد منها. يعني دائما هي
1: الأسئلة تحليلية للحالة
0: يعني هي لحظة التأمل والنقاش هي عمليا بتنمي بتخلي الطفل يستفيد من التجربة. هي نصيحة ليست فقط بموضوع الأطفال، هي نصيحة عامة بحياتنا. التجربة بنقول أنه عنده خبرات أو عنده تجارب، بس مو كل التجارب بتعلمك. لازم بعد التجربة تقعد تتأمل فيها للتجربة حتى تستفيد منها الاستفادة القصوى. وبالتالي في ناس قد يخوضوا تجارب كثيرة بالعدد ولكنه ولا مرة قعد ووقف وتأمل وتعلم من هي التجربة، وبالتالي هو ما استفاد. ولكن أحيانا أشخاص التجارب قليلة لكن فعلا استفاد منها استفادة القصوى، تألم وتعذب بس ما روحها بلحظة بلحظة بعد ما راحت القصة. تعال خلينا نتعلم من هذا الموضوع. هاد سواء عم نحكي فيه على الأطفال، على البالغين، الأسر، المشاكل الأسرية، المشاكل في العمل، كلياتها فكرة أنك أنت تتأمل. أنا ما نلاقي لغة عربية، كلمة عربية يعني تعبر عن المعنى هاي، بس هي أنك تقعد نراجع نحلل نفكر نسأل حالنا أسئلة، كيف يمكن أن نستفيد من هاي التجربة اللي صارت بحيث المرة القادمة نكرر الإيجابي وما نكرر الغلط.
1: تمام. هون أنا يعني سؤالي اللي هو أنه نحن كيف فينا أنه نعيد مفهوم الفشل بذهن الطفل بحيث أنه هو يعتبره أنه هي تجربة ممكن يتعلم منها، ممكن يتحسن من بعدها، ما تكون هاي التجربة اللي هي كانت فاشلة بحياته تكون بتقلل من قيمته أو يحسها أنه هو ممكن يعني تحبطه.
0: صحيح.
1: كيف فينا أنه نعرف أنه خلاص الفشل شيء طبيعي، يعني كلياتنا بحياتنا بيكون في مراحل نفشل فيها، هذا الشيء طبيعي بدورة حياة الإنسان.
0: النقطة المهمة أن ما يكون بوقت الأزمة أنه أجي أحكي له هذا الكلام.
1: تمام.
0: يعني قصدي النصيحة واضحة، الفشل جزء من الحياة.
1: تمام.
0: يجب أن نتعلم منه. الكلام سهل. تمام. بس هو التوقيت إمتى أنا بدي أحكي له إياه. فممكن أنا في مرحلة الخسارة مثل ما حكينا أنا بتعاطف معه. تمام. بس بعدين لما هدي بجي بعدين بعطيه النصيحة وبعطيه بابا هاي الحياة هيك. تمام. فيها ربح وفيها خسارة وفيها تحديات، وهذا جزء انت تتعلم فيه لمستقبلك. فهي بس يعني النصيحة اللي ممكن يعني تحدث شوي فرق في
1: تماما. يعني نحن دكتور يعني بشكل عام نحكي عن بناء المناعة اذا فينا نسميها هيك، وهذا الشيء طبعا ما بيعني ان احنا نزت الطفل مثل ما بيقولوا كيف من كان أو مواجهة الصعاب وحده، بل أنه لازم ندربه ويكون في توازن ما بين الدعم الأسري وبين التنظيم الذاتي. ومن هون ننتقل لنحكي عن استراتيجيات صناعة المرونة. شو هي الخطوات اليومية البسيطة داخل البيت اللي بترفع مستوى المرونة النفسية للأبناء بأعمارهم المختلفة؟
0: يعني أتوقع يعني غطينا هذا الموضوع. أنا حابب أنه أن أشبهها بشيء خلينا نكون كمان أقرب للناس بهذا الموضوع، موضوع اللقاح. اللقاح والمضاد اللي بنعطيه مش الانتيبيوتيك، هو احيانا اذا هاجمنا فيروس او جرثوم في عندنا خيارين. الخيار الاول اعطي ماده تقتل هذا الجرثوم. اوكي. ممكن طبعا انتيبيوتيك ممكن يكون مضاد. انا قتلته حليت له مشكله. بس هو الجسم ما تعلم كيف يتعامل معه،
1: ما عرف عنا مناعة الجسم يعني لحتى
0: هو
1: يحارب.
0: فهون تجي فكرة التلقيح أنه أنا أصلا قبل أنه هو يتعرض للأذى للمرض. أنا بعطيه اللقاحات. اللقاح شو هي؟ هو جرثومة مضعفة أو ميتة أعطيته إياها، فتدرب عليها الجسم كيف يقاومها مشان لما بتجي الجرثومة الحقيقية القوية يستطيع. هي تماما الفرق بين الحماية الزائدة اللي عم احمي من كل المخاطر، بين لا هو حيعيش التجربة انا استفيد منها كأنها من اللقاح اللي اخده، بعدين انا هلا عم اقوي الجسم كيف يعني بلحظة التأمل والنقاش حكينا عنها عم اقوي كيف يستفيد منها ويطور آلياته من اجل لما بيجي المخاطر الحقيقية برا.
1: تماما دكتور، للأسف الوقت قرب يخلص، فبدنا بالختام دائما نحاول أنه نعطي الخلاصة لكل شيء حكينا. ممكن تعطينا ممارسات بسيطة قابلة للتنفيذ لمساعدة الطفل على التعلم من التعثر، إذا فينا نكثف الشيء اللي حكينا هيك بنقاط بسيطة ونوجهها لكل حدا عم يسمعنا. هذا
0: خلينا نتفق ونراجع. ربما كثير مما نقوم به هو صحيح، تمام، فما نشعر انه نحن يعني لازم يكون في عندنا كتير شغلات نساويها. خلينا نشوف انه

0: في ربما نسبة 10%، إذا قدرنا نغيرهم فهي قادرين ربما نحدث فرق كبير. نقدر نشوف شو هي دوافعنا في أنه نحن عم نساعد الطفل تبعنا، فلازم إذا كانت حسينا أنا هيك شخصيتي فلازم أتعامل معها، إذا كانت أنه لا أنا مشان حق ستاندرد الموجود فحكينا عنه أنه ما ترك نفسك ما ترك نفسك بهذا الأمر. ندرك ظروفك، ظروف الحياة اللي بتخلي الإنسان يكون عنده ردود فعل أحيانا هو يعرف أنه غير طبيعية وغير مقبولة، تمام؟ أنت شلون فيك تغير؟ ربما تضيف فقرة بعد ما عملت الفعل أنك بعد ما تهدى ترجع تحاول تصلح هذا الموقف،
1: تمام.
0: إذا كان تحدي مثل ما حكينا هو ما مرتبط فيك أنت، مرتبط بحكينا على الخسارة أو كذا، كيف أستغلها لقله أنه هذا جزء من الحياة أنت هلأ عم تتدرب عليه. فهي تقريبا ممكن يكون يعني الخلاصة اللي ممكن.
1: وأنا بدي أتشكرك، شكرا جزيلا عن الدكتور محمد أبو هلال، وأنت يا طبيب نفسي واستشاري بالصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي بمنظمة مستقبل سوريا الزاهر، شكرا كتير، يعطيك ألف عافية. أغنيت حلقتنا بمعلومات جدا جميلة وجدا عملية، إن شاء الله الكل بيستفيد منها.
0: يسلموا،
1: يعطيك ألف عافية.
0: أهلا وسهلا.
1: متابعينا الأفاضل، الحنان الحقيقي ما بيعني أنك تقيم كل الشوك من طريق طفلك، إنما أنه تبني له شخصية قوية بيقدر فيها يمشي بكل الطرق. خلوا بيوتكم المساحة الآمنة اللي يسمح فيها بالخطأ والخسارة والتجربة من دون خوف من اللوم أو فقدان الحب. علموا أولادكم أنه القوة مو أنه ما نسقط أبدا، إنما بقدرتنا على النهوض بكل مرة منوقع فيها، لأنه لما نبني مناعة أبنائنا النفسية نحن ما عم نحميهم لليوم وبس، إنما عم نعدهم ليكونوا أقوياء متزنين ومطمئنين بمواجهة الغد. كانت هي حلقتنا لليوم من برنامج بيوت مطمئنة، كنت معكم بالإعداد والحوار آلاء مقصوصة، وبالإخراج خديجة المصطفى. دمتم مطمئنين وإلى اللقاء.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثالثة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يبحث مع نظيره التركي هاكان فيدان في العاصمة أنقرة سبل تعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين. وزير المالية محمد يسر برنية يصدر قرارا جديدا بكف يد 34 من العاملين في وزارة المالية وإحالتهم إلى التحقيق في إطار الحرص على مكافحة الفساد. وزير الزراعة باسل السويدان يبحث مع عدد من المزارعين ورؤساء الدوائر الحكومية واقع القطاع الزراعي والتحديات القائمة وآليات دعم الإنتاج. وزارة الشؤون الاجتماعية تطلق حوارا اجتماعيا لدعم الصناعة والتشغيل في ظل تحديات الطاقة. رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك يصدر قراراً بتشكيل لجنة لإعداد دراسة حول إعادة تفعيل غرفة الملاحة السورية ودراسة واقع نقابة البحارة. وفي خبرنا الأخير، انتهاء الجلسة الخامسة من محاكمة المتهم أحمد حسون في محكمة الجنايات الرابعة بدمشق وتحديد يوم 24 من آب موعدا للجلسة القادمة للتدقيق والحكم. نهاية الموجز، دمتم برعاية الله وكرمه.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

0: يا رئيس البلدية، السبيل هذه المرة هي حلب.
1: هل فك الرباط خلينا نقول مع تركيا؟
2: طلعوا المصاري يا جماعة، طلعوا المصاري، ما شاء الله ما شاء الله.
3: ضحك العملة الجديدة شلون؟
2: هاي مدللة،
3: والله مدللة،
2: هاي بنت البلد. طيب الجسر الحربي ضروري جدا اليوم، إعادة تأهيل هذا الجسر أولوية يعتبر، شو رأيك؟
4: يعني احنا حاليا نعرف الوضع الاقتصادي ووضع العام للدولة،
2: أول ما دخلنا شو هالكرم وجرابلس يستاهلون كل خير،
5: وخاصة أهل جرابلس من متابعي برنامج رئيس البلدية وكانوا عم ينتظروا وصولك بشغف.
2: الله يسلمك يا أستاذ جاسم.

0: الله الله الله الله،
1: أهلا وسهلا فيك.
0: شو هالصوت؟
1: أنت الحلو.
0: شو هالصوت؟
1: الله يبارك فيك.
0: تعرف عليك؟
1: أبو عبد الصام من باب النيران.
0: حي الله بهالحلب.
1: أنتوا أهلا.
0: الله يسعدك يا رب. هذا الزي الحلبي.
1: نعم.
0: عبارة عن شو؟
1: شروال، شالة، صدرية، كبود.
0: والطربوش.
1: طربوش.
0: ودي على الطربوش والعين.
1: وتستنوا هاي الخنجر ما شايفها المسبحة.
0: حياك الله. أبو عبدو.
1: حياك.
0: شو هالصوت الحلو؟
1: عيونك الحلوة.

0: مسحنا الدمع يا حلب يا سدك شكرنا الجمع تغربنا رجال الوطن مسحنا الدمع يا حلب يا سدك شكرنا الجمع وابو سترابك واطلع دراجك وابو سترابك واطلع دراجك يا حلب يا ست الكل شكرا عالجمع يا حلب يا ست الكل شكرا عالجمع.
1: كلما رحبت بنا الروض قلنا حلب قصدنا وانت السبيل يا رئيس البلدية السبيل هذه

مرة هي حلب، محافظة حلب بمناطقها بمدنها بقراها وبأحيائها. اليوم يا رئيس البلدية سيطرق الأبواب ويتعرف معكم على الواقع الخدمي والمعيشي لأحياء كانت يوما من الأيام

0: برنامج رئيس البلدية انطلق بموسمه الثاني، ونصل إلى أبعد نقطة في شمال سوريا، إلى بوابة سوريا إن صح التعبير. المدينة التي سندخلها اليوم متابعينا هي بوابة سوريا، مغلف القدم كانت عاصمة الحثيين. مهما كانت الأسماء التي تغيرت عبر العصور، سواء كانت كرغامش أو جرابيس أو هيرابوليس كما كانت تسمى باليونانية، أو اسمها الحالي جرابلس، اليوم يا رئيس البلدية نحن في ضيافة أهلها، في ضيافة الأستاذ جاسم أحمد حمد رئيس مجلس مدينة جرابلس، للاطلاع أكثر على الواقع الخدمي والمعيشي. والجميل بالموضوع أن إذاعة دمشق وبرنامج رئيس البلدية هو أول برنامج إعلامي خدمي تابع للإذاعة يصل إلى هذه المدينة بعد التحرير، للوقوف على الواقع الخدمي والمعيشي. من لا يعرف جرابلس ويريد التعرف عليها أكثر، أدعوكم إلى حلقة عنوانها أعرف أكثر عن جرابلس. مرحبا بكم. طبعا متابعينا نصل الآن إلى داخل مدينة جرابلس، هذه المدينة التي تقع في أقصى شمال سوريا. اليوم برنامج رئيس البلدية كما ذكرت سابقا هذا الموسم الثاني بدأ وانطلق اليوم من هنا من داخل مدينة جرابلس في شمال سوريا. نتعرف على الواقع الخدمي، حياة الناس، وأيضا جرابلس عن قرب. إذا نصل الآن إلى مجلس المدينة حيث سنبدأ الجولة المعتادة مع رئيس بلدية جرابلس هنا في ريف حلب. حضرتك من جرابلس؟
1: أيوه.
0: وقفناك بعز الشوق.
1: الله
0: يسعدك. الله يسعدك يا رب. نحن برنامج رئيس البلدية وجينا نصور الواقع الخدمي بجرابلس، وعنا هلا جولة مع رئيس البلدية. عنكم طلبات، عنكم مشاكل بجرابلس بكل أمان؟
1: والله الحمد لله رب العالمين، يعني نحن وضعنا بجرابلس يعني أحسن من غير مكان. الحمد لله في خدمات، في يعني لبس، في نواقص، بس الحمد لله أحسن من غير محل.
0: عمي شو هي النواقص اللي تطلبوها اليوم من البلدية إنه تكون لازم؟
1: نحن الطرقات، يعني
0: طرقات،
1: الشوارع، الطرقات مدخل المدينة مثلا.
0: شو هو مدخل المدينة؟
1: مدخل المدينة بده شغل، يعني
0: بده توسعة،
1: توسعة وشغل تثبيت. يعني
0: إذا جولتنا بدأت متابعينا، أصل الآن بكم إلى مجلس مدينة جرابلس هذه البلدية، وسيكون معنا في هذه الجولة إذا رئيس البلدية الأستاذ جاسم أحمد الحمد رئيس مجلس المدينة. نصل وندخل بكم الآن إلى داخل بلدية جرابلس لرصد الواقع الخدمي والمعيشي، وجولة هنا في مدينة جرابلس في شمال سوريا. صراحة الأجواء الفراتية هنا نشعر بها في مدينة جرابلس. إلى داخل المجلس، إلى داخل البلدية، مرحبا، يعطيكم العافية. أستاذ جاسم مرحبا، يعطيك العافية. بعد جرابلس عن حلب عمل لك إرهاق إداري؟
2: حقيقة هي المسافة بعيدة، يعني ما يقارب 140 كيلومتر. ما يخفى عليك مو أنت وجيتوا من هذا الطريق، الطريق شوية مكسر، ونحن بصدد رفعنا المشروع إدارة المحافظة بحلب عن طريق مديرية المجالس المحلية وللطرق المركزية حول إصلاح هذا الطريق. حقيقة هذا الطريق شريان حياة، وخاصة المعبر الحدودي، وجود المعبر الحدودي بجرابلس، أيضا مقالة على البحص اللي إلها دور كبير بمشاريع البنية التحتية، هذا البحص الفراتي المستخدم في أعمال البناء. أثر كثير سلبا هذا الطريق في فعالية الآليات ومرورها على هذا الطريق.
0: جميل. طيب أستاذ جاسم، بدنا نبلش مع حضرتك جولتنا بمدينة جرابلس. هذا المصور اللي عم نشوفه على الشاشة أو على اللوحة،
2: هذا المخطط التنظيمي لمدينة جرابلس
0: الحالي ولا رؤية مستقبلية؟
2: هذا الحالي اللي هو آخر مخطط تنظيمي لجرابلس بالعام 2011.
0: منظم اليوم جرابلس؟
2: جرابلس حقيقة في ظل الثورة المباركة أضخمت عمرانيا بسبب موجة النزوح الكبيرة اللي إجت على جرابلس من بدايات الثورة. حقيقة يعني هذا الوضع كان غير منظم، وضع البناء كان غير منظم، دون الرجوع للمخطط التنظيمي اللي شايفه جنابك موجود بالصورة.
0: نعم.
2: فأضخمت عمرانيا في ظل الثورة.
0: هذا يعني أثقل على أثقل كاهل البلدية يمكن؟
2: هذا يعني ساوى مثل ما يقول عبء

0: البلدية، وهو قد يكون فيما بعد عبء مالي أيضا من خلال تخديم هذه الأحياء وإعادة تنظيمها.
1: طيب بدنا نعرف الناس أكثر على البلدية أستاذ جاسم. نحن هلا هو عندنا
0: هذا مبنى ديوان البلدية. مبنى ديوان البلدية.
1: طيب شو خدمة عم تقدم البلدية للمواطن اليوم بجرابلس؟
0: البلدية تقدم اليوم خدمات النظافة، الصرف الصحي، تأمين خدمات إضافية مثل
1: ورقيات
0: مثلا إخراجات القيد، شهادة الولادة. هي طبعا هو الختم الرئيسي من البلدية.
1: نعم.
0: هي طبعا المالية.
1: هون المصاري.
0: ايه هي المالية.
1: مرحبا. ما شاء الله. طيب. أستاذ جاسم إذن حنبلش الجولة الميدانية الآن برفقتك إن شاء الله بمدينة جرابلس. الأجواء حلوة إن شاء الله. ما فيها يا جماعة. أستاذ جاسم الملاحظ أنا يعني عنا هون البيتيتي.
0: نعم هاي براكية أو صراف آلي للبيتيتي. البيتيتي بناءه بعد لجوة.
1: بيتيتي تركي.
0: البيتيتي التركي طبعا عندنا يخدم كان التربية وكذلك المشفى. التربية حاليا انفصلت، صارت تابعة لوزارة التربية والتعليم.
1: نعم.
0: السورية. بقيت المشفى تخدم من قبل الأخوة الأتراك.
1: يعني هلا بعد التحرير وما يقارب السنتين تقريبا على التحرير، هل فك الرباط خلينا نقول مع تركيا؟
0: ما زال الملف الصحة، الأخوة الأتراك يقومون بهذا الملف ويشرفون عليه بشكل جيد.
1: نعم. السلام عليكم.
2: السلام.
1: كيف الحال؟
2: الله يسلمك.
1: مستعجل وين رايح؟
2: والله رايح على المشفى.
1: ان شاء الله ما في شيء.
2: اعمل على نجف جايه.
1: ان شاء الله معافي.
2: الله يعافيك يا رب.
1: كيف الخدمات بالمشفى؟
2: والله الحمد لله منيحه جيده.
1: في عندك طلبات؟
2: لا الحمد لله جيده لحد الان عم لبونا والحمد لله.
1: كله بسرعه.
2: اي الحمد لله.
1: عموما انت من جرابلس ما هيك؟
2: اي.
1: سؤال، كيف الوضع بجرابلس؟ عندك طلبات؟ عندك مشاكل خدميه اليوم تطلبها من رئيس البلديه؟
2: والله الحمد لله الوضع جيد. ومشكور رئيس البلدية والشباب والله ما نوصل الحمد لله بجرابلس.
1: أول شيء معافى.
2: الله يعافيك.
1: وإن شاء الله بالتيسير يا رب.
2: الله يسلمك. الله يكرمك.
1: أتعرف عليك؟
2: زكريا محمد.
1: علي زكريا.
2: الله يسلمك.
1: حياتي.
2: الله يسلمك. الله يكرمك.
1: أستاذ جاسم هون عندنا مجمع جرابلس. شو هذا المجمع؟
0: المجمع التربوي هو المركز التعليمي بجرابلس، المركز الرئيسي يعني مشرف المجمع، الموجهين الاختصاصيين، الموجهين التربويين، هو الإشراف على العملية التعليمية بجرابلس.
1: يعني هذا يعتبر يعني خلينا نقول
0: مديرية التربية مصغرة يعني.
1: أخذت مني يعني. طيب هون عندنا أيضا منظمات. عندنا
0: منظمة تابعة لمنظمات الرواد، منظمات إنسانية. هنا عندنا مديرية الشؤون المدنية.
1: دائرة الأحوال المدنية في جرابلس.
0: في جرابلس. دائرة الأحوال المدنية في جرابلس. تقدم خدمة للمواطن.
1: أستاذ جاسم نحن بمديرية الأحوال المدنية هون بجرابلس، إذا نحكي شوي عن أبرز الخدمات اللي عم تقدموها للناس.
0: في الحقيقة مركز الأحوال المدنية في جرابلس أو المعروف بالنفوس يقدم يعني تسجيل الواقعات، استخراج بيان قيد فردي، بيان قيد عائلي، أيضا تسجيل الوفيات، الولادات، وبعد فترة إن شاء الله قريبا راح يشهد أنه إصدار الهويات، البطاقات الشخصية،
1: الهويات الجديدة إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى.
1: طيب الجولة مستمرة متابعينا مع الأستاذ جاسم رئيس مجلس مدينة جرابلس. مشوار مكمل، خليكم معنا. طبعا متابعينا مع الأستاذ جاسم أحمد الحمد رئيس مجلس بلدية جرابلس. نصل الآن إلى المجمع التربوي.
0: يعني إحنا من بداية التحرير، من بداية استلامة البلدية، اشتغلت على موضوع إصلاح الآليات اللي موجودة واللي بالغ عددها ما يقارب 25 آلية. الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، ولو كانت هي أقل من نص عمر، ولكن بفضل الرعاية والاهتمام بهذه الآليات قدرنا أنه نخدم ونقدم الخدمة الجيدة لأهلنا بالحد المرضي عنه تقريبا يعني.
1: جميل. طيب الطلاب، نحن هلا مقبلين على عام دراسي جديد. بالنسبه للواقع التربوي في جرابلس، اذا بدنا نحكي عنه، كم عدد المدارس؟ عندنا مشاكل البنيه التحتيه للمدارس. نعم. نحن موجودين هلا في المجمع التربوي.
0: نعم. حقيقه في جرابلس، بالمدينه جرابلس، في 7 مدارس. طبعا تمثل المراحل التعليميه الثلاث، هي نظام فوجين يعني مثل ما نقول.
1: نعم.
0: ايضا بالريف يوصل العدد ل 136 مدرسة.
1: أو هذا إرهاق.
0: طبعا يعني المدارس في منها يعني تعمل بشكل جيد من خلال البنية التحتية، البناء أقصد. الكوادر التعليمية ما شاء الله بجرابلس موجودة وتأدي دورها من خلال المجمع التربوي، واللي إن شاء الله الحزة نقدر نلاقي أخونا الشيخ ياسين مشرف المجمع التربوي، أو الأخوة الموجهين التربويين أو الموجهين الاختصاصيين اللي يعملون بهذا المركز.
1: عم يحضروا الأهل اللي عم درس. السلام عليكم.
3: والله عليك الشيخ.
0: الأستاذ حمد.
1: السلام عليكم.
3: الصعيد الأستاذ
1: حمد.
3: مدير معهد إدارة المدرسين جرابلس.
1: يا مرحبا.
3: حياكم الله.
1: عم تحضروا للعام الدراسي الجديد.
3: إن شاء الله.

0: طلبات من رئيس البلدية؟
1: موجودة موجودة وكثيرة ولبانة قبل، وننتظر القادم إن شاء الله.
0: هذا العشم والله يا سجاد.
1: لا ما قصر للأمانة يعني.
0: حاليا شكي أنتم كمدرسين عن جد عنكم مشاكل، عنكم طلبات؟
1: طبعا احنا بزيارة للشيخ ياسين مش مجمع جرابلس، التحضير للعام القادم واستعدادات يعني لوجستية تقريبا، زائد استعدادات للمفاضلات العام القادم، نطلب اختصاصات لغة عربية، رياضيات، علوم عامة.
0: في جامعات اليوم فروع للجامعات اليوم بيجرب
1: موجودة طبعا جميل. بس نحن ما حد إعداد مدرسين محدث سنة أولى وسنة ثانية.
0: طيب أنا بدي أحكي للأستاذ جاسم اسم الموجود وأنقل لك أيضا ما يطلبه المواطن في جرابلس. تم التواصل معنا وتعرفوا أنه جايين نصور بجرابلس عن موضوع الطلاب المعلمين المثبتين، في إشكالية بهذا الموضوع، وصلك شيء؟
2: هذا الموضوع الأقدر على هاي الإجابة هو أخونا الشيخ ياسين مشرف المجمع
0: التربوي. نعم الإجابة لأنه موضوع هذا ملف انطلب منا ببرنامج رئيس البلدية.
2: نتفضل عند الأستاذ ياسين ونشوف إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا.
2: وش يقدر يقدم لهذا الملف؟
0: يا ريت طبعا. السلام. نصل الآن إلى مجمع التربوي. وصلنا لهون لأنه في عنا طلب انطلب صراحة من البرنامج من المعلمين تحديدا اللي هن عم يتحضروا ليعملوا اعتصام في مبنى المحافظة، ملف موضوع المعلمين المثبتين. الأستاذ ياسين قادر عم بيهز براسه مع ابتسامة. أستاذ ياسين مساء الخير.
3: أهلا وسهلا أستاذ.
0: ملف المعلمين وهذا للأمانة أنقل لك أيضا هم المعلم، عندك موخل فيه على هذا الموضوع، شو الوضع وشو قصة المثبتين؟
3: الله يعطيك العافية. بالنسبة أنت كان سؤال بالنسبة للي ما طلع لهم أرقام ذاتية، مو بالنسبة للمثبتين. المثبتين الحمد لله رب العالمين الكل شهريا يستلم راتبه وأموره ماشية 100%، ولكن في فئة من المعلمين ما كانت محققة شروط، إما للخدمة كان الشرط أنه 500 يوم من تاريخ رفع السجلات، أو يكون خريج وشرط يكون قائم 1/1/2024. اللي ما حقق هذه الشروط كانت فئة تقدر في جرابلس حوالي 200 معلم. ما
0: هي هاي الشروط أستاذ ياسين؟
3: أكررها، شروط ثلاثة هي إما أن يكون خريج أو يكون عنده 500 يوم حتى لو كان بكالوريا، بالإضافة للشرط الثالث اللي هو يكون قائم بتاريخ 1/1/2024.
0: لماذا لم يقتنع اليوم المعلم بهذه الشروط؟ لحتى وصلت مع بعض المعلمين وهذه رسالة موجودة عندي على الواتساب أنه ممكن يعملوا اعتصام للمطالبة بحقوقهم. أستاذ ياسين،
3: هم لأنهم رأوا أنه ما في قانون موحد، يعني مثلا لو رحت إلى منبج يكون هذا ليس نفس القانون، رحت مثلا على عين عرب ليس نفس القانون،
0: الى الرقه
3: ليس
0: هي.
3: نفس القانون
0: مشكله
3: هي. فلذلك يعني هذا طلبهم.
0: طيب معناه هذا الكل عندنا مشكله. استاذ ياسين شو الحل او برايك من قادر على صياغه قانون واحد اليوم المعلم من حقه اليوم اذا هو يعني الشروط موجوده بجرابلس ومتاحه بمنبج؟ معنا مشكله
3: جرابلس موحده مع درع الفرات وقصنا الزيتون، هاي موحده هذه، ولكن منبج عين عرب الحسكة الرقة الشروط تختلف. أيوة. يعني قد يكون واحد درس في الرقة بعد اللي درس في جرابلس يأخذ رقم ذاتي، وجرابلس قبله ما يأخذ رقم ذاتي.
0: في حل حاليا؟
3: والله يكون في قانون موحد يعني ينظم كل العاملين في الدولة،
0: مجلس الشعب والوزارة.
3: نعم برسم مجلس الشعب والوزارة. هذا
0: رسالتك لهذول المعلمين أستاذ ياسين، الرسالة اللي بدك توجهها للمعلمين؟
3: والله الرسالة أقول لهم يعني أنتم أصحاب حق ولكم مطالب محقة إن شاء الله عز وجل، ونحن معكم إن شاء الله عز وجل باللي نستطيع عليه.
0: والباب مفتوح لكل معلم ومعلمة إن شاء الله لحل هاي الإشكالات بإذن الله.
3: إن شاء الله عز وجل الباب مفتوح والباب لا يغلق يعني على كل صاحب حق طبعا.
0: إذن متابعينا مشكلة هي ما أعتقد مش عند الأستاذ جاسم رئيس مجلس بلدية جرابلس، هو موضوع على مستوى عموم سوريا وخصوصا بعد التحرير. عم نحكي اليوم عن سوريا واحدة موحدة، فمن الطبيعي يكون عندنا قانون واحد موحد، يعني التوزيع المناطقي عم يأثر بشكل كتير كبير على موضوع المواطنين. فأتمنى هذا الموضوع برسم مجلس الشعب خصوصا بعد عامين من التحرير نتحدث عن سوريا الواحدة موحدة، قانون واحد يغطي كل مساحة وجغرافيا سوريا. جرابلس مكملين مع رئيس المجلس الأستاذ جاسم أحمد حمد، خليكم معي.

0: استاذ جاسم، نحن الان قدام مشفى جرابلس. انا بعرف انه في جرابلس في عندنا مشفى خاص مشفى عام.
1: في مشافي بجرابلس
0: في شيء قيد الانطلاق او الافتتاح؟
1: في مشفى، المشفى الخاص في واحد قيد العمل عم يشتغل.

0: والمشفى الآخر لسه عقيد الإنجاز. وأيضا هاي المشفى، المشفى الحكومي أو هو اللي يشرفون عليه الأخوة الأتراك، هاي نحن أمام مركز غسيل الكلى بجرابلس، حقيقة يقدم خدمة هي الوحيدة بمنطقتنا، ويعني لما لها من أهمية حقيقة في حياة الناس.
1: فمنك يمكن هذا بيغطي بس مو بس جرابلس،
0: لا المناطق جرابلس والمناطق المحيطة كلهم يجون لجرابلس حول هذا الأمر.
1: طبيا أو صحيا جرابلس يعني
0: الأمور جيدة
1: بالنسبة للموضوع الطبي والصحي؟
0: نعم المشفى شغال بشكل جيد، وأيضا في عندنا مستوصف تشرف عليه إحدى المنظمات، غالبية خدماته هي تعنى بالخدمات السنية،
1: الأسنان،
0: طب الأسنان.
1: نعم
0: فيه مركز وفيه أطباء. هذا
1: يعني دور البلدية هون بالنسبة للمشافي، ماذا تقدم البلدية في الواقع الصحي في جرابلس؟
0: حقيقة يعني المشافي كما هي البيوت كما هي الدوائر الأخرى تشترك جميعا في أماكن الصرف الصحي، فهذا الأمر يحتاج تدخل من البلدية بشكل دائم وبشكل مستمر.
1: جميل.
0: تنظيف هاي الشبكات الصرف الصحي هي أولى الأولويات اللي تقوم بها خدمة
1: هذا الشيء تقوم فيه البلدية على قدم وساق.
0: نعم هو حقيقة نحن عملنا من خلال مثل ما يقول حملات خجولة، يعني على شكل بروشور أو مثل ما يقول رسالة عبر الواتس أو عبر المعرفات.
1: نعم.
0: حول موضوع رمي النفايات بالتوقيت المحدد، مثلا انه تكون مثلا في الساعه من السابعه للتاسعه، حتى ما يصير تراكم بعد ما تطلع عمليات بعد ما تطلع سيارات رفع القمامه.
1: عدد السكان اليوم قديش؟ عن عدد السكان بجرابلس،
0: عدد سكان جرابلس ما يقارب 130,000 نسمه.
1: 130,000 ضمن المدينه ولا تشمل منطقه جرابلس ككل؟
0: تشمل مدينه جرابلس ككل. بالاضافه الى ناحيه الغندوره اللي هي الناحيه الوحيدة
1: التي
0: تتبع لي جرابلس. نعم
1: 130 هذا عدد الطبيعي، يعني هو العدد زاد الخدمات على البلدية، ضغط على البلدية ولا؟
0: طبعا كان العدد أكبر من هيك، كان العدد يعني يوصل لل 160 لل 170، وآخر إحصائية أنا أذكر لما كنا بأيام المنظمات وصلت ما يقارب 190,000 نسمة.
1: هذا أوج للعدد.
0: فبعد التحرير المبارك بلشت الناس ترجع لأماكنها، لكن اللي رجعت النسبة اللي رجعت ما تتجاوز 40% 50%، خليها تصل 60% من حجم الناس اللي كانوا
1: الوافدين والأهالي.
0: الوافدين فقط. فقط
1: في مخيمات تتبع لجرابلس؟
0: طبعا عدد كبير من المخيمات تتبع لي.
1: هذا أيضا تحت مظلة البلدية؟
0: طبعا، وتوجيه الحكومة هو تأمين هاي المخيمات حتى بداية عام 27 صفر مخيم. نعم. كما هو مشروع
1: توجيه السيد الرئيس، يعني أحمد الشرع حكاها.
0: نعم السيد الرئيس وجه بهذا الأمر. كما هو مشروع صفر حفرة في مجالس المدن.
1: هل اليوم عندكم مشروع صفر بالبلدية حطيبك والصفر شيء معين؟
0: هلا حقيقة نحن المحافظة ومديرية المجالس بالإضافة إلى التعاون المستمر حقيقة والدعم الأساسي إن اللي هي إدارة منطقة جرابلس في هذا الأمر، يعني نعمل بشكل مثل ما يقول حثيث حتى نردم هاي الحفرة اللي موجودة بشوارعنا.
1: عندنا مشروع صفر حفرة بجرابلس؟
0: طبعا مشروع صفر حفرة بجرابلس، تقريبا استفدنا ما يقارب 300 متر مكعب من مادة الإسفلت. حقيقة نحن أيضا ومن خلال هذا المنبر أخرى نخاطب الأخوة في المحافظة من أجل تأمين كمية إضافية لجرابلس. جرابلس من الإسفلت.
1: الإسفلت.
0: من الإسفلت.
1: بلشوا مشاريع تسفيت ولا لا؟
0: مشاريع تسفيت حتى الآن ما في.
1: ما في.
0: ما في لا. هو المشاريع ردم هذه الحفر اللي هو مشروع صفر حفرة.

0: هذا الطريق طويل جدا.
1: هذا طريق منبج رابلس، هو طريق هذا الرئيسي، هذا منبج بحلب ببقية المناطق.
0: بس بده شغل ما انه
1: تنظيميا بده.
0: حوادث ان شاء الله ما في بي.
1: الحمد لله حوادث داخل المدينة ما عم يصير عندنا لا ابدا.
0: شخصات مرورية شو وضعها؟ في شخصات اشارات مرور
1: لحتى الان ما تم تفعيل هذا الامر يعني.
0: بس
1: ولكن الاخوه في قسم المرور بمدينه جرابلس شغالين على هذا الامر، تنتشر حواجزهم وخاصه قرب المساء تنتشر هاي الحواجز بكثره
0: ضروره
1: على هاي الطرقات.
0: المطورات في اشكال بالمطورات هون عندكم جرابلس؟
1: طبعا اشكاليه المطورات موجوده بكل مناطق
0: الجمهوريه
1: العربيه السوريه حقيقه، ولكن الاخوه في اداره المرور والامن العام يعني إلى حد ما عم يحاولوا ضبط هذا الأمر وخاصة عن طريق المخالفات. طبعا أيضا مو بس الموتور، الموتور أحيانا

0: بس حاليا موضوع الأضوية، هذا الضوء الزينون الأبيض،
1: نعم،
0: ضوء حقيقة قاسي. فحقيقة الأخوة في إدارة المرور شغالين على هذا الأمر بشكل كبير.
2: طيب أنا عندي عتب أستاذ جاسم، وكونه هي منطقة تابعة لك أساسا جرابلس،
0: نعم.
2: خلال ما جينا إلى جرابلس، المسافة من جمنبج إلى مدينة جرابلس ما شفت ولا شخص مرورية تعرفية بالمناطق، يعني كنا عم نتحذر إنه هاي المنطقة شو اسمها للأمانة. فهذا يعني أتمنى من إدارة المرور، هندسة المرور، إنه يركزوا على موضوع شخصات المرورية التعريفية بكل منطقة حتى الناس تعرف هن وين بأي منطقة. يعني أنا للأسف ما لاحظت موجودات أي شخص
0: حقيقة،
2: صح ولا لا؟
0: حقيقة راح يتم العمل على هذا الأمر من خلال التعاون بين مجلس المدينة بالإضافة إلى الأخوة في المرور، في قسم المرور،
2: وهذا مطلب ضروري. وأيضا موضوع توسيع الطريق كتير ضروري.
0: نعم.
2: طيب أهل جرابلس بحاجة لمتنفس،
0: نعم،
2: وهذا الشيء عم تشتغلوا عليه. نحن الآن، نعم، في حديقة الشهداء.
0: حديقة الشهداء بجرابلس هي أولى الإنجازات اللي تم إنشاءها في جرابلس.
2: أها.
0: وهناك إن شاء الله مشاريع استثمارية على نهر الفرات.
2: أعطينا استثمار لحدا ولا هي للبلدية للمجاني عموما؟
0: لا هي عموما، ولكن المحلات اللي موجودة
2: استثمار.
0: استثمار
2: هي تبع للبلدية ما؟
0: طبعا للبلدية.
2: منيحة تجي يجيكم مورد للبلدية ممكن.
0: طبعا طبعا، هي الأجور حقيقة أيضا هي أجور رمزية يعني.
2: أها.
0: يعني قلت لك يعني قبل القليل إنه بسبب الوضع المالي. يعني ضعف ال. مثل ما يقول الحالة الاقتصادية عند المواطنين،
2: هذا عشان بتراعوه انتو بجرابلس،
0: هذا يعني حقيقة مراعاة، وخاصة من قبل إدارة منطقة جرابلس. الحمد لله يعني المتنفس يعني يحقق نوع من الخصوصية لأهالي مدينة جرابلس في هذا المكان.
2: نعم. يعني كم حديقة موجودة عندنا اليوم بجرابلس؟
0: بجرابلس هي أكبر حديقة موجودة
2: ومخدمة. هاي
0: ومخدمة في حدائق صغيرة ما تتجاوز مساحتها نصف دونم مثلا في بعض الاحيان.
2: عم تفكروا تعطوا استثمار مثل باقي البلديات بريف دمشق؟ التجربه اللي كانت بالموسم الاول شفنا بلديات عطت الحدائق استثمار،
0: وحقيقه بجرابلس لسه نحن ما اخذنا قرار بهذا الامر.
2: في نيه
0: فنيه موجوده.
2: نعم.
0: يعني حقيقه هو موضوع الاستثمار
2: والمساهمه،
0: وللمساهمه يعني تكون البلديه اجمل، تكون البلديه افضل، عفوا الحديقه تكون افضل واجمل لما تدار من قبل شخص هاتش فيها أنه يحقق خدمة للمواطن.
2: نعم.
0: وأيضاً بالمقابل يخدم خدمة رفاهية ولو كانت مأجورة.
2: هون بدي أسأل على موضوع المجتمع المدني ودوره بدعم مشاريع البلدية. المجتمع المدني في جرابلس هل له مساهمات؟
0: حقيقة كثير من أخوتنا من أهالي جرابلس يساهمون دائماً، وهم على تواصل مع إدارة البلدية في هذا الأمر من خلال تقديم عدة مواد كالإسمنت، كالرمل، البحص الفراتي.
2: أنا صار عندي فضول أشوف البحص الفراتي على فكرة.
0: بس ننزل على النهر راح نشوف
2: نشوف البحص الفراتي. شو ميزات البحص الفراتي؟
0: البحص الفراتي أول شيء يتعرض لعملية غسل وفرز بأصناف متعددة، يتم خلطها فيما بعد تكون نظيفة خالية من الشوائب حتى تكون فيها عمليات الصب نظيفة وتحقق مردود عالي.
2: وجودك بالحديقة اختيار ذكي كرجل، خلينا نقول صاحب محل، في إقبال؟
3: في إقبال الحمد لله.
2: والأسعار كيف؟
3: والأسعار الحمد لله بنور الله
2: والنعم بالله
3: الحمد لله.
2: عم تأخذ سوري ولا تركي؟
3: والله حاليا ناخذ تركي وناخذ سوري.
2: امتى بناخذ سوري بس؟
3: ناخذ سوري يوما واحد عنده تركي ناخذ منه تركي، يوما عنده سوري ناخذ منه سوري.
2: ناخذ بكل العملات.
3: ناخذ كل العملات حتى دولار ناخذ يا اخي الصراحه.
2: بس يعني الاولويه للعمله السوريه
3: طبعا. اذا عنده سوري ناخذ سوري، سوري عملتنا.
0: يقصد الاستاذ دعما للاقتصاد الوطني نتعامل بالليره السوريه.
2: نعم.
0: وهذا الهاجس كحكومه يعني
3: ندعم مصارينا كلنا سوري يا حج.
2: طلعوا المصاري يا جماعه، طلعوا المصاري ما شاء الله ما شاء الله.
3: شوفنا مصاريات كلنا
2: عملتنا السوري حاصل بالكيس.
3: إيه لأنه تو أقسل وكذا.
2: صحيح.
3: هاي عملتنا
2: هاي العملة السورية طبعا، هاي ال 500 ليرة السورية الجديدة
3: حتى القديمة عندنا كل شيء ناخذ.
2: بس طبعا
3: الدعم القديمة ما ناخذها.
2: خلصنا منها، ما عاد
3: ولا عليها صورة المجرم ما ناخذها.
2: صورة المجرم ما عاد بدنا اياها، هاي خلاص. بس هاي
3: العملة ما ماني مصفطها
0: مشان ما تشوفوا يعني.
3: يا اخي والله
2: ما عاد بدنا اياها.
3: ضحك العملة الجديدة شلون؟
2: الله يكرمك. نحن من اذاعه دمشق.
4: اهلا وسهلا.
2: شو اخبارك؟
4: الله يكرمك يا رب.
2: شو الاسعار عندك؟
4: اسعار كويسه الحمد لله.
2: حلو. ناخذ هذا القميص خلينا نشوف شو سعر القميص.
4: والله تركي.
2: اها.
0: هي بصراحة بالفترة السابقة في ظل الثورة المباركة كان التعامل عندنا بالشمال السوري وخاصة في جرابلس بالليرة التركية.
2: طيب هذا الشيء أنا أول شيء تعرف عليك؟
4: عمر المصطفى.
2: هلا يا عمر، انا احمد الشامي.

0: إذاعة دمشق. أهل جرابلس عموما عندهم مشكلة هي موضوع العملة، يعني أنا جيت عندك على المحل قلت لي دغري التركي،
1: تركي ولا سوري
0: ولا دولار؟
1: لا سوري، ناخذ سوري.
0: يا سوري يا دولار.
1: عندنا شام كاش، عندنا عملة سورية.
0: هذا عمل إرهاق للمواطن ولا عمل إرهاق لكم اليوم؟
1: اي والله عمل إرهاق، خاصة بفرق التحويل. يعني اليوم
0: ما هو حق يا سجاس،
1: اليوم أنا مثلا الدولار هاي على السوري غير لما اضربه على التركي على السوري.
0: طيب شو طلباتك انت اليوم كصاحب محل حتى انقل صوتك؟ وهي انا كمان حاب اسمع منك، اليوم تتعامل بالليره التركيه
1: والسوريه احسن؟ والله والله الليره السوريه احسن، تدعم المنطقه الاقتصاد الوطني، ويعني نخلص من مشكله الصرف والتحويل. خلاص انا عمله اروح اصرفها، اشتري فيها بضاعه وانا كمان ابيع منها.
0: جاسم في تعميم صدر، ما انا سمعت انه التعميم صدر، انه التعامل فقط بالليره السوريه.
2: نعم التعميم صدر وتم نشره يعني. فالحقيقه الكم الهائل اللي موجود من العمله التركيه في مدينه جرابلس هو لسبب هذا العائق بصراحه يعني.
0: وهنا يمكن التعميم كان واضح انه حياخذوا وقت
2: طبعا راح ياخذوا وقت. فحقيقه التعامل بالعمله السوريه حاليا، نحن مثلا في مجلس مدينه جرابلس التعامل مثلا بالليره السورية حصرا، الليرة السورية الجديدة.
0: هلا صار في دعم للليرة السورية؟
2: صار في دعم يعني. فاحنا بصراحة من هذا المنبر ايضا نوجه لكل اصحاب الفعاليات الاقتصادية التعامل او ضرورة تنفيذ التعميم الصادر بخصوص التعامل بالعملة بالليرة السورية الجديدة.
0: عمر ما عم هلا بلشوا تاخذوا بالسوري ولا لسه عم تاخذوا تركي؟
1: سوري، حتى صار تقريبا 70% صار سوري.
0: يعني خف العمل.
1: ايوه خف 70.
0: طيب هي هذا العميل شو صار عندك اليوم؟
1: بالسوري؟
0: حاكيني سوري، احنا بلاد بلد.
1: سوري يعني شد سوري؟
3: سوري تقريبا 1200
1: سوري جديد.
0: الله يجبر عنك.
1: الله
0: مبسوط.
1: الله يبارك فيك.
0: وبدنا ندعم الليرة السورية، واعتقد هذا واجبكم اليوم انكم تدعموا الليرة السورية.
1: لك شلون احنا نكون ان شاء الله فخورين بالليرة السورية وبمنطقتنا.
0: استقبال الكل عم يسلم، يعني تحية من القلب لأهل جرابلس فردا من القلب. والله
2: أكرمك الله سلام.
0: والله أنا بحكي على وجه الله، هذا كلام أنا أول ما دخلنا شو هالكرم، وجرابلس يستاهلون كل خير،
2: وخاصة أهل جرابلس من متابعي برنامج رئيس البلدية وكانوا عم ينتظروا وصولك بشغف.
0: الله يسلمك يعني. يا أستاذ جاسم حيو. على كل حال عمر نخليك تشرب شاي.
1: الله تفضلوا.
0: ألف صحة إن شاء الله. خلي لياك خدمينا بالشام كاش بطيك. نعم نحن برنامج رئيس البلدية وحوار مع الأستاذ جاسم أحمد حمد رئيس المجلس المدينة. عندك طلبات من البلدية؟ عندك ملاحظات كأحد أبناء مدينة جرابلس؟
4: يعني أهم شيء النظافة، نظافة الطرقات، خاصة إذا بيرجعوا لنا المطبات يعني بيكون أحسن.
0: المطبات برأيك ليش حتى يرجعوا للمطبات؟ شو المشكلة؟
4: بسبب السرعة الزايدة والشباب اللي متهورة.
0: بس المطبات حتعمل إشكال آخر.
4: إشكال بس مشكلة الناس يعني هلأ ما تأقلمت على الوضع أنه تمشي بهدوء.
0: كان في مطبات البلدية أزالت كل المطبات.
4: إيه صرنا نشوف السرعة والتهور من الشباب والتشبيب.
0: هذا في تشبيب.
4: تشبيب.
0: طيب هذا الموضوع برسم رئيس البلدية بدي
4: أشوف طريق المعبر، ندور للمعبر.
0: الموضوع يعني تشبيب.
4: تمشي فيه أبدا.
0: أبدا. طيب أعترف لحضرتك.
4: عمر جزار.
0: هلا أخي عمر تحياتي لك. أنا دائما بسأل أصحاب المحلات هون بجرابلس موضوع التعامل بأكثر من عملة، عاملكم إزعاج؟
4: والله صعبة.
0: صعبة. عم نحول على السوري وعلى التركي.
4: يعني أنا عملتين ثلاثة.
0: حاليا الدولة قررت إنه عم نخفف بالتعامل غير بالليرة السورية، ما هيك؟ سيدي الله يقويكم.
4: نحن بندعم هالشيء بالليرة السورية.
0: شكرا اخي عمر وحييك وانا بشكرك من كل قلبي والله.
5: اهلا وسهلا.
0: الوضع بجرابلس؟
5: الحمد لله الوضع بجرابلس ممتاز، يعني اذا قارنا بين الوضع الحالي وسابقا الوضع ممتاز. امان موجود، الكهرباء موجوده، المي موجود، طرقات يعني
0: المواصلات. انا ما سالت حد على المواصلات بجرابلس، المواصلات السرافيس.
5: المواصلات بشكل عام ممتده لكل المحافظات السوريه موجود
0: هون بجرابلس.
5: ايه.
0: الاسعار؟
5: الأسعار جيدة. إذا نقارن الأسعار حاليا بين جرابلس بين حلب أو الشام أسعار ممتازة حاليا عند جرابلس.
0: عندك شي طلبات من رئيس البلدية؟
5: والله بدي سلامتهم والحمد لله يعطيهم العافية، مشكورين الشباب.
0: ما في أي طلب.
5: مو مقصرين.
0: أتعرف على حضرتك؟
5: يعني نحن الأستاذ أحمد براوي.
0: حيا الأستاذ أحمد.
5: يعني نحن حاليا نعرف الوضع الاقتصادي ووضع العام للدولة، ما في إمكانيات يعني حاليا، لكن إن شاء الله بالأيام الجاية تكون الوضع أفضل.
0: هذا بتمنى. أستاذ أحمد كثير شكرا لك.
5: الله يوفقك يا رب.
0: يعطيك العافية.
5: الله يوفقك.
0: يا مرحبا.
5: أهلا وسهلا.

0: حقيقة الوضع في الفرات يعني نحن نخشى على الأطفال الشباب
1: الأطفال كثير
0: من الغرق حقيقة. هي علينا حقيقة أنه لازم ننظم هذا الأمر وتكون فرق الإنقاذ موجودة بهذا المكان
1: بشكل دائم أو يكون في مفرز خلينا نقول والله ما بعرف شو بدي لك.
0: نعم
1: أو العمق تبع
0: متباين العمق متباين من يبدأ من الضفة يعني أقل من نص متر وحتى يصل في الوسط لخمسة أمتار.
1: طيب الجسر الحربي نتيجة خلال فترة الثورة يعني واستهدافات النظام وسوريا اليوم بعد التحرير هل هناك في التفكير لربط يعني ضفتي الجزيرة أستاذ جاسم؟
0: حقيقة هذا الأمر متروك للأخوة في الهندسة العسكرية كتيبة الهندسة العسكرية هي اللي قائمة على هذا الأمر. أرجع أكد على ضعف الإمكانات الحالية الموجودة لدى الدولة السورية في تقديم مثل هذه المساعدة.
1: رحلة نهرية في نهر الفرات في هنا في جرابلس ويعني أصر الأستاذ جاسم أنه من يزور جرابلس لازم يعمل رحلة نهرية. أستاذ جاسم لازم ينشغل على موضوع الترويج السياحي لجرابلس.
0: نعم نعم الاستثمار في سياحة المياه الحلوة أمر مهم حقيقة. ننتظر الاستثمار في هذا المجال سواء من مشاركات محلية أو من مشاركات عربية في هذا المجال. حقيقة من يزور جرابلس كان عليه لزاما أن ينزل إلى نهر الفرات ليرى عظمة هذا النهر طوال مثل ما يقول السنين الطويلة وجريانه بهذا الكم الكبير والهائل واللي يستفاد منه في مواضيع مياه الشرب وسقاية الأراضي حيث تستفيد مدينة جرابلس من امتدادها على ساحل نهر الفرات بما يقارب 20 كيلومتر أو يزيد ولكن بشكل متعرج بسبب طبيعة الأراضي على الضفة الغربية لنهر الفرات.
1: نعم يعني صراحة بشكر أستاذ جاسم على هاي الرحلة النهرية ويعني للتعريف بأهمية هذا هذا المنطقة. شو المشاريع اللي ممكن اليوم تقدمها البلدية للمستثمرين اللي عم يشوفونا اليوم في جرابلس كمنطقة سياحية منطقة جذب سياحي في نهر الفرات واحد من أهم وأعظم الأنهر في العالم؟ ماذا يوجد اليوم على طاولتك أو طاولة البلدية كمشاريع للاستثمار؟
0: حقيقة الاستثمار في المياه الحلوة لدينا حاليا مشروع مقدم من أبناء مدينة جرابلس للاستثمار ولو بشكل مثل ما يقول مشروع صغير أو متوسط. أيضا ننتظر أو من الأخوة المستثمرين لفت انتباه الأخوة المستثمرين للاستثمار في مدينة جرابلس حيث وجود نهر الفرات ووجود هذه الطبيعة الجميلة في هذه المنطقة.
1: نعم.
0: هذا أيضا مركز القياسات المائية التابع لمؤسسة سد الفرات تم تفعيله مؤخرا
1: كضرورة
0: كضرورة لقياس كميات المياه اللي تتدفق من الأراضي التركية باتجاه السدود السورية الموجودة. نعم. على طول نهر الفرات.
1: طبعا هذا نهر الفرات وما أدراك ما نهر الفرات. نهر الفرات هو الحياة وهو الجمال وهو شريان سوريا صراحة ونحن الآن في بوابة نهر الفرات ما هيك يا
0: نعم نعم مدخل فرات مدخل. سوريا
1: يعني جرابلس من هنا ينطلق نهر الفرات ليعانق أقصى شمال شرق سوريا في منطقة دير الزور في محافظة دير الزور.
0: نعم نسعى لأن تكون جرابلس درة الفرات حقيقة في المستقبل القريب.
1: أستاذ جاسم من وضوع يعني الفرات تقول في مي في زراعة. نعم. في حياة في حضارة هل يتم استغلال المياه اليوم بالفرات لموضوع الزراعة؟ شو عم يزرع اليوم؟
0: طبعا أكيد هي قبل هذا الموسم كانت مزروعة بالقمح واليوم هي الموسم الصيفي مزروعة بمادة السمسم.
1: هاي السمسم
0: هاي مادة السمسم لجوا موجودة موضوع البساتين خضرة مثلا بندورة باذنجان خيار كوسة يتم أيضا
1: الناتج الزراعي بجرابلس تغير بعد التحرير.
0: طبعا تغير تغير بعد التحرير. جرابلس فيها سوق هال وفيها أيضا أسواق هال خارج المدينة أيضا.
1: نعم.
0: يتم تغذيتها من الناتج المحلي لهذه.
1: طيب بما أنه إحنا موجودين عند الفرات يعني حكى الأستاذ جاسم أنه في عندنا مركز متابعة المنسوب مياه الفرات.
0: نعم.
1: أي قياسات مائية خصوصا بعد الفيضان الأخير اللي صار. والآن أنا طلبنا من باسم برنامج رئيس البلدية أنه يكون في هون بهذا المكان مركز لإدارة الطوارئ والكوارث للحالات الإسعافية الإنقاذية للناس اللي عم تجي عم تتسبح وأطفال عم يتسبحوا هون في منطقة نهر الفرات. إذا فينا نأخذ لقطة زميلنا المصور كمان يعني هذا ضروري يكون هون في مركز للإنقاذ وللمنقذين مثل ما أنا شايفين. طبعا الطرف الآخر هو لعين العرب. إيش طلباتكم من رئيس البلدية؟
2: والله نطالب فرقة إنقاذ.

0: النهر
1: نهر الفرات
0: ايه لانه يجون شباب ما يعرفون يسبحون يغرقون
1: في بشكل يومي عم يصير حالات غرق؟
0: لا فترته اسبوعيا شهريا ايه يعني بس انه
1: طيب اهلي مو مسؤوليه الطفل اذا فينا نشوف هاي الصوره الطفل هذا العمر يسبح
0: ما عدم الوعي يعني انا ما تعرف انه هذا نهر
1: طيب شو المطلوب اليوم؟
0: مطلوب فرقه انقاذ مطلوب شويه مشان الاحراش
1: شو الاحراش شو الاحراش؟
0: يعني يا ولاد يحرقون تلبى الشجر كلياتها حرام حد عمرها سنين
1: هاي مسؤوليه مين؟
0: مسؤوليه الدوله
1: لازم يكون عندك مركز طوارئ موجود
0: مركز طوارئ الدفاع المدني
2: هون عندنا المركز ضخ المياه احد مراكز ضخ المياه لمدينه جرابلس جرابلس تتغذى بمياه الشرب من ثلاث مراكز موجوده على سرير نهر الفرات هذا المركز الاول والى الشمال قليلا بعد 200 متر مركزين اخرين
1: المي بجرابلس 24 ساعه
2: طبعا 23 ساعه مراكز الضخ تعمل في جرابلس لتامين مياه الشرب
1: والساعه الاخيره ليش
2: هي عم نريح فيها المضخات
1: ساعه واحدة.
2: يعني ساعه
1: حتكون حنان حنونين ما شاء الله
2: واحيانا في عندنا اكثر من محطه يتم تبديل بين المضخات
1: اذا يعني. طبعا هلا بس جرابلس انه المي متوفر ولا المناطق المحيطه مثل منبج حلب ما بعرف مش حلب هل كمدينه
2: المياه بجرابلس طبعا افضل بكثير من بقيه المناطق حتى بالامس لما ارتفع منسوب النهر المية دخلت على مركز الضخ من هذا الاتجاه يا ريت تصوب الكاميرا على هذا الطريق تم بناء هذا الطريق بالتعاون بين البلدية
1: أي طريق؟
2: هذا الطريق اللي عند الباب الأسود من هنا بهذا الاتجاه حتى تحجز مياه النهر اللي جاية متدفقة منها ما تدخل بتصوينة بسور مركز الضخ
1: نعم
2: بهذا الشكل تم إنشاؤه حتى ما تفوت المياه
1: طبعا نحن على مقربة جدا من الحدود السورية التركية خلينا نقول نحن المنطقة صفر
2: هاي التلة هاي التلة هي ضمن الأراضي التركية
1: نعم نحن على مقربة يعني خلينا نقول مسافة صفر بيننا وبين الجمهورية التركية ومثل ما احنا شايفين هذا الجسر اللي عم نشوفه يتبع للأراضي التركية ونحن الآن في جرابلس ومع الأستاذ جاسم أحمد حمد رئيس مجلس مدينة جرابلس ايش عندك مشاكل جرابلس؟
3: جرابلس ما في مشاكل الحمد لله بس ظل علينا موضوع المطبات والمتورات الأطفال اللي يسوقون المتورات
1: أطفال عم يسوقوا متورات؟
3: ليش العمر؟ عمره 18
1: شو مسؤولية ممكن اليوم تترتب على رئيس البلدية لحل هاي المشكلة مشكلة المتورات؟
3: لازم الأهالي هي توعي أطفالها يعني ما تنطي المتور لها الأب ما ينطي
1: عم يعمل إزعاج لكم أنتم كأهالي
3: جرابلس إزعاج لكل جرابلس بشكل يعني أولادي يطلعون برا على الشارع جاي متور ماشي مسرع لا يحسن يهدي ولا يحسن يشيل نسمه يعني بدي يروح الأولاد يعني
1: هاي حالة من حالات متور ورانا مباشرة طفل عم يسوق في شيء آخر؟
3: موضوع المطبات
1: موضوع المطبات
3: ايه. والحفر
1: والحفر في شيء آخر؟
3: لا
1: أبدا تعرف عليك؟
3: حمادة
1: هلا يا حمادة
3: راسي
1: نورتني ايه.

0: جاسم خليني ألخص بعض آراء الناس. أول شغلة أحد المواطنين طالب أنه أنتوا أزلتوا المطبات، عم بيقول رجعوا لنا المطبات لأنه صار في سرعة، ناهيك عن موضوع التشبيب بالموتورات. بلدية وحضرتك رئيس البلدية ويا رئيس البلدية، كيف بدك يعني ترد على هذا المواطن موضوع التشبيب بالموتورات أيضا معاناة للمواطنين وللأهالي؟
1: هلا وجود المطبات في الشوارع الرئيسية في المدينة ظاهرة غير صحية وغير إيجابية. هذا بيؤدي يعرض السيارات مثل ما يقول لبعض الأضرار، وخاصة السيارات المنخفضة نسبيا كالتكاسي. الأمر الآخر، هذا الأمر تشبيب الموتورات اللي مثل ما ذكروا الأخ المواطن برسم الأخوة المعنيين في إدارة المرور، وهم شغالين على هذا الأمر.
0: هذا مش مو من اختصاصات البلدية موضوع التشبيب وهي الظاهرة؟
1: طبعا هذا من اختصاص الأمن العام وخاصة إدارة المرور.
0: والمطبات؟
1: المطبات أرجع أكد لك أنه هي ظاهرة غير صحية ولا تتوافق مع المظهر العام في شوارع مدينتنا.
0: بعض المواطنين طالبوا بإشارات مرورية، هل هذا برسم البلدية أم هندسة المرور؟
1: أيضا هذا الأمر بالتعاون مع البلدية والأخوة في إدارة هندسة المرور.
0: نعم. طيب أستاذ جاسم، بالنسبة للفرات، نهر الفرات، كان في بعض المطالبات بمركز طوارئ يكون موجود وأسعافي، يعني اليوم بلدية هل ترفعون كتاب؟ هل لكم طالبوا بإحداث أو استحداث مركز؟
1: طبعا طلبات الأخوة المواطنين مجابة وهي محقة،

0: سوف يتم التواصل مع إدارة الطوارئ والكوارث عن طريق إدارة منطقة جرابلس من أجل تأمين نقطة على نهر الفرات تكون بشكل دائم متواجدة، وخاصة في فترات الصيف، منعا لحدوث حالات الغرق من قبل الأخوة الزوار لنهر الفرات.
1: أستاذ جاسم، شو هي المشاريع القريبة حيتم افتتاحها بجرابلس؟
0: حقيقة في جرابلس ننتظر مثل ما شفنا قبل شوي عن النهر، ننتظر أنه مشاريع استثمارية في جرابلس، مشاريع إصلاح البنى التحتية، مشاريع تعليمية جديدة بدعم من الحكومة، بدعم من المنظمات. يعني هذا الأمر اللي إحنا حقيقة نطمح له ونصل بمدينتنا لأفضل مستوى من الخدمات في قطاع البلدية وفي قطاع التعليم وفي القطاع الأمني أيضا، وهو الجانب المهم. نطمح لتحقيق المزيد عبر من خلال التكاتف مع أهالي المدينة، مع الجهات الرسمية والحكومية، حتى نرتقي بمنطقتنا وبلدتنا مدينة جرابلس الحبيبة، وكذلك سوريا التي هي بلدنا الحبيبة بإذن الله تعالى.
1: نعم، اليوم وحضرتك عمدة هذه البلدة، رئيس المجلس،
0: أراك قد أكثرت علي هذا.
1: لا، هي خليني أقول عمدة أو رئيس البلدية. بدي أسأل رسالتك اليوم لأهالي جرابلس أبناء المنطقة. اليوم أنت منا وفينا مثل ما بيقولوا بلسان أهل جرابلس. رسالة من القلب إلى أبناء جرابلس.
0: أدعو أبناء جرابلس إلى الالتفاف حول المؤسسات الرسمية التي تمثل الدولة السورية، لتكون هناك حالة من الوئام والانسجام بين المجتمع المدني والدوائر الحكومية، حتى نستطيع أن نصل إلى سوريا، نصل بسوريا إلى شاطئ الأمان وإلى بر الأمان، ونبني بلدنا بجهود محلية، ونكون بذلك قد حققنا جل ما نطمح إليه وما نسمو إليه كمواطنين سوريين.
1: أستاذ جاسم أحمد حمد، قديشني مبسوط بهالمشوار وطيبة أهل جرابلس. بدي رجعك على البلدية لتكمل شغلك وتكمل مهامك. وشكرا على هاي الجولة، وشكرا على حابة صدرك فعلا. يعني بدي أحكيها
0: كل الشكر أيضا، ونحن مسرورين وحقيقة يعني كل المحبة لكم بقلوبنا لتذكركم وزيارة بلدتي مدينة جرابلس التي تقع في الشمال الشرقي، والتي هي نقطة دخول نهر الفرات بسوريا. نطمح أن تكون جرابلس درة الفرات بجهود أبنائها وأهلها المخلصين.
1: كل الشكر لك أستاذ جاسم، بدي أرجعك المكتب، أتمنى لك كل الخير. حي الله بأستاذ جاسم. متابعينا إلى هنا وأصل بكم إلى ختام هذه الحلقة، والحلقة الأولى من الموسم الثاني بالبرنامج رئيس البلدية، والتي كانت بضيافة الأستاذ جاسم أحمد حمد رئيس مجلس مدينة جرابلس. نأمل أن نعود إلى جرابلس مرة أخرى ونراها فعلا تشبه سوريا، وخصوصا أنها بوابة سوريا إلى من تركيا إلى إلى إلى سوريا، فهي البوابة جرابلس. أستاذ جاسم شكرا مرة أخرى.
0: شكرا لك، وشكرا لقدومكم من المكان البعيد لمدينتنا مدينة جرابلس. لكم مني ومن أهل جرابلس أطيب الأمنيات وأحر التحيات.
1: شكرا لك مرة أخرى، ألقاكم متابعينا الخميس المقبل. سنبقى في حلب في الموسم الثاني من منطقة أخرى، الخميس المقبل 3:30 على إذاعة دمشق ومنصاتها. لكم كل التحية من جرابلس، ومرحبا بكم في هذه المدينة التي تفتح ذراعيها لكل السوريين وكل العرب. ألقاكم في الخميس المقبل، إلى اللقاء. شكرا لك.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.

0: الرابعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
0: السلام عليكم ورحمة الله، وهذا موجز الأخبار. وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني يبحث مع نظيره التركي هاكان فيدان في العاصمة أنقرة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وزير المالية محمد يسر برنية يصدر قرارا جديدا بكف يد 34 من العاملين في وزارة المالية وإحالتهم إلى التحقيق في إطار الحرص على مكافحة الفساد. وزير الطاقة محمد البشير يعلن انطلاق مرحلة جديدة لإعادة تأهيل شبكات الكهرباء في سراقب بريف إدلب بعد انقطاع دام 14 عاما تمهيدا لإعادة التيار تدريجيا إلى أحياء المدينة. الجمعية الطبية السورية الألمانية سيغما تنفذ حملة تخصصية مجانية بحلب لإجراء عمليات قلب معقدة ونوعية لتخفيف الأعباء المالية عن المرضى. الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدير الزور بالتعاون مع منظمة كير تواصل تنفيذ مشروع إعادة تأهيل محطة مياه الجنينة بريف المحافظة الغربي بعد توقفها لأكثر من شهرين نتيجة فيضان نهر الفرات. وفي الخبر الأخير، قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق قذيفة مدفعية على محيط قرية الصمدانية الغربية في ريف القنيطرة سقطت في الأراضي الزراعية. ختام الموجز، شكرا لطيب المتابعة والسلام عليكم.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماء

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9،

0: وما كنتوا عم تتابعونا يسعد مساكم، إن شاء الله بتقدوا برفقتنا وقت لطيف من هلأ للساعة 4:15. أهلا وميت سهلا فيكم.
1: مثل ما تعودنا اليوم أيضا في منافسة وتصويت على فكرتين، أيهما تختار عزيزي المستمع؟ هل أنت مع هذا ولا مع ذاك؟ سر بعده.

0: أما أنا فمع هذا اللي منبدأ فيه نهارنا، بتطلع فيه الشمس، بيطلع فيه الضوء، منحس إنه في عنا شيء هيك داخلي عم يقلنا يلا قوموا اسعوا اشتغلوا. ضوء الشمس لحالة طاقة وحيوية، هرمون الكورتيزول يلي يفرز بالنهار ومع الشمس لحاله بيدفعنا دفع للعمل وللشغل وللإنتاج وللإبداع لحتى نتحرك. قليل الناس يلي بتقعد بتحسها يعني قاعدة ببيوتها لحالة، هيك الشمس لحاله ضوء النهار بيخلينا بيعطينا الحافز لحتى نشتغل لحتى ننتج لحتى نبدع. كمان بدك تقلي الإبداع بيصير بوقت تاني، بس يمكن بده يكون محصور بمجالات معينة. أما القرارات المهمة، اتخاذ القرارات، الشغل الجدي الفعلي، فبيكون بوقت النهار. فأنا بقول دائما بالنهار في رزق، في حياة، في عيش. شان هيك منقول صباح الخيرات والليرات.
1: نعم.

معك حق ريهام، يعني النهار هو بداية النهار، ويعني والأمر المادي اللي بيسعى فيه البني آدم لا يبدأ نهاره ليكون أسرته ليساعد يعني بتأمين لقمة العيش أكيد النهار، ولكن يعني ما قيل في الليل الكثير وصفه الشعراء وتغزل فيه العشاق. امتاز بطريق بكل الطرق بالسكينة والجمال. عجبتني لأحدهم ما قيل، قال: في جميع حواراتي مع الله لم أكن أسمع أي مقاطعة، كانت الساعات كلها لي، بكيت دون حرج ولم أخجل أبدا بالحديث عن مشاعري، تكلمت كثيرا ولم أسمع صوتا يأمرني بالسكوت، كنت أشعر بالهدوء، كل الفوضى التي بداخلي كان يرتبها. هذا هو الليل، ومعروف عن قديش مجتمعاتنا بتحب الليل وعتمة الليل وسهر الليل، وما يعني قيل وغني الكثير، فالليل هو سكينة للروح. أنا مع الليل.

0: أنا بدي بلش نقاري معك لأنك أنت يعني شوي هيك قزمت الفكرة النهار بأنه هو يعني رزق وعيش بس بالليرات.
1: أبداً ما قزمت.
0: هو ما لا
1: بس أنت دقت الساعة.
0: أنه صح منشتغل هو النهار للشغل ولكسب الرزق ولقمة العيش بس كمان أنت إذا بدك تعمل رياضة أول شيء بتفكر فيها بالنهار، إذا بدك حتى مشاويرك يعني بغض النظر عنها هلأ أوقات الصيف والحار بس بتحب النهار ولا لا؟
1: بحب الليل.
0: بتحب الليل؟

0: كرمال هيك دقت الساعة حتى يعني الفيصل يكون هم يعني آراء المستمعين.
1: أكيد مستمعين بالتصويت، بس أنا حقي دافع عن النهار وأقول إنه يعني مو صح كتير 100% لما قلت أغلب مجتمعاتنا بتحب الليل. لا، هو الليل يمكن له ناسه، له هدول الفئة هيك الحالمة الرومانسيين يلي بدهم يقعدوا يرسموا، بدهم يألفوا لهم شي مقطوعة موسيقية، يكتبوا لهم شي قصيدة شعر.
0: ايه
1: هاد بس ايه اوكي ابداع ممكن سكون. اما النهار انا بتوقع وهيك اتمنى منكم مستمعينا يكون تصويتكم
0: محايد
1: النهار.
0: محايد.

0: ضمن تصويتاتنا يعني كلهم.
1: لا تنغروا إذا كانت أغلب القصائد أو الأغاني لليل، لأنه هذا الشيء طبيعي. أما نحن عم نحكي بنشاط.
0: ما تأثري بكلامك على الأخوة، ما يا ليل لا تنتهي. طول.

0: كرمالي خلينا نبلش بالتصويت مباشرة نستفيد من الوقت.
1: ونتذكر بالأرقام الهواتف على الأرضي 225-346-225-347
0: ورقم الواتس 09878-10950.
1: لكان وين بتلاقوا الوقت الأنسب لإلكن لنشاطكن لراحتكن لسكينتكن لهدوءكم؟ أي الوقت يلي بتفضلوه بالساعات بحياتكن بتحسوا حالكن تبدعون أكثر في الليل أو في النهار؟

0: بعدين في قصة، يعني مو أنت بتحب كتير القديسة فيروز؟ فهي سيدة الصباحات والنهار.
1: بسمع بالليل أنا.
0: ما بتنسى. لا اسمح لي فيها.
1: أنا بسمع بالليل. أقول إن يلا أول التصويت من خلال الواتس. منى حرح من حلب، يسعد لي أوقاتكم. أحلى اللحظات أقضيها بالاستماع لكم. أنا لا أسهر بعد العشاء.
0: برافو عليكي.
1: أصبح نهارية.
0: برافو عليكي.
1: شكرا يا منى بكل
0: هذا ما حكينا عن فوائد النوم المبكر وشو بيصير بالجسم وخلايا الجسم.
1: يعني وما قصر في الأعمار طول.
0: ما أطال النوم عمرا.
1: وما قصر في الأعمار طول السهر.
0: في اتصال خلينا ناخده. ألو.
1: ألو.
2: ألو.
1: مساء الخير.
2: الله يسعد مساك أيها المسائيين.
1: ربي يسعد هالمساء.
0: مسائيين يعني شو؟
2: مسائيون للمسائيين.
0: مسائيون بس
1: أيها المسائيون.
0: أنا بس
2: عرب المسائيون يا أستاذ ريهام.
0: لا هلأ حصة العربي كانت أول حصة. هلأ صرنا بحصة الترفيه.
2: لا لا مش عرابة.
1: أكيد أنت تعرف.
2: الأول العشاء الليل الحب.
0: خلاص فهمنا.
2: الليل الليل الليل
1: مع الليل.
0: ماشي شكرا.
1: الله حيك يسعد لي مساك.
0: محمد خير. شكرا. يلا مباشرة لاتصال. ألو.
1: ألو. مساء الخير.
3: مساء الخير شعبي.
1: يا هلا حنان كيفك؟
3: كيف الحمد لله رحومه.
0: هنونة كيفك؟
3: دخل قلبي كيف تجي مساكم الجميل الحلو.
0: أهلا وميت سهلا.
3: هلا أنا أول شيء بدي أقول ريهام النهار يعني خصوصا بالصيف والله ما بينطق نهائيا.
0: خلص انت عرفتك انت تبع جماعه الشتاء
1: ريهام صيفيه يعني.
3: احذري شو كمان فيروز غنت سكن الليل.
1: طيب ايضا اعطي منايه ايضا
3: بعدين الليل والقمر في احلى من هيك.
0: خلص ليليه
3: احلى من هيك.
0: يلا ليليه سجلناكي بالدفتر.
1: شكرا يا حنان. يسعد لي المساء. يلا نروح لاتصال ايضا. الو.
4: الله يمسيكم بالخير.
1: مساء النور.
4: مبارك لفريق الوحدة.
1: حبيب القلب يا يحيى مبارك.
0: يلا ان شاء الله التتويج اليوم بيكون
4: حكي ريهام الزين.
1: تسلم. انت مع الليل ولا مع النهار؟
4: انا مع ريهام الزين.
1: مع ريهام الزين.
0: شكرا.
1: مساء الخير. والله يا شادي ضربت بصميم القلب. أنا من أعشق أو من عشاق الليل. محمد حافظ يسعد لي مساك.
0: ماشي.
1: أم كلتوم مع شادي حداد عبيلي لن مساء الخير ريهام وشادي وعيني هشام حليمة. مساء الخير
0: مع ريهام.
1: نفس التكرار.
0: أم أسامة
1: منصور يسعد لي مساكي. أم كلتوم مع شادي حداد. مديحة معكم. شكرا يسعد مساكي. يا مديحة
0: شكرا.
1: في اتصال. ألو.
5: يسعد هالمسا.
1: يسعد لي هالمسا.
5: كيفكم شو أخباركم؟
1: الحمد لله.
5: والله أنا مع الليل.
1: مين معني؟
5: سميرة من نبك.
1: على راسي ست سميرة.
5: أنا مع الليل لأنه بحب الهدوء وبحب السكين.
1: الله أكبر عليكي. يسعد لي هالمسا.
6: سكن الليل وفي

0: مساء الخير يا وجوه الخير شادي وريهام وهشام، كل كادر الإذاعة. أنا مع ريهام وهم مع إطلالة النهار. الله. من أم حسام، يسعد لي مساك يا أم حسام.
1: صح، الغروب حلو تحديدا على البحر، لكن في أحلى من الشروق. في أمل غير
0: في عيون البدر أحلى من الشروق. ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: لك يسعد لي مساكم بنوم النبي الفيل.
0: مساك حبيب القلب.
1: الله يخليك أبو موفى، كيف صحتك؟ تمام أمورك؟
2: لابسين مثل بعضكم ما شاء الله عليكم. تحية
1: تخاطر تخاطر
2: اللي عم يشوفه شوي من هيك من ورا الشاشة عم يشوفه.
0: تسلم يا طيب حبيب القلب.
1: أي والله أبو موفى، ليلي أو نهاري؟
2: والله أنا الليل بخاف منه بحد النهار.
1: أيوة أنا مثلك
2: مثل أنتي.
1: مثلك.
2: بحب الصيف، أنا بحب الصيف.
1: شكرا. هو الصيف فعلا يعني أكتر شيء فيه حلو النهار الطويل
0: وشو. يلا
3: كل ما اكتشف شمس النهار تاخد العيون.

0: يلا هيك عم نحاول مرة كم رسالة ونروح للاتصالات. في الليل مشاعر والقمر والنجوم شواهد. محمد الخلف يسعد لي مساك من السلامية. شكرا يا محمد. ريهام، مين قال القرارات تطلع بالنهار؟ كل قرارات حكومة الهارف كانت تطلع بالليل. ما ضحكة، ما عرفنا مين صاحب الرقم اللي آخره 682.
1: يعني شو بعدين، أنا ما عم بحكي على قرارات الحكومة.
0: قال يسعد مساكم عمار حليوة من داري. أنا بشوف إنه الليل وجع راس ووجع قلب، خلص نهارك،
1: خلص نهارك ونام. عن جد الأفكار السودة شادي كلها بتجي بالليل.
0: لا بالعكس، ما يعني في أجمل من السواد أحيان بكون. طيب هذا صاحب الرقم اللي آخره 934 هو هيك حكى،
1: هو عمار.
0: عمار. المساء أحلى أوقاتي، يسعد مساك.
1: يعني رح نعتبر المساء ليه.
0: تمام. طيب. مساء الخير والسعادة والسرور، تحية كبيرة لكم. لكل مرحلة من العمر ميول معين للأشياء، أنا أميل لليل بكل ما فيه من هدوء وسكينة. محمد ماشي. جمال الحاج يسعد مساك.
1: هيك عم يقترح هشام انه المساء نهار.
0: هلا اكيد، بس المقصود من خلال المستمعين انه المقصود وقت يقولوا المساء هو قصدهم بان احنا بدنا منكم تحديدا اكثر، يعني يا ابيض يا اسود على قولة هشام. مساء الخير من نبيل المصطفى. رغم سكينة الليل لكن النهار هو نبض الحياة وحركة الانسان والتواصل مع الناس وزملاء العمل والانجاز. يسعد مساك يا ابو سطيف يا نبيل.

0: يوسف عم بيقول تحياتي من اسطنبول. ست ريهام لا يعني اكيد الليل مؤنس اكثر هدوء، وخصوصا سهره حلوه مع صوت ام كلثوم مع اغنيه بعيد عنك. يعني شو ضل احلى من هيك؟
1: يسعد مساك يا ولا يوسف. احلى يا يوسف.
0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا اذا ما شغل اذا ما اشتغلنا بالنهار منين بدنا نعيش؟ مع ريهام الزين. شكرا. من سمير عبد الرحمن القيسة. يسعد مساك يا سيد.
1: الاتصال. الو
2: الو.
0: مساء الخير.
2: مساء الورد.
0: يا حي الله.
2: ان شاء الله ايامكم بيضاء مثل الملابس اللي لابسينها.
0: تسلم يا طيب حبيبي.
1: تصويتك بغنية.
2: والله لا ما عندي غنية للنهار.
1: لا
0: انت مع نهار يعني
2: احلى من النهار والشمس والضوء.
1: ما ولا
2: الواحد ما بسافر الا على ضوء.
0: بس ولا واحد غنى للنهار.
2: تمام.
1: كيف هشام ولا واحد غنى للنهار؟
2: النهار
0: طلعت يا
1: نهار.
2: النهار
0: طلعت يا محلى النهار.
1: شمس
2: احلى.
1: شكرا. أيوة. يا ابو احمد.
2: والشوب كمان احلى.
0: كمان
1: شكرا.
0: هي اصبح مع ريهام انت قلبا وقالبا.
2: نعم نعم.
0: الله يسعدك.
2: يسعد مساك.
0: شكرا
1: شكرا.

0: اللي خلي ما نسعى بقول عم تقول انا معك يا ريهام بحب النهار وانخفاض الاسعار على الوزن. يسعد مساك يا خلي ما نسعى. الليل ابوي الليل شايفه يعني حتى فيها غزل بالكلام. فما اطال النوم عمرا ولا قصر بالاعمار طول السهر.
1: هاي هيك يعني
0: صاحب الرقم.
1: طيب ابو محمد
0: من ابو عرطوز. محمد من عرطوز يسعد.
1: شكرا مساء. يا سيد ابو محمد.
0: اتصال. الو
2: الو بس. يا صباح الخير
1: الله
2: معنا يا اللي معنا
1: حبيت
0: نحن مساء الخير هلا
1: شكرا يا صباح الخيرات والليلة.

0: اتصال. الو
1: مساء الانوار ريهام شادي.
2: حي الله. هلا سعد المساء.
1: سامعين كلياتهم.
2: سعد مساك يا وائل.
1: طلعت يا ما لا نورها ريهام الشموس.
0: الله يسعدك. شكرا يا وائل. شكرا.
2: هلا انا معك شادي. انا غاده ومن زمان معك. الغوطه الشرقيه والغربيه كلها. يسعد مساك يا غاده. اتصال. الو.
3: الو مساء الخير.
2: مساء النور يا سليمه. حي الله.
3: صباح الخير ومساء الخير. وفينا غير اثنين.
0: صباح ومساء. شي ما بينتسى.
3: كيف الحلوين اليوم؟
0: كيفك سليمه؟ شو اخبارك؟
3: مسائلكم خيرات. الله الله يحمي ليكم يا رب.
0: الله يسلمك. هاتي لنشوف.
3: هلا انه هذا النهار والليل فينا نقيمن عن بعض مثل الجسد والروح. فاذا غاب النهار بيصرخ الليل بيقول يا ويل. فبتمنى انه نحن دائما نساوي بين اثنين. معلش هدول ما بيتفرقوا عن بعض. الجسد والروح فيك تفرقي عن بعض.
2: هلا كونه كلامك منطقي وعقلاني واكيد يعني مقرب لعقول وقلوب كل اللي عم يسمعونا. فبدنا نحتسب صوتها للجهتين.
0: بس ما كده تقرر بالنهايه سليم.
3: انه هلا انه اذا النهار ضروري والليل ضروري. فيك تفرق الجسد عن الروح. ما فينا. فبنحنا
0: بس فينا يا سليمة في ناس ما بتقدر بتصحى بالنهار بتلاقي نشاطها بالنهار بينما الليل يعني هو للنوم للسكون.
3: انا في الساعة 4 الصبح في الساعة 4 الصبح نام الظهر.
0: نهارية نهارية انت يا سليمة.
3: لا انا نهاري وليلي وبعشق الليل. ما بكتب اشعاري وكلها بالليل.
2: غصبا عن سليمة بدك تاخذيها نهارية.
3: بحكي للشعراء ما بعرف انا فيني فرق بيناتهم. اسمحوا لي بالثاني.
0: خلص صوتك.
2: طيب يلا صوتك للاثنين لكان. يسعد مساك يا سليمة.

شباكك. السلام عليكم. أنا مع هدوء الليل والبرودة مع شادي حداد من أبو عمار. ركن الدين يسعد لي هالمساء يا أبو عمار. مين كمان يسعد مساكم شادي وريهام، انتو كتير حلوين. انا ام عادل من حلب، انا بحب الليل كتير وبدي اسمع كاظم الساهر يا ليل.

0: بدي اهديها لاختي ام تيبرس. يسعد مساكي.
1: شكرا.
0: اتصال. الو.
2: يسعد مساك استاذ شادي.
0: يسعد لي هالمساء.
2: مدام ريهام كيفك؟
0: شو سلامتك؟ سلامتك خير.
2: استاذ هشام شلونه؟
0: منيح كمان بسلم عليك. خير. شو بصوتك؟
2: ما في شيء هلا زين النوم.
0: اي الحمد لله. اصبح سهير انت كونك عم تنام الظهر.
1: لا بجوز فايق بكير.
2: فايق بكير وحكيت على الاذاعه الصبح.
0: هات لنشوف. بتحب الليل ولا النهار؟
2: ليلي ونهاري تدريسيك مشغول
0: الله. وفايق من نومه هيك. شلون لو انك مو فايق من النوم؟ يعني شو هلا
1: بنعرف؟ ابو ياسر
0: الليل حبيب القلب. يسعد مساك. سلامات. مساء الخير يا وشادي وهشام. انا بحب الليل وبحبكم. اسيا. يسعد مساك يا اسيا. الله.

0: نحاول نرجع بس المهم موضوع الأسماء وتحديدا لمن يرسلون لنا أول مرة. مثل ورد والفل والياسمين دمشقي مع ست ريهام. رزقكم في السماء وما توعدون الرزق من عند الله يوزع على البشر أجمعين. شكرا لكادر إذاعة دمشق. تحياتي لكم جميعا. ما عرفنا
1: شكرا صاحب لكم. آخرته 9-3-7
0: إيمان مع شادي, غنوة مع ريهام.
1: شكرا يا غنوة.
0: وشكرا يا إيمان. الهيب التركي, ليالي ليالي انت الليالي, اغنية تركية انا مع الليل, ليل مع العاشقين. مصطفى سنكي يسعد لي هالمساء.
1: في شي بيفتح بالليل تحديدا مع سيد مصطفى؟
0: عم بقول بالتركي طبعا يمكن بس ما عرفنا بتلفظ جي ولا جي. جيجلر ستي جيجلر.
1: ما بعرفها
0: بالتركي. بكل أحوال يلا اللي بيعرفها ممكن.
1: المهم في شيء اسمه عطر الليل, هاي الكولونيا اللي ريحتها كتير حلوة بتفتح تحديدا بالليل بما أنك هاوي زهور وورود.
0: شكرا يا أبو محمد. هدوء الليل وضوء القمر, حكايات صامتة, كلام الليل لا يفهمه إلا من عاشق القمر. من لا يعشق الليل لا يعرف شيء عن الرومانسية. أنا مع الليل الليل. أبو مؤيد يسعد لي مساك. في اتصال يلا. ألو, راح الاتصال. ألو مساء الخير.
2: مرحبا.
0: يا ميت مرحبا. يا هلا سمر, كيفك؟
2: الحمد لله تمام. بحكيكم من الجوال, عم بحكي من الطريق.
0: يلا عشان ما نتأخر عليك.
2: سمعت ليل ونهار بس للأمانة ما بعرف مدام ريهام مين منقينه.
0: مين انتي مع مين؟
2: أنا مع مين؟
0: مع الليل ولا مع النهار؟
2: حذر فزار.
0: بتوقع مع الليل.
2: صح, عندما يأتي المساء ونقوم إلى اللي تنصب. على فكرة أنا زمرة دمي أي بي إيجابي سهر
0: كمان.
1: يا لطيف.
2: تحياتي لك مدام رهوم.
1: شكرا على عيني. هلا يا سمر.
0: يسعد لي مساك يا سمر.
2: بس والله ما بعرف شو منقيين أنتو بس
1: ما تاكليهم خالص.
0: معي إجيتي بهالمرة بصفي. شكرا. سلامات.

0: اتصال. الو
1: الو
2: الو،
1: مساء الخير.
0: مرحبا، يا هلا.
1: اهلا وسهلا، مين معنا؟
2: سماح.
1: يا اهلا يا سماح،
2: هلا فيكم.
1: منين عم تحكينا سماح؟
2: من دويلع.
1: على راسي والله، بنات دويلع كمان
0: جيران. جيران لك انت وشادي.
1: اهلا وسهلا يا سماح، اول مره بتشاركي.

0: انه
1: نعم. انا بدي اشارك وصوت هلا. انا مع صبح جميل مثل على قولة
2: برافو عليك. برافو لهلاه يا جار
0: بنت بنت المنطقه وجارتنا
1: محمد جمال كمان يفدي صباحه في المرفق ابنها. يا ريت نسمع هيك
2: يا عيني عليك يا سماح. ما في
0: تكرمي يا سماح مع انه يعني بنت الحاره وهيك طلع منك.
2: عم تحاول التاثير عليها
1: كمان الليل مع نسينا.
0: طيب ربي يسعدك يا سماح.
2: شكرا. خليكي على رأيك ثابتة.
0: شكرا.
2: ألو.
3: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام
2: ورحمة الله.
3: شلونك؟
0: سعد لي المسا. مين؟
3: معي هشام.
0: لا شادي معك وريهام على الهواء.
3: على رأسي يا شادي شلونك؟
0: ربي يسعد لي المسا. مين؟
3: سمير عبد الرحمن.
0: يا ميت أهلا وسهلا سيد سمير.
3: وجعلنا الليل سباحا والنهار معاشا. طبعا بالنهار نهار يا اخي نهار له عيوب.
0: نهار
2: شكرا سيد سمير. شكرا.
0: شكرا يا ابو سمرة.
3: شكرا لك يا سيد ريهاب.
2: اهلا وسهلا.
0: ربي يسعدك.
2: هلا
0: هلا.
4: ارسم على الكل

0: يسعد مساكم من حلب أبو بشير. قال والله يا ريت ترجع أيام زمان، كانت المحلات تفتح من الساعة 7 الصبح، البركة موجودة. أنا لا أسهر وأستيقظ مع ساعات الفجر الأولى، وهي أحلى أوقات النهار. يسعد مساك يا عمي أبو بشير.
1: شكرا يا أبو بشير.
0: قال لا تحتار واختار ريهام شمس النهار السلطانة معلاء.
1: شكرا يا معلاء. شكرا شكرا.
0: قال يسعد مساكم ريهام وشادي ومساء المستمعين، أنا مع الليل، مع تحياتي المستمع أبو مؤيد من دمشق. يسعد مساك، ما في أجمل من الليل وهدوء الليل يا شادي. شكرا
1: ماشي أبو مؤيد.
0: صباح الخير من اسطنبول. صباح الخير. بكل أحوال أنا مع ديهام. قال جربت مرة في بكير روح على
1: البوسفور
0: على البحر، ولا أحلى من هيك. سمعونا صبح لنوال الزغبي. طيب تكرم.
1: شكرا.
0: مساكم أنا مع الليل ومع القلب الطيب. أم مازن يسعد لي هالمساء يا أم مازن.
1: أنا الشريرة يعني.
0: بطلت. المستمع محمد بشير محمود الخليف دير الزور مدينة مو حسن. ألف تحية لجميع العاملين في إذاعة دمشق الحبيبة إلى قلبي. أنا بالنسبة لي أكثر القرارات أتخذها بالليل، وعندما يأتي النهار أتراجع، لا أعرف لماذا.
1: لأنه مزارك. كلام الليل يمحوه النهار. معناتها أنت شو؟
0: معناتها مع الليل هو معنى شيء. اتصال بما ولنكمل الرسائل. يلا في اتصال.
1: رسائل.
0: في اتصال.
1: ألو.
2: يسعد مساكي أستاذ ريهام.
0: أهلا يا رقية.
2: يسعد مساكي أستاذ سادي.
0: يسعد لي المساء يا رقية. كيفك؟
2: ليلي بترجع يا ليلي.
0: الله. وبتسأل عن الناس
1: وبتسقيهم يا هالليل.
2: كل واحد
1: ماشي.
0: الله.
2: غيب لك شي ليلي يا ليل وانسانا يا ليل يا ليل.
0: والله ماشي يا راقية. ما يبلى الصوت يا دكتورتنا الأمورة.
1: شكرا
0: شكرا. يسعد لي المساء.
2: أنا ما بحب الليل أستاذ.
0: صدمتيني.
2: أنا كل الهموم بتجي بالليل والتفكير وشو بنصحى بكرة والأوجاع.
1: لك لكان ليش عم تغني لليل؟
0: عطتيني إبرة هوا مباشرة. حسيت أنا بعد ما قلتيني.
2: خلي شي إنسانة شي ليلة هاي.
0: يلا تكرمي
1: يا نهارية. نهارية حطيت صوتها لليل؟
0: والله لازم لليل يكون صوتها، بس رجعت عطتنا إبرة هواء.

0: بعد التحية المسائية من أبو أمير من حلب، عبول حطوا لنا نجوى كرم، خليني أشوفك بالليل، يسعد لي هالمساء يا أبو أمير، شكرا.
1: هيك لك.
0: قال أنا قمر من حما، بحب النهار وضوء الشمس والطلعة بنهار، بس المفارقة أني بحب الليل والسهر، وخصوصا مع أم كلثوم ونفس أرجيلة، وبكره الفئة بكير، بحبكم كتير وأول مرة بشارك، يسعد لي مساك.
1: لك يا قمر استثناء قمر. رحنا نحسب له صوتين.
0: لا يعني ليش اسمه قمر؟
1: عم تقول لك بحب النهار وضوء الشمس وطلعة بالنهار،
0: المفروض تكون مع الليل دائما،
1: هي يعني قمر مرتبط. الشموسة.
0: طيب يسعد لي مساك يا قمر. قال بين اثنين مساء الخير وجعلنا النهار معاش، معكم عبد الناصر الحسن من صوران حما، مقيم في هولندا، يسعد لي المساء يا عبد الناصر. انحذفت الرسالة هذه. أبو ممدوح من حما، يسعد لي المساء، دائما بتحفنا بصور النواعير ولكن تم حذف الرسالة.
1: طيب.
0: يعني يسعد مساك يا أبو ممدوح. أم أيمن
1: مع شادي
0: غانم عفوا، يسعد لي المساء. الأستاذ هشام
1: حسم
0: المنافسة بسكن الليل، وهذه ليلتي، دائما تقام الأفراح بالليالي الملاح، أجدد تحياتي لكم.
1: هذا مبرر، حلو منطقي والله.

0: ليكي ليكي هالثلاث أصوات اللي إجوني هلأ مباشرة، مساكم خير شادي وريهام، هدوء الليل يسكت ضجيج النهار ويريح النفس ويجعلنا نتأمل بعظمة الخالق. أنا وأخوتي ثلاث صبايا عم نحضر البرنامج ونحن مع هدوء الليل
1: وعم تحضرونا بعزدين النهار. طيب أحط. ماشي
0: يسعد مساكي يا نجوى. شكرا نجوة. إليك وللصبايا. معنا اتصال. ألو ألو يا مساء الخير.
2: كيف
0: يسعد المساء.
2: طيب استاذ هاشمي شادي.
0: نعم معك شادي وريهام.
2: على عيني والله.
0: يسعد لي المساء. مين معنا؟
2: تحياتي للثلاثة.
1: الله يخليك.
0: يسعد لي المساء. مين معنا؟
2: بس بدي عطمه لي لتسكون هات بيع المنسية.
0: العصفور؟
1: عطمه لي لسكون والكفوري. طيب مش الحال.
0: مين معنا بس ما عرفنا؟
1: ما كتير واضح. مين عم يحكي معنا؟ غسان.
0: غسان يسعد لي المساء.
1: غسان من طرطوس ما؟
0: والنعم والنعم على رأسنا.

0: خلينا ناخذ اخر اتصال
1: اخر اتصال مش هنكمل
0: المسجات. الو
2: الو مرحبا
1: يا ميد. مرحبا يسعد المساء.
0: هلا مين معنا؟
2: سامي طبيب.
0: سامي تفضل.
1: يا اهلا وسهلا.
2: هلا انا متبعت منهم يعني بالنهار هيك وقت بيكون الشتاء وهيك الربيع قديش حلو النهار.
0: خلص نهاري نهاري. شكرا يا سمير. نسيت الاسم.
1: من سميح.
0: سمير. شكرا شكرا. يلا خلينا نروح لك على المسجات. وقفنا الاتصالات.
1: عبول مرحبا يا غوالي. أنا أعشق الليل وسهراته وخصوصا مع الأحبة بس ما عرفنا مين صاحب الرقم اللي أخره 839. يسعد لي مساك. أبو ممدوح رجع علق على الموضوع. في أحلى من الصبح لما بتاخد هو هوا نظيف وبتطلع على الشغل حتى تعيش يعني النهار. أبو ممدوح يسعد لي مساك.
0: يسعد صباحك ونهارك.
1: ما أجمل السهر جنب الصوبيا بليالي الشتاء وبس مع الليل. أنا صاحب الرقم اللي آخره
0: 376.
1: يسعد لي المساء.
0: ماشي
1: حطوا لنا أسماءكم يا جماعة والله مننبسط بذكر الأسماء.
0: في لسه مسجات بس شوي.
1: في أغاني بعد ولا ما في؟
0: علقت لأنه ما مشيت.
1: طيب
0: الماوس ما مشيت.
1: بين العصر والمغرب.
0: آه
1: وقت حلو رومانسي
0: نهاري ذكاء.
1: أغنية على فكرة هي من تراث الفرنسي.

0: ايه
1: ولا مغرب ما لقيت سيار.
0: لا بس حسبنا لها تصويت.
1: حسبنا لها تماما. يسعد مساك.
0: شكرا يا منى، ذكرتنا باغنيه حلوه.
1: تمام،
0: ما عاد قدرت تاخذ.

0: بكفي لهون التصويت لانه
1: بكفي.
0: بينت لأنه النتيجه معي دغري. بدي طيب. خلي ريهام تعلن عنها.
1: حاضر. شكله مثل ما بلش شادي انه فعلا يعني يمكن مجتمعنا او ناسنا ميالين اكثر لليل وهدوء الليل وسكون الليل ويعني هيك كل اللحظات الرومانسيه الحالمه يلي بتصير
0: اليوم بالليل. يعني ما انقذوكي آل عثمان
1: بسيطة.
0: يلا مشي.
1: بسيطة مسبقين.
0: إن شاء الله تنقطع الخطوط عنكم يا.
1: لا الله يديم التواصل يا رب. 27 صوت لليل مقابل يعني الفارق ما كتير كبير.
0: تماما.
1: 25 صوت للنهار وبيحسمها يعني بيعطينا كمان تصويته شو رأيكم هشام؟
0: لو أعطاكي صوت يعني.
1: معلش بس بحب أنا أعرف.
0: بس أنا موافق بالاعتدال لأنه عن جد يعني ولا أجمل بالنهار وبالليل.
1: لا بكل الأحوال ما حنتعادل.
2: الليل
1: حاجة مبينة.

0: طيب لياليكم إن شاء الله هانئة وحلوة، ما فيها هذا السواد الحالك السواد اللي أو الليل اللي بيجي فيه دائما أفكار أحيانا بتكون سوداوية وهيك ما بعرف كل شيء أنا بالنسبة لي الليل بحسه بتجي الأفكار السوداء، بتجي هيك المرض بيشتد بالليل، كل شيء سيء بيشتد بالليل. سلامة لكم إن شاء الله، يعني فعلا بتكون طابت ليلتكم وبتكون على ذوقكم وعلى خاطركم ومثل ما بتحبوا. شكرا جزيلا لمشاركاتكم دائما، شكرا لكل تصويتاتكم لكل آرائكم، وليلة خميس سعيدة وممتعة.
1: نحن دائما يعني نستمتع برفقتكم دائما مستمعينا بهذا المساء، وإن شاء الله على أمل اللقاء المتجدد دائما. بين اثنين ريهام الزين
0: وشادي حداد،
1: وتحيات الأجمل من المخرج
0: هشام حليمة.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: الخامسة والربع ساعة الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: حياكم الله. وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني يبحث مع نظيره التركي هاكان فيدان في العاصمة أنقرة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وزير المالية محمد يوسف

0: السربرنية يصدر قرارا جديدا بكف يد 34 من العاملين في وزارة المالية وإحالتهم إلى التحقيق في إطار الحرص على مكافحة الفساد. وزير النقل يعرب بدر يبحث مع البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط سبل تعزيز التعاون ودعم مشاريع إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية للنقل والسكك الحديدية في سوريا. رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري يبحث مع القائمة بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية لدى الجمهورية اليونانية سيدة لمياء الحريري سبل تعزيز التعاون الثنائي ومناقشة آليات تطوير حركة النقل والملاحة الجوية بين البلدين. وزير الصحة مصعب العلي يبحث مع محافظ طرطوس أحمد الشامي ومدير الصحة علاء البرهوم واقع القطاع الصحي واحتياجات المنشآت الطبية في المحافظة. وفي الخبر الأخير، مدير عام المستشفى الوطني الجامعي بدمشق يؤكد أن جهاز تفتيت حصيات الكلية الأحدث عالميا سيدخل الخدمة قريبا بدعم خيري. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

عين على الكوكب. الإعداد ديما صبيح. التقديم سالي شار. التنفيذ يحيى قصيعة. عين على الكوكب. الإخراج مهند ديب.

مسنين على الكوكب. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عين على الكوكب، بوابتكم لرصد أسرار الكون وتفاصيل الحياة على الأرض. ننطلق اليوم من سماء أوروبا، حيث يترقب العالم حدثا فلكيا نادرا هو أول كسوف كلي للشمس منذ عام 1999، لننتقل بعدها إلى مفارقة بيئية مذهلة كشفتها دراسة أكسفورد حول البصمة الكربونية لبيض الدجاج العضوية، ثم نحط رحالنا في رحلة داخل أخطر ظواهر المناخ، وهي موجات الصهد التي تحرق الغابات وتنهك البشر، قبل أن نريح عيوننا بلوحة بصرية ساحرة يرسمها قوس الضباب في الأجواء الباردة. وفي ختام جولتنا نعود إلى

مطابخنا لاكتشاف كنز خفي في بقايا تفل القهوة قد يغني عن كثير من المنتجات ويجعل حياتنا أكثر استدامة. كل هذه المواضيع في هذه الحلقة من عين على الكوكب، تابعونا ولكن بعد الفاصل.

0: تشهد أوروبا في 12 من آب الجار أول كسوف كلي للشمس منذ عام 1999، وتستمر ذروته دقيقتين وثماني عشرة ثانية. يمر مسار الكسوف الكلي بجرينلاند، غرب إسلندا، شمال إسبانيا، وشرق جزر البليار، وتعد إسبانيا وتحديداً قشتالة وليون، لاريغوغا وأراغون والبليار أفضل وجهة للمتابعة. ومع تزايد الجدل حول البصمة الكربونية للغذاء، تبرز ظاهرة مناخية أكثر إلحاحاً تذكرنا بتسارع التغيرات التي تطرأ على كوكبنا، وهي ظاهرة موجة الصهد التي شهدتها مصر مع تسجيل درجات حرارة تعد الأعلى في هذا الصيف. تفاصيل أكثر عن هذه الظاهرة في هذا التقرير.
1: من أخطر الظواهر الجوية المتطرفة المرتبطة بتغير المناخ موجات الصهد، التي تمتد لفترات طويلة من الطقس شديد الحرارة، تتجاوز فيها درجات الحرارة المعدلات الطبيعية السنوية بشكل ملحوظ، وغالبا ما ترافقها نسب رطوبة مرتفعة تزيد من حدتها وتأثيرها على صحة الإنسان والبيئة. تتضافر عدة عوامل ديناميكية في الغلاف الجوي لتوليد هذه الظاهرة الخطيرة، وهي القبة الحرارية، حيث ينشأ نظام ضغط جوي مرتفع في طبقات الجو العليا، يعمل كغطاء يحبس الهواء الساخن الصاعد من سطح الأرض ويمنع تصريفه، مما يؤدي إلى ارتداده وضغطه ليزداد سخونة. والعامل الثاني منخفض الهند الموسمي، الذي يدفع بكتل هوائية شديدة الحرارة جافة أو رطبة نحو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحوض المتوسط، إضافة إلى عامل الاحتباس الحراري الذي يزيد من وتيرة حدوث الموجات ويطيل مدتها الزمنية ويسجل درجات حرارة قاسية غير مسبوقة. تترك موجة الصهد تداعياتها على ثلاث مستويات رئيسة: صحياً تسبب الإجهاد والجفاف وتفاقم أمراض القلب والتنفس لدى كبار السن والأطفال، وترهق شبكات الكهرباء حتى تنقطع، وتتلف إسفلت الطرق وقضبان السكك الحديدية. أما بيئياً فتجفف المحاصيل وتنفق الماشية وتسرع تبخر المياه وتشعل حرائق الغابات. للوقاية منها ينصح بشرب الماء باستمرار وتجنب الشمس من العاشرة صباحا حتى الرابعة عصرا، وإغلاق الستائر نهارا وفتح النوافذ ليلا، ولبس القطن الفاتح الفضفاض، وينصح بعدم ترك الأطفال والحيوانات في سيارة مغلقة أبدا. موجات الصهد ليست مجرد ظاهرة جوية عابرة، بل إنذار بيئي يعكس تسارع التغير المناخي، وتذكرنا بأن التعامل معها يتطلب وعيا مجتمعيا واستعدادا حكوميا وتغييرات جذرية في سياسات الطاقة والبيئة. لذا فإن الوقاية خير من العلاج، والمعرفة هي الدرع الأول في مواجهة الحر القاتل.

وعلى النقيض تماما من شدة الحر والجفاف الذي تسببه الموجات الحارة، تقدم لنا الطبيعة في الأجواء الباردة مشهدا بصريا هادئا وساحرا، حيث تظهر في السماء ظاهرة بصرية نادرة

تعرف بقوس الضباب، ذلك الشبح الأبيض الباهت الذي يبدو للوهلة الأولى كقوس قزح، لكنه يخلو من سحر ألوانه. يكمن السر في لوحة في قطرات الضباب الصغيرة جدا التي لا تتجاوز 50 ميكرومترا، فلا تنكسر الأشعة كما يحدث في المطر، بل تخضع لقوانين التداخل الضوئي التي تمزج الألوان معا وتتفتت الأشعة وتتلاشى أطيافها في بياض موحد، غير أن هذا القوس أكثر اتساعا من قوس قزح، مع حواف حمراء خفيفة من الخارج وزرقاء باهتة من الداخل.

وتشترط المنظمات العالمية للأرصاد لرؤيتها توفر ضباب خفيف مع وجود الشمس خلف الناظر بزاوية لا تزيد عن 42 درجة وسماء صافية، وتزداد فرص لقائه في المناطق القطبية ومرتفعات الجبال الشامخة. إنها لوحة بيضاء ترسمها الفيزياء بهدوء، حيث يمتزج العلم بالجمال في صمت يأسر العيون. أما الكسوف الجزئي فسيغطي معظم أوروبا مع حجب يتجاوز 90% من القرص في لندن وباريس وديبلن. الحدث تاريخي لعشاق الفلك، يجذب الآلاف ويتيح رؤية الهالة الشمسية النادرة. ومن تحذيرات السلامة بتأكيد من ناسا، يجب ارتداء نظارات الكسوف المعتمدة طوال مراحل الكسوف الجزئي، كما يمنع استعمال النظارات الشمسية العادية أو الكاميرات المناظير من دون مرشحات شمسية مخصصة، لكن يمكن خلع النظارات فقط أثناء دقائق الكسوف الكلية، أي عند اختفاء الشمس كليا، وإعادة ارتدائها فور ظهور أول جزء من الشمس. إضافة إلى أن النظر إلى الشمس من دون حماية أثناء الكسوف الجزئي حتى الجزء الصغير يسبب إشعاعا قويا يؤدي لتلف دائم في شبكية العين لا يعالج.

وبينما تتجه الأنظار إلى السماء لمتابعة هذا الحدث الفلكي النادر، تشير أبحاث أخرى على الأرض إلى مفارقات بيئية لا تقل إثارة للاهتمام، حيث كشفت دراسة لجامعة أكسفورد أن البيض العضوي الحر قد يضاعف الضرر البيئي مقارنة ببيض الدجاج المربى في الأقفاص، وذلك بسبب ارتفاع الانبعاثات، أي أن التحول الكامل للعضوي الحر يرفع الغازات الدفيئة بنسبة 60%، حيث يصدر نحو 2,300,000 طن من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بمليون ومائة وثمانين ألف طن فقط في حال إنتاج بيض الدجاج باستخدام الدجاج المربى في أقفاص، إضافة إلى استنزاف الأراضي وتلوث المياه. أما السبب الجوهري فهو انخفاض الكفاءة الإنتاجية للدجاج الحر الذي يستهلك علفا أكثر ويحتاج أعدادا أكبر لنفس الإنتاج، مما يضاعف استهلاك العلف والأراضي. يذكر أن الدراسة اعتمدت على بيانات في عام 2009 و2010 مع إقرار الباحثين بتحسن كفاءة الإنتاج العضوي لاحقا، لكنها تبقى مؤشرا على المفاضلة البيئية بين رفاهية الحيوان والبصمة الكربونية.

وبعد هذه الجولة بين الظواهر الكونية والمناخية والبصرية، نعود إلى واقعنا اليومي باكتشاف قيمة مخيفة في مقايا مشروبنا الصباحي المعتاد، القهوة. ففي كل صباح نعد

النباتات مرورا بتنظيف الدهون العنيدة وامتصاص الروائح المزعجة، بل وحتى طرد بعض الحشرات غير المرغوب فيها. تفل القهوة يتحول إلى بديلا طبيعيا واقتصاديا للعديد من المنتجات اليومية، فلماذا نرميه وهو قادر على توفير النقود وتجربة أكثر استدامة في آن واحد؟

وهكذا نكون قد أنهينا جولتنا اليوم في حلقة من عين على الكوكب. هذه الجولة رأينا فيها كيف تخطف السماء أنظارنا بكسوفها النادر، ودراسة تذكرنا بأن اختياراتنا اليومية حتى في طبق البيض تحمل بصمة بيئية لا يستهان بها. وتوقفنا أمام تحذير موجات الصهد التي لم تعد مجرد طقس عابر، بل إنذارا يتطلب وعيا جماعيا قبل أن نلتقط أنفاسنا مع لوحة من قوس الضباب الجميلة التي تعيد إلينا بهاء الفيزياء في صمت. ونختم باكتشاف بأن بقايا قهوتنا الصباحية ليست نفاية، بل كنز من الحلول الذكية التي قد تغير روتيننا اليومي.

عين على الكوكب. الإعداد ديما صبيح. التقديم سالي شار. التنفيذ يحيى قصيعة. عين على الكوكب. الإخراج مهند ديب.

سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحياة.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: لا تلمني في هواها، ليس يرضيني سواها. لغة القرآن هذه رفع الله لواها، فأعيدوا يا بنيها نهضة تحيي رجعها. تبسيط اللغة، الإعداد والتقديم سمية بلطة. تبسيط اللغة، الإخراج إياد سمندر.
1: بكل المحبة نرحب بكم مستمعينا الأعزاء عبر هذه الحلقة الجديدة من برنامج تبسيط اللغة. قاعدة اليوم مستمعينا الأحبة من القواعد التي يخطئ بها الكثيرون عند كتابتها، وهي التاء المبسوطة والتاء المربوطة، وإن شاء الله سنلقي الضوء عليها بأسلوب سهل وبسيط. فأهلا ومرحبا بكم. حلقة، إذاعة، بيت، بنت. في حلقة اليوم نبين الفرق بين التاء المربوطة والتاء المبسوطة، وكيف نميز بينهما. التاء المبسوطة مستمعين الأكارم تلفظ دائما تاء، كما في بيت، بنت، نحت، سواء وقفنا أم وصلنا الكلام. أما التاء المربوطة فتلفظ هاء عند الوقف وتاء عند الوصل، كما في مدرسة لفظت هاء. أما عندما نقول تعلمت في مدرسة الحياة، هنا لفظت تاء بسبب الوصل. وتكتب التاء المربوطة في الحالات التالية: أولاً في الأسماء المؤنثة مثل ساحة، فسحة. ثانياً في بعض الصفات المؤنثة كما في واسعة، سريعة، صغيرة. أما التاء المبسوطة فتكتب في هذه الحالات: أولاً الأفعال كما في جاءت، كتبت. ثانياً في الأسماء غير المؤنثة كما في بيت، وقت، وصوت. ثالثاً في ضمائر المخاطبة أنت وأنت. رابعاً وأخيراً في جمع المؤنث السالم كما في طالبات ومدرسات. جعل الله حياتكم مليئة بالسعادة في كل الأوقات. دمتم بحفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.
0: تبسيط اللغة، الإعداد.

تقديم سمية بلطة. تبسيط اللغة، الإخراج إياد سمندر.

0: هنا دمشق ستبقى نبض أمتنا صوت العروبة يحمي ما ورثناه.
1: هنا دمشق ستبقى صوتنا أبدا وسوف نبقى دماء في خلاياه.
0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: يرى أهل الحارة شاباً من السكان الجدد يدخل ويخرج مع إحدى الفتيات، فلا تعجبهم هذه الحال، وبعضهم يهم بضربه، لكنهم يتوجهون إلى الأستاذ عبد الستار الذي يعمل معلماً والذي يتميز بحكمته ويحل المشاكل المعقدة في الحارة، فيطلب إليهم ألا يتسرعوا ويدعوهم إلى اجتماع في بيته لمناقشة الأمر. وقبل أن يعقد هذا الاجتماع تضبط زوجته أم رامز ابنتها سميرة وهي تتحدث بالهاتف مع زميلة لها فتؤنبها، ويتدخل عبد الستار لصالح ابنته.
1: أنا عم شجعها عليكي، ليش نحن بهالبيت جبهات ضد بعض البعض؟
2: أنا عم بحكي لصالحها.
1: إيه ما بنخاف عليها، سميرة كبرت وصارت واعية.
2: شو الحكي ها؟ شو الحكي عبد الستار؟ بعد كل اللي سمعناه وشفناه بهالحارة ومالك خايف ومزعوج كمان؟
1: لا، من مين بدي خاف يا هنية؟
2: يا سيدي على الأقل من خاف من هالبلوة اللي وقعت على راس الحارة. وينك انتي؟ روحي روحي لدروسك بقى.
1: روحي بابا روحي.
3: حاضر بابا.
1: اسمعي يا هنية.
2: نعم.
1: لا تكبريها انتي كمان مثل حسني وأبو مسلم وأبو مهدي والجماعة.
2: ياه ياه ياه تقبروني على هالرجال، والله ما في أبرد من دمك انتي.
1: شو بدك ياني أعمل؟ روحي قتلو، روح قلو ما لازم تمشي الست معك بالحارة، ولك خلي براسكم شوية عقل وتفكير.
2: يعني مالك مهتم؟
1: بصراحة لا، أنا إنسان متعلم، أنا عندي أنا بصراحة مؤمن بحرية الغير.
2: أوهو علينا، رجعنا للفلسفة تبعك بقى.

0: ألو نائلة؟ أمي يا ستي مثل العادة غضبانة وعم تخاني. آخ والله يا نائلة حالي بتجنن. إيه بابا بوادي وماما بوادي. نعم بابا حبوب وما عنده تدقيق، بالمقابل أمي عاملة علي حصار. إيه أنا عرفت اسمه سمير. أنت بتعرفي القصة يوم سكن بالحارة شباكه على شباكنا لمحني وسلم علي. إيه أمي شافته وما قالت شي، بالعكس شجعتني. يمكن قالت لحالها هذا عريس مناسب، بعدين جد شي جديد خلاها تنقلب تمام. عم أحكي لك يا ستي، شافت اليوم معه واحدة ست موديل وجن جنونة. إيه كانت واقفة عند دكان أبو مهدي عم تحكي له عن مرته الحرداني. إيه مر سمير ومعه الست، الحارة كلها تلخبطت. اليوم جايين لعنا بدون يتباحثوا بالموضوع، طير صوابهم سمير كيف بيدخل الحارة ومشنقل وحده.
1: لك شوها لك شوها درجعنا للتليفون، مع مين عم تحكي؟
0: مع نائلة. يلا يلا خاطرك نائلة.
1: ما قلت لك ما بدي تليفونات؟
0: بابا سمح لي.
1: بابا ما له شاعر شو صاير بالحارة،
0: يعني حرام الوحدة تحكي مع رفقاتها بالتليفون.
1: إذا كان الحكي فاضي طبعا حرام.
0: إيه أنا ورفقاتي ما بنحكي حكي فاضي،
1: خاصة نائلة. يا لطيف إيه كلامة على قلبك مثل العسل، لك والله مو ناقصنا غير رفقتها.
0: أرجوكي ماما، نائلة رفيقتي من الابتدائي للجامعة، أنا بحبها وبحترمها.
1: وينك؟ أنا أدرى منك بمصلحتك. لك بنتي دنيا وأحوالها، امبارح الحارة كانت مرتاحة وبأمان الله، اليوم إجانا بليس حتى ينزعها، الله يلعن اللي سكنه.
0: طيب شو علاقتي أنا؟
1: من خوفي عليك يا ما، من خوفي عليك. لك بنتي إبليس صار بحارتنا وفين؟ لا واجه بيتنا.
0: بس يا ماما أنت بتعرفي أنه أنا قد حالي، بابا بيثق فيي ودائما كنت محل ثقتكم.
1: طيب نسيتي بأنه هالمقوص على عينه وحاول

0: اجوا جماعة طلعوا انتوا. اسمعي هنية سوي لنا ابريق شاي كبير.
1: الحمد لله يلي كل الحارة متفقة على هالبليس
0: الا انا. انا الي مطالعة مختلفة.
1: لكان انت دائما هيك.
0: روحي اعملي الشاي هلا. خليني افتح لهم الباب. اف طول عمرك بتكيفي الامور على هواكي. ايوه اهلين وسهلين ومرحبتين.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. مساكم الله بالخير. يا ميت مرحبا ابو مهدي. اهلين ابو مسلم. فضلوا على الصاليه. لفوحك يا فندي. البيت بيتكم يا جماعه دقايق وبيحضر الشاي. خطوي عزيزي مختارنا.
3: اول مره من كذا سنه بطلع من البيت بعد المغرب.
0: هذا مكسب إلنا يا مختار.
4: إيه سيدي من أولها.
0: القوط نفس بلا مؤاخذة يا أبو مهدي.
4: أولها وآخرها بدنا نحكي بهالموضوع.
0: مظبوط يا حسني أفندي مظبوط. بس بعد ما نشرب الشاي.
4: شو رأيك مختار؟ أنا رحت لعند المختار وحكيت له الحكاية من دقده لسلام عليكم.
5: كتير عال نسمع رأي المختار. فضل يا مختار.
3: الله يحسن فضلك يا أبو مسلم. يا سيدي قضية بدها معالجة حاسمة.
4: نعمل كلام يا مختار.
5: يسلم تمك سيد عبد الرزاق.
0: يا جماعة اسمحوا لي بكلمة. ما في شك حارتنا بتعتز بمكان

0: بديانتها وبمحافظتها على الأخلاق. لكن
1: يا أستاذ عبد الستار، يا أستاذ عبد الستار، الرأي بالحارة معروف، ونحن جايين مو مشان نسمع قصيدة مديح بحارتنا، لا، جايين نبحث موضوع هذا الشاب المغضوب اللي طالع فايت مشنقل ستات على عينك يا تاجر.
0: خليني أكمل كلامي يا حسني أفندي.
1: تفضل، صبرك يا روح.
0: صحيح نحن بعاد شوي عن العالم، لكن كل مكان وله ظروفه، وكل إنسان له ظروفه يلي بتأثر فيها دراسته وتربيته وبيئته. ما في شك نحن عم نواجه مشكلة، لكن قبل هالمشكلة في عنا سؤال لازم نوجهه لأنفسنا.
2: شو هو يا أستاذ؟
0: يا ترى هالشي يلي شفناه وعم نشوفه عم بيأذينا فعلا؟
3: يا عبد الستار أفندي، أنت معلم مدرسة وبتفهم، ما بظن في حاجة لأي كلمة زيادة. الحارة شايفة انه في غلط.
4: شوفوا على السؤال اخي، هالقضية ما بدها اسئلة، بدها اجوبة.
0: حلمكن يا جماعة، الحكي اخدوا عطا.
2: بصراحة انا خايف على اهل بيتي. شوف يا استاذ عبد الستار، انت عندك سؤال وانا عندي سؤال، وموجه الك شخصيا.
0: شو هالسؤال يا ابو مسلم؟
2: بصراحة بدي الجواب. انت مالك خايف على المحروسة الله يخلي لك ياها؟

0: شاي بابا.
1: طيب بابا طيب، هاتي. شكرا. بنحكي ونحن عم نشرب الشاي.
2: عنك استاذ، انا بصبه.
1: مشكور يا حسني افندي.
2: كيف بتحبها مختار؟
3: معلقتين سكر حسني افندي.
4: لا مؤاخذه يا جماعه، الستات عقلهم اللهم عافينا. بكره كل وحده بهالحاره بتقول هي جيراننا مو سائلين، فليش نحن حاملين السلم بعرض؟ مو هيك يا مختار؟
3: هيك ونص.
5: هي حارتنا وهي عاداتها، ويلي ما بنحني قدامها لازم نكسر له راسه. انا هيك بفهم الامور.
1: باي حق يا ابو مسلم؟
5: حق؟ بحق عاداتنا. عاداتنا يلي ورثناها ابا عن جد، بحق ماربين عليها. يا عبد الستار افندي، بتقدر تقلي كيف كان ابي وابوك وابو اي واحد منا بيتصرف لو شاف مثل اللي عم نشوفه هلا بحارتنا؟
2: كانوا ما ببيتوا ليله واحده ببيته.
5: هذا اذا نفد بريشه. بتقدر تقول يا ابو رامز هذول ما كانوا يعرفوا يتصرفوا؟
1: كانوا بيعرفوا يتصرفوا فعلا، بس على حسب مفاهيمهم وزمانهم يا ابو مسلم.
3: وشو اللي تغير يا عبد الستار افندي؟ الاخلاق بتتغير كمان؟ حارتنا عاشت مئات السنين وما تغير فيها شيء. اوعك تكون انت تغيرت يا عبد الستار افندي.
6: استمعتم الى دفاتر
7: عتيقة.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا. السادسة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: نشرة الأخبار المحلية.

0: السيدات والسادة، نحييكم بكل خير ونقدم لكم الفترة الإخبارية المحلية لهذا اليوم، نبدأها بأبرز العناوين والبداية مع الزميل محمد.
1: وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يؤكد أن دمشق وأنقرة وضعتا الملفات الاقتصادية والسياسية المشتركة في مقدمة الأولويات.
0: وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يدعو الجميع إلى احترام وحدة الأراضي السورية وسيادتها.
1: كشف قضية فساد ب 8.4 ملايين دولار في المصرف

0: المصرف العقاري زمن النظام البائد.
1: وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الشؤون الاجتماعية تعمل على إعداد مسودة مشروع قانون لمكافحة العنف الأسري.
0: وفي نشرتنا أيضا بمشاركة شركات وطنية انطلاق معرض ثلاثية مشهدان الصناعية في دمشق. نشرة محلية من إذاعة دمشق يقرأها عليكم لينا الهندي ومحمد الصطيلة ويخرجها خديجة مصطفى وهشام حليمة.
1: أهلا بكم. بحث وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني مع نظيره التركي هاكان فيدان في العاصمة أنقرة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والاتفاق على إنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين سوريا وتركيا ومناقشة تسريع تفعيل لجنة البحار الأربعة والدفع لإنجاز مشروع الربط السككي واستعراض آخر المستجدات في المنطقة.
0: وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي أكد وزير الخارجية والمغتربين الشيباني أن دمشق وأنقرة تدركان أن الاستقرار والنجاح المستمر في مكافحة الإرهاب هما حجر الأساس للشراكة، وهو ما يتجسد في قرار سوريا بسط سلطة الدولة على جميع أراضيها وإنهاء أي وجود للسلاح خارج الإطار القانوني. وأشار الشيباني إلى أن الجانبين وضعا الملفات الاقتصادية والسياسية المشتركة في مقدمة الأولويات، كما وقد تم مناقشة إعادة تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، والخطوة الأخيرة المهمة بين المصرفين المركزيين في البلدين التي أسست لمرحلة جديدة من التعاون.
1: وفيما يخص الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في الجنوب السوري، أوضح الشيباني أن سوريا تواصل جهودها الدبلوماسية لوقفها وترسيخ الاستقرار، مؤكدا إدانة سوريا واستنكارها لأي اعتداء يمس أرضنا وسيادتنا. ومن جهته الوزير فيدان أكد حرص أنقرة على دعم سوريا والتعاون معها في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية ومكافحة الإرهاب بما يضمن أمنها واستقرارها واستقرار المنطقة، مشيرا إلى العمل على تطوير العلاقات مع سوريا ورفع حجم التجارة بين بلدينا وزيادة عدد المعابر ودعم البنية التحتية للمصارف والمواصلات ومشاريع إعادة الإعمار. كما شدد فيدان على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، داعيا الجميع إلى احترام وحدة الأراضي السورية وسيادتها.
0: أوضح المكتب الإعلامي للجهاز المركزي للرقابة المالية أن عمليات التدقيق التي أجراها الجهاز في عمل المصرف العقاري كشفت وجود قضية فساد ضمن أحد العقود المبرمة داخل المصرف لتطوير وتحديث النظام المصرفي خلال عهد النظام البائد عام 2021 بأثر مالي بلغ 8,454,000 دولار أمريكي و11 مليون ليرة سورية قديمة. وأظهر التحقيق أن إبرام العقد المذكور لم يأخذ المجرى القانوني الطبيعي المتعارف عليه لإبرام العقود، وإنما خضع لاستثناءات عدة من رئاسة مجلس الوزراء آنذاك ودون موافقة مجلس الإدارة.
1: وفي السياق ذاته أصدر وزير المالية محمد يسر برنية قرارا جديدا بكف يد 34 من العاملين وإحالتهم إلى التحقيق، وشمل القرار 24 شخصا من العاملين في مديريات المالية في دمشق وفي حما وحلب، كما شمل 10 عاملين في المصرف العقاري.
0: تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على إعداد مسودة مشروع قانون لمكافحة العنف الأسري، وذلك في إطار عمل تشاركي وطني يهدف إلى تعزيز حماية الأسرة وبما يتواكب مع التشريعات السورية ويراعي خصوصية المجتمع. في تقريرنا التالي نبرز أهمية إعداد قانون لمكافحة العنف الأسري في سوريا.
2: انتشار أشكال مختلفة من العنف داخل بعض البيئات الأسرية يفرض الحاجة إلى تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية ووضع أطر واضحة للوقاية والمساءلة. ومن هنا تبرز أهمية إعداد مشروع قانون خاص بمكافحة العنف الأسري في سوريا باعتباره خطوة تهدف إلى حماية أفراد الأسرة وتعزيزها.

0: عزيزي الاستقرار المجتمعي، ويمثل إعداد مشروع قانون لمكافحة العنف الأسري أهمية كبيرة على المستويين القانوني والاجتماعي، لما يمكن أن يوفره من منظومة واضحة للتعامل مع حالات العنف داخل الأسرة وتحديد آليات الوقاية والحماية والمحاسبة. القانون المرتقب سيشكل إطاراً لدعم برامج التوعية المجتمعية ويشجع الإبلاغ عن حالات العنف ويقدم المساندة اللازمة للمتضررين، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على تماسك الأسرة وفق مبادئ العدالة والحماية. إعداد مشروع قانون لمكافحة العنف الأسري يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز دور القانون في صون الأسرة والمجتمع، ويبقى نجاح أي تشريع مرتبطاً بمدى تطبيقه بفاعلية ونشر الوعي بأهدافه وتوفير الدعم المؤسسي الذي يضمن تحقيق الحماية والعدالة.
1: إذن حول أهمية إعداد مشروع قانون لمكافحة العنف الأسري، معنا مباشرة المحامي والحقوقي الأستاذ رشيد عبد الجليل. أستاذ رشيد، مساء الخير.
2: مساء النور، أهلا وسهلا فيك والأخوة المستمعين.
1: أهلا ومرحبا أستاذ رشيد. إذن كيف يؤثر إقرار قانون لمكافحة العنف الأسري على تقليل معدلات الجريمة وتفكك تفكك العبء النفسي والاجتماعي عن الضحايا؟
2: في الحقيقة بداية اسمح لي أن أقول أن جميع الدول المتقدمة والدول الغربية تعطي أولوية كبرى لقوانين حماية الأسرة والطفولة، واليوم في سوريا نحن في خطوات جريئة باتجاه قوانين تؤسس لدولة القانون في سوريا. إقرار قانون لمكافحة العنف الأسري ليس مجرد خطوة تشريعية أنا أراها، بل هي حجر الأساس لبناء مجتمع آمن ومستقبل آمن للفئات الضعيفة في المجتمع، لا سيما الأطفال. على صعيد كما سألت حضرتك، أنا أرى على صعيد تقليل الجريمة، العنف الأسري هو البيئة الفطرية التي تنشأ فيها العنف المجتمعي. عندما يكون هناك تفكك أسري وعنف في الأسرة، يكون الطفل أو الفرد الذي ينشأ في هذه البيئة العنيفة يكون أكثر عرضة لإعادة إنتاج هذا العنف خارج المنزل. القانون هنا يتدخل بصفة وقائية لكسر هذه الدائرة المغلقة. العنف في المنزل سيخرج إلى خارج المنزل عن طريق الأطفال عندما يصبحون أكبر، وتوفير آليات ردع قانونية حاسمة تمنع تفاقم المشكلات البسيطة التي تقود إلى جرائم كبرى. أما بخصوص العبء النفسي والاجتماعي، الحقيقة التشريع يمنح الضحية سواء كانت امرأة أو طفلاً أو مسن أو مسناً، الفئات الأقل ضعفاً أو الأكثر ضعفاً، الإحساس بالأمان والشرعية. عندما يوجد قانون، الضحية عندما يعلم بأن هناك القانون سيحميه وأن هناك مؤسسات تدعمه، يتحول موقفها من الاستسلام والصمت الخائف إلى حماية ذاتها واستعادة كرامتها. هذا يرفع عن كاهلها العز النفسي ويوفر لها منافذ حماية واستشارة وتأهيل اجتماعي يضمن إعادة دمجها كعنصر فاعل في المجتمع.
1: نعم أستاذ رشيد، من وجهة نظرك هل ساهمت الحرب في سوريا بزيادة العنف ضد الأطفال تحديدا؟
2: في الحقيقة نعم وبشكل كبير جدا، وهذه والجرائم التي نسمع بها يوميا تقريبا، أعتقد فترة النظام البائد وفترة العنف الذي كان سائدا كان له دور كبير، وذلك أعتقد هناك أسباب كثيرة. كان هناك تطبيع للعنف. العقود الماضية شهدت زيادة لغة القمع والسيطرة الأمنية. هذا القمع العنيف الممارس من السلطة انعكس تلقائيا داخل المنازل، حيث هذا الفرد المضغوط والخائف يفرغ ما يتعرض له من ضغوط داخل المنزل، والأطفال هم الحلقة الأضعف الذين يتم تفريغ هذا الضغط اتجاههم. أيضا فترة النظام البائد والتدهور الاقتصادي والمعيشي، الأزمات الاقتصادية المتلاحقة وغياب الأمان الاجتماعي زادت من مستويات الضغوط النفسية داخل الأسرة، وكان الأطفال هم الضحية عبر الإهمال أو الاستغلال في العمل المبكر.

0: نعم.
1: والتعدي الذي يتعرضون له لفظي والجسدي.
0: نعم. شو هي التحديات برأيك أستاذ رشيد الثقافية وأيضا المجتمعية، التحديات الأبرز التي قد تواجه تطبيق قانون كهذا في بيئتنا، وكيف يمكن معالجتها؟
1: أعتقد من وجهة نظري أن التحدي الأكبر لا يكمن في صياغة القانون بحد ذاته، ولكن بل في تطبيقه على أرض الواقع. أعتقد سوف يصطدم القانون عند تطبيقه ثقافتنا الشرقية، بالثقافة السائدة في المجتمع. أعتقد من أبرز هذه التحديات النظرة التقليدية، إرجاع العنف الأسري إلى باب الخصوصية الأسرية. الأسرة سترى أن المشاكل أو العنف الذي سيتعرض له الأطفال أو النساء داخل الأسرة هذا، أو بالتحديد العنف الذي تعرض له الأطفال، مبرر من ناحية أنه للتأديب أو غير ذلك. والرعب الاجتماعي من الموروث وقاء العدم كشف أسرار المنزل، المنازل لدينا بعرفنا الاجتماعي لها خصوصية. أعتقد هذا تحدي كبير سيكون أمام تطبيق القانون.
0: طيب كيف؟
1: الخوف من وصمة العار، تردد الضحايا في الإبلاغ أحيانا عن الإبلاغ عن المشاكل أو الضغوطات التي يتعرضون لها داخل المنزل، الخوف من تفكك الأسري أو الانتقاد المجتمعي، شو راح يحكوا الناس عنه إذا قبر السلطة أو ما شابه ذلك.
0: طيب.
1: أما بالنسبة للمعالجة هذه التحديات، نعم، معالجة هذه التحديات أعتقد نحن بحاجة إلى توعية شاملة. أنا هذا المجتمع، هذا القانون سيكون أنا أراه بحاجة إلى شرح أكبر، إلى توعية اجتماعية أكبر، لأن الكثير سيرى في هذا القانون ربما للأسباب التي ذكرناها سابقا ستكون للأسرة لها موقف مضاد لهذا القانون. لذلك نحن بحاجة إلى توعية شاملة عبر عملات إعلامية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الثقافية في المجتمع.
0: بتشكرك جزيلا المحامي والحقوقي الأستاذ رشيد عبد الجليل على هذه المشاركة معنا. شكرا جزيلا.
1: شكرا
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا
0: شكرا جزيلا.
2: اقتصاديا، انطلقت فعاليات معرض الثلاثية مشهدان الصناعية على أرض مدينة المعارض بدمشق برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة وبمشاركة واسعة من الشركات الوطنية والمتخصصة. وأوضحت وزارة الاقتصاد والصناعة أن المعرض يجمع ثلاثة قطاعات صناعية رئيسية، هي الصناعات الهندسية وصناعات البلاستيك والصناعات الكيميائية، في إطار دعم وزارة الاقتصاد والصناعة وتعزيز الصناعات المحلية. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلنا من دمشق نائل قداح، لكن بعد هذا الفاصل.

0: طيب نتابع إذا معكم هذه الأخبار. ريثما يكون زميلنا القداح مراسلنا في دمشق جاهزا معنا. نتحول إلى موضوع آخر، حيث انطلقت قافلة تضم 182 عائلة من مخيمات النزوح في ريف إدلب إلى ديارهم في ريفي حماة الشمالي والغربي ضمن رؤية سوريا بلا مخيمات، برعاية مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب وبدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. تفاصيل أكثر يطلعنا عليها مراسلنا محمود العابد من حما. محمود مساء الخير. الزميل محمود العابد ما بعرف إذا عم يسمعنا. مساء الخير محمود.
1: يا مساء النور.
0: يا مرحبا محمود. حدثنا أكثر عن هذه القافلة، عن الخدمات، أيضا عن التسهيلات التي قدمت للعائلات، وما هي القرى المستهدفة بريف حماة؟
1: نعم، انطلقت قافلة من مخيمات

الشمال السوري إلى ريف حماة، وهي عبارة عن 182 عائلة من أهالي ريف حماة الشمالي انطلقت إلى مناطقهم وقراهم في ريف حماة. تم تأمين آليات نقل لهذه العائلات من المخيمات حتى قراهم.

0: وغيرها من القرى، بالإضافة إلى عوائل من داخل مدينة حماة. هذه العوائل تم تهجيرها سابقا من قبل النظام البائد إلى مخيمات الشمال السوري، ومن ثم تمت إعادتهم بعد التحرير كما ذكرنا. هذه القافلة هي القافلة الثالثة خلال هذا الأسبوع. هذه الخطوة تعكس تمسك الأهالي بأرضهم ورغبتهم في استعادة حياتهم الطبيعية، إلا أن هذه العودة ترافقها تحديات كبيرة، أبرزها تضرر المساكن والبنى التحتية وضعف الخدمات الأساسية والحاجة إلى مصدر دخل مؤمن يضمن استقرار هذه الأسر. ومنذ بداية وضع هذه الخطة قامت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بوضع الملف ضمن أولويات أعمالها في المنطقة، وتعاملت معه باعتباره أحد ملفات التعافي المجتمعي على حد وصفها وليس مجرد ملف إغاثي. لذلك عملت على متابعة حركة العودة ورصد احتياجات الأسر وبناء قاعدة بيانات محدثة جديدة. طبعا كما نعلم جميعا أن من هجر سابقا وكانت عدد أفراد الأسرة ما يقارب مثلا 5 أشخاص عدد، وأغلب شبابها أو أبناء هذه العائلة تزوجوا وأنجبوا الأطفال وكذا، فتضخم العدد أكثر. فعملت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل على متابعة مثل ما ذكرت حركة هذه العودة وبناء قاعدة البيانات المحدثة ليتم تخصيص مساعدات معينة من قبل الدولة السورية لهذه العوائل.
1: نعم، ما بعرف إذا في خدمات أخرى أو تسهيلات ممكن نحكي عنها محمود قدمت للأهالي.
0: حاليا بعض القرى في ريف حماة تم تزويد هذه القرى ببعض المرافق الخدمية مثل المستوصفات الصحية أو بعض المشافي والنقط الطبية، بعض خزانات المياه لبعض البيوت التي لم تتضرر كثيرا بسبب القصف، أيضا حفر آبار مياه عذبة لتزويد المنطقة أو هذه القرى بمياه الشرب، أيضا افتتاح محطات مياه كما كان منذ عدة أيام في منطقة إمحارتين تم افتتاح أول محطة مياه لتخديم أكثر من 50,000 نسمة في القرى المحيطة بها. أيضا بعض المرافق الخدمية الأخرى مثل المجالس البلدية للقرى والمخافر وبعض النقاب مثلا أبنية النفوس أو مكاتب النفوس والأحوال المدنية، هذه الخدمات تأتي تباعا، يعني لا يمكن وضعها بشكل مباشر كل هذه الخدمات، إنما تأتي تباعا. أتم الانتهاء من عدة مرافق محلية ويتم العمل أيضا على بعض البنى التحتية الأخرى.
1: نعم، شكرا جزيلا لمراسلنا من حما محمود العابد على هذه المعلومات. شكرا.
0: شكرا.
2: إلى خبرنا الأخير، حيث شهد منفذ الراعي الحدودي مع الجمهورية التركية حركة عبور نشطة منذ بداية العام الحالي في ظل استمرار تقديم الخدمات للمسافرين وتقديم إجراءات منظمة تسهم في تسريع إنجاز المعاملات وضمان انسيابية الحركة في كلا الاتجاهين. وأوضحت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن إجمالي عدد المسافرين الذين عبروا المنفذ منذ بداية العام الجاري بلغ نحو 181,000 مسافر، في حين استقبل المنفذ خلال الفترة ذاتها قرابة 3,000 مواطن سوري عادوا طوعا إلى أرض الوطن. متابعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا المحلية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها.
1: وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يؤكد أن دمشق وأنقرة وضعتا الملفات الاقتصادية والسياسية المشتركة في مقدمة الأولويات. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يدعو الجميع إلى احترام وحدة الأراضي السورية وسيادتها. كشف قضية فساد ب8,400,000 دولار في المصرف العقاري زمن النظام البائد. وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعمل على إعداد مسودة مشروع قانون لمكافحة العنف الأسري. وكان في النشرة أيضا بمشاركة شركات وطنية انطلاق معرض ثلاثية مشهدان الصناعية في دمشق.
2: في ختام فترتنا المحلية تقبلوا تحيات فريق

0: إعداد من منظومة الأخبار على الهواء مباشرة في التقديم لينا الهندي ومحمد سطيلة وفي الإخراج خديجة مصطفى وهشام حليمة. على أن نلقاكم غدا في ذات التوقيت، دمتم في أمان الله ورعايته. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
2: الكهرباء نعمة والحفاظ عليها مسؤولية. أطفئ الإنارة والأجهزة غير الضرورية عند مغادرة المكان، فكل كيلو واط نوفره اليوم يساعد في استقرار التغذية للجميع.

تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: حياكم الله. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يبحث مع نظيره التركي هاكان فيدان في العاصمة أنقرة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وزير المالية محمد يسر برنية يصدر قرارا جديدا بكف يد 34 من العاملين في وزارة المالية وإحالتهم إلى التحقيق في إطار الحرص على مكافحة الفساد. وزير النقل يعرب بدر يبحث مع البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط سبل تعزيز التعاون ودعم مشاريع إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية للنقل والسكك الحديدية في سوريا. مديرية أمن البصيرة تتسلم متهما بارتكاب جريمة قتل راح ضحيتها أحد المواطنين جراء تعرضه لإطلاق نار في بلدة الشحيل بدير الزور. محافظ القنيطرة غسان السيد أحمد يبحث مع وفد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا نتائج الجولة الميدانية للمنظمات الدولية في المحافظة. وفي الخبر الأخير

0: عدلية دمشق تعلن تخصيص غرف قضائية للنظر في قضايا العدالة الانتقالية واستقبال الشكاوى ومتابعة إجراءات التحقيق وجمع الأدلة. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
2: الاستخدام الرشيد للمياه سلوك حضاري. استخدم حاجتك فقط عند التنظيف وري النباتات، فالحفاظ على الماء مسؤولية الجميع.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

على أبرز المواهب الصاعدة في الرياضة المحلية ضمن برنامج سبورت تايم كل خميس 7:30 مساء على إذاعة دمشق.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: أهم الإنجازات والأخبار لدعم الرياضة السورية نستعرضها ضمن استديو تحليلي ومسابقات تفاعلية، نتعرف معكم

0: تحية لكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة دمشق، وأهلا بكم إلى سبورت تايم. برنامجكم الرياضي التحليلي الأسبوعي الذي نسلط الضوء من خلاله على أهم الرياضات وأبطالها في مختلف الألعاب. لكم التحية من سمر حسن في الإعداد، مني أنا في التقديم والحوار مهران خربطي. سبورت تايم وتحية الإخراج من خديجة مصطفى. أهلا بكم، اليوم نحن على موعد مع رياضة القوة، رياضة المصارعة، رياضة تعكس معاني التحدي والصبر وتصنع من الرياضيين سفراء لوطنهم في كل مكان. في سبورت تايم نؤمن بأن الرياضة السورية تملك من الإرادة والكفاءة ما يجعلها قادرة على المنافسة والتألق، وهذا ما سنراه ونتحدث عنه في حلقتنا لهذا اليوم. البطل السابق الذي بات اليوم رئيسا للاتحاد السوري للمصارعة الكابتن محمد قزاز، أهلا وسهلا فيك، نورتنا.
1: الله يسعد مساك، أهلا فيك.
0: يا مرحبا. وبطل الجمهورية وبطل العرب أيضا أنور محمد نور شرفاوي،
2: مرحبا يا أنور. الله يخليك
0: يا
2: رب.
0: يا مرحبا، بطل سوريا وبطل العرب، أيوة أهلا وسهلا فيك.
2: الله يخليك يا رب.
0: شرفنا. وهي الميدالية الذهبية ممكن ترفعها شوي، هاي الميدالية الذهبية في بطولة العرب صح؟
2: مظبوط،
0: تمام. رح نحكي عنها أكيد. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد، رئيس اتحاد المصارعة، طبعا بطل سوريا للشباب 3 سنوات متتالية، 91 92 93. رياضة المصارعة رياضة قديمة جدا، يعني يمكن القول بأنها أقدم رياضة عرفتها البشرية.
1: صحيح،
0: فينا نقول هيك؟
1: نقول هيك ونحكي عنها.
0: من أمتى لأمتى بترجع؟ لأي زمن، لأي فترة؟
1: رح تتفاجأ بأنه المصارعة قيل أنها ولدت مع الإنسان القديم.
0: نعم،
1: فالإنسان القديم مارس المصارعة، ومن خلال النقوشات المكتشفة في الكهوف وجدوا رسومات تدل على أن المصارعة مورست منذ 20,000 سنة قبل الميلاد. علماء الآثار أثبتت أن هذه النقوشات أثبتت أن هذه النقوشات عمرها ما بين 15 إلى 20,000 سنة. وجدوا نقوشات لأشخاص يمارسون المصارعة. فالمصارعة قديمة جدا، هي رياضة عريقة. عملها حتى قيل أنه الإنسان القديم مارس المصارعة، وجدوا رسومات تدل على أنه مارس المصارعة.
0: نعم،
1: صراع من أجل البقاء.
0: نعم،
1: طبيعي أنه صار يعني يمارس المصارعة. بالنسبة للإغريق كمان مارسوا المصارعة من عام 1100 قبل الميلاد. هي المصارعة الرومانية الحالية اللي بنمارسها اليوم بالإضافة للمصارعة الحرة، هي كان اسمها المصارعة الإغريقية. وما تزال بعض الدول تسميها المصارعة الإغريقية، ولكن حسب اللجنة الأولمبية الدولية اسمها المصارعة الرومانية. كان هناك دولتان مهمتان هما روما واليونان، الدولتين القديمتين كانوا يمارسون المصارعة من خلال عامة الشعب ومن خلال القياصرة والأباطرة كانوا يمارسون هذه الرياضة، وكنا نشاهدها في المسلسلات.
0: يعني مسمى المصارعة الرومانية نسبة إلى روما
1: تماما
0: وليس إلى رومانيا.
1: الروماني لا رومانيا ما لها علاقة، روما نسبة إلى روما، ومورست في اليونان، وكان في دورة أولمبية. وحيتفاجأ الجميع يعني بالمعلومة إنه عام 776 قبل الميلاد مورست المصارعة في مدينة أولمبيا باليونان. وفيما بعد كان أول أولمبياد عام 1896، يعني من 130 سنة تقريبا.
0: نعم،
1: شاركت فيه المصارعة وكانت من الرياضات العشرة. عام 1900 لم تشارك المصارعة، عام 1904 عادت المصارعة إلى الواجهة وبقيت إلى يومنا هذا. وكان أول ميدالية لسوريا، ميدالية أولمبية عن طريق المصارع السوري جوزيف عطية.
0: نعم،
1: عام 1984 بلوس أنجلوس.
0: نعم،
1: ولو عدنا قليلا إلى الوراء حتى العرب كانوا يمارسون المصارعة، وكان العربي المصارع يتباهى ويتفاخر بين العرب إلى أن جاء الإسلام وبقيت المصارعة على حالها. حتى كتب ابن قتيبة في كتاب المعارف عن الصحابة الكرام سيدنا علي وسيدنا عمر وسيدنا خالد أنهم كانوا يمارسون المصارعة وكانوا من أفضل العرب في المصارعة، فضلا عن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمارس المصارعة. وهناك قصة شهيرة عن ركانة ابن يزيد القرشي، قال له النبي أسلم، فقال حتى تصرعني، حتى تصرعني، فصرعه، فقال عد يا محمد، فعاد فصرعه فأسلم. وهناك أبو الأسد كان من جبابرة العرب ومن جهابسة العرب ومن صناديد العرب، أبو الأسد أسيد بن كلدة، صرعه النبي مرارا. يعني هناك أشخاص كانت لا تؤمن في تلك الحقبة إلا بالمصارعة، سبحان الله. وكان النبي يعني أوتي جوامع الكلم وغير جوامع الكلم، فكان من أقوى العرب. فالمصارعة لها تاريخ يعني قديم، وصولا إلى يومنا هذا ما زالت المصارعة تمارس. انضمت سوريا إلى اللجنة الأولمبية الدولية عام 1957.
0: 1957
1: تأخرنا عن باقي العرب، مثلا مصر يعني انضمت عام 1912.
0: والله
1: تماما بعد تأسيس اللجنة الأولمبية الدولية ب 16 سنة.
0: في سوريا يعني ما كانت الرياضة موجودة بسوريا، يعني هو كان
1: كانت
0: بس
1: ولكن هو إداريا ولا كان يعني كانت موجودة، لم تنقطع المصارعة عن العرب.
0: يعني بكل الدول العربية،
1: بكل الدول العربية حتى المماليك أحيوها والعثمانيين أحيوها مرة أخرى. مورست ولم تنقطع، ولكنها لم تصبح أولمبية ولم تدخل سوريا إلى جدول اللجنة الأولمبية الدولية حتى عام 1957. أما المصارعة رياضة أولمبية تخضع على قوانين الميثاق الأولمبي، ونحن في الاتحاد السوري للمصارعة نعمل على نفس المنوال، نعمل على نفس قوانين اللجنة الأولمبية الدولية. بالنسبة للأوزان، بالنسبة للفئات، نعمل على غرار اللجنة الأولمبية الدولية.
0: ما الذي شجعك أو دفعك للاختيار هذه اللعبة، لعبة المصارعة؟
1: والله أنا
0: في حدا من
1: طبعا يعني مارست المصارعة كان عمري 14 سنة. كانت آخر رياضة بمارسها، كنت قبل منها من عشاق الكاراتيه، ملاكمة، رمي قلة حديدية، كرة سلة. كنت أنا وطفل يعني حب الرياضة، تعرف كلياتنا كنا نحب الكاراتيه، متأثرين
0: ببروستي، استقريت على المصارعة
1: بروستي، وجيت لي كان جاكي شان جيت لي فيما بعد. فكل الأطفال السوريين بيحبوا الكاراتيه بالأفلام، فكنت أنا قوي البنية، يعني إجا صديق اللي كان صغير الحجم يعني فرماني على الأرض ببساطة يعني، فقلت له أنت شو بتلعب؟ قال لي أنا بلعب مصارعة. قلت له وين؟ قال لي بنادي الشرطة. قلت له خدني، هذا الحكي ب 88. قال لي لازم يكون ابوك ضابط. قلت له انت ابوك مو ضابط، بدي روح انا. فرحنا على باب نادي الشرطه، تسكعنا شوي، بعدين دخلونا. اي وصلنا لعبنا مصارعه.
0: مصارعه،
1: اي سبحان الله.
0: انور، ليه اخترت المصارعه؟
3: هلا هي اللعبه انا بحبها من لما كنت صغير يعني، واللي حببني فيها اكثر هو ابي. كنت فوت العب كمان.
0: محمد نور
3: شوفها،
0: وجه له تحيه.
3: كنت ألعب رمي كرة حديدية أنا. تمام. كنت أطلع لبرا أشوف المركز المصارع على الوطني برا بنادي تشرين.
0: صح.
3: روح وإجي
0: اللي بقابل الباب الرئيسي.
3: تمام.
0: صح؟
3: هذا هو.
1: تمام.
3: روح وإجي وفوت على التمرين. تركت هذيك اللعبة والله وضليتني بالمصارعة وطلعت بطولات.
0: حلو. قدي عمره محمد؟
3: 22.
0: عم تدرس شيء أو مخلص؟
3: لا، تارك دراسة.
0: تارك دراسة. طبعا الكابتن محمد قزاز محامي يعني كل حبه وشغفه للرياضة، لكن يعني حافظ على حياته الاجتماعية والدراسية، ودرس وسجل حقوق وتخرج وعملت في مهنة المحاماة.
1: طبعا منتسب لنقابة المحامين.

0: أي. يعني إذا مثلا محامي الخصم ما عجبك
1: اللعبة مصارعة
0: تصرعه؟
1: اللعبة مصارعة
0: يعني إنه بنفضوا على بعض على سالين. كابتن محمد يعني للأسف يعني كان عندك كلاعب كان عندك مستقبل جميل. كنا يعني حكينا إنه بال 91 92 93 كنت بطل سوريا للشباب, لكن للأسف كان عندك إصابة.
1: صار عندي إصابة بال 93 والله, تعرضت قدمي يعني رجلي لإصابة وصار في جبس وسياخ. كان بطولة عرب بالمغرب أثناء, فشارك الاحتياط تبعي أثناء وأحرز الميدالية الذهبية في المصارعة الرومانية والميدالية الفضية في المصارعة الحرة تماما. وعلى أثرها ما عاد فيني أنا أعمل مجهود عالي, يعني لأن المصارعة دائما تحتاج إلى جلد وإلى جهد عالي.
0: إصاباتك يعني كثيرة؟
1: لا أبدا. أنا الإصابة اللي صارت معي خارج بساط المصارعة, ما لها علاقة بالرياضة. لا أبدا.
0: لكن أثرت على مسيرتك كلاعب
1: تماما.
0: لكن هذا لا يعني أنه أنت ابتعدت عن المصارعة. يعني
1: ابتعدنا بس ظلت روحنا معلقة فيها
0: ومشيت فيما بعد.
1: مشينا وغبنا فترة لل 2008, بعدين بال 2008 أخذنا فريق صغير على بلغاريا, كان في دورة صغيرة, بعدين انقطعنا لل
0: 2024. نعم. طيب أنواع, حكينا عن بداياتك, مشاركاتك على المستوى المحلي قبل ما نحكي عن ذهبية العرب, ومؤخرا كان عندك مشاركة بالصين بآسيا. يعني هلا رح نحكي شوي مع الأستاذ محمد لأنه هو رئيس اتحاد.
2: تمام.
0: نحن كتير مبعدين بعدين, نحن كل أسبوع مع فكرة بكل الرياضات بنقول نفس الشيء, بس يعني هذا الواقع بمختلف الرياضات بعدنا كتير. يعني احنا سابقا مثل ما كان عم يحكي الكابتن محمد كان عندنا فضية الأولمبياد, يعني هاي فضية أولمبياد مو مزحة.
2: مزبوط.
0: فحكي لي عن مشاركاتك, كيف بلشت, من وين, من أي نادي؟ قلت لي من شو اسمه,
2: نادي الجيش. لا نسب لنادي الجيش. طلعت يعني أول بطولة, يعني أول بطولتين لي طبعا كانوا هون على مستوى محلية. مستوى جمهورية. تمام.
0: بشوي على المايك.
2: بعد منا شاركت بال 2012.
0: كانت نتائجك منيحة؟
2: ايه طبعا.
0: على المستوى المحلي؟
2: ايه. شاركت بعد منا بال 2022 بطولة العرب, كانت للناشئين. جبت فيها فضية وجبت فيها برونزية روماني.
0: حلو.
2: فضية حرة وبرونزية روماني. بعدين بال 2023 شاركت كمان بطولة عرب. كانت للرجال, جبت احرزت فيها البرونز.
0: حلو.
2: 2024 تحت 23 سنه شاركت جبت ذهبيه.
0: يا سلام.
2: بعدين لعبت باسيا.
0: باسيا
2: كانت الميداليه البرونزيه كانت كتير قريبه علي, جبت رابع يوميتها.
0: في شغله حلوه كنا عم نحكيها هلا قبل الهواء, انه شغله غريبه بالمصارعه في حاله تعادل, فاللاعب اللي حقق آخر نقطة هو اللي بيربح. يعني صارت معك أنور هاي بآسيا.
2: تمام.
0: كنت عم تلعب مع لاعب من طاجكستان. تمام. فأنت تقدمت عليه بنقطة.
2: أنا كانت اللعبة 1-0 لإلي. على آخر 10 ثواني هو عدل النتيجة, هو بيربح. يعني هلأ مثلا النتيجة كانت تعادل, آخر واحد بيجيب هو النقطة هو اللي بيربح فيها اللعبة.
0: ليه ما في ضربات جزاء؟
1: طبعا في حالات استثنائية. ولنفرض أنه اللاعب جاب 4 نقاط بحركة فنية. أما اللاعب الآخر جاب نقطة بنقطة بنقطة بنقطة, فصارت النتيجة 4. لا يفوز. لا يفوز
0: اللي جاب 4 كاملين بفوز.
1: أيوة. اللي نفذ حركة فنية هو يفوز. لكن مباراة أنور بالصين كان أنور جايب نقطة بحركة غير فنية. اللاعب الآخر جاب نقطة بحركة غير فنية فبيفوز هو.
0: اعتبره.
1: أما لو كان أنور جايب مثلا ضارب حركة فنية, ضارب حركة فنية واللاعب

0: جاب النقاط مو بالحركات الفنية، فبيظل اللاعب الأول هو الفائز.
1: تمام.
0: يعني ليجيب التعادل بده تكون ليربح اللي بده يجيب التعادل بده يكون متوازي مع الأولاني، مو الأولاني مو الأولاني ضارب حركة فنية والثاني جاب التعادل من ربحه لا.
1: فهمت عليك.
0: تمام.
1: طيب نحن في عنا مشكلة كابتن محمد، كابتن أنوار، نحن في عنا مشكلة إنه نحن بس تقول لحدا مصارعة شو بيخطر على باله؟
0: والله تمام، هي لازم نشرحها يعني.
1: WWE
0: لا لا المصارعة أول شيء
1: يعني في هاي الشغلة، هاي المصارعة اللي نشوفها هذا تمثيل
0: البانكراش الأمريكي.
1: هاي
0: تمثيل.
1: طيب خلينا نحكي عن المصارعة مشان نوضح للي عم يسمعونا. نحن بنقول مصارعة رومانية ومصارعة حرة. وقت منقول المصارعة حرة، المصارعة الرومانية منعرفها منشوفها يعني العالم كلها بتشوفها. وقت منقول مصارعة حرة، الناس تعتقد بأنه هي تشبه هاي المصارعة اللي منشوفها تبع تبع التمثيل تبع الأبطال والممثلين والجمهور. لا مو هاي، يعني في رياضة أولمبية ودولية تدخل في إلى اتحاد دولي وإلى لجنة أولمبية، يعني تشارك في الأولمبياد منذ القدم، اسمها مصارعة حرة، لكن ليست هذه المصارعة العنيفة التمثيل حتى معلمانة عنيفة يعني. يعني تشبه المصارعة الرومانية لكن اسمها مصارعة حرة. فينا نحكي الفرق بين أول شيء بين المصارعة الرومانية والحرة قبل ما نحكي؟
0: هلا بداية لازم نعرف الجمهور شو هي المصارعة. هلا مع الأسف أول ما بتقول مصارعة يتبادر لذهن المستمع العنف والضرب. ليس كذلك مطلقا. نحن كمصارعين نعرف فيما بيننا، أول ما نقول مصارعة يتبادر إلى ذهننا العقل. العقل يجب أن يسبق كل فعل بالمصارعة. الحركة التي لا يسبقها عقل فاشلة. المصارع الناجح يجب أن يتمتع بداية بالعقل، ومن ثم اللياقة، ومن ثم السرعة، ومن ثم النفس، ومن ثم القوة. شوف القوة إمتى أجى ترتيبها؟ ترتيبة خمسة. يعني ليك عقل، لياقة، وسرعة متداخلتين فيما بينهما، نفس، النفس هو الجلد العالي والقدرة على التحمل، القوة. القوة وحدها لا تكفي أبدا. ويجب على كل من يمارس المصارعة أو يرغب في أن يتعلم المصارعة ليعلم أن المصارعة هي رياضة العقل. لذلك صنفت باللجنة الأولمبية الدولية، كما أن الملاكمة الفن النبيل والشطرنج لعبة الأذكياء، المصارعة اسمها رياضة الرياضات.
1: رياضة؟
0: رياضة الرياضات، لأنه تضمحل بالمصارعة أكثر من 10 رياضات. المصارعة فيها سلة، وفيها قدم، وفيها شد حبل، في ألعاب لياقة جمباز، في حديد، يعني فيها كثير من الألعاب الأخرى تمارس ضمن رياضة المصارعة. حتى خبراء من اللجنة الأولمبية الدولية لما تحتاجه المصارعة من جهد عالي قالوا أنه 5 دقائق مصارعة متواصلة تعادل شوطين فوتبول بلا راحة. المصارعة تحتاج إلى جهد عالي جدا، ولكن
1: يعني 90 دقيقة. نعم. كرة قدم بدون توقف
0: أبدا. ولكن أؤكد على أن الحركة بالمصارعة التي لا يسبقها عقل فاشلة. لذلك العقل هو الأساس بالمصارعة. هي لازم المشاهد يعرف شو هي لعبة المصارعة.
1: في نقطة كتير مهمة، لعبة المصارعة إن كان الرومانية أو إن كان الحرة اللي عم نحكي عنها، اللي هي رياضة حقيقية أولمبية دولية، هي ليست رياضة عنيفة، هي يعني
0: رياضة قوية ليست عنيفة. نعم.
1: ليست مؤذية، يعني ليس فيها ضرب.
0: لا طبعا يعني. اللاعب قبل ما ينزل على النزال بيتهيأ وبيتمرن وبيتدرب وبصير عنده بنية قوية، بعدين بيلعب النزالات. يعني مو معقولة واحد يلعب مثلا شهر شهرين لعبوا بطولة جمهورية. لا
1: اي بس كابتن، هي ما فيها ضرب.
0: لا ما فيها ضرب
1: يعني،
0: ولكن
1: يعني مو مثل، حتى مو مثل الملاكمة.
0: هلا المصارع يمتلك اقوى جسد، اقوى جسم رياضي على الاطلاق.
1: قصدي الفكره انه هي ليست مؤذيه او ليست
0: الحركات اللي انت بتشوفها مؤذيه يراها المصارع طبيعيه. يعني ممكن بحركه الشلفة انور مثلا ببطوله العرب بالاردن ضرب شلفة عدوه شيء 50,000 مرة على موقع الاتحاد العربي. انت كانسان لا تمارس المصارعة بتقول هذا اللي اكل الشلفة من انور.
1: شو يعني شلفة؟
0: شلفة بياخده في حركة أنطرة وبيجي تحته، فبيجي أنور فوقه.

0: انت كمشاهد بتقول هذا اللي تحت
1: فطس
0: انكسر انكسر هو لا ما انكسر هو جسمه مصارع
2: هو مصارع اي ما بدك تقارنه
0: خسر الماتش خسر
2: يعني ما بدك تقارنه بشخص عادي
0: تماما لذلك المصارع يهيئ قبل ما ينزل على النزالات وقبل ما يفوت بالبطولات يهيئ بصير جسده قوي بعدين بيلعب مباريات ولكن لا يوجد فيها أذى يعني الأذى الموجود فيها كالأذى بباقي الرياضات اللي ممكن أي رياضي يتعرض له يعني رياضة الفوتبول ممكن أحيانا أحدهم يعني يشوط طابة ويوم يصيب الخصم برجله ممكن ينأذى هاي طبيعية موجودة بكل الرياضات
2: لا يعني برياضة القدم نشوف في أحيانا إصابات يعني أحيانا تخرج الركبة من مكانها أو تخرج بكأس العالم الأخيرة شفنا كان في إصابة لاعب كندي.
0: نجي لسؤالك الثاني أستاذ مهران الفرق بين المصارعة الحرة والرومانية أنه أنت بتشوف مصارعة رومانية ما بتشوف حرة أنت ممكن تكون شايف التنتين بس ما عم تميز ميداتهم المصارعة الرومانية تقتصر يقتصر النزال فيها بين الخصمين من الخصر إلى الأعلى
2: إلى الأعلى
0: ممنوع مسك الرجلين فيها بينما الحرة لا الحرة من الأسفل إلى الأعلى تمسك القدمين والذراعين والوسط والرأس من ما بدك طبعا الرأس بيكون معه إيد يعني بالتنتين يعني مسك الرأس بإيدتين لوحده ما بيمشي الحال بيكون ممسوك معه إيد أو رجل
2: تمام
0: وفارق بسيط يعني بين المصارعتين هدول واحدة من الخصر لفوق مع الذراعين والرأس واحدة كامل الجسم والفرق الآخر بانتهاء المباريات المصارعة الحرة تنتهي بفارق 10 نقاط مثلا 10-0 أو 11-1 المصارعة الرومانية تنتهي بفارق 8 نقاط
2: هاي بيسموها لعدم التكافؤ
0: عدم التكافؤ 8-0 أو 9-1 وبالأوزان الأولمبية في خلاف بسيط بالأوزان بيناتهم
2: بس عندنا تثبيت المصارعة
0: طبعا في التوش توشتي إنهي المباراة لو كان واحد ربحان 7-0 وسبت كتفيه يخسر المباراة
2: تماما يعني هي بتشبه لحد ما هذا اللي بنشوفه نحن التمثيل تبع انه بدق الحكم وكذا وثبته وثلاث ثواني وكذا وبيشوفوا تثبيت فهي حلوه هاي الشو العالم بتحب ما بعرف اذا انور انت يعني هدول الناس شجعوك مثلا نحن صغار كنا نحضر
3: مزبوط لكم هلا طبعا الواحد وقت يكون مثلا صغير بيتجه لهذا الشيء مثلا في اولاد مثلا اول ما تخلق بتحب مثلا تلعب طاوله بتحب تلعب كذا انا كنت اتفرج على المصارعه هيك بقى حبيتها واللي حببني فيها هو اكثر هو ابي
2: ايه بس احنا كنا نتفرج على التلفزيون
3: طبعا هذا الشيء بيخلص الواحد
2: نتفرج يا سلام وهي مصارعه وكذا بس بعدين وقت اللي رحت على الارض الواقع لا اكتشفت انه هي مو مصارعه
3: طبعا لا المصارعه طبعا اختلفت لكم
2: طيب كيف تعاملك مع الوسط المحيط مع الشارع مع الناس مثلا كان رفقاتك بالمدرسة قبل مثلا انت بطبعك هادي يعني ايه. مثل هلا مثلا هيك رايق
3: ايه طبعا هادي
2: وما بتعصي
3: لا
0: لا هو المصارعة ايه. فعلا يعني بتهز بالنفس وبترقي الأخلاق ليش التمرين بالمصارعة مثل ما قلت لك يحتاج إلى جهد عالي وجلد فنتيجة التعب اللي بيصيب المصارع خلال التمرين بعد التمرين بيكون ما له مصدق إمتى يشرب كاسة مي باردة أو كاسة عصير فبيبعد عن القيل والقال يعني فبتلاقي سبحان الله يعني مع الأيام كل ما تخضرم بالمصارعة أكثر هزبت نفسه أكثر
2: ايها حلو مع انه هي رياضه قتاليه لكن بالنهايه هذا القتال ينحصر في الحلبه في حلبه المصارعه ليس في الاطار العام يعني مع الناس انور ما عندك مشاكل ما بتشاكل معنا
3: لا
2: تقول له انا والله مصارع و
0: مكتوب مريم من عنوانه
2: انا ما شاء الله عليك يعني اللي بيشوفك اساسا ما راح يقرب يعني طيب كابتن محمد نحن كنا عم نحكي عن تراجع المصارعة يعني هلا مثلا أنور كان عم بيروح على مدينة تشرين كان عم بيشوف مقابلة كان في مكتوب المركز الوطني صح؟ المركز الوطني المصارعة تشجع وراح سجل نحن بهذا الوقت عندنا صالات للمصارعة عندنا أندية تمارس المصارعة بشكل جيد يعني حضرتك هلا رئيس اتحاد من 25 صح
0: 29 12
2: 29 12

0: 2025
1: حصل الانتخابات وصوتت عليه الجمعية العمومية.
0: تمام. يعني هذا الحكي تقريبا صار له 7-8 شهور.
1: نعم.
0: شهور. يعني كيف اتحاد المصارعة مثل بقية الاتحادات ماذا سيفعل حتى يعيد لهذه اللعبة شعبيتها؟
1: نعم. بداية بحب أقول لك أنه صناعة المصارع لا يصنع في شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، يختلف عن باقي الألعاب صراحة. يعني في رياضات من غير ذكر أسماء منجيب اللاعب منجهزه 6 شهور بيلعب بطولة جمهورية وممكن يشاركه بطولة عرب. المصارعة تختلف تماما، بناء المصارع يحتاج إلى وقت طويل ويحتاج إلى شروط. عودا على بدء بالنسبة لموضوع الصالات، زمن النظام البائد كان في شيء 10 صالات سمرت. يعني كان في بنادي المجد، نادي النضال، نادي ميسلون، نادي العباسيين، هاي الصالات كلها
0: كانت للرياضة المصارعة
1: تحديدا للمصارعة.
0: 10 صالات. بس نشرح الكلمة، هو قصده تمرت يعني تم
1: تسميرها.
0: ايه؟
1: تم تسميرها
0: استثمارها من جهات خاصة.
1: صالات أفراح وانتهت المصارعة في تلك الأماكن.
0: من أصل 10 قدي ضل
1: عنا 2، هي واحدة سلمت للسلة اللي هي صالة المنتخب. هلا الوزارة مشكورة ابتداء من الأستاذ مجد المغربي مدير إدارة ألعاب القوى انتهاء بمكتب الوزير، مشكورة عم تساوي لنا عواضة هنجار بالفيحاء ليكون للمنتخب. لذلك الأمر الصالة اللي أنت تفضلت حضرتك عليها بصالة الياسمين الآن قيد الترميم وإن شاء الله خلال شهرين بتكون جاهزة، ولكن صالتين ممتازين غير كافيين، لأن واحدة حتكون للمنتخب وتخدم المناطق الشمالية من دمشق، وواحدة حتكون بصالة الياسمين تخدم المناطق الجنوبية من دمشق. ممتازين ومشكورين بالوزارة، لكن نطمح بالأكثر، نطمح بالمزيد، لأنه لعبة المصارعة أستاذ مهران هي لعبة شعبية أو بالأحرى لعبة الفقراء. فتجد أكثر الناس الذين يمارسون المصارعة في الأحياء الشعبية. ميدان نهر عيشة، سبينة، شاغور، هاي الأراني. عرفت؟ والصالتين هذول اللي ذكرتهم بعاد عنهم، ولكن الناس عم تروح. يعني مثل أنوار مثلا موجود بالسويقة، عم يروح على الفيحاء أو عم يروح على تشرين. الحمد لله مقبول. يعني بدنا نصبر شوي على وزارتنا، الوزارة مشكورة عم تقدم. بالمقابل أستاذ كوادرنا لازم تصبر علينا. يعني نحن بتعرف عهد جديد وبداية جديدة وعمل جديد، فنحن لازم نصبر على وزارتنا ومشكورة عم تقدم وإن كان ببطء، وكوادرنا بالمقابل لازم يصبروا علينا.
0: أكيد. يعني
1: كوادرنا عم يطالبونا بمعسكرات داخلية دائمة ومعسكرات خارجية وتهيئة الظروف لصنع المصارع الأولمبي.
0: يا كابتن محمد، يعني هي أضعف الإيمان. يعني إذا نحن ما قادرين نأمن لمعسكرات داخلية ومعسكرات خارجية بين الفترة والأخرى، كيف بدنا نوصل لمستوى الدول العربية؟
1: المعسكر الداخلي أستاذ مطلوب، لكن اليوم نحن إلى هذه اللحظة لم تجهز صالاتنا بدمشق، ولكنها قيد الإنجاز.
0: طيب. لك يعني معسكر خارجي صعب.
1: عم تشتغل.
0: معسكر خارجي صعب.
1: معسكر خارجي هلا نحن ومعك هلا حاليا المعسكر اللي الشباب اللي بدهم يشاركوا معنا بدورة المتوسط هن 6 أشخاص ومدربين، يعني 8 هن حاليا بالأردن بمعسكر.
0: طيب كويس.
1: عرفت؟
0: يعني في شغل.
1: لكن أستاذي يعني قد من فادك المعسكر الخارجي، بفيدك طبعا، بفيدك كثير، لكن استمرارية المعسكر الداخلي أفضل من المعسكر الخارجي المتقطع. فحتى تصنع أنت مصارع أولمبي يوصل لآسيا وللعالم تحتاج إلى معسكر داخلي دائم. يتخلله معسكرات خارجية.
0: صح.
1: عرفت؟
0: صح. فنحن على قولتك يعني صالات ما عنا. شو الوضع أنوار بال يعني هلأ وين عم تتدرب؟
2: والله هلأ حاليا عم بتدرب، يا بنزل على الملعب مثلا، بتدرب بالملعب لأنه ما في صالات.
0: شو بأنه ملعب؟
2: ملعب التشرين،
0: بالملعب تبع القدم يعني. تبع ألعاب القوى.
1: الأستاذ نحن عفوا بعد إسلامك، نحن حاطين بساط مصارعة بشكل مؤقت خلف مسبح تشرين بالصالة الكبيرة. يعني عم يلعبوا الشباب شوية مصارعة فيها لبين ما يجهز المركز الوطني.

0: عرفت؟ ان شاء الله وبننتقل عليه
1: ان شاء الله.
0: اما الشباب اللي هلا بدهم يمثلونا بالمتوسط بايطاليا يعني بعد ايام هن بالاردن بيجوا السبت مشان التنين يكونوا بلبنان مشان الحصول على الفيزا بعدين على ايطاليا ان شاء الله.
1: معولين عليها
0: والله يعني هدول بصراحه نخبه الفريق اللي عندنا يعني ان شاء الله الله بيكرمون الميداليه.
1: فئه رجال هن فئه الرجال
0: فئه رجال الدوره رجال. هلا انوار وباقي الشباب اتوصلنا مع باتفاق مع مندوب الشرق الاوسط للاتحاد التركي والحصول على مشاركه في 13 الشهر الحالي بطوله العالم لمصارعه تقليديه تركيه اسمها كاراكوجا. هي تختلف عن المصارعه الاولمبيه حتى تختلف نقاطها يختلف شكلها. هي شروال بيلبس شروال مصارعه تقليديه تركيه الاوزان الثقيله منها بتدهن حالها بالزيت. يعني جيراننا الاتراك دعونا الهو ان شاء الله ب 13
1: تركيا يعني متطوره في رياضه المصارعه
0: طبعا
1: يعني حتى على مستوى المصارعه الرومانيه والحره تركيا من الدول المتقدمه وفي عده دول. بس كنا بس ذكرنا خلينا بس نعرف الدول العربيه الابرز الدول العربيه في رياضه المصارعه حاليا يعني انور عنده ذهبيه عرب مو مزحه يعني كمان الدول العربية فيها
0: اللي بالتسعينات استاذ بدك أقول بين ال 86 للألفين تقريبا كانت سوريا من أبرز الدول العربية المصارعة تنافس العراق ومصر. نتيجة تطور المصارعة اليومي المصارعة استاذ بدول شرق آسيا في خبراء مصارعة كل يوم تستعرض الحركات وتشتغل على تطوير الحركات. نتيجة التطور الدائم تراجعت سوريا تقدمت مصر والعراق. أضف إلى ذلك أنه البحرين وقطر جنست أبطال دوليين من إيران ومن داغستان. فصار الوضع العربي اليوم بالنسبة لنا كسوريا الوضع العربي خطير. كنا أبطال عرب بلا منافس اليوم نتنافس مع الجميع وإذا لم نلحق بالركب سريعا سيصبح بيننا وبين العرب هو بالمصارعة. لذلك تطوير يحتاج إلى عدة عوامل متضافرة لا يمكن الاستغناء عن بعضها منها المعسكر الداخلي الدائم منها المعسكرات
1: الجاهزة
0: الصالات أستاذ أساس أي عمل أساس طبعا. المصارعة صالة
1: ونضع
0: حجر الأساس وننطلق من هذه الصالة
1: يا أستاذ محمد. الصالات هي أو مراكز التدريب هي أساس لكل الرياضات يعني ما في رياضة راح تنجح بدون
0: ممكن لاعب يعني طبعا أخواتنا وزملائنا موجهلهم تحية الرباعين ممكن أنا بهي القاعة مارس رياضة القوة البدنية ممكن أما المصارعة لا صارع بدها خدمات فنية لوجستية بدها بساط خاص فيها بدها حبال بدها حديد للمتوازي بدها أثقال يعني تتطلب.
1: أنور وين طموحك وين بتشوف حالك
2: وين بشوف حالي
1: بالرياضة المصارعة إن شاء يعني هيك الله. شو الهدف اللي حاطه
2: الهدف تبعي إن شاء الله يعني أنه نوصل لبطولة العالم وأعمل فيها شيء
1: إن شاء الله. كان عندك مشاركة بآسيا مؤخرا فترة قريبة كانت صعبة
2: تمام
1: يعني يمكن انت اكتشفت قديه نحن بعيدين عن دول آسيا
2: مزبوط لك
1: يعني دول آسيا هي من أفضل الدول على مستوى العالم يعني مو بس انه هي من المتقدمين في هذه الرياضة.
0: آسيا الرباعي بآسيا بيكون على الأغلب نفس الرباعي بالعالم
1: أو بالأولمبياد فأنور استفدت من هاي المشاركة بغض النظر عن
2: النتيجة. طبعا هي البطولة بترفع اللاعب 10% من خبرته
1: حلو فحسيت انه نحن يعني بدنا لسه بدك تدريب
2: طبعا بدك معسكرات وبدك احتكاك كتير لحتى الواحد ينافس برا ويجيب نتائج
1: ايه بس طموحك كبير يعني لازم يكون في قدامك هدف يعني توصل للأولمبياد توصل للبطولة العالمية ونحن نتمنى لك التوفيق. انا بدي اشكرك أنور شرفاوي شكرا كثير لإلك.
2: الله يخليك
1: كابتن محمد قزاز رئيس اتحاد المصارعة شكرا كثير لإلك حكينا كثير عن الرياضة. نحن نتمنى لكم التوفيق وبتمنى أنه نشوف مصارعينا على منصات التتويج إن شاء الله قريبا
0: إن شاء الله
1: وتتأمن رب. كل المتطلبات اللي أنتوا
0: نسعى هذا الأمر بكل جهد
1: إن شاء الله
0: يعني أستاذ لأنه الرياضة رياضتنا ومنحبها وتسري في عروقنا بصراحة
1: إن شاء الله.
0: شكرا لك
1: كابتن محمد أزاز رئيس الاتحاد العربي السوري للمصارعة.

مصارعة، والشكر موصول لألكم مستمعينا على هواء إذاعة دمشق. سمر حسن بالإعداد، مني أنا مهران خربطلي في التقديم والحوار، وتحية الإخراج من خديجة مصطفى، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: الثامنة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يبحث مع نظيره التركي هاكان فيدان في العاصمة أنقرة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وزير المالية محمد يسر برنية يصدر قرارا جديدا بكف أيدي 34 من العاملين في وزارة المالية وإحالتهم إلى التحقيق في إطار الحرص على مكافحة الفساد. وزير العدل مظهر لويس يوجه جميع الجهات القضائية المعنية إلى الالتزام التام بأحكام التعميم رقم 26 الصادر بشأن تنظيم وضبط إجراءات التعامل مع الجرائم المعلوماتية. قيادة الأمن الداخلي في محافظة حماة تخرج الدورة 64 للأفراد برتبة حارس بحضور محافظ حماة عبد الرحمن السهيان وعدد من القيادات والضباط. عدلية دمشق تعلن تخصيص غرف قضائية للنظر في قضايا العدالة الانتقالية واستقبال الشكاوى ومتابعة إجراءات التحقيق وجمع الأدلة. خبرنا الأخير، فرق الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع في الأراضي الزراعية ببلدة حضر بريف القنيطرة. ختام الموجز، إلى اللقاء.

وعز الشرق أوله دمشق. قطرة اليوم تصنع فرق الغد. أصلح أي تسرب مائي فور ملاحظته، فالتسرب البسيط قد يهدر كميات كبيرة مع الوقت.

أهلا بكم متابعينا في إذاعة دمشق في تغطية مباشرة لهذا الخبر العاجل وتطورات الميدانية المتسارعة من ريف العاصمة دمشق في وخاصة وتحديدا في مدينة جرمانة، حيث أفادت مصادر أمنية ومحلية قبل قليل عن وقوع انفجار عنيف هز مدينة جرمانة المكتظة بالسكان، وخاصة أو تحديدا عند مفرق حي الروضة الحيوي. المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة زرعت بدقة داخل حافلة ركاب صغيرة سيرفيس، مما أدى لتدميرها بالكامل وسقوط عدد من القتلى والجرحى في حصيلة أولية وسط استنفار أمني واسع وطوق طبي تفرضه فرق الإسعاف في المنطقة.

إذن الانفجار وسط حي الروضة عند مفرق الروضة الرئيسي المكتظ بالمارة والمحلات التجارية في مدينة جرمانة، والذي كان عن طريق حافلة ركاب صغيرة ميكروباص أو سيرفيس كانت تعمل ضمن خط المدينة. العبوة، أكدت المصادر الأمنية الرسمية أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة زرعت بدقة داخل الهيكل أو تحت المقاعد وليس لصقا من الخارج، أدت إلى تفحم وتدمير الحافلة بالكامل واشتعال النيران فيها،

وفق الأصول المعتمدة. وأيضا تتابع مديرية الإحالة عن كثب مستجدات الوضع الصحي جراء الانفجار الذي وقع في جرمانة، حيث تم رفع حالة الاستعداد في المستشفيات وأقسام الإسعاف والطوارئ المحيطة، إضافة إلى استنفار منظومة الإسعاف والفرق الطبية لتقديم الاستجابة السريعة ونقل المصابين فورا إلى المرافق الصحية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وتتابع ضمن ذلك وزارة الصحة الوضع الصحي للمصابين وتقديم الدعم الطبي المطلوب من خلال كوادرها الصحية ومتابعة تداعيات الحادث لحظة بلحظة. الحصيلة الأولية 3 ضحايا إضافة إلى 7 إصابات إلى الآن، إضافة إلى وجود أشلاء يجري التعامل معها من قبل فرق الطب الشرعي التابع لوزارة الصحة.

إذن عبوة ناسفة في حي الروضة في مدينة جرمانة تم زرع فيها عبوة ناسفة أدت أو تم تفجيرها أدت إلى أضرار كبير بالمحال التجارية ونتج عنها احتراق لبعض الممتلكات إضافة إلى 3 قتلى و7 إصابات كحصيلة أولية. هذا ما صرحت به وزارة الصحة إلى الآن.

تشير التحقيقات الأولية والمصادر الأمنية إلى أن الحادث ناجم كما ذكرنا عن عبوة ناسفة زرعت بدقة داخل الميكروباص أو السيرفيس، ما أسفر عن تفحمه وتدميره بالكامل واحتراق أجزاء من محيط مكان التفجير، إضافة إلى اشتعال النيران في الحافلة وسط ذعر المارة.

وزارة الصحة ترفع حالة الاستعداد والاستنفار في المشافي والفرق الإسعافية إثر الانفجار الحاصل منذ قليل في مدينة جرمانة وتحديدا في حي الروضة، أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص أو ثلاثة ضحايا وإصابة سبعة آخرين كحصيلة أولية. وأيضا تم رفع حالة الاستعداد في المستشفيات وأقسام الطوارئ المحيطة، إضافة إلى استنفار في منظومات الإسعاف والفرق الطبية لتقديم الاستجابة السريعة ونقل المصابين إلى المرافق الصحية، إضافة إلى أن مديرية الصحة أو وزارة الصحة تتابع هذه الأعمال وتقديم الرعاية الصحية والطبية اللازمة للمصابين.

حدث منذ قليل انفجار في مدينة جرمانة. هذا الانفجار كان ناتجا عن زرع عبوة ناسفة في ميكروباص أو سرفيس نقل. هذا السرفيس تم زرع فيه هذه العبوة الناسفة بدقة داخل الميكرو، وتم وضع العبوة الناسفة ضمن طبعا التحقيقات الأولية داخل أو تحت أحد المقاعد. أدى انفجار السرفيس في أو عند مفرق حي الروضة في مدينة جرمانة إلى مقتل 3 وإصابة 7 آخرين. تم التعامل بشكل مبدئي وسريع مع المصابين ونقل

إلى النقاط الطبية القريبة، إضافة إلى استنفار كافة الفرق الطبية والمستشفيات، وأيضا تتابع وزارة الصحة حالات الإصابات لتقديم الرعاية الطبية اللازمة. أيضا نذكر أنه بعد قليل سيرافقنا مراسلنا من هناك نائل قداح لإطلاعنا على آخر المستجدات وأهم التفاصيل حول هذا التفجير.

إذن ثلاثة ضحايا وسبعة إصابات، إضافة إلى أيضا تقوم فرق الطب الشرعي بجمع بعض من أشلاء الأشخاص الذين تم أو كانوا موجودين بقرب التفجير، تعرضوا لقوة التفجير الهائلة، إضافة إلى هناك أيضا احتراق و اشتعال النيران ببعض الممتلكات دون عن تدمير في بعض الممتلكات الخاصة والعامة وشبكات الكهرباء في منطقة التفجير في مدينة جرمانة. وزارة الصحة لا زالت تتابع الأعمال وحيثيات الاستنفار، خاصة أنها قامت برفع الجاهزية في معظم المشافي الموجودة والقريبة واستنفار لطاقة طواقم الإسعاف والطوارئ، إضافة إلى رفع حالة الجاهزية في المستشفيات وأقسام الإسعاف أيضا، واستنفرت لتقديم الاستجابة اللازمة والرعاية الطبية والعلاج اللازم للمصابين. إذن كما ذكرنا الحصيلة الأولية هي ثلاثة ضحايا وسبعة إصابات أو سبع إصابات إلى هذه اللحظة.

إذن كما ذكرنا وزارة الصحة ترفع حالة الاستعداد والاستنفار في المشافي والفرق الإسعافية أيضا إثر الانفجار الحاصل منذ قليل في مدينة جرمانة والذي نتج عنه أو كان سببه تفجير ميكروباص تم زرع فيه عبوة ناسفة. نتج عن هذا التفجير 3 ضحايا وسبعة إصابات، إضافة إلى وجود بعض الأشلاء التي تقوم فرق الطب الشرعي بجمع هذه الأشلاء ونقلها للتعرف عليها أصولاً.

0: إذن لمتابعة آخر وأهم التطورات في مكان التفجير في مدينة جرمانة ينضم إلينا مراسلنا من هناك نائل قداح. مرحبا نائل.
1: أهلا محمد.
0: نائل ما الأوضاع عندك؟
1: نعم محمد، بداية سأتكلم بتوقيع الأحداث. منذ وقت قليل انفجر وقع انفجار في شارع روضة في جرمانة، كان يقل ركاب مدنيين و يعني حافلة كانت تقل ركاب مدنيين، منهم من راح في ضحايا ومصابين. هذا الانفجار هو ناتج عن زرع عبوة ناسفة في هذا السرفيس أدت لانفجارها في شارع روضة تحديدا، الذي هو يعرف في جرمانة وشارع حيوي يضم الكثير من المحال التجارية، وهو وجهة للناس في جرمانة. بعد الانفجار بساعات بدقائق قليلة توجهت مباشرة فرق الدفاع المدني والإسعاف لانتشال الضحايا والمصابين من هذا الانفجار، وعملت قوى الأمن الداخلي على إنشاء طوق أمني في المنطقة حفاظا على سلامة المدنيين. معنا هنا أحد الشهادات التي كانت متواجدة في موقع الانفجار، ويعني هو شاهد على هذا الانفجار. العافية. تحكينا شو صار؟ تحكينا شو صار الانفجار؟ يبدو أن هناك يعني يعني لا أحد يريد أن يتكلم بسبب الفاجعة التي حصلت، وخاصة القوى الأمن تعمل على إخراج المدنيين من موقع الانفجار حفاظا على سلامتهم، ولتقوم فرق البحث الجنائي وجمع الأدلة بعملها. نحن هنا في هذا الموقع أنقل لك هذه المفاجعة التي حدثت في جرمانة. طبعا كما ذكرت لك بأن الانفجار هو ناتج عن زرع عبوة ناسفة في أحد الحافلات، وهو ما يعرفه السوريين السرفيس.
0: نعم.
1: فانفجرت هذه العبوة.
0: طيب نائل، وزارة الصحة أصدرت بيانا أو أن هناك 3 ضحايا و7 إصابات، هل هناك تحديث عن هذا العدد أم هذا آخر ما تم الوصول له؟
1: لا يوجد تحديث في هذه اللحظة، بسبب يعني ما زال الإصابات تنقل إلى المشفى، وهناك أكثر من مشفى في العاصمة دمشق قد تم نقل الإصابات إليهم. ممكن بعد يعني وقت قصير هناك إحصائيات أو تتجدد إحصائيات أو تحدث، سنوافقكم في أي تحديث سيحصل.
0: طيب نائل، ما الأوضاع بشكل عام؟ حركة المدنيين، أنت قلت منذ قليل أنه تم فرض طوق أمني.
1: نعم.
0: هل هذا الطوق هو فقط في مكان الانفجار أم هناك تداعيات أخرى؟
1: نعم، الطوق الأمني الشديد هو مكان الانفجار، ولكن نشرت حواجز ونفاذ أمنية على مداخل جرمانة وطرق الرئيسية المؤدية لها، وأيضا الطرق الحيوية في جرمانة، والنقاط الأمنية هي تعمل على يعني تعمل خلال هذا الطوق الأمني على حماية المدنيين، وأيضا على

0: البحث إن كان هناك أو كان يوجد هناك أي أحد يعني له يد في هذا التفجير. يعني كما وصلت معلومة منذ قليل عبر الأمنيين المتواجدين في المنطقة بأن هناك طرف خيط سيوصلهم إلى من قام بهذا التفجير، وتقوم الفرقة المختصة في البحث والتحري عن ليعرف هوية من يدخل في هذا التفجير ومن هو سبب في موت هذه الناس وانفجار هذا التفجير.
1: طيب لو تحدثنا عن الأضرار المادية التي لحقت بالمحال التجارية، كونك ذكرت منذ قليل أن هذا الشارع هو مكتظ وهو مقصد العديد من السكان في مدينة جرمانة.
0: نعم هناك كثير من الأضرار، هناك سيارات كانت مركونة على أطراف الطريق قد تأذت، هناك يعني سيارات أيضا كانت قريبة من موقع الانفجار، وكما ذكرت لك من يعلم أو من يعرف موقع هذا الانفجار أو يعرف شارع روضة يعرف أنه شارع دائما مزدحم ودائما مكتظ بالسكان، وخاصة التفجير حصل في وقت يعني حيوي، في وقت هو الكثير من الناس تخرج إلى يعني هذا الشارع كونه يعتبر أحد الأسواق التجارية في جرمانة. هناك أضرار وقعت على المحال التجارية وعلى السيارات وحتى على البيوت، لأن هناك يعني أيضا هي منطقة تجارية وسكنية أيضا.
1: نعم، أيضا تحدثت أن عمليات تفتيش دقيقة تطال بقية الميكروباصات خاصة على خطوط جرمانة.
0: نعم.
1: هل رصدنا بعض من حركة الانتشار الأمني، وهل تم إغلاق بعض الشوارع الفرعية أم
0: الشارع الوحيد الذي تم إغلاقه هو الشارع الذي حصل فيه الانفجار؟
1: نعم.
0: ما تبقى الشوارع كلها تعمل، ولكن كما ذكرت لك أن هناك نقاط تفتيش ونقاط أمنية هدفه هو يعني البحث أو يعني البحث إن كان هناك يوجد عبوات أخرى أو لضبط الحركة الأمنية في المنطقة ولمساعدة القوات أو فرق البحث والمتابعة لمعرفة هذا التفجير.
1: طيب هل بما أنك أنت في مكان الحدث، هل تم طلب مثلا إجراءات احترازية للموجودين؟ هل تم منع دخول أو خروج الموجودين؟ هل هناك من تحديثات؟
0: بعد أن قامت الفرق الأمنية بإنشاء طرق أمنية حوالي المنطقة ومراجعة الكاميرات التي في المنطقة وأيضا فرق البحث والكيناين تقوم بعملها، هناك يعني إغلاق لهذا الشارع، وكل من يوجد به حاليا هم إما أشخاص لديهم يعني كما ذكرت لك عمل في هذه المنطقة أو محالهم هنا في هذه المنطقة، أو هم يعني لهم عمل في فرق الدفاع وفرق الإطفاء والقوات الأمنية. لا يسمح للمدنيين الذين يعني يأتون إلى هنا بالدخول لضمان سلامة الأهالي وضمان سلامة المدنيين، وخاصة يعني تقوم يعني لم تنتهي فرق البحث والمتابعة وكشف الأدلة عن عملها بحال وجود أي من عضوات أخرى أو بحال وجود هدد آخر يهدد المنطقة وسلامة المدنيين.
1: طيب نائل، عند حديثك لشهود العيان كيف تم وصف اللحظة أو اللحظات الأولى للانفجار؟
0: نعم، يعني أنا حاولت أن يكونوا معنا هنا على البث المباشر، ولكن لم يستطيعوا الكلام بسبب هول اللحظة وهول المشهد وشدة الألم الذي رأوها، وخاصة بأن هذا التفجير كل نساء وأطفال ورجال، فحدث الانفجار وهم صدموا. يعني أحد سواد العيان أخبرني بأن لم يشاهد إلا النار قد صارت في وجهه، ولكن الحمد لله يعني الله نجاه من هذا الانفجار. فهي واقعة وهو تفجير يعني استهدف مدنيين وأمام عيونهم، فيعني كانت اللحظات صعبة جدا وأليمة، يعني ويمكن أن يكون له أحد من الأقارب في هذا التفجير.
1: نعم.
0: فكما ذكرت لك بأن هذا التفجير حصل يعني نتيجة انفجار عبوة ناسفة، فهو انفجار قوي حدث في المنطقة، فكانت الصدمة إلى هذه اللحظة يوجد صدمة على وجوههم.
1: طيب نائل قداح مراسلنا، سنعود إليك بعد قليل، شكرا جزيلا لك. إذن أيضا لمتابعة مجريات الانفجار الذي حدث في مدينة جرمانة ينضم إلينا العقيد هشام مصطفى المختص بالشؤون العسكرية والأمنية. مرحبا سيادة العقيد.
2: أسعد الله مساءكم.

0: الرحمة لشهداء الشهداء السوريين منذ انطلاق ثورتنا السورية وحتى يومنا هذا، الرحمة لضحايا الإرهاب.
1: نعم سيادة العقيد، بداية ما المعطيات الأولية التي تم جمعها إلى هذه اللحظة؟
0: يعني حتى الآن نستطيع أن نقول أن الحدث بشكل عام هو حدث إجرامي من تنفيذ مجموعات إرهابية، لكن لم يتم حتى هذه اللحظة تحديد هوية الفاعلين ولا معلومات دقيقة عن هذا الموضوع. تقوم الجهات المختصة سواء بوزارة الداخلية أو بجهاز الاستخبارات بتمشيط المنطقة بمحاولة فك لغز هذه العبوة التي تم زرعها بشكل إجرامي ضمن حافلة تقل المدنيين في منطقة لها خصوصية معينة. يعني حتى الآن لا يوجد معلومات واضحة، ولكن يعني الفاعل نستطيع أن نقول أنه معروف. يعني
1: سيادة العقيد، بداية كيف تم اتخاذ الإجراءات الأولية بعد وقوع الانفجار؟
0: لم أسمع السؤال أستاذي.
1: كيف تم اتخاذ الإجراءات الأولية الأمنية الأولية بعد وقوع الانفجار؟
0: بالطبع يعني هناك فرق الآن تقوم بالبحث والتحري عن ماهية هذا الانفجار، عن الفاعلين. أيضا تم تطويق المنطقة وتفعيل دوريات في المنطقة من أجل يعني كشف ملابسات هذه الجريمة الإرهابية وملاحقة الفاعلين. وأنا أجزم بأن أجهزتنا الأمنية ستتمكن خلال فترة قصيرة من كشف كافة خيوط وملابسات هذه الجريمة كما اعتدنا على هذه الأجهزة. كانت دائما بعد تفجير أي تفجير إرهابي تقوم بفترة قصيرة لا تطول بكشف ملابسات هذه الجريمة. قد يقول قائل بأنه لماذا لا تقوم هذه الأجهزة بالكشف عن هذه الجرائم قبل وقوعها وتفاديها؟ في الحقيقة لا يستطيع أي جهاز أمني في العالم حتى في الدول المتطورة أن يلاحق وأن يبطل مفعول هذا الإرهاب، لأن الإرهاب اليوم خاصة في سوريا تمثله عدة جهات. على الأقل هناك ميليشيات خارجية تريد العبث بأمن سوريا، هناك فلول لنظام الأسد الساقط تريد العبث بأمن سوريا، أيضا هناك جهات يعني لها مصلحة في خلق شرخ مجتمعي في سوريا قد يكون لهذه الأدوات المجرمة دور فاعل. وأنا أكاد أجزم بأن الفاعلين يمكن حصرهم بين ميليشيات النظام وميليشيا الهجري وتنظيم داعش.
1: طيب كيف ممكن للدولة السورية منذ التحرير بذلت جهودا لملاحقة كل من يحاول العبث بأمن البلاد واستقرارها؟ قد تمكنت من القبض على العديد من الخلايا النائمة، إلى أي درجة نجحت هذه الجهود في الحد من هذه التفجيرات مقارنة بالذي جرى منذ قليل؟
0: يعني نستطيع أن نقول يا سيدي المتوقع بعد سقوط نظام بشار الأسد كانت الدول في العالم تراهن على أنه سوف يحدث فوضى في سوريا، فوضى عارمة، سيحدث اقتتال داخلي، سيحدث يعني تشظي لسوريا، فدرال لسوريا. كل هذه الأمور لم تحدث والحمد لله، ولدينا سنة ونصف من عمر إسقاط بشار الأسد المجرم وانتصار ثورتنا السورية شاهد على أن العمليات التي تمكن منفذوها من تنفيذها لا تتعدى أصابع اليدين. يعني هناك عمليات محدودة قامت نجح منفذوها في تنفيذها، سواء انفجارات معينة أو هجومات إرهابية معينة. هذا إن دل على شيء يدل على وعي ويقظة الأجهزة الأمنية الشرطية الاستخباراتية، وحتى على وعي ويقظة جيشنا العربي السوري. إذن يعني لم يكن في سوريا منذ التحرير وحتى الآن كل يوم انفجار. أنت صحفي تستطيع أن تقول لي كم انفجار حدث منذ سقوط نظام بشار الأسد وانتصار الثورة السورية وحتى الآن؟ تستطيع أن تحصيها؟ لا تتجاوز 10 أو 15. إذا قلنا

0: إذا قليلة. وهذا يدل على هذه الدولة الناشئة الفتية التي أتت على بلد مدمر بالكامل، التي أتت على بلد يعج بالإرهاب سواء من تنظيم داعش. طيب
1: سيادة العقيد، من المستفيد من هذه التفجيرات؟ أمس في العاصمة واليوم في الريف، ما الهدف من هذا التنوع إذا وصفناه بالتنوع بين التفجيرات ما بين داخل العاصمة ومحيطها؟
0: المستفيد هم أداء الشعب السوري، المستفيدون هم ما لا يريد لسوريا الاستقرار والأمان.
1: نعم.
0: تنظيمات إرهابية بعينها، تنظيم داعش الإرهابي الذي بدأ يعني يفكر في عودة بشرته، ولكن هيهات له ذلك. نحن له جميعا كسوريين، بغض النظر عن أجهزة الأمن والاستخبارات والجيش والشرطة، السوريون جميعا اليوم يقفون صفا واحدا في مواجهة هذا الإرهاب. المستفيد هم أعداء الشعب السوري يا سيدي.
1: نعم.
0: أعداء لا يريدون لسوريا أن تكون متطورة متقدمة في مصاف الدول التي تقوم بتأمين عودة إعادة الإعمار لسوريا، إعادة الحياة الكريمة لشعب سوريا. هم يعني يرون كل يوم إنجاز جديد. لدينا البارحة افتتاح مطار دير الزور المدني، وهذا كان إنجازا، استطاع أن يربط شرق البلاد وشمال شرق البلاد بالعاصمة وبغيرها. إذن ليسوا سعداء بهذه الإنجازات، ليسوا سعداء بوقوف الشعب السوري خلف قيادته، قيادة الأخ أحمد الشرع والحكومة السورية الحالية. تنظيم داعش له مصلحة في هذا التفجير، ميليشيات الهجر المجرمة لها مصلحة في هذا التفجير. يعني قد تقولون لي يعني أرجو منك أن تهدأ قبل أن توجه الاتهامات. أنا أعلم ما أتكلم سيدي. نحن لدينا جرح عميق غائر كسوريين من هذا الإرهاب الذي يضرب المدنيين.
1: طيب استهداف المدنيين
0: ويريد خلق شرح بين مكونات الشعب السوري.
1: سيادة العقيد، استهداف المدنيين يسمى أو يعد تكتيك الأهداف الرخوة. هل يمكن اللجوء لهذه الأهداف، أو هل هذا اللجوء لهذه الأهداف يعكس عجز الجماعات المنفذة عن مثلا من اختراقها المربعات الأمنية، أم أنه تغيير استراتيجي لإيذاء الحياة اليومية وعصب الحياة للمواطن؟
0: كلا الإجابتان صحيحة يا سيدي.
1: نعم
0: في الحقيقة هذه المجموعات الإرهابية التي سوف تكشف وتلاحق وتقدم للقضاء، يعني هي يأست من استهداف القوة الصلبة للجمهورية العربية السورية سواء في وزارة الدفاع أو في وزارة الداخلية، وبالتالي بدأت تزرع عبوة في حاوية قمامة، تزرع عبوة على قارعة الطريق، تزرع عبوة في سيارة تنقل الركاب، سيارة مدنيين. والهدف الآخر أيضا هو تغيير، عندما عجزت عن استهداف القاعدة الصلبة لجأت إلى تكتيك الخاسرة الرخوة وهم المدنيون. هي ضربت عصفوران بحجر، منه تخلق شرخا بين مكونات الشعب السوري وتظهر سوريا كما يظنون طبعا أنها لا تستطيع الحفاظ على أمنها، وأيضا تنفذ أجنداتها وتقوم بتفجير لتقول أننا تمكننا من تفجير في هذه الناحية، في هذه المدينة، في هذه القرية، في هذا الشارع في سوريا، والأمن السوري لا يستطيع كشفنا. وأنا أجزم لك يا سيدي بأنه لا يوجد أمن في العالم يستطيع أن يلاحق هذه المجموعات وأن يضبطها قبل التفجيرات. نعلم جيدا أن هناك تفجيرات وقعت في دول متقدمة جدا، في فرنسا مثلا حصل تفجير شارل إبدو، في الولايات المتحدة الأمريكية هناك عمليات إرهابية. إذن لا تستطيع دولة القضاء على هذا الإرهاب الذي حشد له العالم يعني تحالفا كبيرا من أجل القضاء عليه، وحتى الآن يعني نجح ولكن ليس بدرجة كبيرة. نعم.
1: طيب كيف تقرأ اختيار حي الروضة في جرمانة بالذات، وهو حي معروف بالكثافة السكانية والمزيج الاجتماعي والتداخل التجاري؟ هل هذا الاختيار له أبعاد مثلا لإحداث شرخ اجتماعي أو إيصال رسائل سياسية معينة؟
0: بالطبع أنا أرى، ومهما كان المنفذ يعني ينتمي إلى أي جماعة، سواء كان ينتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي أو إلى جماعة الهجري الإرهابية، تمام، يعني له هدف واحد وهو باستهداف منطقة جرمانة، هذه المنطقة المكتظفة السكان والتي يسكنها خليط ونسيج اجتماعي متكامل من كافة الأطياف السورية.
1: نعم.
0: هو يعني الرسالة تريد أن تقول أن هذا التفجير

0: تقع في منطقة تحتوي أو تضم الأخوة الدروز، تضم الأخوة المسيحيين، تضم الأخوة السوريين السنة، يعني حتى بعض من الطائفة من إخواننا في الطائفة العلوية.
1: سيادة العقيد، إذن فقدنا الاتصال مع سيادة العقيد هشام مصطفى المختص بالشؤون العسكرية والأمنية. سنعود الاتصال بعد قليل بسيادة العقيد ونتابع مجريات هذه التغطية.

0: إذن نتابع معكم مشاهدينا ومستمعينا على شاشة وأثير إذاعة دمشق في هذه التغطية الخاصة حول التفجير الذي حصل منذ قليل في مدينة جرمانة. أيضا أهلا بك من جديد سيادة العقيد.
1: أهلا بكم
0: سيادة العقيد. نكمل ما كنا نتحدث به.
1: نعم، كان سؤالك أنه هل من رسائل موجهة من خلال استهداف المدنيين نعم. بهذه الطريقة؟ أنا قلت لك بأن عجز المجموعات الإرهابية ومهما كان المنفذ على اختراق الكتلة الصلبة للدولة نعم. السورية لمؤسساتها الحكومية، هذا أحد الأهداف. والهدف الآخر هو خلق شرخ. يعني اليوم عندما تنفجر عبوة بحافلة نقل ركاب في منطقة تحمل خصوصية معينة بتنوعها الاجتماعي لنقل، فهذه نعم. رسالة موجهة، يعني لأن يقال بأن الدولة عاجزة عن حماية يعني نمط معين من الشعب السوري. وهذا
0: طيب يعني عفوا سيادة العقيد على المقاطعة،
1: ولكن في الحقيقة أن الدولة اليوم لم يحدث حتى الآن أي انفجار يعني راح ضحيته الكثيرين. لم تحدث عملية إرهابية كبيرة. كل ما هنالك أنه تنجح بعض المجموعات الإرهابية وهي كثيرة جدا، نعيد فلول النظام الأسد المجرم والمجموعات الإرهابية ومجموعات داعش وغيرها من الحركات الانفصالية الأخرى، يعني تريد أن تنجح ولكنها لا تنجح في غفلة عن يعني اليوم الدولة السورية دولة يعني بعمر سنة ونصف الدولة السورية والقيادة السورية الحالية. إذا يا سيدي لله الحمد اليوم الوضع الأمني مستقر في سوريا، إلا من بعض الاختراقات التي لم تسلم منها دول كبرى كدول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول. تفضل.
0: وصلنا عاجل منذ قليل من مراسل إذاعة دمشق القوى الأمنية، يقول القوى الأمنية توصلت إلى طرف خيط حول هوية منفذ التفجير في مدينة جرمانة.
1: نعم. أنا قلت لك يا سيدي، قلت لك بأن الأجهزة الأمنية بدأت عملها بعد الانفجار بدقائق، بدأت عملها وهي ستكشف بإذن الله هؤلاء المنفذين وسيتم تقديمهم للقضاء بإذن الله تعالى. هذه المحاولات لن تتمكن من كسر الإرادة السورية في التخطي الماضي البغيض، ماضي حكم بشار الأسد وقبله والده المجرمان بشار وحافظ الأسد. لن تكسر الشعب السوري بتخطي هذه المرحلة المظلمة من عمر سوريا وبالتقدم والازدهار بإذن الله تعالى. نعم تفضل.
0: أيضا مديرية أعلام ريف دمشق ومشايخ أهالي جرمانة يؤكدون تمسكهم بالسلم الأهلي ورفضهم لأي محاولة من محاولات زرع الفتنة وتشويه صورة المدينة. لكن هل يعد هذا الانفجار استهدافا مباشرا للموقف الوطني الموحد الذي أعلنه شيوخ ووجهاء جرمانة؟
1: يا سيدي لماذا لم تحدث انفجارات قبل هذا الإعلان؟ يعني هذا السؤال من السهولة أن أجيبك عليه بنعم. قبل أن يكون هناك هذا الموقف لم تحدث استهدافات في جرمانة. إذن اليوم من المتضرر يا سيدي من هكذا وحدة وطنية وهكذا تلاحم بين الشعب السوري والتفاف حول القيادة السورية؟ المتضرر واضح يا سيدي، وهو من يريد أن يقوم بعمليات إرهابية محاولا شرخ هذه الوحدة الوطنية، محاولا أن يصرف الأنظار عن نجسه وعن عمالته للخارج.
0: أستاذ سيادة العقيد، طيب من الناحية العملياتية كيف يمكن للأجهزة الأمنية تأمين آلاف الحافلات وسيارات النقل العامة التي تتحرك على مدار الساعة، خاصة بعد هذا التفجير الذي حصل فقد ولد الخوف والرعب خاصة ضمن جميع أو في قلوب جميع القاطنين والسكان والأهالي، وخاصة التي تركن في إحدى الطرقات فرعية وتركها والذهاب بعيدا؟
1: يا أستاذي الكريم، أولا الجهات الأمنية المختصة تقوم بعملها على أكمل وجه. أنا قلت لك لا تستطيع أي دولة في العالم يعني لنقل حرامي البيت لا تستطيع أن تمسك به يا سيدي، لص البيت لا تستطيع أن تمسك به. اليوم الأجهزة الأمنية يعني في عديد من الحالات حتى لم يعلن عنها في

0: إذن المراسل إذاعة دمشق في عاجل يقول القوى الأمنية توصلت إلى طرف خيط حول هوية منفذ التفجيرات. وأيضا مراسلة سانا تقول تواصل سيارات الإسعاف وقوى وزارة الداخلية فرع الأدلة الجنائية وفرق الدفاع المدني والهلال الأحمر ووزارة الصحة عملها في موقع التفجير، فيما تجرى حاليا باستخدام رافعة عملية نقل الحافلة التي استخدمت في التفجير تمهيدا لاستكمال الإجراءات الفنية. سيادة العقيد، كيف برأيك تم وضع هذه العبوة ضمن الحافلة؟ يعني المعلومات الأولية تقول أن العبوة وجدت في داخل الحافلة وليست مزروعة أو ملصوقة في خارجها. سيادة العقيد،
1: اسمعني أستاذ.
0: سيادة العقيد،
1: تسمعني؟
0: أسمعك سيادة العقيد.
1: أنا أسمعك.
0: نعم. تفضل.
1: بس عفوا دعني اجب عن يعني اكمل اجابتي عن السؤال الحين بعد
0: سيادة العقيد.
1: تسمعني استاذي؟
0: الصوت صوت المكالمة يتقطع، لم اسمعك.
1: قلت لي في السؤال السابق ان كيف ستستطيع الدولة السيطرة على خوف المواطنين بعد التفجير الذي حصل اليوم، التفجير الغادر الإرهابي، أليس كذلك؟ أولا قلت لك بأن أكبر دول العالم لا تستطيع منع عمليات إرهابية عندما يكون لص البيت هو من يقوم بالسرقة. اليوم هناك خلايا ومجموعات تتبع للنظام الساقط، فلول النظام، هناك خلايا تتبع لبعض، يعني لا أريد أن أكرر الاسم لأنه يشعرني بالاشمئزاز حقيقة. يعني كل هؤلاء موجودون في سوريا، لا نستطيع أن نراقب لص البيت يا سيدي. لكن اليوم إلقاء القبض على الجاني وعلى من زرع العبوة، وهو والآن هناك مبشرات بإذن الله بأنه سوف يتم الإمساك بطرف خيط وسوف يلقى القبض عليه، الإمساك بهذا المجرم الذي افتعل هذه الجريمة الإرهابية النكراء، سيعيد للمواطن يعني ثقته بنفسه وسيزيل الخوف بإذن الله تعالى. ليس من المعقول اليوم يعني بعد هذا التفجير الإرهابي حواجز تقوم بالتفتيش، سيكون هناك مراقبة حتى من الأهالي على من يحاول زرع المتفجرات أو إحداث فوضى في البلاد. نعم. السؤال الثاني قلت لي ما لا أدري ما كان السؤال، سؤالك الآخر.
0: كنا نقول سيادة العقيد أن في فرق الأدلة الجنائية والإسعاف والطوارئ استكملت إجراءاتها وبدأت بنقل السيارة التي وضعت فيها العبوة الناسفة وإخلاء جميع المصابين، لكن كنت أقول كيف يمكن أو كيف جرى هذا التطور من أن كون أن العبوة وضعت في داخل الحافلة وليست مزروعة خارجها، وهي الحافلة أساسا كانت تقوم بعملها اليومي؟
1: يعني يا سيدي بالتأكيد من وجهة نظري أن أحد الركاب كان يعني يحمل حقيبة يد صغيرة أو حقيبة يد متوسطة كانت مزروعة في داخلها العبوة. هذه العبوة ركب هو السيرفيس مثلا أو واسطة النقل الحافلة وتم وضع هذه الحقيبة ونزل، لم يلاحظ عليه أحد، يعني لا يمكن أن يكون السيناريو بشكل آخر، أو أن سائق الحافلة قد وضعها يعني ثم غادر الحافلة. يعني لا، هذه هي الخيارات التي أراها أمامي الآن. طبعا هذا العمل هو عمل إرهابي جبان عندما يتم استهداف المدنيين. يعني ماذا نريد أن نقول حقيقة؟ يعني يعتصرني الألم كما يعتصر كل سوري في هذه البلاد أن تلجأ هذه الإرهابية إلى استهداف المدنيين من أجل الحلم بتحقيق بعض الأجندات التي لن تتحقق وسيكسرها صمود شعبنا السوري بإذن الله.
0: طيب قبل أن نختم معكم سيادة العقيد، ما الرسائل التي يمكن توجيهها للرأي العام في ضوء هذا الحادث لضمان استمرار حالة الوعي والطمأنينة وعدم تكرار مثل هذه الحالات؟
1: أنا ومن منبركم هذا منبر إذاعة أوجه
0: سيادة العقيد الاتصال.
1: أجمل يا سيدي، أنا من منبركم هذا أستاذي أوجه رسالة، أوجه رسالة، تسمعني أستاذ؟
0: نعم نعم.
1: أنا من منبركم هذا أوجه رسالة إلى كافة أبناء شعبنا السوري بأن القادم أجمل، وبأن هذه المجموعات الإرهابية استنفذت ما في جعبتها ولجأت لقتل المدنيين عبر هذه الطرق الخسيسة من الإجرام. ولكن أنا أبشر شعبنا السوري من أقصى شمال شرق إلى أقصى شمال غرب، ومن أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، كل فئات الشعب السوري أبشرهم بأن القادم أجمل، وبأن حكومتنا ستتمكن من إلقاء القبض على المجرمين الذين زرعوا هذه العبوة واستهدفوا أمن مواطنينا. القادم أجمل، عندما يستهدفك الإرهاب فأنت تسير في الطريق الصحيح، ولا بد يعني من وجود بعض الإشكاليات التي لا تخلو منها دولة في العالم.
0: نعم.
1: وعلينا أن نصبر وأن نزداد التفافا حول قيادتنا الحكيمة في هذه الأيام، لأن هذا هو مفتاح الانتصار والتقدم والازدهار.
0: سيادة العقيد هشام مصطفى، شكرا جزيلا على هذه الإحاطة وهذه المعلومات، كنت معنا ضيفا على إذاعة دمشق.

0: إذن مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين جراء الانفجار الحاصل في مدينة جرمانة بريف دمشق. وأيضا ستقوم الجهات الأمنية والفرق المختصة بفتح الطريق أمام حركة المرور مباشرة بعد الانتهاء وانتهاء فرق الأدلة الجنائية والإسعاف من استكمال إجراءاتها في موقع التفجير. أيضا ينضم إلينا المحلل والأكاديمي الباحث السياسي علي ميني. مرحبا أستاذ علي.
1: مرحبا أستاذ، مساء الخير.
0: مساء النور أستاذ علي، ما هي قراءتك لما جرى منذ قليل في مدينة جرمانة؟
1: بداية أسعد الله مساءكم ومساء سادتي المستمعين. الحديث عن مثل هذه الواقعة في سوريا هي ليست الأولى من نوعها، يعني هي حالات متكررة من زراعة العبوات الناسفة والألغام، سواء في يعني الباصات النقل العامة أو الخاصة واستهدافها، كذلك في أماكن عامة ومرافق أخرى كذلك. الآن إذا نظرنا إلى هذا التفجير الذي حصل اليوم وأدى إلى مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين، طبعا إلى الآن تتضارب الأنباء حول الإحصائية النهائية، إنما هي حصيلة أولية لهذا الفعل الإرهابي الذي حصل.
0: منذ قليل الإحصائية التي نشرتها وزارة الصحة مقتل شخصين وإصابة 13، وانتهت كافة العمليات، وأيضا تم فتح الطريق أمام حركة المرور في منطقة التفجير.
1: تماما. إذن يعني الآن بما أنه تم الكشف عن العدد النهائي لحصيلة القتلى والجرحى، نحن نتكلم اليوم عن هذا التفجير بحد ذاته وخاصة في منطقة جرمانة. الآن إذا نظرنا إلى المشاهد في الداخل السوري على الناحية السياسية والناحية الاقتصادية والناحية الأمنية، هي مشاهد معقدة على جميع المستويات والأصعدة.
0: نعم.
1: استهداف يعني باصات النقل في مدينة مثل جرمانة تحوي يعني عدة طوائف كما يقال، هذا الفعل هو أكبر من استهداف مدنيين وأكبر من كونه يعني زرع لعبوة ناسفة، فإنما هو لزعزعة الأمن الداخلي وزرع الفتنة بين أبناء الطوائف في الداخل السوري. هذه الحادثة كما تكلمنا ليست الأولى من نوعها، وهذا إن دل فإنه يدل على أنه يعني يزعجهم ما يحصل الآن في الداخل السوري من أن الدولة تعيد ترتيب أوراقها، تنظم أمنها، تنظم جيشها، يعني تنظم الخدمات المدنية، وتتعامل الآن على أنها دولة مسؤولة عن هذا الشعب بمختلف أطيافه ومكوناته وأعراقه. فهؤلاء سواء الفلول أو الذين ينتمون إلى التنظيمات الإرهابية، تنظيم داعش وغيره من التنظيمات، أو الذين يتبعون إلى الميليشيات الانفصالية الأخرى، في ظل ما تشهده عموم المنطقة وبالخصوص سوريا، هؤلاء لا يريدون لهذا البلد أن يستقر. في كل فترة يعني يختلقون المشكلات، التفجيرات، عمليات الإرهابية لإيصال صورة على أن البلد ليست آمنة. يعني التفجير الذي سبق هذا التفجير حينما كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في سوريا، يعني هذا كله سلسلة متصلة، يريدون زعزعة الأمن والاستقرار وإيصال صورة سواء في الداخل السوري، خاصة للذين يطالبون بالفيدراليات والكنتونات والدويلات في الداخل السوري، أننا كيف يعني نعطي جانب الأمان ونأخذ جانب الأمان من هذه الحكومة التي لم تستطع أن تضبط الأمن والأمان يعني في هذه المحافظات، وعلى رأسها يعني القرى والبلدات المجاورة للعاصمة السورية دمشق.
0: طيب إذن أستاذ هذه علي، أستاذ علي، من تفجير الذي حصل بالأمس عندما كان الرئيس الفرنسي موجود في زيارته في سوريا إلى التفجير الذي حصل اليوم، كيف سينعكس ذلك سياسيا على دول الجوار؟
1: التفجير الذي حصل اليوم لا أعتقد أن يكون له هذا التأثير وهذا الصدى على الناحية الدولية. يعني الآن في أي دولة من دول العالم تحصل فيها عمليات إرهابية إجرامية، تفجيرات يعني منذ فترة قليلة في تركيا، وقبلها كذلك يعني في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك في عدة دول تحصل هذه العمليات الإرهابية يعني على هذا النطاق. أما إذا تكلمنا عن التفجير الذي سبق هذا التفجير والذي كان خلال زيارة الرئيس الفرنسي، هذا يعطي صورة وخاصة للدولة الفرنسية استهداف يعني بعد مفارقة الموكب الرئاسي بقليل من جانب مكان التفجير، أن البلد لا زال متزعزعا، لم يحصل فيه الأمن والأمان المطلوب. القوى الأمنية يعني لم تستطع حتى هذه اللحظة أن تضبط الأمن والأمان داخل الدولة السورية، لكن الحكومة كلنا نعلم وجهاز الأمن الداخلي تحديدا وزارة الداخلية تعمل ليل نهار على أن تضبط الأمن والأمان وتلاحق هؤلاء الفلول والإرهابيين والمجرمين وتدهم أوكارهم في كل فترة، وعدة عمليات إرهاب

0: عربية مثل هذه حصلت عمليات تفجير، تم إلقاء القبض على من قام بفعلها أو كان متواطئا مع من قام بفعلها، فهذا إن دل فإنه يدل على القوة التي يكتسبها جهاز الأمن الداخلي والاستخبارات في وزارة الداخلية السورية.
1: طيب، في الفترة الماضية كان التفجير مثل ما ذكرنا في مدينة دمشق والآن في ريفيا، ما الأهداف التي يسعى إليها هؤلاء المنفذون لتحقيقها من خلال هذه التفجيرات المتكررة؟
0: يعني هناك عدة أهداف وعدة صور يريد هؤلاء المجرمون، هؤلاء الإرهابيون أن يوصلوها سواء للداخل السوري وسواء للدول المجاورة. أن هذا البلد كما تكلمت يعني لا يزال معقدا من الناحية الأمنية، الأجهزة الأمنية لم تستطع حتى هذه اللحظة أن تبسط سيطرتها، وخاصة نحن نتكلم يوم عن تفجير يعني في العاصمة التي يعني من المعهود أن تكون العاصمة هي من أكثر الأماكن أمانا في أي دولة من دول العالم. الرسالة الأخرى، اليوم نشهد الصراع في المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط وما يحصل في الدول المجاورة والدول الإقليمية، والحديث عن دخول سوريا في يعني معارك سواء مع حزب الله في لبنان أو مع الحشد الشعبي في العراق، هذه التسريبات والحديث الذي يدور عبر مواقع التواصل الاجتماعي أيضا إيصال صورة أنه كيف لدولة لم تستطع أن تضبط الأمن يعني والأمان وتتحقق أو أن يكون لديها سبق وكشف هذه العبوة المزروعة داخل باص نقل من أن تدخل في معارك يعني خارج الحدود الوطنية.
1: طيب، برأيك ما هو انعكاس مثل هذه الحوادث على المشهد المعيشي اليومي للمواطن، خاصة أنه تم استهداف وسيلة نقل يستخدمها أغلب المواطنون السوريون؟
0: حقيقة هذا يعني يستدعي القلق. يعني أنا اليوم كمواطن سوري يبدأ يعني منذ التفجير الماضي أيضا يعني تفجيران متتاليان، يعني أحد هذين التفجيرين كان أيضا
1: اليوم يعني اليوم استهداف التفجير. نعم. أو التفجير هذا هو مختلف كليا بالنسبة للمواطن عن التفجير السابق.
0: تماما، يعني اليوم التفجير الذي يكون في آلية نقل عامة يعني يودع في نفسية أو في عقلية أي إنسان أو أي مواطن سوري الخوف، يدع فيه الشك، يدع فيه الريبة، يكون عنده يعني قلق من هذه الآليات التي يتم فيها النقل العام، ويكون دائما على حذر، وهو يعني لا يكون عنده هذا المفهوم للأمن والأمان ولجهاز الاستخبارات وجهاز الأمن الداخلي المعهود. يعني هو يصبح في حالة عدم استقرار، عدم استتباب أمن وأمان، فدائما يكون عنده الشك تجاه هذه القوات المسؤولة عن مثل هذه الملفات.
1: طيب، كيف تنظر إلى حالة الالتفاف الشعبي الفوري وأداء المؤسسات المحلية والطبية في جرمان اليوم؟ هل هذه الردود تساهم في إحباط الأهداف النفسية والمعنوية التي يخطط لها صانعو هذه التفجيرات؟
0: هلا حقيقة يعني هذا من الواجب على الوزارات المسؤولة عن مثل هذه الحوادث أن تؤدي واجبها. يعني اليوم وزارة الصحة كذلك وزارة الداخلية جهاز الأمن من واجبهم أن يقوموا بالاصطفاف حول أبناء الشعب السوري وكذلك يعني ذوي الضحايا الذين تم استهدافهم سواء من قتل أو من أصيب في هذه الحوادث. هذا يمكن أن يعطي للشعب أن الحكومة هي معه وهي تكون بجانبه في كل مرة، لكن هذا لا يعني لا يخلو الأمر أن يكون هناك الشك والريبة في نفوس أبناء الشعب السوري، وخاصة تكون هناك حجة لمن يطالب كما تكلمت منذ قليل بالفدراليات والكنتونات والدويلات من أن هذا البلد يعني هو لا يزال حتى هذه اللحظة غير منتظم، غير مستو فيه الأمن والأمان كما هو مطلوب على ما يرام.
1: إذن أيضا الأستاذ علي، ينضم إلينا المحلل السياسي الأستاذ علي عبد المجيد بعد قليل للحديث أكثر حول هذا الموضوع. دائما أستاذ علي، ما يتبع هذه الهجمات صمت دولي ربما، كيف يمكن التعاطي مع الإرهاب الذي يستهدف المدنيين في سوريا؟
0: حقيقة الملف الإرهابي سواء في سوريا أو في أي دولة من دول العالم يستدعي أن يكون هناك يعني

0: تضافر جهود لكافة الأجهزة الأمنية داخل الدولة وكذلك بعض الملفات ملف الإرهاب.
1: أستاذ علي، أستاذ علي ميني، أستاذ علي ميني، يبدو أننا فقدنا الاتصال، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي علي ميني. لمتابعة مجريات التطورات والحديث أكثر أيضا ينضم إلينا المحلل السياسي علي عبد المجيد. مرحبا بك أستاذ علي. أستاذ علي عبد المجيد المحلل السياسي ينضم إلينا للحديث عن آخر التطورات والتحليلات السياسية حول التفجير الذي جرى في جرمانة. مرحبا أستاذ علي.
2: تحياتي لكم وأسعد الله مساءكم والرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والأمن والسلام لأرجاء سوريا عموما، ونتمنى أن يكون هذا البلد بلد أمان وسلام لكافة أطياف الشعب السوري.
1: اللهم أمين. أستاذ، بداية، كيف هي قراءتك لما حدث وجرى منذ قليل في مدينة جرمانة؟
2: طبعا ليس بالأمر الجديد على المشهد السوري، فكل أونة أو كل فترة أخرى نلاحظ حقيقة مثل هذه التفجيرات في أماكن متفرقة. طبعا لاحظنا بالأمس وقبله عدة تفجيرات استهدفت تجمعات سكنية، الهدف ربما والرسالة تكون دوما واضحة هي زعزعة الأمن، واليوم إضافة إلى زعزعة الأمن تحاول هذه حقيقة العصابي أو العصبي أو الميليشيا التي تحاول مثل هذه الأعمال أن تضرب في عمق المكونات الشعب السوري بهدف زعزعة الأمن والاستقرار، كما حدث في أحداث الكنيسي سابقا، كما حدث في باب شرقي وغيرها من التفجيرات التي تستهدف الأماكن التي يتواجد فيها طيف أو أطياف مختلفة من الشعب السوري. فبالتالي اليوم استهداف جرمانة هو تكرار المشهد، لكن ما أثار انتباهي حقيقة وجود تصريح على غرفة سميت ربما أنصار رسول، ليس بالمؤكد أنهم ربما فصيل من فصيل داعش الإرهابي الذي تستمر إجرامه أو يستمر إجرامه في المشهد السوري، يأخذنا بمسار، وإن كان صادقا هذا البيان الذي خرج على أحد قنوات الواتساب لسنا متأكدين حقيقة من صحته، التحقيقات ما زالت جاري. قرأت قبل قليل تصريح أنه يوجد بعض الخيوط التي تدل على الجهة المنفذة، لكن الآن لم يأخذ الأمر شكل رسمي جدا، إن كانت داعش الإرهابي أو ميليشيات العابرة أو غيرها، فديدا ربما الإرهاب هو واحد عندما يضرب المدنيين ويضرب الاستقرار ويضرب الأمن في الدوري السوري. فنحن اليوم أمام تحدي حقيقة، دعني أقول تحدي اجتماعي، تحدي أمني، تحدي مؤسساتي، يتطلب حقيقة المزيد من الجهود، المزيد من التابع، المزيد من المراقبة إن كانت أمنية أو لوجستية أو إلكترونية، أو ربما اليوم تحاول قوى الأمنية ما أمكن لها أن تقوم بهذا الجهد، لكنه إلى الآن في ضوء الدولة الناشئة بزمن ربما ما زلنا في بداية تشكيل المؤسسات الأمنية، تشكيل المؤسسات العسكرية، ربما ما زال هناك بعض الجيوب هنا وهناك التي تحاول زعزعة الاستقرار. فأنا برأيي هي مسؤولية على كل أطياف الشعب السوري أن يقف ويبلغ ويكون شريك في منظومة بناء الأمن المجتمعي في الدوري السوري.
1: طيب، هل من وجهة نظرك هل تحتاج المقاربة السياسية الأمنية اليوم إلى تفعيل أدوات جديدة لتعزيز الأمن بين المواطن أو الأمان بين المواطن والدولة لمواجهة مثل هذه الاختراقات والمخاوف؟
2: أنا برأيي يجب أن يكون هناك منظومات حقيقة متطورة، إن كان في مجال الاتصال والتواصل، في مكان مجال مراقبة الإلكترونية، إن كان في مجال الكاميرات، إن كان في مجال تدريب العناصر على مزيد من ربما دعني أقول التعامل مع هذه المعطيات، إضافة إلى ربما زيادة في عدد القوات الأمنية أو زيادة في عدد الكاميرات أو المراقبة التحليل ما يجري. فهناك دول حقيقة تقوم بسيادة أمنها بهذه المنظومات الحديثة، نقدر الأعباء التي تقوم بها الدولة السورية لا شك، لكن الأمن ربما هو المحدد الأول الذي يهم المواطن السوري في أن يكون آمنا مستقرا في سربه وبيته. فبالتالي برأيي يجب أن يكون هناك

0: تهدد الأمن والاستقرار في سوريا. لكن أنا دوما أقول لماذا دمشق؟ لماذا دمشق؟ طبعا لا نتمنى أن يكون هناك غير دمشق، ولكن الاستهداف في دمشق هو استهداف لقلب الدولة السورية، أي استهداف لمشروع الدولة السورية. فبالتالي الاستهداف هذا يؤدي لمدينة فيها السفارات وفيها الوفود وفيها السياح وفيها كافة فعاليات الدولة السورية ومركزيتها، يعطي مؤشر قوة لهذه العناصر الإجرامية التي تحاول حقيقة ضرب مشروع الدولة السورية، إضافة إلى ضرب نسيج المجتمع السوري.
1: طيب، بين التفجير الذي حصل في الأمس في وسط دمشق والتفجير اللي حصل اليوم، ما الذي تريده هذه التنظيمات الإرهابية من هذه التفجيرات؟ ما الذي تريد إيصاله للحكومة أو لسوريا حكومة وشعبا؟
0: اليوم ربما ما تعمل عليه هذه العصابات حقيقة شبيه في ما كان يفعله، وهي استنساخ لتجربة المجرم بشار الأسد وزبانياته عندما يقومون بضرب المدنيين والأبرياء والحواضر الشعبية. فربما أنا ما يهدفون إليه هو أولا زعزعة الاستقرار، تشويه أو محاولة تشويه صورة الدولة والصورة الأمنية للدولة السورية، ربما إضافة إلى ضرب النسيج المجتمع السوري. عندما يكون استهداف في جرمانة، المفهوم ما هو القصد أن يكون استهداف في جرمانة أو في الكنيسة أو في غيرها؟ فبالتالي مزيد من تفكيك بنية ونسيج المجتمع السوري، إضافة إلى تحقيق أهداف ربما تمهد لعبور ميليشيات، لعبور أسلحة، تخترق ربما نسيج المجتمع السوري، أي خندق سوري ضد السوري. فبالتالي هنا يجب أن نكون كشعب سوري، وأتكلم عبر منصتكم الكريمة، أن نتمتع حقيقة في الوعي. فرغم أنه الدم السوري ربما واحد في كل الجغرافيا، لكن اليوم يجب أن نتملك الوعي الكامل. فليس هناك استهداف من طرف على طرف، ليس هناك استهداف من قبل ربما نسيج على أو مكون على مكون، ليس الاستهداف لمكون لأنه أقلية أو أكثرية أو من قبل أكثرية. فهذا حقيقة يتطلب توعية في هذا المسار، وأن يكون هناك شراكة حقيقة مجتمعية، شراكة في مؤسسات الدولة، شراكة في تحقيق الأمن والاستقرار. وهذا حقيقة ما هو يكون سد منيع أمام محاولة أن تفرق هذه العصابات وهذه الميليشيات نسيج المجتمع السوري.
1: طيب، إضافة لما ذكرت، إذا كان الهدف من هذه العمليات إظهار دمشق بمظهر غير مستقر أمنيا لتعطيل مثل ما ذكرت، أو أيضا مشاريع التعافي الاقتصادي أو الاستثمارات الخارجية، ما الذي تملكه الدولة من أدوات سياسية ودبلوماسية للرد على مثل هذه الرسائل؟
0: اليوم رسائل الدولة السورية، نعلم إذا أردنا أن نقول عندما يحدث احتقان في مجتمع أو في ربما في طيف معين أو في جغرافيا معينة أو في مدينة معينة، تحاول الدولة السورية الوقوف. وكان هناك، نعلم كلام السيد الرئيس لربما أهالي دير الزور، اليوم الدولة حاضرة حقيقة، وهذا مؤشر إيجابي جدا، حاضرة في كل الجغرافيا، في كل المشهد، في كل أطياف، في كل النسيج السوري. فبالتالي يعطينا مؤشر أن الدولة السورية تحاول الوقوف على على على ابسط الاحتياجات، على ابسط المسائل التي تحاول ان تعترض الشعب السوري. فبالتالي نحن امام استحقاقات ما زالت وطنيا على المستوى الكبير جدا في طورها الاول، في نشوئها وعلى اهميتها وعلى نشوئها، نحاول القفز باتجاه الامام، باتجاه شراكة مجتمعية بين أطراف الشعب السوري، باتجاه شراكة سياسية مستقبلية بعد أن تتأطر حقيقة كان قوانين الأحزاب أو قوانين النقابات أو المجتمع المدني بشكل أوسع. نرى هذه المشروع يتجلى في مجلس الشعب الذي يحاول أن يكون ممثل للشعب السوري، أن يعكس اهتمامات وأولويات وحاجيات الشعب السوري بشكل كبير جدا. لن أذهب في كثيرا في حديثي عن موضوع الحلقة اليوم، جرحنا ساخن، نتمنى حقيقة أن يكون هناك شراكة مجتمعي، وأن لا تكون هناك الاتهام موجهة ضد ربما طيف ضد طيف، أقلية أو أكثرية. اليوم الشراكة وكل السوريين معنيين، وكل الجرح حقيقة يصيب كل قلوب السوريين. نتمنى حقيقة الشفاء للجرحى، وأن يغفر وأن يشافي إن شاء الله كل الذين تعرضوا للإصابة، وأن يكون أمام طبعا أن يكون الله في عون الدولة السورية وأمنها، الذين نراهم حقيقة على الطرقات في كل الأحياء، في كل حاضرين. ونشكر أيضا لا شك بالمقدمة الكوادر الطبية والصحية التي تقوم على أهبة

0: عدد بشكل متواصل لإسعاف ما يمكن إنقاذهم من الذين تعرضوا للإصابة جراء هذا التفجير الإرهابي.
1: علي عبد المجيد المحلل السياسي، كنت ضيفنا، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا.
1: إذن في الحصيلة النهائية حول التفجير الذي حدث منذ قليل في مدينة جرمانة في وزارة من مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة، مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين جراء الانفجار في مدينة جرمانة. أيضا قامت فرق وقوى الأمن بفتح الطرق أمام حركة المرور مباشرة بعد انتهاء فرق الأدلة الجنائية والإسعاف والطوارئ من استكمال كافة إجراءاتها في موقع التفجير. متابعينا ومشاهدينا الكرام، في ختام هذه التغطية نسأل الله الرحمة والغفران لمن قتلوا في هذا التفجير والشفاء العاجل لمن هم في المشافي، كل الود والمحبة من فريق منظومة الأخبار من الإعداد إلى التقديم إلى الإخراج. كنا معكم هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق. بانوراما الصحف،
1: نافذة نطل بها على العالم لنقرأ ما بين السطور ونكتشف أبعاد الكلمات
0: ونتعرف على رؤى الكتاب والصحفيين وتحليلاتهم حول القضايا المحلية والعربية والدولية،
1: ونكشف ما تخفيه المقالات من تحليلات للأحداث السياسية والوقائع الهامة،
0: حيث نجد في كل سطر قصة
1: وفي كل مقال فكرة
0: ومن خلال كل خبر رسالة.
2: بانوراما الصحف. الإشراف العام مصطفى المقصوص. الإعداد هيام طعمي. التقديم سلافة حسن وشتى علي. وفي الإخراج حكمة الشيخ بكر. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي إذاعة دمشق الكرامة، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بانوراما الصحف.
3: البداية من عودة سوريا إلى المنظومة العربية، وهنا لفتت صحيفة الثورة السورية إلى دخول العلاقات بين سوريا وجامعة الدول العربية مرحلة جديدة من الانفتاح السياسي والتنسيق الدبلوماسي، تستند إلى تأكيد دمشق انتماءها العربي وإلى تحرك عربي متزايد لدعم استقرار البلاد ومواكبة انتقالها السياسي وتعافيها الاقتصادي وإعادة بناء مؤسساتها بعد سنوات من العزلة التي فرضتها سياسات النظام البائد وجرائمه بحق السوريين.
2: فتسليم رئيس البعثة السورية في القاهرة السفير يحيى دياب نسخة من أوراق اعتماده إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي مندوباً دائماً للجمهورية العربية السورية لدى الجامعة، يأتي والكلام للصحيفة استكمالاً للمسار الذي بدأته دمشق منذ الأيام الأولى للتحرير، والهادف إلى تفعيل حضورها في مؤسسات العمل العربي المشترك

0: وتعزيز علاقاتها مع الدول العربية وفي مقدمتها مصر.
1: وتحمل عودة سوريا إلى نشاط الجامعة أهمية تتجاوز التمثيل الدبلوماسي، لأنها وبحسب الصحيفة تتيح لدمشق المشاركة في صياغة القرارات العربية المتعلقة بالأمن الإقليمي والطاقة والتنمية والتجارة والسيادة ومواجهة التدخلات الخارجية وحماية الدول العربية من الاضطرابات العابرة للحدود.
0: فاعتماد السفير يحيى دياب قائما بأعمال السفارة السورية في مصر ومندوبا دائما لدى الجامعة يسهم في دفع العلاقات بين دمشق والقاهرة إلى مستوى أكثر تقدما بعد ظهور مؤشرات واضحة على رغبة الجانبين في تجاوز التباينات السابقة وتوسيع مجالات التعاون.
1: ومن هنا يمكن القول أن تفعيل الحضور السوري داخل الجامعة العربية يشكل وفقا للصحيفة خطوة عملية نحو ربط المصالح الوطنية السورية بالأمن الجماعي العربي وتحويل الدعم السياسي إلى برامج اقتصادية وتنموية واستثمارية.
0: وفي الكلمة الأخيرة لمقالها رأت صحيفة الثورة السورية أن هذه التطورات آنفة الذكر تعكس تحولاً في علاقات سوريا بالمنظومة العربية وعودة تدريجية إلى ممارسة دورها في صياغة المواقف والمبادرات الإقليمية.
1: ويبقى نجاح هذا المسار مرتبطاً بقدرة الأطراف على تحويل الانفتاح الدبلوماسي إلى شراكات قابلة للقياس تدعم التعافي الاقتصادي وتطور التجارة والاستثمار وتعزز الاستقرار وتعيد لسوريا موقعها المحوري داخل منظومة الأمن القومي العربي والعمل العربي المشترك.
0: نبقى في الشأن المحلي، ففي مقالها الموسوم بزيارتان إلى دمشق تعززان مسار الاندماج الوطني، علقت صحيفة الوطن السورية على زيارتي رئيس إقليم كردستان العراق نجرفان برزاني ومظلوم عبدي إلى دمشق خلال يومين متتاليين، وقالت تأتي هاتان الزيارتان لتضعا ملف اندماج المواطنين الكرد ضمن مؤسسات الدولة في صدارة المشهد السياسي، ويشير تقارب موعد الزيارتين وما صدر خلالهما من مواقف إلى انتقال هذا الملف من مرحلة التفاهمات إلى متابعة التنفيذ في إطار رؤية تقوم على ترسيخ المواطنة الكاملة وتعزيز وحدة الدولة.
1: وهنا يمكن قراءة زيارة برزاني على أنها جاءت تأكيداً لانفتاح دمشق على تعزيز علاقاتها مع أقليم كردستان العراق في وقت ركزت فيه المباحثات على التعاون الاقتصادي والأوضاع الإقليمية ودعم الاستقرار، بينما والكلام للصحيفة حمل لقاء الرئيس أحمد الشرع مع مظلوم عبدي بعداً وطنياً يرتبط بمتابعة تنفيذ التفاهمات الخاصة باندماج مؤسسات قسد ضمن مؤسسات الدولة السورية، بما يعكس استمرار العمل على ترجمة الاتفاقات إلى خطوات عملية.
0: وفي ضوء ما تقدم يمكن القول بأن المعطيات آنفة الذكر تشير وبحسب الصحيفة إلى أن القيادة السورية تسعى إلى معالجة سليمة للقضية الكردية ضمن الإطار الوطني السوري من خلال تثبيت الحقوق الدستورية والقانونية وتوسيع المشاركة في مؤسسات الدولة بالتوازي مع الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها. ويعد هذا المسار فرصة لإنهاء آثار سنوات عانى خلالها المواطنون الكرد من التهميش وإعادة دمج مختلف المكونات في مشروع وطني جامع.
1: وفي مجمل تلخيصها لأهمية هاتين الزيارتين ذهبت صحيفة الوطن السورية إلى القول بأنهما قدمتا إشارات سياسية متزامنة، الأولى على المستوى الإقليمي عبر تعزيز التواصل مع إقليم كردستان العراق، وثانية على المستوى الداخلي عبر استكمال مسار الاندماج مع قسد.
0: وبين الرسالتين يظهر عنوان واحد يتمثل في أن المرحلة المقبلة تقوم على توحيد الصفوف وترسيخ المواطنة المتساوية وبناء مؤسسات تستوعب جميع السوريين ضمن دولة واحدة وهوية وطنية جامعة، بما يجعل الحوار والتنفيذ العملي معياراً للحكم على نجاح هذا المسار خلال المرحلة المقبلة.

0: متابعينا الكرام، مستمرون معكم في سياق برنامج بانوراما الصحف، وننتقل وإياكم إلى الملفات الدولية. فتحت مانشيت: تسوية هرمز، إدارة أزمة أم عودة للتفاوض؟ كتبت صحيفة إندبندنت عربية تقول: في وقت كانت كل المؤشرات توحي إلى احتمال تصعيد مفتوح بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليعلن أنه قرر تعليق الهجوم غير المسبوق على إيران وإعطاء العالم وإيران فرصة جديدة، شرط أن تساعد هذه الفرصة في إعادة فتح مضيق هرمز وتنهي بصورة تامة الأخطار النووية للبرنامج الإيراني.
1: فنافذة التهدئة التي فتحها الرئيس ترامب وأعطائه فرصة لإخراج التفاهم غير المباشر مع الإيرانيين من خلال المبادرة التي تقوم بها الدوحة بالتنسيق مع إسلام أباد حول آليات إدارة مضيق هرمز لا تنفي إمكان سقوط التهدئة والعودة لخيار الحرب في أي لحظة، وخصوصا والكلام للصحيفة أن كل الأطراف الإقليمية وتحديدا إيران باتت أقرب إلى القناعة التي تقول إن قرار وقف العمليات العسكرية ضدها ليس سوى إعطاء فرصة لتهدئة المخاوف الاقتصادية العالمية والداخلية في أمريكا.
0: فنجاح الوسيط الخليجي في أزمة هرمز وإعادة فتحه لا يعني أن المنطقة قد ابتعدت عن أخطار عودة الحرب. حتى في ظل موافقة الطرفين على إحياء مسار إسلام أباد ومذكرة التفاهم، لأن طهران والكلام للصحيفة تعتقد أن واشنطن تحاول الحصول على فرصة استراحة والتخفيف من انعكاسات التوترات في الشرق الأوسط على الصراعات الداخلية والاقتصاد العالمي بانتظار اللحظة المناسبة للعودة لخيار الحرب مع اقتراب الانتخابات النصفية.
1: وبالمقابل واشنطن تشكك وفقا للصحيفة في نية طهران وجديتها في التوصل إلى حلول حول ملفات أساسية من النووي إلى مستقبل علاقات مع أدرعها الإقليمية والإدارة الأمنية للمنطقة، وأن الضغوط الاقتصادية نتيجة عودة الحصار البحري والعقوبات المالية فرضت عليها التنازل لتقطيع الوقت والتسويف بانتظار نتائج الانتخابات الأمريكية.
0: وفي كلمتها الأخيرة رأت صحيفة إندبندنت عربية أن عدم اليقين عند الطرفين يعني أنهما لم يتوصلا إلى قناعة أو إرادة جدية لإنهاء الصراع أو الاكتفاء بإدارته، وبالتالي يجعل التوصل إلى حل نهائي بعيداً، وأن توقيته مرتبط بوصول الحرب إلى النقطة التي تنتج توازناً مقبولاً من كل أطراف المنطقة.
1: ننتقل إلى الشأن العراقي، فضمن عنوان: في العراق عملية واسعة النطاق لمكافحة الفساد المستشري، رأت صحيفة ليبراسيون الفرنسية أن كميات الذهب والعملات الأجنبية التي تم ضبطها في إطار مكافحة الفساد في العراق والتي كانت مخبأة داخل أحواض السباحة وشبكات الأنابيب وأجهزة تكييف الهواء في منازل مسؤولين منتخبين وكبار الموظفين العراقيين، كشفت عن حجم نهب منظم تتعرض له الدولة العراقية وتمتد تشعباته إلى النظام الإيراني.
0: ولفتت الصحيفة إلى أن العملية الأمنية التي استهدفت منزل نائب وزير النفط العراقي والتي تم خلالها إلقاء القبض عليه بعد عثور قوات الأمن العراقية على 11 مليون دولار وأربعة مليارات دينار عراقي، أي ما يعادل أكثر من 12 مليون يورو، كانت مخبأة تحت حوض السباحة الخاص، لم تكن الوحيدة من نوعها، إذ تندرج ضمن المرحلة الأولى من حملة واسعة لمكافحة الفساد أطلق عليها اسم هجوم الفجر، فيما بدأت مرحلتها الثانية هذه الأيام في بغداد.
1: وفي قراءتها الختامية رأت صحيفة ليبراسيون الفرنسية أنه على خلاف بلدان أخرى ينخرها الفساد، فإن الاختلاسات الضخمة للأموال العامة في العراق لا تهدف بالدرجة الأولى إلى الإثراء الشخصي للمسؤولين، بل تستخدم أساساً لتمويل الأحزاب السياسية والميليشيات المسلحة ذات الطابع الطائفي.
0: ومن مكافحة الفساد في العراق ننتقل إلى تبعات الحرب المستعرة في السودان، فضمن عنوان: ما وراء

0: سياسة الأرض المحروقة. علقت صحيفة الشرق الأوسط السعودية على الصراع الدائر في السودان وحجم الدمار الذي تركه هذا الصراع في مناطق عديدة دخلتها قوات الدعم السريع خلال الحرب، حيث لا تزال آثار الدمار ماثلة في الخرطوم والجزيرة وأجزاء واسعة من دارفور وكردوفان جراء استهداف المرافق الخدمية والبنى التحتية والأسواق والمنازل، لتتجاوز آثار الحرب ساحات القتال وتمتد إلى حياة المدنيين ومستقبل المجتمعات.
1: فهذه الوقائع تتابع الصحيفة، يصعب النظر إليها بوصفها أضراراً جانبية للحرب، فهي تتسق مع ما يعرف بسياسة الأرض المحروقة، وهي استراتيجية تقوم على تدمير الموارد والمنشآت لمنع الخصم من الاستفادة منها، غير أن هذه الاستراتيجية تفقد أي مبرر عسكري عندما توجه ضد المدنيين ومصادر حياتهم، إذ تتحول من تكتيك حربي إلى وسيلة للعقاب الجماعي والترهيب، وقد ترقى حسب ظروف كل حالة إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
0: وهنا ختمت صحيفة الشرق الأوسط السعودية مقالها بالتأكيد على أن أخطر ما في سياسة الأرض المحروقة ليس حجم الدمار الذي تخلفه، بل الأثر الذي تتركه في مستقبل المجتمع والدولة، فهي لا تكتفي بتخريب الحاضر، وإنما ترهن المستقبل لدورات جديدة من الكراهية والانقسام، وتجعل السلام أكثر بعداً حتى بعد أن تصمت المدافع، فالتدمير قد يكون سهلاً، أما إعادة بناء الإنسان والثقة والوطن فهي المهمة الأصعب.
1: ختام رحلتنا عبر أروقة الصحف وأقلام الكتاب مع الملف الفلسطيني، ففي افتتاحيتها التي حملت عنوان تفاهمات تحت سقف الفيتو، لفتت صحيفة الخليج الإماراتية إلى أن إسرائيل حسمت التوقعات المنتظرة بشأن التفاهمات التي تم التوصل إليها حول نزع السلاح في قطاع غزة بعد أشهر من الجهود المضنية بين مجلس السلام والوسطاء والفصائل الفلسطينية في القاهرة بإشهار الفيتو في وجهها لتعيد الجميع إلى المربع الأول.
0: فالفيتو الإسرائيلي لم يكن، وبحسب الصحيفة، معزولاً عن سياق أجندة مغايرة تماماً للتفاهمات التي جاءت لتزيل العراقيل أمام الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ وتطبيق خطة السلام الأمريكية التي أعلنها الرئيس ترامب بشأن غزة والتي وقعت عليها إسرائيل آنذاك. فقد أرفقت إسرائيل رفضها لتلك التفاهمات بسلسلة اعتراضات وخطوط حمراء تتعلق بمصير السلاح الذي سيتم نزعه.
1: ورأت الصحيفة أن هذا الفيتو الإسرائيلي لا يبدو أنه سيمر مرور الكرام، إذ أن الأطراف الفلسطينية التي لجأت إلى مطالبة الوسطاء والمجتمع الدولي بالتدخل ألمحت إلى استعدادها للانسحاب من التفاهمات إن بقي الموقف الإسرائيلي على حاله.
0: وفي القراءة الختامية لمقالها رأت صحيفة الخليج الإماراتية أن الجميع يدرك، بما في ذلك الإدارة الأمريكية، استحالة التزام إسرائيل بتنفيذ تفاهمات من هذا النوع، وهي على أبواب انتخابات تشريعية، ليس فقط لأنها تتناقض مع أهداف الائتلاف الحاكم في التهجير والقضاء على الفصائل الفلسطينية وإعادة الاستيطان للقطاع وتحقيق ما تسميه النصر المطلق، وإنما لأن ذلك سيؤدي إلى سقوط مدون لهذا الائتلاف الحاكم في صناديق الاقتراع، ما لم يكن لواشنطن والمجتمع الدولي رأي آخر.
1: متابعينا الكرام، رحلتنا المسائية عبر عناوين الصحف وآراء الكتاب شارفت على الانتهاء. في الختام ننقل لكم تحيات فريق العمل.
0: موعدنا معكم يتجدد يوم السبت القادم بحلقة جديدة ومواضيع متنوعة. تحية طيبة وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
0: بانوراما الصحف.
1: الإشراف العام
0: مصطفى المقصوص.
1: الإعداد
0: هيام طعمي.

0: التقديم سلافة حسن وشتى علي. وفي الإخراج حكمة الشيخ بكر.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
2: قصص تأخذنا بعيداً، مرة إلى الواقع ومرة إلى عالم الأحلام، نقرأها على مسامعكم يا سادة يا كرام.

أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام. قصتنا اليوم بعنوان العم أحمد الخباز. السلام عليكم يا سادة يا كرام. سنحكي اليوم قصة عن العم أحمد. العم أحمد كان رجلاً متوسط العمر طيب القلب. كان عنده مخبز صغير في حي شعبي منذ أكثر من 30 سنة. رائحة الخبز الساخن هي كل حياته. رأى أجيالاً تكبر أمام مخبزه. العم أحمد يا سادة يا كرام لم يكن فقط يبيع الخبز، كان أيضاً ينظر إلى وجوه الزبائن، كان يتفقد أحوالهم، يبتسم في وجوههم كل يوم.

وفي يوم من الأيام، يا سادة يا كرام، بينما كان العم أحمد يحضر الخبز، كان يلاحظ رجلا عجوزا لباسه مهندم جدا ولكنه قديم. كان هذا الرجل العجوز يأتي كل يوم الساعة الثانية بعد الظهر، يقف بعيدا عن الزحمة، ينظر إلى الخبز المعروض ويفرك في جيبه كأنه يعد عملات معدنية، ومن ثم يمشي دون أن يشتري. وجهه كان يوحي بأنه صاحب عزة نفس، أو أنه كان يصارع الجوع.

وفي يوم من الأيام قرر العم أحمد أن يعمل خطة انتظره عندما جاء ووقف نفس الوقفة. نادى عليه بصوت عال ومرح: يا أستاذ، يا حاج، نعم أنت، مبروك مبروك. الرجل تفاجأ ونظر حوله: عفوا، أنا؟ هل تناديني أنا؟ قال له العم أحمد: نعم، أنت الزبون رقم 100 اليوم، وهذا معناه أن لك عندنا ربطتين من الخبز هدية وكيس أقراص بالعجوة. احمر وجهه وقال بصوت منخفض: ولكن أنا لم أشتري شيئا. فقال له العم أحمد: هذه قواعد المسابقة يا حاج، الهدية هي للذي يدخل المحل ويكون رقمه 100 سواء اشترى أم لا، تفضل لكي لا تقف بالطابور. أخذ الرجل الكيس وهو يرتعش وعينه دمعت وهو يبتسم. من اليوم هذا أصبح العم أحمد يعمل مسابقات وهمية كثيرة، مرة بمناسبة ذكرى افتتاح محل، ومرة لأن العجين زاد عنده. وهنا بدأ يلاحظ الكثير من الأرامل والطلبة المغتربين وعمال باليومية يأتون إلى هذا المحل، أي إلى المخبز، إلى أن حصلت المفاجأة. كانت المفاجأة زبونة دائمة وهي دكتورة في الجامعة. رأت العم أحمد وهو يعطي الهدية الوهمية لطالب، وبعدما غادر الطالب اقتربت منه ووضعت مبلغا من المال على الطاولة. قالت له بابتسامة: أحمد، أنا أريد الدخول في مسابقة الزبون رقم 100 هذه، أبقي هذا المبلغ عندك، وعندما يأتي أحد محتاج ولا يقدر أن يدفع أعتبره فاز في المسابقة. أرجوك يا عم أحمد لا تنسى هذا. ومن هنا بدأت فكرة الرغيف المعلق. عمل العم أحمد سبورة صغيرة داخل المخبز وكتب عليها: يوجد اليوم 50 رغيفاً مدفوعاً مقدماً لمن يحتاجه، اطلب أمانتك ولا تخجل. وشيئاً فشيء كبر الموضوع، الناس أصبحت تأتي وتشتري بعشرة وتبقي 5 زيادة وتقول: ضعها على السبورة. أطفال يأتون ويضعون باقي مصروفهم، حتى العمال أصبحوا يتنازلون عن جزء من يوميتهم للسبورة. المخبز أصبح ليس مجرد مكان يبيع دقيقا وماء، أصبح بنك كرامة.

فيما بعد عرف العم أحمد أن الرجل العجوز كان موجه لغة عربية متقاعد، أصبح يأتي ليأخذ نصيبه من السبورة وهو رافع رأسه، لأنه يعرف أن هذا ليس صدقة من العم أحمد، وليست هدية بل هدية من مجتمع متكامل يشعر به.

وبعد ذلك مات هذا الرجل العجوز موجه اللغة العربية، ولكن قبل أن يموت بشهر أتى إلى العم أحمد إلى المخبز وأحضر له كتاباً قديماً ونادراً جداً، وقال له: إن ليس لدي مال أرد لك الذي عملته لي، لكن الكتاب هذا أغلى ما أملك، خليه معك. ففتح العم أحمد الكتاب ووجد إهداء مكتوبا بخط يده المرتعش: إلى العم أحمد الذي يخبز الحب قبل الخبز، شكرا لأنك لم تجعلني أنام جائعا ولم تجعلني أنام مكسوراً.

ومرت الأيام وكبر أولاد العم أحمد وهم الآن يديرون المخبز. وكانت وصيته لهم واضحة: المخبز هذا بابه لا يغلق في وجه جائع، والسبورة هذه هي أهم من الخزنة، لأننا اكتشفنا أننا لا نطعم الناس خبزا فقط، بل نطعمهم إحساسا أن الدنيا ما زالت بخير.

والعبرة يا سادة يا كرام أن الخير يعدي كما العدوى بالضبط، ولكن أحلى وأنقى وأطيب. ابدأ أنت وفجأة سوف تجد جيشا من الخيرين يقفون في ظهرك. ليس من الضرورة أن تكون غنيا لكي تستر أحدا، يكفي أن تكون إنسانا.

هي قصص تروى عن الدنيا وأحوال الناس على مدى الأيام. رافقونا واسمعوها منا يا سادة يا كرام.

إلى اللقاء في حكاية جديدة. إعداد وتقديم عبير القاموع، يا سادة يا كرام، على هواء إذاعة دمشق. إخراج أمير دياب.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

المستقبل نمضي معا. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: الساعة الإخبارية الأخيرة.
1: أيها السادة، تطورات تشهدها المنطقة فرضت إيقاعا على المحادثات التي أجراها وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني مع نظيره التركي هاكان فيدان. إن كان لجهة مشروع ربط البحار الأربعة بعد استخدام إيران لمضيق هرمز كسلاح في حربها مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي تسببت بحرمان الاقتصاد العالمي من 5 إمدادات الطاقة، أو لجهة تعزيز سيادة الدول عبر إنهاء ملف الميليشيات التي تعمل خارج إطار مؤسسات الدولة في العراق ولبنان. مواقف متقاطعة بين الجانبين السوري والتركي إذا التطورات القائمة عموماً وضرورة دعم العراق ولبنان في تعزيز سيادتهما وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية فيها، إضافة لتجديد الموقف التركي الرافض للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية ودعم مسار الاندماج الذي بدأته الدولة مع قسد حتى يصل لخواتيمه النهائية. وزير الخارجية وأسعد الشيباني في تركيا: مشاريع مشتركة وخطط مستقبلية محور حصادنا لهذه الليلة. سأكون معكم في التقديم والحوار محمد الصيلة، وفي الإخراج ماهر بركات وعبد الرزاق نعمان. أهلا بكم من جديد. إذن الوزير الشيباني ونظيره التركي هاكان فيدان رسما مواقفهما من التطورات في المنطقة، واضعين الخطط المستقبلية للارتقاء بالعلاقات الثنائية من جهة وتعزيز الربط بين بلديهما والعمقين العربي والدولي من جهة أخرى. فسوريا بوابة تركيا إلى العالم العربي، وتركيا بوابة سوريا إلى العالم الغربي. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي التركي الأستاذ حمزة تكين. أهلا بك أستاذ حمزة.
2: حياكم الله أستاذ الكريم، مساء الخيرات لك وللمستمعين جميعا.
1: أسعد الله مساءك أستاذ. بداية، هذه الزيارة هي الزيارة الثانية لوزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني إلى تركيا في هذا العام. في أي إطار تضع هذا التقارب السوري التركي واللقاءات المكثفة بين الجانبين في ظل التطورات التي تعصف بالمنطقة ككل؟
2: يعني بطبيعة الحال هذه الزيارة لوزير الخارجية التركي السوري أسعد الشيباني، نحن واحد يعني أسعد الشيباني، نعم، إلى تركيا ولقائه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بالتحديد في العاصمة التركية أنقرة، تأتي في سياق تعزيز العلاقات التركية السورية، خاصة الانتقال بهذه العلاقات التي تحدثنا عنها مرارا إلى مرحلة جديدة في الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة، إلى مرحلة أكثر استراتيجية ومرحلة إطلاق أو إنشاء المجلس الاستراتيجي عالي المستوى بين تركيا وبين سوريا. وهذا المجلس عادة ما يكون معنيا بوضع الاستراتيجيات الكبرى لعلاقات الدول بين بعضها البعض. وبالتالي هذا المسعى التركي السوري اليوم والذي تحدث عنه بشكل تفصيلي بين الشيباني وفيدان في أنقرة في هذه الزيارة، هذا المجلس طبعا سينقل العلاقات التركية السورية إلى منحى آخر ومنحى جديد. كل

0: نعم.
1: طبعا الزيارة تأتي أيضا هنا لنشير بالتوازي مع تواجد وفد عسكري سوري أيضا رفيع المستوى موجود في تركيا لبحث سبل إطلاق دورات تدريبية مشتركة ومناورات مشتركة بين الجيشين التركي والسوري في المرحلة المقبلة أكثر من الدورات التي شهدناها في المرحلة الماضية. وبالتالي زيارة مهمة جدا تأتي في سياق ما ذكرته، وأيضا كما تفضلت أستاذ الكريم تأتي في سياق هذه الفوضى إذا صح التعبير التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي تؤكد سوريا وتركيا اليوم أنهما ينسقان مع بعضهما البعض لمواجهة هذه الفوضى وتقليل تبعاتها السلبية على كلا الشعبين التركي والسوري.
0: نعم، مثل ما تفضلت أستاذ حمزة أن هذا المؤتمر توج المؤتمر الصحفي طبعا بين الوزير الشيباني والوزير التركي توج بالإعلان عن هذا المجلس، برأيك ما أهمية توفر الإرادة السياسية لتحويل الأهداف النظرية إلى أمر واقع ملموس؟
1: واضح سيدي الكريم يعني من خلال متابعاتنا الإعلامية للجانبين السوري والتركي أن الإرادة موجودة يعني عند كلا الطرفين في أنقرة وفي دمشق للانتقال بالعلاقة بين تركيا وسوريا إلى المستوى المؤسساتي المتطور، وطالما أن هذه النية موجودة فأنا أستطيع أن أقول أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر إيجابية لكلا الطرفين على قاعدة رابح رابح وحماية المصالح المشتركة وحماية بعضهما البعض أقصد تركيا وسوريا في ظل هذا الخطر الكبير الذي نعيشه كلنا بسبب سياسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه دول المنطقة وعلى رأسها سوريا. وبالتالي هذا المجلس اليوم يأتي في هذا السياق ويؤكد ويكشف أكثر وأكثر للمتابع للمواطن العادي النوايا الموجودة عند كلا الحكومتين التركية والسورية، نوايا تطوير العلاقات، نوايا تحسين العلاقات أكثر وأكثر، نوايا نقل هذه العلاقات كما ذكرت إلى المستوى المؤسساتي. وهذا بكل تأكيد سينعكس إيجابا على الشعبين خاصة في الشق الاقتصادي، لأن هذا المجلس ليس معنيا أستاذي الكريم فقط بالشؤون العسكرية والسياسية والأمنية والاستخبارات، هذا المجلس معني أيضا بشكل أساسي بالأمور الاقتصادية التي عادة ما تنعكس بشكل مباشر وأوضح على المواطن العادي سواء كان في سوريا أو في تركيا. وبالتالي نقطة مهمة حقيقة اليوم انطلاقة جديدة بتوقيع الشيباني في دان من العاصمة التركية أنقرة، ولا ننسى أيضا أن السيد الشيباني أيضا زار رئيس الاستخبارات التركية زيارة علنية بصورة رسمية، وهذا قل ما يحصل في تركيا. هذا الأمر أيضا يشير إلى أن التنسيق بين الطرفين على كل المستويات في ظل هذه الظروف، سواء في ظل الإرادة الموجودة كما ذكرت عند دمشق وأنقرة أو في ظل هذا
0: نعم أستاذ
1: نتيجة سياسات
0: نعم أيضا أستاذ حمزة، سيادة الوزير الشيباني شدد على أن قرار الدولة السورية في بسط سيطرتها وسلطتها على كامل الأراضي وإنهاء وجود أي سلاح خارج الإطار القانوني، ما الرسالة التي أراد إيصالها ولمن؟
1: أنا برأيي أستاذي الكريم الرسالة واضحة لتنظيم قسد، لأن هذا التنظيم كما ذكر يعني الرئيس السوري أحمد الشرع في آخر إطلالة إعلامية له لم يلتزم حتى الآن بكل بنود الاتفاق مع الحكومة السورية، أي أن هذا التنظيم يسير ببطء بالاتفاق، وبالتالي لا نعرف كيف ستنتهي هذه المسيرة. وبالتالي كانت رسالة الشيباني من أنقرة برأيي بهذا الإطار لقسد بضرورة أن تم الاتفاق عليه مع الحكومة السورية وأن تبقى الأمور تسير بشكل إيجابي وصولا لمرحلة الاندماج الكامل وحل العناصر المسلحة وبالتالي إنهاء هذا المظهر المسلح الخارج عن إطار الدولة السورية. وبالتالي رسالة أن دمشق اليوم تتابع هذا الملف بدقة يعني ورسالة أنها لم تهمل هذا الملف، لأن البعض اتهم اليوم أن هناك إهمال لهذا الملف وأن الموضوع وقع على الورق وتم نسيان هذا الملف. كلا، رسالة واضحة أن الجانب السوري المعني الأساسي

0: يتابع هذه القضية، وأن هذه القضية تنسق أيضا مع الجانب التركي المعني بها، بسبب أن هذا التنظيم كما هو معروف يشكل تهديدا لتركيا، هو موجود على الحدود التركية وكان لديه أطماع، لا أعرف إذا ما زالت موجودة ربما في الخفايا، وكان نعم. وكان يعلنها نعم. في الأراضي التركية، وبالتالي هذا هذه الرسالة بالتحديد أعتقد أنها لتنظيم قسد.
1: طيب إذا ما تحدثنا عن جهود والتوافق توافق الوزير الشيباني مع الجانب التركي في دعم الجهود الرامية في تعزيز الاستقرار بين في العراق ولبنان، كيف أو ما هو الدور الذي يمكن أن تقوم به سوريا وتركيا لدعم جهود العراق ولبنان في هذا المجال؟
0: نعم أستاذي، هذا الموضوع جدا مهم، هو يأتي في إطار اليوم تخفيف حدة الاحتقان الموجودة في الشرق الأوسط. اليوم الدبلوماسية التركية حقيقة موجودة في هذا الإطار لبناء علاقات متينة بين الحكومات، يعني أقصد بين الحكومة السورية والحكومة العراقية من جهة، والحكومة السورية والحكومة اللبنانية من جهة أخرى. نعم. الدبلوماسية التركية تدعم اليوم بالخفاء أو بالعلن هذه الجهود الموجودة عند هذه الأطراف الثلاثة، وبالتالي نتوقع في المرحلة المقبلة أن تكون الأمور أكثر إيجابية بين سوريا ولبنان من جهة، وبين العراق وسوريا من جهة أخرى، رغم وجود بعض الأطراف التي لا ترغب برؤية هذه الصورة الإيجابية، والتي قد تسعى في الفترة القصيرة المقبلة للتشويش على هذا المسعى وعلى هذه النوايا الإيجابية الموجودة عند هذه الحكومات. ولكن برأيي حتى لو حصلت هذه المساعي السلبية التخريبية من بعض الأطراف الخارج طبعا عن إرادة الحكومات، نعم. ولكن القرار الاستراتيجي حسب ما نعلم في دمشق أو في بيروت أو في بغداد هو فتح صفحة جديدة اليوم بين حكومات هذه الدول، ما ينعكس إيجابا على الشعوب، وهذا المسعى الثلاثي مدعوم من قبل الدبلوماسية التركية بشكل وثيق وبشكل كبير، وهذا الأمر تم بحثه أيضا بين الشيباني وفيدان في هذه الزيارة في أنقرة.
1: طيب في إطار تعزيز الضبط الأمني وضبط الحدود لمواجهة هذه التهديدات التي ذكرتها أو نسبتها إلى المجموعات الخارجة عن القانون أو عن إطار الدولة، ما هي التحديات التي يمكن تواجه التنسيق الأمني بين الطرفين؟
0: طبعا التنسيق الأمني مهم جدا. نعم. لذلك أيضا هذا المدعى مدعوم من قبل تركيا أستاذي الكريم، هو أن يكون هناك خط أمني موجود بين بيروت ودمشق من جهة، وبين بغداد ودمشق من جهة أخرى، لأن بعض الجهات اليوم التي تحمل السلاح خارج إطار الدولة، يعني واضح أنها كما يعلم الجميع هي تأتمر بأوامر دول أخرى، لا تريد أن ترى سوريا اليوم بوضع جيد، بمرحلة نهوض إيجابية تسير بشكل إيجابي، ولا تريد أن ترى سوريا توقع مرحلة جديدة إيجابية بعلاقاتها مع العراق من جهة ومع لبنان من جهة أخرى، وبالتالي قد تحصل بعض المناوشات على الحدود للتشويش على هذه المرحلة كما ذكرت، ولكن التنسيق الأمني برأيي سينفع المساعي الإيجابية الموجودة عند دمشق وبيروت وبغداد لمنع أي تداعيات كبرى لأي محاولات مقبلة من قبل هذه الأطراف غير الراغبة برؤية صفحة إيجابية بين شعوب المنطقة، خاصة أقصد بيروت ودمشق وبغداد. تركيا حقيقة هناك ضغط تركي كبير دبلوماسي واستخباراتي للتنسيق مع دمشق بالتحديد في هذا الإطار، وإنجاح إذا صح التعبير هذه المرحلة، رغم وجود بعض الألغام في طريق هذه المساعي اليوم التي نراها بشكل واضح أنها إيجابية من قبل الحكومات، ولكن مع الأسف الشديد سلبية من بعد.
1: طيب
0: من
1: بعض أستاذ حمزة، كيف يمكن تجنب ما وصفته منذ قليل بالألغام أو الميليشيات التي يمكن أن تعرقل هذا التنسيق؟
0: يعني أنا برأيي الشخصي أن تسرع الحكومات دمشق وبيروت وبغداد التعاون بين بعضها البعض بشكل وثيق أكثر وبشكل سريع دون تباطؤ.

0: لإغلاق الباب على الأطراف الأخرى غير الراغبة بتحسن العلاقات بين سوريا ولبنان وبين سوريا والعراق. وبالتالي السرعة بالحركة برأيي، وحسب ما نعرف هناك كما ذكرت إرادة إيجابية في بيروت وفي بغداد أيضا لتحسين العلاقات وفتح صفحة جديدة مع سوريا، وبالتالي أتوقع أن هذا المسعى سينجح في نهاية المطاف، لأن الدول الإقليمية الكبرى اليوم التي تدعم حالة اللا استقرار في الشرق الأوسط عبر هذه المجموعات الخارجة عن القانون هي في تقهقر اليوم، تقهقر استراتيجي جيوسياسي، تحاول أن تؤثر سلبا، ولكن برأي الإرادة العربية إذا صح التعبير اليوم ستكون أقوى من الإرادات التخريبية. وكثير يعني من كثير من الجهات حتى في الإقليم بدأت تلمح وتوصل رسائل لفتح صفحة جديدة مع القيادة السورية الجديدة، وبالتالي هذا يؤكد اليوم أن مساعي الحكومات في بغداد وفي دمشق وفي بيروت واضح أنها قوية للوصول إلى نتائج إيجابية.
1: طيب، فيما شدد وزير الخارجية هاكان فيدان على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية واحترام سيادتها ووحدة الأراضي، هل ستلقى هذه الدعوة آذانا صاغية من الجانب الإسرائيلي؟
0: لا أعتقد حقيقة اليوم هذه الرسالة من قبل السيد الشيباني وحتى من قبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان هي رسالة للإقليم، للعالم، للمؤسسات الدولية، للأمم المتحدة، أن هناك خطر اليوم ما زال موجودا يهدد الأراضي السورية، أن هناك خطر اليوم يعربد ويعتدي دون مراعاة لأي قوانين دولية، رسالة تحذير برأيي لهذه الأطراف الدولية والمؤسسات الدولية. ولكن الاحتلال الإسرائيلي لا أعتقد أنه سيلجم بالوقت الحالي عن اعتداءاته، هو في ذروة اليوم عن جهيته سواء كان ضد لبنان أو ضد سوريا، وبالتالي لا بد أن يكون هناك تنسيق أكثر برأيي بين سوريا والدول التي كنا نتحدث عنها قبل قليل وتركيا أيضا لإرسال رسائل أشد في المرحلة المقبلة للاحتلال الإسرائيلي، وربما تتطور الأمور لرسائل مباشرة أكثر في الفترة المقبلة، لأنني لا أعتقد أن اليوم سوريا ستقبل أن تبقى الأمور على ما هي عليه كما نراها في هذه المرحلة من هذه الاعتداءات وهذه الوحشية الإسرائيلية ضد سوريا وسيادتها وأراضيها. وبالتالي أعتقد أن الأمور تجاه إسرائيل ستنتقل قريبا لمرحلة جديدة بالمواجهة سواء الدبلوماسية أو غير الدبلوماسية، لأن اليوم إسرائيل معتدية، وأن هذا الاعتداء أستاذي الكريم كما ذكرنا سابقا عدة مرات وحتى الرئيس أردوغان ذكر ذلك، هذه الاعتداءات في سوريا تهدد الأمن القومي التركي، وبالتالي تركيا اليوم تحاول أن تعزز العلاقة أكثر مع سوريا لمواجهة مخاطر الاحتلال الإسرائيلي. يعني قبل دقائق من هذا اللقاء معكم على الإذاعة أستاذي، صرح الوزير أحد الوزراء في الاحتلال الإسرائيلي وزير الشتات حسب ما أذكر ضد سوريا وضد تركيا قبل دقائق، يعني صرح ويحذر مما أسماه الخطر الاستراتيجي للتحالف الوليد بين دمشق وبين أنقرة، هو يقول ذلك.
1: طيب أستاذ، ما الذي ينتج عن هذا التصريح أو هذا
0: يعني برأيي هذا التصريح اليوم يؤكد ما ذكرته أستاذ الكريم حول النوايا السلبية السيئة من قبل إسرائيل تجاه سوريا، رغم كل الرسائل الإيجابية التي سمعناها خلال عام ونصف تقريبا من دمشق، ولكن سياسات الاحتلال الإسرائيلي دائما هي سياسات عدوانية، سياسات اعتداء، سياسات أطماع بأراضي الآخرين. لذلك أتوقع أن الأمور لن تبقى كما نشاهدها الآن إلى الأبد أو إلى فترات طويلة، لا بد أن ينتقل الجميع لمستوى آخر بمواجهة أطماع الاحتلال الإسرائيلي. وهنا لو أسمح لي لأشير إلى أنه وهو مرتبط بسوريا أيضا، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور في الساعات المقبلة أي غدا الجمعة المملكة العربية السعودية لعقد قمة مع ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الباكستاني، وهذه القمة ليست عادية، هي قمة مرتبطة بالأمن الإقليمي وإنشاء تحالف اليوم

إسلامي حقيقي قوي لمواجهة بالتحديد خطر الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي أي تحالف من هذا النوع سوريا ستكون من أكبر المستفيدين منه، وربما أيضا في المستقبل تكون جزء من هذا التحالف.

0: تقوم به إسرائيل وتداعياتها وتهديداتها من جهة أخرى؟
1: يعني سيد الكريم، اليوم تركيا تسعى حقيقة لنسج تحالف ربما لم تشهد مثله المنطقة منذ عقود طويلة من الزمن. هذا التحالف ما يكون بينها وبين عدة دول عربية وربما أيضا غير عربية مثل باكستان. هو تحالف ليس فقط عسكري، هو تحالف عسكري وأمني واقتصادي وتجاري وجيوسياسي حقيقي اليوم لمواجهة المخاطر التي تهدد المنطقة، وعلى رأسها مخاطر الاحتلال الإسرائيلي وعربدة هذا الاحتلال في المنطقة. وبالتالي هذا المسعى لو نجح، وكل التوقعات تشير إلى أنه سينجح في لحظة من اللحظات، بكل تأكيد ستنقلب موازين المنطقة لصالح شعوب المنطقة على حساب الاحتلال الإسرائيلي، وهذا الأمر سيعزز برأيي مسيرة التنمية في سوريا أكثر وأكثر، لأن الأمن الإقليمي سيكون أكثر تحققا على الأرض بعد لجم الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي سيسرع هذا التحالف وهذا المشهد الإقليمي عندما يولد بشكل حقيقي عملية التنمية والبناء من جديد في سوريا بشكل أكبر وأسرع وبشكل استراتيجي أكبر، ما ينعكس إيجابا على كل القطاعات في الداخل السوري. وبالتالي كما ذكرت لك أستاذ الكريم، أعيد وأذكر بتصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد أيام قليلة من إسقاط النظام البائد، عندما قال أن سوريا اليوم تعود إلى مكانتها الحقيقية في العالمين العربي والإسلامي. وبالتالي عندما تخرج سوريا من هذا الوضع القائم حاليا الذي هو نتيجة تداعيات 60 سنة من الظلم، بكل تأكيد سيكون لسوريا برأيي بالتعاون مع تركيا ومع دول عربية مؤثرة وأقليمية كبرى دور حقيقي بهذا التحالف الذي نتوقع أن يولد في لحظة من اللحظات. وقمة القمة التركية السعودية الباكستانية غدا في السعودية هي مرحلة من مراحل بناء هذا التحالف أو مساعي بناء هذا التحالف.
0: إن شاء الله، نسأل الله التوفيق والتيسير والتمكين لكل من يسعى لمصلحة هذه البلاد. الكاتب والمحلل السياسي التركي الأستاذ حمزة تكين، كنت ضيفنا على شاشة وأثير إذاعة دمشق، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا، حياكم.
0: وأيضا للحديث أكثر حول الأبعاد الاقتصادية لهذه الزيارة ينضم إلينا من مرسين الباحث والخبير الاقتصادي محمد أمين. أهلا بك أستاذ محمد. أستاذ محمد الباحث والخبير الاقتصادي، أهلا بك على شاشة وأثير إذاعة دمشق. أهلا بك.
2: أهلا وسهلا فيك أستاذ السلامات. أهلا وسهلا فيك وجميع السادة المستمعين.
0: أهلا بكم. سوريا اليوم هي بوابة تركيا للعالم العربي، وتركيا أيضا هي بوابة سوريا للعالم الغربي. ما أهمية استثمار الجغرافيا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، بين سوريا وتركيا، وخاصة بعد وضع سوريا كبديل لمضيق هرمز؟
2: هلا برأيي اليوم يعني جغرافيا صارت رأس مال اقتصادي بحد ذاته. يعني اليوم ما هو مجرد حدود بين الدول، لأنه بعد جائحة كورونا والحرب بأوكرانيا والأزمات اللي عم تشهدها المنطقة، يعني البحر الأحمر ومضيق هرمز، يعني صرنا يعني صار في إعادة نظر لسلاسل الإمداد العالمية، وهذا الشيء يعني خلى الدول تبحث عن ممرات تجارية أكثر أمان وأقل تكلفة وأكثر استقرار. وطبعا هو أكيد بتظهر أهمية سوريا وتركيا، لأنه تركيا بتمتلك قاعدة صناعية ضخمة، موانئ حديثة، شبكة نقل تربطها مباشرة بأوروبا، وبنفس الوقت سوريا بتمتلك موقع استراتيجي بيربط تركيا بالخليج والعراق والأردن، إضافة إلى واجهتها على البحر المتوسط. الصراحة يعني إذا يعني استثمر هذا الموقع، خلينا نقول بشكل صحيح، نحن عم نحكي عن زيادة صادرات وواردات بين البلدين، يعني أكثر من هيك، لا، إنشاء ممر اقتصادي إقليمي، يعني رح تمر عبره بضائع، البضائع والطاقة والاستثمارات بين أوروبا

0: أوروبا والعالم العربي. وهذا أكيد بيعني فرص عمل جديدة، زيادة في حركة النقل والشحن، ارتفاع الإيرادات بالموانئ والمعابر، تحفيز الاستثمارات في المنطقة الصناعية والخدمات اللوجستية. وهي قطاعات طبعا أكيد قادرة على خلق قيمة اقتصادية كبيرة للطرفين.
1: طيب الشيباني أكد على إعادة تفعيل الاتفاقية الاقتصادية والتجارية وبناء تعاون قائم بين المصرفين المركزيين في كل من سوريا وتركيا لتأسيس مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية. برأيك إلى أين وصل التعاون الاقتصادي بين البلدين، وما الهدف النهائي الذي يطمح الجانبان لتحقيقه سواء على الصعيد الداخلي أو على الخارجي؟
0: بعتقد أنه اليوم اللي عم نشوفه هو انتقال العلاقات السورية التركية من مرحلة إعادة تواصل لمرحلة بناء شراكة اقتصادية مؤسساتية. في المرحلة الماضية كان تركيز على إعادة فتح المعابر، استئناف حركة التجارة بشكل تدريجي طبعا. أما نحن اليوم عم نحكي عن إعادة تفعيل اتفاقيات اقتصادية وتعاون بين المصارف المركزية وتطوير البنية المصرفية، تسهيل المدفوعات والتحويلات المالية. وهي الخطوة يعني إذا تعمقنا فيها بنشوف أنه هي حجر أساس لبيئة استثمارية مستقرة إن شاء الله. لأنه الاقتصاد بشكل عام ما بيقوم على فتح حدود بس، أكيد لا. يعني الاقتصاد بيحتاج لنظام مالي بيقدر على تمويل التجارة وضمان التحويلات، توفير ثقة للمستثمرين. لذلك التعاون بين المصارف المركزية يعني من أهم الملفات، لأنه رح يخفف نوعا ما من تعقيدات الدفع والتحويل، ورح يمنح الشركات وضوح أكبر في تنفيذ العمليات. طيب فبرأيي الهدف النهائي يعني هو رفع حجم التبادل التجاري، لا يعني مو بس هو بحد ذاته لرفع، لا لبناء تكامل اقتصادي إقليمي. يعني بناء تكامل اقتصادي اقليمي راح تكون في سوريا وتركيا مركز للتجاره والصناعه والخدمات اللوجستيه ان شاء الله.
1: ان شاء الله. طيب ايضا الشيباني اكد ان المباحثات تناولت تسريع تفعيل لجنه البحار الاربعه والعمل على انجاز مشروع الربط السككي الذي يضم سوريا وتركيا والسعوديه والاردن. لكن أستاذ هذه المشاريع تحتاج لوقت طويل جدا كي تدخل التنفيذ. كيف يمكن اختصار الوقت الزمني مع العلم أن اليوم هو موضوع احتكار إيران لمضيق هرمز سبب أزمة عالمية في إمدادات الطاقة، وأصبح البحث عن البدائل يعني من الأولويات العالمية وليست فقط إقليمية؟
0: الصراحة اليوم اللي عم بصير هو اللي صار، أو بالأحرى هو غير طريقة تفكير العالم في مشاريع البنية التحتية. نعم. يعني بالماضي كانت مشاريع النقل والسكك الحديدية ينفذوها لأنه بتحقق عائد اقتصادي فقط. أما اليوم الموضوع صار جزء من الأمن الاقتصادي وأمن الطاقة، لأنه التوترات الأخيرة في مضيق هرمز والاضطرابات في البحر الأحمر والحرب في أوكرانيا يعني أثبتت أنه الاعتماد على مسار واحد لنقل البضائع أو الطاقة يعني صار مخاطرة كبيرة. لذلك ممكن نشوف سباق عالمي لإنشاء ممرات جديدة وأكثر استقرار. ومن هون بتجي الصراحة هي أهمية مشروع الربط بين سوريا وتركيا والسعودية والأردن، لأنه يعني ربط أربع دول فقط يعني بربط الخليج بالبحر المتوسط وبمنح أوروبا منفذ بري إضافي للوصول للمنطقة. وهذا الشيء أكيد يعني بنفس الوقت كمان رح يعطي أو يمنح دول الخليج خلينا نقول طريق أقصر للسوق الأوروبية. لكن الصراحة اختصار الزمن له عدة أمور، يعني لازم يكون في قرارات سياسية واضحة ومستمرة، لأنه المشاريع العابرة للحدود تحتاج لالتزام طويل الأمد. توفير التمويل يعني هذا شيء مهم، سواء من الحكومات أو من المؤسسات المالية والدولية أو عبر شركات القطاع الخاص. الصراحة العمل يعني بالتوازي ما هو بالتسلسل، يعني نبدأ أعمال السكك، تطوير معابر، تحديث التشريعات الجمركية، هي كلها ربط أنظمة النقل في الوقت نفسه، كلها بتلعب دور يعني بدل الانتظار
1: عملية التسريع.
0: نعم طبعا. وبعتقد أنه يعني وجود اهتمام إقليمي ودولي بهي المشاريع اليوم أكيد

0: ممكن يسرع تنفيذ أكثر مما كان متوقع يعني قبل السنوات الماضية، وبالأخص اليوم نحن عم نحكي عن مواضيع هرمز اللي بيشكل خمس النفط، استخدام النفط العالمي يوميا.
1: طيب
0: يعني إن شاء الله
1: في حال تم ربط البحار الأربعة، ما الاقتصاد أو العوائد الاقتصادية المتوقعة على كل من الاقتصادين السوري والتركي؟
0: صراحة ربط اليوم البحار الأربعة يعني ما هو مجرد نقل، لا، نحن اليوم عم نحكي عن مشروع إعادة رسم خريطة اقتصادية للمنطقة.
1: نعم.
0: يعني اليوم عم تربط البحر الأسود والبحر المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي ضمن شبكة نقل متكاملة. أنت اليوم ما عم تختصر بس مسافات، لا، عم تختصر وقت، عم تختصر تكلفة، وهدول هن العوامل الأساسية، أو خلينا نقول هن أساس التنافسية في الاقتصاد العالمي.
1: نعم.
0: أما يعني بالنسبة لسوريا، العوائد برأيي رح تكون كبيرة كتير، لأنه رح تستعيد دورها التاريخي كحلقة توصل بين آسيا وأوروبا والعالم العربي، وهذا بيعني زيادة إيرادات الموانئ، ارتفاع حركة الشحن والترانزيت، تنشيط المناطق الصناعية، وخلق آلاف فرص العمل، وأنا برأيي هي أهم شغلة، يعني أهم نقطة في النقل والخدمات اللوجستية والتخزين والصناعات المرتبطة فيها. أما بالنسبة لتركيا، فيعني بتعزز موقعها كبوابة رئيسية لأوروبا، وبتتمكن يعني من الوصول في نفس الوقت للأسواق العربية والخليج بسرعة أكبر وتكلفة أقل. يعني هذا الشيء رح يزيد تنافسية صادراتها، ورح يمنحها شراكات وفرص أوسع للاستثمار في مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار حتى داخل سوريا.
1: أيضا نعم.
0: يعني برأيي المكسب الأكبر اليوم هون لسوريا، يعني مو بس لسوريا وتركيا، خلينا نقول لا، للمنطقة بالأكمل، لأنه نجاح فعلا هذا المشروع رح يخلق ممر اقتصادي جديد بيربط الخليج والمتوسط، ورح يمنح المنطقة يعني تقل كبير خلينا نسميه في حركة التجارة العالمية.
1: طيب نستذكر أيضا أن الشيباني شدد على عودة السوريين إلى وطنهم هي أولوية وطنية، أيضا أشار إلى العمل مع الجانب التركي على ربط مشاريع العودة ببرنامج التعافي المبكر وتأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية. ما الذي يمكن أن تساعد فيه تركيا أو تقدمه تركيا لسوريا فيما يتعلق في تسريع عودة السوريين، برامج التعافي المبكر، تقديم الخدمات وتأهيل البنية التحتية؟
0: هلا الصراحة يعني اليوم عودة السوريين لبلدهم، يعني أنا بيناتهم،
1: نعم،
0: يعني ما رح تحقق بمجرد فتح الحدود، لا، اليوم لازم يكون في تهيئة بيئة اقتصادية معيشية رح تسمح للناس بالاستقرار مرة جديدة.
1: نعم.
0: لأنه اليوم نعتبر أنه هاي خطوة جديدة، يعني هو هذا واقع، تمام. فاليوم عنده يفكر أي مواطن أنه يرجع، أول شغل رح يسأل على في كهرباء، في مي، وضع المدارس، المشافي، يعني خلينا نحكي هيك بالعامية. وهون في فرصة عمل ممكن ألاقيها. طبعا هذا التعافي المبكر رح يبدأ من الخدمات الأساسية ومن المشاريع الضخمة، يعني ما هم مشاريع ضخمة، لا، هون تركيا رح تلعب دور مهم، لأنه بتمتلك خبرة كبيرة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية خلال فترات زمنية قصيرة. يعني وهذا الشيء أكيد كلنا شفناه في الفترة الأخيرة، بناء الطرق والجسور وشبكات المياه والكهرباء، إضافة أنه عنده خبرة كبيرة في إدارة المناطق الصناعية وتنظيم المدن. كمان في عندنا الشركات التركية بتمتلك خبرة كبيرة في قطاعات الإنشاءات والإسكان والصناعات الخفيفة، ويمكن أن تساهم في إعادة تأهيل مدارس، مستشفيات، مرافق عامة، وهي المشاريع لها أثر كبير ومباشر على حياة الناس بشكل عام. لكن برأيي الأهم من إعادة الصراحة بناء الحجر هو يعني إعادة تحريك الاقتصاد المحلي الداخلي، لأن المواطن اليوم إذا عاد وما في فرصة عمل صعب أنه يتأقلم مرة جديدة، هي الصراحة يعني، وبالأخص الفترة الزمنية، يعني فترة الثورة كانت فترة طويلة، يعني 14 سنة الناس مثلا اتأقلمت بالأحرى بتركيا، خليني أنا ما بدي أبعد عن مكان ثاني بتركيا. لذلك أنا بشوف أنه لازم ترافق مشاريع البنية التحتية مع دعم مشاريع صغيرة والمتوسطة، تشجيع الاستثمار، إعادة تشغيل المصانع.
1: طيب أستاذ محمد، بخصوص هذا الموضوع، وزير الخارجية التركي أكد على هذا الموضوع، أكد على عمل رفع حجم التبادل، زيادة عدد المعابر، تطوير البنية التحتية، مصارف، مواصلات، دعم المشاريع الصغيرة، إعادة الإعمار. طيب في حال

0: دعمت أو تم العمل على هذه الخطوات، كيف ستسهم هذه في نهوض الاقتصاد السوري وفي المقام الأول، وأيضا نهوض الاقتصاد السوري سيشجع التعافي المبكر وعودة السوريين إلى وطنهم؟
1: الصراحة يعني اليوم الشيء اللي طرحه الجانب التركي يعني ما ممكن انه يعني ننظر إليه مشروع منفصل، لا هي منظومة. اليوم نحن عم نحكي عن منظومة اقتصادية متكاملة، اليوم رفع حجم التبادل التجاري يعني معناتها زيادة بضائع واستثمارات، توسيع معابر، يعني أول شيء تقليل زمان عبور وخفض تكاليف نقل، وهذا رح ينعكس مباشرة على أسعار السلع، قدرة الشركات السورية على التصدير. أما تطوير الصراحة القطاع المصرفي يعني هو عنصر أساسي، لأنه المستثمر بيحتاج لنظام مالي سريع آمن، إجراء تحويلات وتمويلات تجارية. لذلك اليوم تحديث البنية المصرفية رح يمنح كمان القطاع الخاص ثقة أكبر للدخول في مشاريع جديدة. وعند نضيف لهي المشاريع إعادة الإعمار والربط الإقليمي، اليوم نحن يعني ما عم نحكي بس عن تحسين الاقتصاد الحالي، لا عم نحكي عن بناء اقتصاد جديد أكثر انفتاح واتصال بالأسواق الإقليمية العالمية. بمعنى آخر خلينا نعتبرها هاي المشاريع رح تخلق دورة اقتصادية متكاملة، استثمارات تدخل وشركات تشتغل، وظائف جديدة، وهي الأهم اللي كنا عم نحكيها في حال عودة السوريين بشكل أكبر، مع أنه العودة يعني نسبة جيدة أنا لاحظت بالفترة الأخيرة. إنتاج يرتفع، يعني صادرات رح تنمو أكيد، وأكيد في النهاية أهم شيء هي إيراد الدولة، أنه رح يكون في لها تحسن بشكل مباشر.
0: طيب أستاذ، بقيت بضعة أيام حتى يتم التوقيع على قرار إزالة اسم سوريا من قائمة الإرهاب العالمية في وزارة الخارجية الأمريكية، وهذا الأمر أيضا مرتبط بنظام سويفت وتعزيز الاقتصاد ودخول الشركات في إلى سوريا. كيف أو ما هي قراءتك للمدة الزمنية المقدرة لتحسين الاقتصاد السوري ككل بعد توقيع أو بعد الانتهاء من هذا الملف؟
1: هلا نحن اذا بنلاحظ عزيزي بالفتره الاخيره انه يعني كان في كثير شركات حابه تدخل السوق السوري، لاحظنا صار في عندنا كثير مؤتمرات اقتصاديه، في يعني كل الدول متشجعه، لانه يعني بنقدر نعتبر انه السوق السوري سوق بكر تمام في الوقت الحالي. ف هذا الشيء يعني اليوم الكل منتظر اساسا هي اللحظه الحاسمه،
0: أساساً أستاذ إينا، هو الفاصل أو المعرقل الوحيد لحالياً الذي يقف في طريق كل هذه المؤهلات.
1: بالضبط، فالكل هو إجا شاف وشاف المشاريع الكبيرة واللي ممكن ينفذها واللي ممكن يستفيد منها، ولكن هي بالنسبة إنا نحن يعني كسوريا، نحن بالنسبة إنا هي لحظة حاسمة، لأنه أنا شايف المدة الزمنية ما رح تكون طويلة، ولكن أنت يعني اليوم يعني مدة إنشاء هي المشاريع، مدة توقيع هي العقود. يعني أنا قبل مرة كمان كنت في لقاء، فكنت عم بحكي انه انا ما بحب الصراحه يعني الاغلب اللي اجا وكان في مؤتمرات كثيره، ولكن كلها يعني ما هي يعني سميتها انا بهذاك الوقت صراحه حبر على ورق. ليش؟ لانه ما متشجعين، لانه مثل ما عم نحكي نظام مصرفي شوي لسه بده وقت. اليوم نظام السويفت رح يلعب دور، لانه مستثمر اكثر شيء بحبه هو الثقه، هي الصراحه يعني. فرفع العقوبات ان شاء الله يعني اقتربت ان شاء الله، فرح تفتح باب جديد. أنا بشوف المدة الزمنية يعني ممكن تحتاج سنتين تقريبا، يعني حتى نشوف إنه فعلا الناس يعني يوم أنت الاقتصاد الداخلي كيف بيمشي، وقت الناس بيكون في عمالة أكبر. يعني اليوم الناس بلشت تشتغل، اليوم بلشت العجلة الاقتصادية الداخلية تدور، الناس عندها الاستطاعة إنها تصرف تمام، لأنه في مدخول جيد ففي قدرة على الصرف. هون نحن بنبلش نقول انه نحن بلشنا نمشي في الطريق الصحيح اقتصاديا. فان شاء الله يعني انا شايف يعني ان شاء الله هي خطوة، هي يعني بعد 4 أيام ان شاء الله تكون خطوة، يعني رح تكون خطوة متسارعة انا شايفها، بالاخص انه اغلبية الدول اللي اجت وحابة تشارك في اعادة الاعمار، حابة تدخل باستثمارات جديدة، هي متهيئة لهي اللحظة
0: إن شاء الله تعالى. إذن الباحث والخبير الاقتصادي محمد أمين، كنت معنا من مرسين التركية، شكرا جزيلا لك.

بهذا متابعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حصادنا لهذه الليلة. لكم مني ومن فريق العمل أطيب الأمنيات على أن نلقاكم غدا في حصاد جديد. دمتم في أمان الله ورعايته. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: يوميات من بلدنا.
2: محمد خاوندي
1: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا بين الواقع والخيال.
3: تعرف راضي، سمعت عن تقنية جديدة بتخليك تتحكم بالأجهزة بمجرد التفكير فيها وبدون حتى ما تحرك إيدك. تخيل كيف ممكن تتغير شكل حياتنا لما منقدر نتحكم بكل شيء بعقولنا.
4: يا رضي، نعمة، فعلاً فكرة مثيرة، بس تخيل لو صار في اختراق أو تسريب لأفكارنا ساعتها كيف نقدر نحتفظ بخصوصياتنا معلم؟ يعني تخيل لو

0: وصار عنا روبوتات تطبخ وتغسل وتنظف، شو بده يصير فينا نحنا؟ أكيد رح يصيب من الخمول لدرجة إنه ننسى كيف نقدر نغسل صحن.
1: بس يا راضي، التكنولوجيا مو بس للراحة، هي بتفتح آفاق جديدة. مثلا في ناس بيشتغلوا على أجهزة بتسمح لنا إنه نسافر عبر الزمن أو نعيش بعوالم افتراضية كاملة.
0: سفر عبر الزمن؟ شرف سيدي بقى. يعني قصدك إنه نختار نسافر بهالزمن ونروح مثلا لعند العندليب الأسمر عبد الحليم بعز شبابه ومتصور معه للذكرى، يقوم الجهاز مثلا بالغلط يبعثنا لعصر الديناصورات. لا، والقفلة يعلق الجهاز ونعلق هنين.
1: لا دخيلك، ما بدي أجرب هذا الجهاز بنوب. تخيل راضي، لو صار عنا ذكاء اصطناعي يفهم مشاعرنا ويتصرف كأنه إنسان حقيقي.
0: ايه، او لو الروبوت مثلا صار يغار او يزعل، شو بده يصير؟ شو يعني بناخده بالاحضان ونقعد نطبطب عليه؟
1: بس بتعرف في جانب غريب، التكنولوجيا ممكن تغير مو بس حياتنا وكمان حتى هويتنا كبشر. يعني معقول لما نصير نعتمد على الآلات رح نفقد جزء من إنسانيتنا؟
0: والله سؤال مهم يا صاحبي. التكنولوجيا لازم تكون أداة تساعدنا، مو تتحكم فينا. لازم نعرف حدودنا ونحافظ على قيمتنا.
1: اتخيل راضي، لو صار عنا تقنيات تخلي الشغلات تتحرك وتتغير حسب مزاجنا. مثلا الكرسي يتحول لتخت.
0: أيوة.
1: لما منكون تعبانين، أو الحيطان تغير ألوانها حسب شعورنا.
0: حلوة هاي، حبيتها. تخيل لو الحيطان صارت تغير ألوانها فجأة وأنا مزاجي ما بيتحمل، بجوز أرجع عيش ببيت ثابت بدون أي مفاجآت.
1: بتعتقد أنت يا صاحبي إنه الخيال العلمي بيحفز العلماء إنهم يبتكروا؟ يعني الأفلام والكتب تلهمهم يصنعوا شغلات جديدة؟
0: أكيد أكيد، أصلاً كتير من الاختراعات بلشت كأفكار خيالية. بس في ناس بتقول إنه أحياناً الخيال العلمي بيخلق توقعات مانا واقعية.
1: لك اسمع، هاي مرة شفت فيلم عن روبوتات بتغني وترقص.
0: أيوة.
1: قلت حالي يمكن هذا الشيء يصير قريب. بس لما شفت روبوت عم ينظف البيت كان شكله وكأنه مزعوج، يعني عم ينظف من وراء ايده.
0: هاتيدك والحقني. بجوز الروبوت كان مزعوج من اصحاب البيت لانه ما عم يخلوه يساوي كل شيء على كيفه.
1: المستقبل مليان فرص، بس كمان في تحديات. المهم انه نكون مستعدين ونتعلم كيف نستخدم التكنولوجيا بحكمة.
0: صح صح يا صابر، لازم نكون واعيين ونفكر بتأثير كل تقنية على المجتمع وعلى البيئة كمان.
1: انت بتعتقد انه بيوم من الايام رح منعيش بعالم كامل مصنوع من الواقع الافتراضي؟
0: ممكن، بس انه معقولة ننسى العالم الحقيقي؟ لك معقولة نوصل ليوم نضيع فيه بين الخيال والواقع؟
1: الخيال العلمي مو بس قصة، هو بوابة لمستقبلنا. خليك متفائل ومتسائل بنفس الوقت ومستعد لكل جديد.
0: يا سيدي أنا مستعد، بس المستعد له أكتر هلأ إنه كامل يجيب لي طاولة الزهر.
2: يا كامل،
0: يوميات من بلدنا.
1: التأليف جلال الدين بالجي، يوميات من بلدنا،
0: وتحية من المخرج أحمد فراج.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الحادية عشرة والربع ساعة الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.

أهلا ومرحبا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرع يبحث في العاصمة دمشق مع مستشار الأمن القومي في المملكة المتحدة جون ثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والمملكة المتحدة. مدير مديرية صحة دمشق وائل دغمش يعلن ارتفاع حصيلة المصابين في تفجير جرمان إلى 14 مصابا. قوى الأمن الداخلي والدفاع المدني تعيد فتح الطرقات أمام حركة المدنيين بعد تأمين موقع الانفجار في جرمان بريف دمشق. وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح يؤكد أن التفجير لن يثني السوريين عن مواصلة مسيرة البناء والتعافي وتعزيز الأمن والاستقرار. وزارة الخارجية والمغتربين الأردنية تدين التفجير الإرهابي الذي وقع في حافلة ركاب بمدينة جرمان في ريف دمشق. وفي خبرنا الأخير، قيادة الأمن الداخلي في محافظة حماة تخرج الدورة 64 للأفراد برتبة حارس بحضور محافظ حماة عبد الرحمن السهيان وعدد من القيادات والضباط. ختام الموجز بأمان الله، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: ذهب سوري.
1: مثل ما بيقولوا أهلنا، الشغل المتقن بيرفع اسم صاحبه. اليوم حلقتنا من ذهب سوري مع حكاية نجاح، مشروع قائم على الخبرة والدقة والثقة، مشروع ورشة متخصصة بصيانة علبة السرعة الأوتوماتيك. صار اليوم معروف أنه السيارات الحديثة ما عاد بتعتمد على القوة، تعتمد على التكنولوجيا، علم وخبرة وأجهزة حديثة. مثل ما بيقول المثل، كل حكاية ناجحة إلها بداية. سوا رح نتعرف على ذهبنا السوري لليوم، سيد هيثم الشبرق. يسعد مساك.
2: يسعد مساكي وأهلا وسهلا فيكم
1: أستاذ هيثم. أكيد نورتنا. خلينا هيك نرجع شوي لأول الطريق ونحكي، نتذكر يعني البدايات يلي إلها دائما نكهة خاصة. كيف دخلت مجال ميكانيك السيارات؟ كان في يعني كان في شغف من الصغر، ولا يعني الظروف هي اللي خليتك تدخل بهذا المجال؟
2: أول شيء أهلا وسهلا فيكم ويعطيكم ألف عافية. أنا هيثم شبرق أبو صلاح من دارية. مهنتي إصلاح علبة السرعة الأوتوماتيك. هاي مهنتي أنا من أنا وصغير، بداية يعني كان عمري أبو 15 سنة، فت على المصلحة والحمد لله يعني أتقناها وتعلمناها بفضل الله. وهاي يعني بتقولوا شغفنا، هاي المصلحة كثير بنحبها وبنعزها يعني، وأم نخدمها بكل شيء. طبعا الحمد لله نحن بدينا، أول شيء كانت ظروف قاسية بالبلد على أيام النظام البائد، كنا نصلح عرصيف بالطرقات. بعدين أخذنا هيك وجيبة محل، والحمد لله كل يوم عن يوم كبرنا وصرنا الحمد لله صرنا زباين كتير وصرنا اسم. بدينا بشغيل واحد، هلأ عنا 40 شغيل وعنا 3 أفرع فضل الله. عنا بالصناعة باب مصلى، وعنا بالحوش بلاس وبالأدم، ويكتر خير الله. خدمناها من كل شيء، يعني كل شيء شو بيلزم السيارات من الألفين، من الموديل الألفين للألفين وخمسة وعشرين، كل شيء عنا شو بتحتاج من من من أي شيء لموضوع علبة السرعة احنا مخدمينه.
1: سيد هيثم، يعني ليه اخترت مجال علبة السرعة الأوتوماتيك مع أنه في كتير ميكانيكية بيتجنبوا العمل يعني بعلبة السرعة، فيها يعني صعوبة؟
2: تمام الله يعطيك العافية. احنا اخترنا علبة السرعة الأوتوماتيك لأنه هي يعني شغلة دقيقة كتير وحساسة، وميكانيكية مثلا ممكن تلاقي 1000 ميكانيكي. بالنسبة لإصلاح علبة السرعة بسوريا كلها احنا 4 بنشتغل بهالمجال، تمام؟ يعني 4-5 اللي مختصين بهالمجال، لأنه هي محروفة هاي القصة وصعبة. أنا حبيت إنه أدخل فيها وأشتغل، والحمد لله الله عطانا ورزقنا، وكان يعني كان في نجاح فضل الله.
1: أيضا يعني الانتقال من فكرة موظف أو عامل لصاحب مشروع كبير ما كانت سهلة، كيف قدرت توصل لليوم وتكبر مشروعك؟
2: والله يعني كان بالبداية طبعا عامل مثل أي حدا بفوت بيشتغل بورشة مختصة بهالموضوع هذا، وبالأخير يعني الحمد لله يعني أو فتحنا محل لحنا. أول شيء قلت لك إحنا كنا بورشة صغير كتير وكبرنا، والله فضل علينا واشتغلنا وربينا أسم. طبعا بس يعني بالصدق والأمانة الحمد لله بيشتغل الواحد وبصير.
1: سيد هيثم، تتذكري أول سيارة دخلت على مشروعك؟ يعني كيف كان شعورك؟ كيف تصرفت؟
2: والله أول سيارة هي كانت يعني بستلمها لحالي، كانت هي أزيرة ب2007، وبوقتها كانت سيارة يعني كان لها اسم، هي الأزيرة والفيرا كروس، كانت يعني كانت سيارة لها اسم بهذاك الوقت. هلا هي صارت عادية كتير. احنا هلا بنشتغل بالرنجات، بالبي امات، بالاودي، كل شيء ألماني. صرنا أقوى من الكوري، إنه الكوري هو كتير بسيط يعني صناعة بسيطة كتير، أما الألماني مخدمينه من جميعه وبنشتغل فيه بكل شيء يعني بإذن الله، من برمجة، من إصلاح، أي شيء نحن مخدمينه إن شاء الله.
1: سيد هيثم، يعني بشكل مبسط ما هي يعني علبة السرعة وكيف بتشتغل؟
2: علبة السرعة

0: فهي ناقل حركة أوتوماتيك بتشتغل على مبدأ بيقولوا لها الديسكات وضغط الزيت، فيها صوابات فلفضي، يعني على مبدأ ضغط الزيت هي بتشتغل.
1: اليوم السيارات كتير كتير اختلفت، يعني كل شركة لها تقنيات، ما أنواع يعني علب السرعة الموجودة حاليا بالسوق؟
0: علب السرعة الموجودة هي علب السرعة الأوتوماتيك، بتجي عدة أنواع، منها بتسمى زد اف، ومنها شركة آسيان، ومنها سيفيتي، ومنها دي اس جي، يعني في عدة موديلات، والحمد لله اللي احنا مخدمينهم كلهم وعم نشتغل فيهم لحد ما وقفنا منه. صحيح لحنا دخلت السيارات الجديدة على البلد مثلا بعد التحرير فضل الله، بس لحنا خدمناهم بشكل سريع، يعني بعد أسبوع كنا مخدمينهم، بسبب لأنه لحنا عنا شغل كان بدبي وماشيين بهذا الموضوع، يعني عنا شباب كانوا بدبي ونحن طالعين نازلين من 2016 وعم نشتغل فيهم من الأساس. يعني وقت فتحت البلد ما في أسبوع شهر زمان كنا مخدمين تقريبا 50%، والحمد لله هلا عم نكمل ونخدم وماشيين فيهم من كل شيء، من كل الأصناف اللي موجودة بالبلد.
1: أكيد هون بتبين يعني الخبرة يلي يعني الشخص صاحب المشروع يلي عنده خبرة من يلي عم يكتسب خبرة جديدة. أول ما بتبلشوا، فينا نقول أول ما بتبدأوا بفحص السيارة، كيف تعطينا هيك الخطوات خطوة خطوة؟ أنا شفتك حاطط سماعة عم تفحص السيارة.
0: تمام. هلا بالنسبه لحنا بتجينا مثلا نظام جديد على السيارات، ممكن لحنا نخدمه، يعني بنقول له زبون مثلا خليها بنسويها لو انه ما حدا شغلها وما حدا دائره، لحنا ممكن انه نخسر عليها للسياره، لو شو ما خسرنا عليها لنستفاد خبره منها، يعني لو انه اول مره خسرنا من جيبتنا وما اخذنا من زبون ما عندنا مشكله، مهم انه نكسب خبره انه بعديها احنا باذن الله بنعوض بغير سياره. يعني ممكن احنا بنشتري قطعه وقطعتين وثلاثه انه مثلا لنفحص السياره، بما انه نظام جديد وسياره جديده داخله على البلد 25 بنظام جديد مو موجود بالسيارات ال 2018 و17، ممكن انه نخدمها لو خسرنا قطعه اول مره، بس بعدين بتعوض ان شاء الله.
1: أوقات سيد هيثم يعني الزبون بيكون مقتنع بعلبة السرعة فهو عطلان، ووقت الفحص ممكن يطلع سبب مختلف. أهمية التشخيص الإلكتروني، هل العطل ممكن يكون برمجي بالأوتوماتيك؟
0: طبعا طبعا. هلا اوقات بيكون العطل برمجي، واغلب السيارات اللي احنا بنبرمجها على اللي احنا عندنا اجهزه، عده اجهزه مختصه بالبرمجه وبالريسيت ومبرمج اونلاين وكل شيء تمام. يعني اوقات الاسياء بكون رايح السوفت وير تبعها، بتعمل لها سوفت وير بيمشي حالها، مو شرط انه تكون فيها مشكله بقلب علبه السرعه. تمام.
1: سيد يا هيثم، نحكي عن اكثر الاعطال يلي بتتكرر معكم بتصليح علبه السرعه الاوتوماتيك والاسباب.
0: هلا اكثر الاعطال اللي متكرره هي بالسيارات، اذا بدنا نحكي على السيارات اليابانيه والالمانيه، هي عبارة عن نتعة بنسميها، تمام، تخبيط بسموه باللهجة، عم انه السيارة بيجي لازم انه السيارة عم تنتع عم تخبط بين الغيار والغيار، بكون اسبابها هو الفلفطي، صوابات بموضوع الخريطة اللي احنا بنسميها بالعامية هو فلفطي، تمام. وممكن في اسباب كثيرة هلا بهالسيارات الحديثة اللي هو خزان التبريد تبع البواط، تبع ترانسميشن اللي هو الجير او ترانسميشن او اللي احنا بنسميه هنا جير بوكس، تمام. انه خزان تبريد له عمر محدد، الزبون ما بيغيره، خلص السياره شغاله بضل ماشي عليها، في عمر افتراضي له لازم يغيره، فبروح لعند ميكانيكي واثنين وثلاثه، ميكانيكي هو ميكانيكي ما له علاقه بعلبه السرعه، بقول له لا تغيره، بينضرب بفوت مي لعلبه السرعه، ما يؤدي لتلفها وغيارها، ممكن ما تتصلح، تمام. اما هو اللي اذا بغير خزان التبريد بالعمر الافتراضي له ما بيحتاج يفك علبه سرعه.
1: ايضا يعني كيف تكتشفوا اعطال علبه السرعه؟ ممكن تاخير التعشيق؟
0: طبعا في فحص ميكانيكي وفي فحص كهربائي اللي هو على السكنر على الجهاز، بنفحصها بنشوف شو اعطالها، بنفوت على الداتا، في نسب معد، هلا مو شرط انه في نسب

0: للضواغط، نحن حافظينها وبنعرف كل صباب شو ضغطه وشو كذا، نفحصها كهربائيا وميكانيكيا يعني عن طريق الزيت مثلا مستهلك مو مستهلك بهالشغلات هاي.
1: خلينا نقدم معلومات أكثر سيد هيثم، يعني في علامات شائعة على تلف علبة السرعة؟
0: هلا اكثر شيء ما يسبب لتلف علبة السرعة عدم الصيانة، عدم غيار الزيت بشكل دوري. يعني هلا اليوم الزبون مثلا سيارته ما فيها شيء، بضل ماشي عليها ما بيغير زيت، بيجي بده يغير زيت وقت بيكون تالف الزيت كثير، بتغير زيت بيأثر على علبة السرعة. السبب الرئيسي انه هو ما عنده صيانة دورية مثلا على 20 25 ألف. خزان تبريد احد الاسباب الكبيره، انه هو عمر افتراضي انه غيره انت من غير ما ينضرب. طيب غيره من غير ما ينضرب؟ ايه غيره، مو شرط لينضرب حتى تضرب علبه السرعه. انت بتقضيها مثلا ب 100 دولار احسن ما تحط 1000. يعني ادنى سياره اليوم حق علبه السرعه 1000 1500 2000 دولار، عندنا علب سرعه حقها 3000 دولار، برمجتها اونلاين عم تكلفنا ممكن 1000 دولار. يعني ادنى سياره اونلاين عم نفتحها اونلاين عم تكلفنا 200 300 دولار.
1: أكثر الأسئلة يلي بتنسألها يعني حول صيانة علبة السرعة، شو بيسألوك الزباين؟
0: هلا اكثر شيء بيسالونا انه عندي السياره عم تنتع، عم تخبط، عم تاخر غيار مثلا، برجو بحط ريويس ما بترجع، بحط درايف ما بتقدم مثلا، بتصفن شوي وما بتقدم. هذا خلص في مشكله بقلبه، بمحول العزم، بترومبة الزيت اللي هي اويل بام. تماما
1: أكيد يا مشروعك بحاجة لعلم ولخبرة وشغف.
0: طبعا طبعا، احنا بلا خبرة ما بنقدر نشتغل شيء. هي الخبرة هي الأساس، والشغلة المهمة انه الواحد يكون بحب المصلحة. يعني بده يشتغل بهاي المصلحة، هي بده أي مصلحة بده يكون بحبها. أما بيجي حدا عم يشتغل فيها وهو ما بحبها من الأساس مستحيل يبدع فيها. نحن طبعا هاي المصلحة يعني مثل ما بقولوا بالدم أخذينها، بنحبها كثير يعني من على صغر ولهلا، ما بنمل منها منوب.
1: أكيد سيد هيثم، يعني أي عمل محتاج لشغف ولعلم ولصبر وثقة بالنفس. رح نروح لفاصل ونرجع نتابع برنامجنا ذهب سوري.

0: ذهب سوري.
1: مساء الخير من جديد ببرنامجنا ذهب سوري مع ذهبنا السوري لليوم السيد هيثم الشبرق. يسعد مساك.
2: مساك الله يعطيك العافية
1: سيد هيثم. يعني أكيد اليوم ما وصلت لهالنجاح والتميز بمشروعك إلا بعد مسيرة من التعب، من الجهد، من الشقاء، من الصبر. تحكي لنا عن التحديات يلي واجهت طريقك وتغلبت عليها.
2: الحمد لله، أكيد كان في صعوبات على أيام النظام البائد، اللي هي مثلا ممكن يصلحوا سيارة، يجوا يصلحوا سيارة ويمشوا ما يدفعوا شيء، فلحنا نضطر انه نسكت. ممكن مثلا يعني مره من المرات مثلا بذكرك انه انا بعثوا لي سياره لاحد الوزراء، انا ما بعرفه مو يعني هلا ما عندنا وقت، بنوب مشغولين كثير، فقالوا جيبوه على السريع. فرحنا وصلحنا له اياها قدام بيته وركزنا له، والله هيك مضت هذيك الايام. وهلا الحمد لله الشغل احسن وافضل وفي انفتاح وفي كل شيء فضل الله. هلا هاي الايام افضل بكثير الحمد لله. طبعا احنا بدينا اول شيء بالشغل، كان شغل عشوائي، تيجي السياره هيك نستلمها بنصلحها، شو فيها كذا كذا بنصلح لك. هلا لا، نستلمها قبل ما نستلمها بنصور السياره داير مدوره، نصور شو فيها بنزين، شو بنسجل، شو فيها اعطال، ومنصورها وبنبعثها للزبون باللحظة اللي قام يسلمنا اياها. ممكن مثلا تكون مضروبة السيارة، مشحوطة معه من اي مطرح، هو مو منتبه للزبون، فبدي يرجع يقول لك انه عندك مشحوطة بس ما في مشكلة. لا، احنا بنقول له هاي الصورة رجعت، وهي على الصور هاي من الاساس هيك فيها، فقلنا فهو بيعرف انه هي من الاساس هاي المشكلة فيها.
1: يعني في خبرة، في جودة بالعمل.
2: طبعا هذا الحكي ما صار معنا الا بعد خبره بعد معاناه مع يعني طبعا مع الزباين وكذا، انه هاي السياره ما كانت هيك، هاي السياره مثلا كان فيها بنزين فوق النص، هاي السياره كانت مو مشحوطه من هون. فنحن هلا بنسجل على ورقه شو الملاحظات اللي فيها، طبعا مع صوره فيديو، بنبعتها للزبون فورا. وبس تخلص السياره عن اللي احنا صلحناها، مثلا ممكن بيع القطع يكفل 24 ساعه. نحن بسبب الخبرة انه احنا بنشوف بنفحص القطعة اللي عم نركبها، بنضمن له على كفالتنا شهر وشهرين، اللي احنا بنضمنها شهرين، لانه مع انه اللي احنا جايبين القطعة من عند بيع قطع مثلا هو كفلنا 24 ساعة، ممكن يكون حق 1500 دولار، فاحنا من عنا بنعطيه ضمان شهر للشهرين بسبب اللي احنا خبرتنا انه فحصناها له اياها، خلص ركب على مسؤوليتنا. هي شغلة. شغلة ثانية اللي احنا اي سيارة بتخلص متعاقدين مع مغسل، نغسل اياها، نسلم اياها نظيفه، لو انه اجتنا مو مغسول السياره او وسخه او كاينه عند ميكانيكي قبل غيرنا ومشحمه ومسخ، نحن عندنا هاي الشغله ممنوع. اول ما تيجي السياره نظام شركه باذن الله، يعني هيك عاملين من جلتنا، من ورق الارضيات، وبس تخلص ناخذها على المغسل نسلم اياها نظيفه وشغله حلوه ومرتبه.
1: سيد أبو صلاح، أكيد مشروعك مشروع ناجح، يعني بعد تعب وجهد وصبر طويل، كيف انعكس على المجتمع المحلي؟
2: والله الحمد لله، أول شيء فضل لله ولدعوة الأهل، يعني أهم شيء الواحد الرضا يعني والشغلة المضبوطة، يعني الواحد تكون أتقن شغله، فيوم عن يوم هي الناس، نحن بنكبر بالناس، الناس صلح عنا فلان برجع بينصح الثاني والثاني بينصح الثالث، فبيكبر الشغل وصار في عنا ضخامة عمل كبير، من عاملين لأربعين عامل مثلا، كل يوم عنا تخريج عشر سيارات غير على السرعة اللي بتجينا من عند ميكانيكية، بكونوا فاكينا احنا بنصلح لهم اياها تمام. ونحن ما بنكبر الا بالشغل المنيح. اكيد ما حدا بينشهر وهو ما عنده شغف بالمصلحة او عنده حب لأي عمل عم يشتغل، في إتقان وفي كل شيء لهيك.
1: يعني حتى شهرتك بالدول المجاورة سيد أبو صلاح.
2: إيه، فضل الله لحنا عنا شهرة بالبلد وبرات البلد، لأن يعني لحنا بسوريا كلها إن شاء الله هي مو من نوع مثل ما بقولوا بس مين ما سألتي عنا بسوريا ممكن انه يعرفنا ويعرف شغلنا ويعرف محلنا، وبقول لك مين ما سألتي ابو صلاح بقول لك ايه روح لعنده ان شاء الله اموره بخير. فضل الله يعني، احنا مو هي من نوع الانبهاية او التكبر او شيء.
1: مشروعك اليوم فينا نقول ساهم بفتح فرص عمل لكثير من الشباب.
2: طبعا طبعا، احنا عندنا 20 عامل متزوجين وفاتحين بيوت، احنا عندنا رواتب بفضل الله كمان رواتبهم عالية، يعني ما يقارن يعني بوصل يعني من 100 دولار وما فوق للعامل بالجمعة. طبعا
1: في مواصفات معينة للعمال؟
2: في مواصفات، المواصفات اللي احنا اللي بنقدمها للعامل اللي عم يشتغل عنا. اول شيء وقت بيجينا العامل بناخذ بنعمل له اطباره، اسمه ورقم حدا من زويه مع صورة عن هويته، وما منشغل أي حدا يعني ما عنده مرجعية أو عنده أو إنه ثقة، مشان السيارات اللي إحنا مثلا ممكن يكون يجي حدا نسيان فيها، ممكن ذهب، ممكن يكون حاطط فيها أي شيء اللي إحنا العامل اللي منشغله نتأكد منه ما منشغل أي حدا عنا.
1: الأمانة بالدرجة الأولى؟
2: الأمانة اللي إحنا بالدرجة الأولى أول شيء اللي إحنا بتجينا السيارة منصور شو فيها بقلبه، ممكن نسأل الزبون إذا فيها شيء، أوقات الزبون مثلا بيكون حاطط فيها مصاري، يستحيل إنه يروح لشيء لأنه عندنا كاميرات مراقبة من بقلب الكراج وبرات الكراج وقت بفوت، وقت فات السيارة وقت طلعت، ما تعرضنا لأي شيء من موضوع إنه لا سمح الله حدا نقص له شيء أو أي من هالشغلات هاي.
1: ايضا يعني خلينا نحكي عن اهميه العمل الجماعي ضمن الورشه، عم نشوف كل عامل يعني له حقيبه خاصه بالعمل.
2: طبعا هلا احنا كل عامل له صندوق عده كامل من من من فروده كهرباء وحل وشد وعده كامله، يعني حتى في عندنا في

0: عندنا حدا مختص بالفرط والجمع، عندنا حدا مختص بالفك وتركيب على السيارة، عندنا حدا مختص بالفحص على الكمبيوتر وتشخيص أعطال، تمام. ونحن وأنا بالأخير كله بشيك على الكل، وشغلنا مع الكل يعني كله على تواصل مع بعضنا. وعندنا مجموعة للورشة إنه مثلا أي سيارة بتنفك بتتصور، وبتصور القطعة اللي انفكت وشو انفرط فيها وشو انحط، مثلا عم نكت زيت بتصور وبينبعت للزبون، فرط علبة السرعة بتتصور وبتنبعت للزبون مع السيارة كامل، يعني لحظة بلحظة. الزبون لو ما كان قاعد فهو متابع سيارته لحظة بلحظة، لأنه نحن عم نبعت له صورها بشكل كامل، شو حطينا، شو قمنا، القطعة القديمة، هاي القطعة الجديدة مع شرح مفصل، انه بنقول له استاذنا هاي علبة السرعة فارطة فيها كذا وكذا وكذا، يعني مثلا ممكن هو ما يكون بيعرف، فسأل حدا بيعرف انه هاي علبة السرعة مضروبة او هذا الشغل اللي عم تشتغله صح، وبنرجع بنصور القطعة الجديدة اللي بدنا نركبها وبنبرمجها وبنكفلها. بالنسبة للعمال اللي احنا عندهم لباس خاص، عندهم
1: تمام. كنت حاسألك على مهارات السلامة الشخصية ضمن الورشة.
0: بالنسبة لمهارات السلامة اللي هي مثلا نحن ممنوع حدا يحمل أو يفك أو يركب من غير كفوف يد. شغلة ثانية، لباس خاص نحن بالورشة. الطبابة عندنا مجانا، كل شيء يعني مثلا واحد ضرب إصبعته لا سمح الله، أي شيء نحن فينا نساعده بنساعده للي عم يشتغل معنا، العامل ضمن الورشة.
1: نظارات خاصة، أحذية خاصة ضمن الورشة.
0: أكيد أواعي ونظارات. النظارات لا ما في، ما بيشتغلوا معنا أكيد، بس بيطلع له كنزة وبنطلون وبوط خاص بالشغل.
1: سيد أبو صلاح، عم يكون في خدمات ما بعد البيع، أكيد الخدمات يلي بتجذب الزبون.
0: الخدمة اللي ما بعد البيع الكفالة، مثلا اليوم نحن كفلانين له لزبون نفترض 10 أيام أو شهر، خربت القطعة معه بعد شهر ونص، إيه منرجع له إياها، منقول له تكرم عينك وما عندنا مشكلة، إنه نحن بنعرف بالمنطق ما لازم تخرب بهالوقت هاد، لو إنه قطعة نحن شارين برا بنخدمه وبنساعده، ممكن مثلا أوقات قطعة مثلا إنه هي مو من عنا وجاب من عند بياع قطع وخربت بفتره قريبه كثير، فبياع القطع بقول لك انا ما لي علاقه، كفالتي 24 ساعه، نحن بنفكه وبنكفله وبنصلح له اياها، اوقات على حسابنا، اوقات ممكن نحمله لو 30% فقط لا غير.
1: سيد ابو صلاح، خلينا نرجع لتبديل زيت علبه السرعه الاوتوماتيك، كيف بيعرف يعني الزبون صاحب السياره؟ في ناس ما عندها خبره انه الزيت لازم يتبدل.
0: هلا بالنسبه لنا بنفحص الزيت من خلال اللزوزه تبعه، بالنسبه للزبون ما عنده فكره، ما حيعرف انه هو هذا الزيت بده غيار او لا، لازم يتوجه لمركز الصيانه، وهو مركز الصيانه المختص يعني بعلبه السرعه هو اللي بقول له بده غيار او لا، طبعا مو ميكانيكي عادي ولا شركه تكون مو مختصه بعلبه السرعه، انه ممكن يغيروا اياه يتاثر او يحط له رقم مو مناسب لعلبه السرعه تتأثر ويصير عنده مشكلة بعلبة السرعة.
1: بيقولوا إذا يعني مشت السيارة 4000 كيلومتر أو 6000 فإنه لازم نغير الزيت.
0: تمام. هلا بالنسبة ل 4000 و 6000 هو الإنجن اللي هو المحرك، بس نحن عم نحكي على الجير بوكس اللي هو ترانسميشن، أدنى شيء بيمشي 20000 كيلو الزيت، أدنى شيء. وهي بتيجي من الشركة، هلا بقول لك الواحد إنه الشركة قالت لنا 50، اخي الشركه بتقول لك 50000 تكون سياره كلها جديده وعلبه سرعه جديده، بس تكون مستعمله خلاص 20 25 كافي.
1: ايضا يعني كيف ممكن نحدد نوع الزيت المناسب؟ اكيد كل سياره ولها زيت مناسب حسب المشاكل اللي بتتعرض لها السياره.
0: طبعا كل سياره ولها زيتها ولها زيت المناسب لها ولها رقم ولها كذا، هذا اللي احنا بنحدده عن طريق رقم شاسية السيارة أو رقم علبة السيارة، إحنا عنا خبرة بهذا الموضوع.
1: سيد أبو صلاح، اليوم يعني مشروعك جزء مهم بإعادة الأعمار بسوريا، إعادة الأعمار هو مو بس حجر وبناء، هو بالمشاريع بإعادة بناء سوريا، تحكي لنا يعني خلينا نوجه من خلال خبرتك نصيحة للشباب السوري بالرجعة بالعودة لسوريا وبناء سوريا حتى لو من خلال مشاريع صغيرة.
0: والله نحن بننصح كل شاب هو قاعد

0: بالدول المجاورة، أو إنه يرجع للبلد، البلد فيها شغل والبلد فيها يعني أفضل من كل هالبلاد. بإذن أنا هذا اللي شايف. أنا طلعت وسافرت، يعني سافرت أكثر من بلد، فما لقيت أحسن من سوريا. هي أي حدا مسافر يرجع وبيشتغل، والحمد لله يعني في فرص عمل كتير.
1: أكيد نحن بنهاية لقائنا لليوم برنامجنا ذهب سوري من خلال خبرتك سيد أبو صلاح رح نقدم نصائح لأصحاب السيارات حتى يحافظوا على علبة السرعة الأوتوماتيك لأطول وقت ممكن.
0: بننصح كل حدا معه سيارة دهر 2012، من 2012 ل 2025، يحافظ على غيار زيت علبة السرعة وخزان تبريد المي. برجع بقول لك انه هذا كثير يعني عطل شائع، وبس ما فينا ننصح الا هيك.
1: أكيد كمان حنقول لهم إنه أي مشروع محتاج لتعب ولا جهد ولا صبر.
0: اكيد اكيد، لكل مجتهد من حظه نصيب، يعني اكيد هذا الشيء ما في شك. فكل واحد بيشتغل صح بلاقي، يعني اي حدا يعني مثل ما بقول يشتغل بضمير وانسانيه ويتقي الله بشغله، الله بيرزقه. ما مستحيل، يعني مستحيل حدا يعامل الله ويتركه.
1: أكيد سيد أبو صلاح، يعني مشروعك هو رحلة تعب، هو رحلة صبر، اختصاص دقيق أصبح من أهم الاختصاصات بعالم السيارات الحديثة. رح نتشكر وجودك اليوم ونتمنى لك أكيد النجاح والتوفيق بمشروعك.
0: شكرا لكم، وشكرا لإذاعة دمشق اللي عم تضوي على المشاريع الصغيرة ومشاريع الشباب، والله يعطيكم ألف عافية وشكرا لكم.
1: نتشكر وجودك معنا سيد هيثم الشبرق. وهيك خلص وقت برنامجنا لليوم من ذهب سوري. انطرونا بحلقة جديدة ومشروع جديد.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية عشرة وربع ساعة الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرع يبحث في العاصمة دمشق مع مستشار الأمن القومي في المملكة المتحدة جوناثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والمملكة المتحدة. وزير الخارجية والمغتربين يؤكد أن استهداف المدنيين ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار لن تثني السوريين عن المضي في طريق التعافي وبناء الدولة. مدير مديرية صحة دمشق وائل دغمش يعلن ارتفاع حصيلة المصابين في تفجير جرمان إلى 14 مصابا. قوى الأمن الداخلي والدفاع المدني تعيد فتح الطرقات أمام حركة المدنيين بعد تأمين موقع الانفجار في جرمان بريف دمشق. وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح يؤكد أن التفجير لن يثني السوريين عن مواصلة مسيرة البناء والتعافي وتعزيز الأمن والاستقرار. وفي خبرنا الأخير، السفارة التركية في دمشق تتقدم بخالص التعازي لأسر ضحايا الانفجار الذي وقع في منطقة جرمان، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين. ختام الموجز بأمان الله، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: دقائق فنية. جولة مع أخبار الفن ومشاهير الدراما. الإعداد والتقديم كناز محمد. دقائق فنية. الإخراج حكمة الشيخ بكري.

0: يسعد أوقاتكم بكل المحبة متابعينا، لكل اللي انضموا لدقائقنا الفنية المقبلة. أخبارنا اليوم متعددة، فيها سينما، فيها دراما، وفيها جديد نجوم الغناء. يلا نبدأ بعد الفاصل. أطلقت المؤسسة العامة للسينما بسوريا تجربة سينمائية مميزة عبارة عن مبادرة عرض فيلمي الفهد وسائق الشاحنة بالهواء الطلق، وبتهدف هالمبادرة لإعادة إحياء روائع كلاسيكيات السينما السورية المرممة وعرضها للجمهور بفضاءات مفتوحة داخل دمشق. فيلم الفهد أنتج عام 72، وهو فيلم أبيض وأسود شهير من إخراج نبيل المالح ومقتبس عن رواية للكاتب حيدر حيدر. أما فيلم سائق الشاحنة فتم إنتاجه عام 67، ويعتبر أول فيلم روائي طويل تنتجه المؤسسة العامة للسينما، ومن إخراج بوشكو فوتشونيتش وبطولة خالد تاجا. بيروي صراع شاب ريفي يترك بالقرية ليشتغل بقطاع الشاحنات. طبعاً هالفعالية بتندرج تحت سينما الهواء الطلق المفتوحة تحت السماء، وأقيمت العروض بمنطقة الربوة بدمشق بمجمع الوايت هيلز. تفاصيل أكثر عن هالفعالية منسمعها من بعض المنظمين ومنتعرف سوا كيف كانت الأجواء.
1: شفت الفكرة أونلاين على الإنستغرام وحسيت يعني فكرة لطيفة، إنه هون النسمات حلوين خصوصي بمساويات،
2: في بفات وفي مدرج وإلى آخره، هيك الفيلم برا وشاشة برا وكذا، وهيك إنه بهالشو بالجو. ففعلا إجيت وفعلا كانت التجربة إنه كثير حلوة، وأكيد رح عيدها يعني مرة تانية.
3: الفكرة إجت هي إنه السينما السورية القديمة مو كل العالم شايفتها.
4: نحن بلشنا بأفلام كلاسيكية، رجعنا من بدايات السينما بسوريا أو من بدايات المؤسسة، هدول الأفلام من إنتاج المؤسسة العامة للسينما، وهي الأفلام مرممة، يعني ما أنا بحالتها اللي وصل لها، يعني هي مرممة ومحولة لديجيتال، وهن يعني هدول الأفلام ما ممكن تشوفهم بمكان تاني.
1: تحمست إنه يكون الفيلم سوري،
2: جد بيعنونا كتير، أنا عم طلع إنه هذا الممثل الفلاني هذا الممثل الفلاني.
0: كشف الفنان عباس النوري تفاصيل جديدة عن مسلسله المرتقب الخال، وأوضح أنه الفكرة الأساسية للعمل بترجع لزوجته الكاتبة عنود الخالد قبل ما يتولى تطويره وكتابة السيناريو، بتجربة وصفة بالمختلفة ويلي بتحمل أبعاد إنسانية واجتماعية. وهلأ خلينا نسمع شو تحدث الفنان عباس النوري عن الشخصية الرئيسية بالعمل المرتقب، وبشو وصفة، وكيف علقت زوجته الكاتبة عنود الخالد عن هالعمل.
5: هو بالأصل فكرة زوجتي هي كاتبة تكتب، لكن هالمرة أنا اعتمدت على فكرتها.
6: وعباس لو كان متفرغ للكتابة، عباس بيكتب بطريقة بتخليني أنا دائما أرجع شيء اللي كاتبته لما بقرأ كيف هو بيكتب. فبالعكس أنا مكسب لإلي إنه تكون فكرة إلي وهو يشتغلها، مكسب إلي كبير يعني.
0: ومن أخبار الفن بسوريا منتحول لأخبار نجوم لبنان. كشفت الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن عن أولى تفاصيل مسلسل الجديد الريسة والمنتظر عرضه برمضان 2027، وأكدت أنه العمل رح يحمل تجربة مختلفة بمسيرتها الفنية، سواء على مستوى الشخصية يلي عم تقدمها أو طبيعة الأحداث. وألمحت كمان لمشاركة مجموعة من الوجوه الجديدة بالبطولة، وأكدت أنه مسلسل الريسة بيمثل تعاون جديد مع الكاتبة نادين جابر بعد سلسلة من النجاحات، مشيرة أنه الشخصية يلي عم تقدمها هالمرة بتنتمي للبيئة الشعبية وبتشكل تحدي مختلف بالنسبة إلى. عن تفاصيل شخصيتها أكثر والنجوم يلي رح يشاركوها البطولة خلينا نسمع مع بعض شو حكت.
7: مسلسل شعبي، الكاركتر يلي أنا بدي ألعبه كتير مبسوطة فيه لأن كتير جديد بالنسبة لإلي وتحدي جديد، يعني بفيق من النوم بغسل وجهي وبوقف قدام الكاميرا، لا براشينج لا ميك أب. بالأول انقذت شوي بس لقيت لا أنا كيف بدي أقدم شي جديد. لا السنة مثل كل سنة كلنا منكون أبطال، ما في بطولة فلان وفلانة، لا كل حدا عنده خطه، بس كتير متنوع السنة وكتير في أبطال وفي بطلات، في شخصيات جديد معنا السنة، كتير مبسوطة أنه رح نكون سوا.
0: ومنتحول

نجوم الغناء والنجمة أصالة نصري يلي كشفت عن تفاصيل أغنيتها الجديدة يلي بتحمل عنوان أصالة، وأعلنت اقتراب طرحها بتعاون فني بيجمع للمرة الأولى ببنتها شام الذهبي على مستوى الكتابة لجانب الفنان أمجد جمعة.

0: أن قدمتها بشخصية فنية جديدة بالنسبة إلها، فيما كشفت أنه السبب الأهم هو أنه الأغنية وصلت لإلى هدية من بنتها شام يلي كتبت كلماتها، وأعربت أصالة عن أمنيتها بأنه توصل الأغنية للجمهور وترافق لحظاته الجميلة وتصير جزء من ذكرياته وسهراته وأوقاته الخاصة، قبل ما توجه الشكر لفريق العمل وخصت بالذكر فؤاد جنيد وأمجد جمعة، وأشادت بالشي يلي قدموه بالأغنية وبالجهد يلي بذله جميع المشاركين. وكانت شام كشفت أنه التحضير للأغنية استغرق حوالي 6 أشهر تعاونت خلالها مع أمجد جمعة وفؤاد جنيد قبل ما تحط أصالة صوتها على العمل وتكتمل ملامحه النهائية، وبتتولى مجموعة من الأسماء الفنية صناعة الأغنية، فالكلمات مثل ما ذكرنا من كتابة شام الذهبي، فيما تولى أمجد جمعة مهمة التلحين وحمل التوزيع الموسيقي توقيع فؤاد جنيد.
1: كل ما طلعت هالشمس كل ما غيب هالقمر أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهر، بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر،
2: أهلين الحبك وفاي ورهان العمر

بيجتمع عدد من الفنانين من مصر والعالم العربي على مسرح يو أرينا بمدينة العلمين الجديدة، وهالشي ضمن فعاليات المهرجان الصيفي يلا ساحل يلي بيقدم خلال الأسابيع المقبلة برنامج غنائي بضم مجموعة من أكبر الأسماء على الساحة الفنية. وانطلقت أولى الحفلات الجمعة الماضية مع تامر حسني يلي عاد للقاء جمهوره بعد طرح ألبومه الجديد مش هتكرر يلي بيضم 14 أغنية وحقق تفاعل واسع من وقت صدوره، وبيقدم من خلاله مزيج من الأغنيات الرومانسية والإيقاعية. وبيستقبل المسرح بسبعة من الشهر الجاري الفنان عمرو دياب يلي بيحيي حفله بعد أيام من طرح ألبومه الجديد حبيتك واللي بيضم 12 أغنية وحقق حضور قوي على المنصات الموسيقية من لحظة انطلاقه.

لهون متابعينا بتنتهي حلقتنا لليوم، شكرا لكل يلي تابعونا وانتظرونا الحلقة القادمة بمزيد من أخبار نجوم الفن ودراما. من هون لوقتها ضلوا بألف خير. دقائق فنية. دقائق فنية. جولة مع أخبار الفن ومشاهير الدراما. الإعداد والتقديم كناز محمد. دقائق فنية. الإخراج حكمة الشيخ بكري.

تفكر لوحدك عمري عمري، ده احنا دايما قلبي واحد دقته.

عمري ما تعود تبقى معايا وتفكر لوحدك.

إعداد بدرية عبد العليم. التقديم سمعان فرزي. التنفيذ يحيى قصيعة. ديوان العرب إخراج أحمد فراج.

ومرحبا بكم أيها السادة إلى هذه الحلقة الجديدة من ديوان العرب، حيث نطرح الفكرة وننقل الصوت ونضيء ملامح الشعراء من كتاباتهم عندما تأثروا بعصورهم وأثر شعرهم فينا، وهكذا عاش التراث الأدبي. في مكان بعيد عن الوطن، حيث لا يسمع إلا صدى الخطى ولا يرى إلا أبواب موصدة، جلس رجل يقاوم وحدته بالأحلام. لم يكن يملك

إلا خياله وذاكرته حتى يواسي وجعه. بدأ يكتب عن الظلم والقسوة والأمنيات البعيدة. الشعر آخر ما تبقى له من الحرية، لأنه كان أسيرا ووحيدا. عجيب أمر الإنسان، قد تمنحه الحياة مجدا لا يدوم، وقد تسلبه في لحظة كل ما يملك، لكنها تعجز عن انتزاع ما يؤمن به. ولهذا لم يكن القيد نهاية حكايته، بل كان بدايتها. في تاريخ الأدب العربي عرفنا شعراء صنعتهم المواقف، وآخرين صنعتهم طموحاتهم. أما ضيفنا اليوم فقد صنعته تجربة اختارها بيديه لأجل انتصار قضيته. ولد أميرا ففتح عينيه على المجد، وترعرع فارسا فكان السيف رفيق يده، كما كانت الكلمة رفيقة قلبه. كانت بداية حياته نوعا ما هادئة، حتى وجد نفسه في مواجهة لا مفر منها، ومحنة لا يمكن تجاوزها إلا بالصبر. أيها الأحبة، ضيف ديوان العرب في هذا اليوم هو أبو فراس الحمداني. فهل عرفتم نجم الأبيات وأسير القوافي من سيرته؟ الشعر ديوان العرب أبدا وعنوان الأدب، لم أعد فيه مفاخري ومديح آباء النجوب، ومقطعات ربما حليت منهن الكتب، لا في المديح ولا الهجاء ولا المجون ولا اللعب. أبو فراس الحمداني هو الحارث بن سعيد بن حمدان، كنيته أبو فراس. كان أميرا وفارسا وشاعرا من بني حمدان، وأبرز وجوه العصر العباسي في القرن الرابع الهجري. ولد في الموصل عام 320 للهجرة. قتل والده وهو في الثالثة من عمره على يد ابن عمه نتيجة لصراعات سياسية داخل الأسرة، فتولى سيف الدولة الحمداني كفالته ورعايته والحكم معا. أراني وقومي فرقتنا مذاهب، وإن جمعتنا في الأصول المناسب، فأقصاهم أقصاهم من مساءتي، وأقربهم مما كرهت الأقارب. غريب وأهلي حيثما كان ناظري، وحيد وحولي من رجالي عصائب. نسيبك من ناسبت بالود قلبه، وجارك من صافيته للمصاقب. وأعظم أعداء الرجال ثقاتها، وأهون من عاديته من تحارب. اليوم أيها الأحبة نقف أمام شاعر حفظت لنا الكتب ديوانه، وأمام رجل عاش ما كتب وكتب ما عاش، بين صهيل الخيل وصمت الزنازين. ولدت واحدة من أصدق التجارب الشعرية في الأدب العربي، تجربة ما زالت تعلمنا أن الكلمة إذا خرجت من قلب صادق بلغت القلوب مهما ابتعدت عنها الأيام.

وقد ناحت بقربي حمامة: أيا جارتا، هل تشعرين بحالي؟ معاذ الهوى ما ذقت طارقة النوى، ولا خطرت منك الهموم ببالي. أتحمل محزون الفؤاد قوادم على غصن الناء المسافة عالي؟ أيا جارة، ما أنصف الدهر بيننا، تعالي أقاسمك الهموم، تعالي تعالي تري روحا لدي ضعيفة تردد في جسم يعذب بالي. أيضحك مأسور وتبكي طليقة، ويسكت محزون ويندب سالي؟ لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة، ولكن دمعي في الحوادث غالي. في بلاط سيف الدولة، حيث كانت حلب تعيش واحدة من أزهى مراحلها العلمية والأدبية، كان العلماء يتحاورون، والشعراء يتنافسون، والفرسان يستعدون للدفاع عن الثغور. وهنا تشكلت شخصية أبي فراس، ولعل هذه الخصوصية هي التي منحت شعره صدقا يختلف عن شعراء عصره. فحين يصف الحرب فإنه يصفها بعين من خاضها، وحين يتحدث عن الفراق فإنه يكتب ما ذاقه. في إحدى الوقائع التي خاضها ضد الروم، وقتها وقع في الأسر، بدأت المرحلة التي لم تغير حياته وحدها، بل غيرت تاريخ مسيرته كلها. أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أمال الهوى نهي عليك ولا أمر؟ بلى، أنا مشتاق وعندي لوحة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى، وأذللت دمعا من خلائقه الكبر. تكاد تضيء النار بين جوانحي، إذا هي أذكتها الصبابة والفكر. معللتي بالوصل والموت دونه، إذا مت ظمآنا فلا نزل القط. كان في نفس أبي فراس أكثر من صوت للصراع في سجنه، فهو لا يخاطب شخصا آخر، بل يخاطب نفسه، كأنه يرى أن قلبه يريد البوح، بينما كبرياؤه يطلب منه الصمت. يقول أبو فراس: سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. فإن عشت فالطعن الذي يعرفونه، وتلك القنا والبيض والضمر الشكر. وإن مت فالإنسان لابد ميت، وإن طالت الأيام وانفسح العمر. ولو سد غيري ما سددت اكتفوا به، وما كان يغلو تبر لو نفق الصفر. ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن خطب الحسناء لم يغلها المار. بعد سنوات الأسر عاد أبو فراس إلى وطنه، لكنه لم يعد الرجل نفسه الذي خرج إلى المعركة. فبعض التجارب لا يعود الإنسان كما كان بعدها. هناك مواقف تترك في الروح أثرا لا يزول، وتغير نظرة الإنسان إلى نفسه.

وإلى العالم كله. أسرت وما صحبي بعزل لدى الوغى، ولا فرسي مهر ولا ربه غمر، ولكن إذا حم القضاء على امرئ فليس له بر يقيه ولا بحر. وقال أصيحا بالفرار أو الردى، فقلتهما أمران أحلاهما مر. ولكنني أمضي لما لا يعيبني، وحسبك من أمرين خيرهما الأسر. يقولون لي بعت السلامة بالردى، فقلت أما والله ما نالني خسر. وهل يتشافى عني الموت ساعة إذا ما تشافى عني الأسر والضر؟ هو الموت فاختر ما على لك ذكره، فلم يمت الإنسان ما حي الذكر. ولا خير في دفع الردى بمذلة، كما ردها يوما بسوءاته عمرو. إلى هنا أيها الأحبة، ونصل إلى ختام حلقة اليوم من ديوان العرب، حيث نقرأ الشعر ونبحث عن الإنسان الذي يقف خلف الكلمات. فإلى لقاء جديد، ودمتم بألف خير.

إعداد بدرية عبد العليم. التقديم سمعان فرزي. التنفيذ يحيى قصيعة. ديوان العرب إخراج أحمد فراج.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الواحدة والربع صباحا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرع يبحث في العاصمة دمشق مع مستشار الأمن القومي في المملكة المتحدة جوناثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والمملكة المتحدة. وزير الخارجية والمغتربين يؤكد أن استهداف المدنيين ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار لن تثني السوريين عن المضي في طريق التعافي وبناء الدولة. مدير مديرية صحة دمشق وائل دغمش يعلن ارتفاع حصيلة المصابين في تفجير جرمانة إلى 14 مصابا. وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح يؤكد أن التفجير لن يثني السوريين عن مواصلة مسيرة البناء والتعافي وتعزيز الأمن والاستقرار. وزارة الخارجية البحرينية تدين التفجير الإرهابي في منطقة جرمانة وتؤكد دعمها للإجراءات المتخذة لترسيخ أمن البلاد واستقرارها. وفي خبرنا الأخير، السفارة التركية في دمشق تتقدم بخالص التعازي لأسر ضحايا الانفجار الذي وقع في منطقة جرمانة، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين. ختام الموجز، بأمان الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنت.

0: لمكتبتنا الإذاعية في كنوز منسية، ممكن تكون غنية وممكن تكون تمثيلية أو حتى تكون برامج إلها كتير خصوصية. رح نفتش بين رفوف المكتبة لنقدم لكم أحلى تحفة فنية. رح نحكي لكم عنها، هي رح تحكي عن حالها 100%. سهروا معنا واسمعونا ببرنامج من مكتبتنا الإذاعية. وبنقلكم تحيات سهير الصالح، ربا صبح وعدنان زيادة، بإشراف المهندسين عتاب سقور.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية في دمشق. سيداتي وسادتي، الآن ننتقل بكم إلى إذاعة خارجية منقولة من مسرح الإذاعة، فإلى هناك.

0: حمدي، صارت الساعة 7:15، قوم.
1: يو عبد الستار، اتركه خلي اخذ راحته.
0: انا بدي اخذ راحته ويمشي على مدرسته، ما بدي اخذ باخر السنة بكل درس 3 أصفار مكعبين. قوم قوم يا بطل الحارة.
1: انت روح على شغلك بدون ما تتأخر.
0: المفروض ابنك ما يتأخر عن مدرسته، يعرف واجبه، صار عمره 18 سنة.
1: يو خزيت العين.
0: ايه خزيت العين هاللي قده فاتحين البيت.
1: يو ايه بعده صغير على الشقة.
0: قوم كسلان افندي، حاجتك نوم يا كسلان.
1: حاجة تعيط هلا بتلبسه للصبي.
0: لك قوم قوم يا حامل وسام الجمباز.
2: صباح الخير يا والدي.
3: لهلا نايم؟ لهلا نايم؟
2: ليش قديش الساعة بابا؟
3: يا حبيبي الساعة 7:30.
2: على الجديد ولا على القديم؟
3: تفضلي.
0: لك أنا كم مرة قلت لك نام بكير لا تصحى بكير؟
2: صحيت بكير ورجعت نمت بكير.
3: إمتى صحيت؟
2: صحيت لما الشمس دخلت من شباك غرفتي.
1: لكن ليش تأخرت؟
2: لأن شباك غرفتي صاير من جهة الغرب.
0: عمي نكت. لك بدي افهم بس، ما في بالمدرسة مراقب للدوام يعاقب المتأخرين امثالك؟
2: لكن في.
0: إيه اذا ليش ما عم يعاقبك؟
2: صاير شباك غرفته مثل شباك غرفتي.
4: من مكتبة الإذاعة السورية.
0: وهلا سيادتك امتى بدك تروح لمدرستك يا مجتهد افندي؟
2: امبارح.
0: نعم
2: عالتيسير.
0: شو؟
1: يو تقبر امك. شو زهراوي؟
2: اهلين ماما. اهلين.
0: ايوه طمعيه. لقلك طمعيه. انا بدي افهم شو هالمدرسه هاللي بتخلي الطالب يجي عليها وقت ما بده؟
2: ما في بالعاده بابا، بس انا فكرت اليوم عطله.
1: اذا هيك بسيطه.
0: ايوه بسيطه. روح خسر وشك. والله يا ابني مو الحق عليك، الحق على الست امك وعلى هيك تخلفي.
1: شو بها امه بعدي؟ والله تخلفتي ما في منها بالعالم. محمود بتذكر ولدته باول يوم بالحرب العالمية الثانية.
0: يعني شو المعنى؟
2: المعنى انه انا ولد دولي. ولدت وحامل بايدي مبادئ الامم المتحدة.
0: من هالشي فاشل. فاشل ما في منك نتيجة. ولك انت لساك واقف قدامي؟
1: على مهلك على الولد، مالنا غيره.
0: ايه طالما انت وراه رح يضل ولد. يعني اذا ما قلنا غيره نرسم له طريق الفقر والجهل بايدنا؟ وبعدين ليش حضرتك قمتي من السرير؟ شو نبه عليك الدكتور؟
1: في موضوع بدي احكيه معك.
0: اجلي هلا رح اتاخر عن وظيفتي. يلا خاطرك.
2: واقف بابا، قلوا له يعطينا خرجية، بدنا نفوت على الشبح اللذي.
0: جيبك عم تبربير.
2: بدي اشتري سفينة بابا.
0: اعطي منك ليرة.
2: ما بتكفي، بدي 3 ليرات مشان اشتري سفينة. بحبح الله يوسعها عليك.
0: 3 ليرات حق سفينة؟ لك انت بدك تشتري سفينة شراعية؟ حاجتك كذب حاجة. عيب. هلأ معقول انت معقول انت تصير زلمة؟
2: لك انا بدي صير متموزين.
0: امشي قليل الأدب.
2: ماما
1: يا روح ماما،
2: شايف شلون ابي جرح شعوري؟ هلا بدي.
1: بدك 3 ليرات؟
2: لا دواء احمر.

0: صبحوا غشين باللعب.
1: لعب؟ لعب شو؟
0: بلعب الكازوز. قال عم يتسلى هو ورفقاته اولاد الحاره.
1: اخ وقديش حقهم هدول؟
0: يا سيدي الكازوزه يلي بتفور بتربح.
1: اخ والله فور دمي هالولد والله.
0: اولاد سيدي اولاد.
1: قل لي اخي قل لي قديش حقهم؟ خلصني.
0: 6 ليرات حنوني.
1: حاضر حاضر. اتفضل اخي. بس اذا بتريد لا عاد تعطيه شي منوب لانه بياخد خرجيته كل يوم ليره وتنتين. بعدين يا ابو فهمي انت مالك حق تسمح له يلعب.
0: ليش انا بيهون علي بابا؟ لا والله بس بصراحه عم يكسر علي، وهداك اليوم ما خليته يلعب عم جمع علي اولاد حاله.
1: طيب طيب طيب طيب عن اذنك لح اتاخر على الدوام. طيب. انا بعرف شغلي. خاطرك اخي خاطرك.
0: معوضين اخي. يا الله الله معك.
1: 40 قنينة كازوز. قال ايه شو بالي اصبت.

0: شو؟ ليش وقفت؟
1: لا يمرق الحمار من قدامي.
0: وش كان؟ شوط بردت المباراة يقطع عمرك.
1: لا تنعورني.
0: سكوتها بعدين طالعك من المباراة. يلا العاب.
1: يلا يلا فيها جول.
2: فيها خلاصة. شو هاد؟ شو هاد انت وياه؟ انتم بشارع عام؟
0: وجه كان يعني؟ عم نقرب شي ناحة؟
2: ولك عمي روحوا لعبوا بالملعب بلدي لك. العالم رايحة جاية.
0: وجه كان؟ فوت على دكانتك.
2: محمود بدون بوجع انا قد ابوك ها.
0: وجه كان؟ يلا شباب كملوا. 2-0 ها. يلا احمد هات باص.
1: خود.
0: لك شو ها؟ شو ها؟ وين خود؟ اعطيني اياه بعزم.
1: خود.
0: الحقوا. ايوه رجع هات باص.
1: طيب يا محمود شوط. ايوه على مهلك على مهلك. افشي افشي روحت الجول من ايدك.
0: اسكت انا شويت بس صباطي ضيق.
2: هلا ما راح تفرقونا بريحه طيبه. بدي اعرف اشتغل ها.
0: وجه كان
2: عم بقول لك بلا ميوعه.
0: لا تقول ميوعه ها. فوت دكانتك انضب.
2: ليك شو هالترباية هاي.
0: لا تقول الترباية ها.
2: ايه هلا بيمرق ابوك وبرجيك.
0: وجه كان نحن عم نلعب دكانتك شي.
2: امبارحه كسرتولي اطرميز الساتر.
0: واليوم اذا انكسر لك شي علينا. احمد.
1: ايه محمود.
0: ايوه من نيتك على حالك. نحن بندفع المكاسير انا واحمد. يا ولد
1: تمام يوي.
2: ايه شو علي؟ وقف علي انت وياه. العمى الجيري حواليكم بدها ترتاح. وقلت امبارح قطعتوا شيط الكهرباء عيب.
0: وجه كان
2: لعبوا بغير ارني.
0: لا هون بدنا نلعب مو هيك شباب؟
2: يعني مالك خايف؟
1: انا ما بخاف غير من ابي.
2: لو بتخافوا لو بتخافوا من اباتكم وعاملين
3: من مكتبة الاذاعة السورية
2: وتسبكن.
0: خلصت؟ يعطيك العافية. يلا روح بقى. شوط احمد
1: يلا.
0: لك يطول اوف تايم.
2: الله يجيبنا من النار. كانت السياره دعستها
0: راح يعبي سطل المي لامه. يلا شباب خلينا نلعب. لك برده اللعبه. يلا احمد
1: يلا. شد محمود
0: رجع لي على مهلك. ايوه ايوه
1: شوط يوي شوط.
0: ايه هاي هي فيها جول ها.
2: لك لك لك لك شو هاد شو هاد شو هاد شو هاد. الفوتبول دخل بسطر المخلل.
0: لا لا لا لا طلعت اوت ابو فهمي.

0: أوف أوف أوف.
1: يعطيك العافية، شو شايفتك تعبان؟ سخن لك الأكل.
0: آخ، قبل ما أتسمم، محمود وينه؟
1: ولي على قامتي بالمدرسة.
0: بالمدرسة؟ يعني ما أجى على الغداء؟
1: قال لي عنده اليوم مذاكرة، الله يفتح عليه.
0: ولي الله يهديه ويخفف حركته.
1: بصير ليكبر شوي.
0: إيه حاجة بقى، اليوم كمشني السمان من الصبح.

0: تفتحني بست ورقات دين على ابنك. بتعرفي ليش؟ لعبان فيهن بالكازوز.
1: يو تضرب امه الحق على رفقاته، عم يلعبوا بعقله.
0: يعني ابنك وردة مغمضة.
1: هيك بعرف.
0: ايه غلطاني غلطاني. آخ كان أملي كل لي ولد افتخر فيه، يرفع اسمي، يفيد وطنه نفسه، لكن كتر دلالك رح يضوع مستقبله، عم تغطي عليه شغلات كتيرة.
1: صحيح، قبل ما أنسى، المدرسة اليوم بعتت لك هالكرت الدعوة.
0: هاتي لنشوف خير إن شاء الله.
1: يمكن عاملين حفلة لمجتهدين بالمدرسة، هو يقبرني خش فتح وزكي.
0: بهيك حالة؟ بهيك حالة غلطوا بالبيت. هاتي لنشوف، هاتي. إلى ولي الطالب محمود ابن عبد الستار، إدارة المدرسة ترجوكم الحضور بأسرع وقت، وذلك من أجل مستقبل ولدكم.
1: شو نجح؟
0: لك لك أنا بهنيكي، أبصر شو مساوي.
1: أكيد أكيد، يسلم لي، ناجح.
0: أكيد مفور دم المدير ومفكره شي كازوزة.

0: بعده بعده شوية بعده شوية، لا تعملوا لي عشاء قدام محل بعده.
1: على عيني عم يا ابو فهمين. ايه احمد مجوز لما مفرد؟
2: على قديش؟
1: على 5 قراص بعجوة.
2: ماشي يوي،
1: انتبه منيحة لا تحرم.
2: ايه وانت لا تزوغل.
1: ولا احمد لمين هي؟ عم تقول عني بزوغل؟ عم بتكبر كلام معي احمد؟ امسح رقبتك احمد.
2: لا عم بمزح معك. اهلا محمود مفرد يوي.
1: يلا راح ارمي البابابي انا. ها
2: يلا
1: ها شوف مجوز اوام طلع بحق 5 قراص.
2: ليش نزلت ايدك؟
1: كوت هلا ادفع، الكل شايفينها اوام.
2: لا عيدة
1: لا لا لا, لا تيبس راسك احمد، قتلت امبارح ما حلك تنساها. ايوه شوف لسه عينك زرقا من امبارح.
2: استرجي ارفع ايدك اليوم.
1: يا ولد لا تجائرني، بخلع رقبتك. هي قدام عمك ابو فهمي.
0: انا ما دخلني عمي ولا بدي تخلع رقبته ولا رقبتك. فرونا روح عنا.
1: الا كان له يتحسوس ويدفع حق 5 قراص بعجوه، كمان انت بدك تتسبب عندك عيله.
0: لك اروح اتخانقوا بعيد.
2: محمود تريك القميص. محمود هاتريك
1: قحتي تفعلت حرمش.
2: لا تدفش.
1: لا بدي دفش. ها
2: لك ايدك على رقبتي. ها
1: نزل ايدك احمد. ها
2: اي اي اي لمين هي عم تضرب على العين المزرقة؟ على العين المزرقة عم تضرب. ما
1: روح
2: اي ضهري.
0: لك قوم عم فرش التين. معستوا التينات بابا. الله لا يبارك لكم الهي.

0: جنابك ولي أمر الطالب محمود.
1: نعم يا حضرة المدير.
0: أهلا وسهلا، تفضل ارتاح. في موضوع بحب أحكي معك بخصوص الطالب محمود.
1: تفضل تفضل.
0: طبعا ابنك هي أول سنة بيقعد فيها بهالمدرسة، ولما رجعت سجله بمدرسته الأولى وجدت أنه مشاغب.
1: والله الحقيقة
0: أولا بريد ما تدافع عن خطأ ابنك.
1: طيب
0: ثانيا خلينا نبحث المشكلة حتى نلاقي لها حل.
1: والله بكون ممنونك يا أستاذ إذا بتساعدني.
0: هي الحقيقة أنتوا لازم تساعدونا، أو بالأحرى نتعاون. المدرسة مو كل شيء يا أخ، والمدرسة الأولى هي مدرسة الأسرة. الحاصل والدة الطالب موجودة؟
1: إيه موجودة والله يعافيها.
0: يلي ملاحظوا عن ابنك انه الطيش وعدم المسؤولية عما يكونوا مرافقين لجميع تصرفاته.
1: ما هو يعني بدي اقول لك يعني امه اللي عم تخلق هالشغلات هي.
0: كيف يعني؟
1: يا سيدي امه مريضة وبتحبه بصورة انه كل افعاله السيئة حلوة بنظرها، وانا بطبيعة الحال ما بيهون علي يكون الدلال سبب ضياع ابني. بقلها انه هالشي ما بيسوى فورا بتجيها الكريزة.
0: وجوابها؟
1: جوابها ما قلنا غيره، وبيعقل مع الأيام، وأنا محتار بين ابني الطائش وبين زوجتي المريضة.
0: لذلك بصفتي مدرس بقول إنه الحق عليك وعلى الست والدته، لأنه الحب إذا تحول عن طريقه الطبيعي بيكون

0: دمار للأشخاص اللي منحبهم.
1: فعلا، وعلى كل أنا بعدك أني اهتم بهالناحية. شو الموضوع اللي بتريدني من شأنه؟
0: الحقيقة لما الطالب بيتطاول على أستاذه بيكون ما عنده استعداد ليتعلم حرف، فمن شروط التعلم الطاعة، ومن علمني حرفا
1: كنت له عبدا. صح،
0: ولولا خوفي على مستقبله كنت اتخذت إجراء تاني.
1: يا ريت حضرتك تأمر يحضر قدامك وتحكي معه كلمتين.
0: والله إجا أخو أحمد وأخده بمناسبة عرسه.
1: أنا عندي ولد اسمه أحمد وبده يتجوز؟
0: أيوة، وبالعلامة على البركة شوي.
1: على البركة شوي. أحمد الله لا يعطيك عافية.
0: مين بتقصد؟
1: ابني محمود مو غيره، مفور الدم والكازوز.

0: عبد الستار افندي.
1: نعم.
0: وين مسهيم؟ وين اخي؟ انا بدي لك بس مخجول منك والله، وانا والله الغرامات ما بحبها، لكن الضرورة إلى أحكام. أخي
2: خير أبو فهمي.
0: أخي في حساب صغير.
2: ما قلت لك يا أبو فهمي لا تدين الولد.
0: الدين مولي بابا
2: لك
0: لأم سليم.
2: إيه شو كمان عامل كريدي عند أم سليم؟
0: لا لا لا طول بالك، ابنك الله يسلمه.
2: يا سيدي الله لا يسلمه.
0: سيدي ما اختلفنا، مثل ما بدك. وهو عم يلعب مع هالعفاريت الداشرين بالحارة.
2: ايه؟
0: بلعبة المشوطحة.
2: ايوه.
0: وهي اللي بست حجر أكتر من التاني بيكون هو القبضاي.
2: ايه
0: بقى مسك الحجر وشوطحه على شباك أم سليم وكسروه.
2: يا صبر أيوب.
0: وهي أم سليم مرة درويشة أرملة ما في بليت شيء أبدا.
2: طيب طيب طيب أخي أبو فهمي بالاختصار قديش حق البلور؟
0: يا سيدي فصلنا عن بياع لإزاز مو واحد، الله وكيلك قول عشرة حتى هلكنا.
2: إيه بس شو دخلك أنت؟
0: البيت ملكي سيدو. والمرة درويشة بابا طلع تمنو أربع ليرات ونص.
2: طيب حاضر تفضل أخي أبو فهمي.
0: لحظة إذا أمرت.
2: نعم.
0: لا أعطيك المجموع.
2: مجموع؟
0: والمحروس اتخانق مع رفيقه ابنك شرفه باقس جابه بنص فرشة تين. ما شاء الله عزوم هالولاد.
2: ايوه.
0: بقى إذا إنا كيلو التين باتنين وتلاتين قرش ونص من السول هال. ومنحط على السحارة ليرة حمولة.
2: ايه.
0: وليرة خياس وزن.
2: ايه.
0: وربع ليرة أجار دكان.
2: ايه.
0: رجع كيلو بخمسين قرش.
2: ايوه.
0: وسماحة نفس.
2: وبعدين
0: هاي فاتوت الحساب والله يسلمه.
2: لا يا سيدي الله لا يسلمه والآن.

0: قلت لي نجح بالمدرسة؟
1: هلأ أنا مكتوب علي ضيع بينك وبين ابنك. تفضلي ابنك كاسر لوح أم سليم ومعس فرشتين بكز واحد وجوز أخوه لكان رخيل الحبل كمان. اتفضلي كمان اليوم ما راح على المدرسة بسلامته.
0: يعني شو بدك يعني ساوي؟ امسك عصاي وانزل على راسه.
1: لك يا بنت الحلال يا بنت الحلال، هالولد أمانة بين إيدينا، هذا مو لعبة. مشان ترضي عواطفك اتحطمي مستقبله. المدير قال أنا وياك المسؤولين عنه، البيت هو المدرسة الأولانية، عالطالعة والنازلة بدفع عنه مصاري، كل هاللي باخده عنه تعويض 12 ليرة، عم حط من جيبتي 100 ليرة.
0: لا تهز بدنك، لا تهز بدنك، حط لك الأكل.
1: ليش أنا عندي نفس الأكل؟ تركيني فايت نام.
0: طيب والموضوع يلي بدي أحكي لك عنه؟
1: أنا موضوع؟
0: مشان محمود. أنا فكرت
1: بس بس بس بس بس لا جيبي لي سيرة محمود منوم، أنا فايت نام. قال خلعوا بوكس جابوا بنصف الشتين. إيش هو أنا عندي سر؟

0: البطاطا يا برودي البطاطا.
1: يوي اجا ملوخية ملوخية.
2: بدها فتش يا يوي.
1: ليك معي احمد معك بريد
0: في عودتين خود.
1: هات لك هات لك هات لك. ايه انت نادي له ملوخية وانا بشعل الفتشة وبحطها بين رجلين الحمار.
2: حلوة هي بنطلع حمار على الارض بنتحكل البطاطا.
1: روح خايله روح خايله.
2: يلا
1: هايلو
0: برودي البطاطا
3: لوخية
0: لوخية
3: لوخية
0: لوخية.
1: شعيل محمود
0: لوخية يا ولد روح عنا إلى عنك ما بتستحي.
3: لوخية لوخية لوخية لوخية.
2: قلب الحمار محمود
1: عنبص الحمار عنبص حمار. لك شو هالحمار شو هالحمار لك شو هالأسى هذا شو هالأسى هذا لك محمود لك مو عيب عليك رجال درويش
4: خربت بيتي الرزق على الأرض.
1: بسيطة عمي بسيطة بسيطة ما بخلي غير هاي. وينك شايف البناية هاي بتطلع لأول طابق خامس طابق ايه وبدق إجراس بيطلع أبو الولد المؤذي هذا بتقدم له فاتورة بالرزق فمان
4: إيه؟
1: أواب بيدفع حاكم أبو دفيع بابا.

0: نعم يا أخي.
1: هون بيت عبد الستار أفندي؟
0: نعم يا أخي.
1: اللي له بيع البطاطا
0: على قديش موصيك؟ اسمع من هلأ، إذا مو يا برودية ما بدنا.
1: هلأ وينه؟
0: نايم.
1: صحي الحمار تحت طار صوابه.
0: مين؟
1: الحمار.
0: ليش؟
1: حطوها تحت رجليه.
0: شو هاي؟
1: هلأ وينه ابن عمك الحمار لحاله؟
0: لحظة أبو محمود. يا أبو محمود.
2: هو
0: قوم شوف بياع البطاطا.
2: شو بده؟ ما صار لي نص ساعة نايم. شو
0: بده؟ قال موصي على أمونة.
2: أنا أمونة هي خير إن شاء الله.
3: نعم
1: الحمار تحت،
3: شو ساوي له؟
1: رمولي البطاطا على الأرض.
3: ليش؟
1: حطوا له في التاشي أمطار صوابه.
3: طيب هلأ بالمختصر شو بده؟
1: حق الرزق، ابنك خلى الحمار يطير صوابه، ضروني بعشر ورقات، ادفع لي بدي روح شوف الحمار.
3: طيب طيب طيب طيب طيب لا تروش لا تروش لا تروش، هلأ الجيران بيزعلوا، طول بالك. تفضل وهي عشر ليرات.
1: خاطرة.
3: مع السلامة.
0: شو بقديش الكيلو؟
2: بفتشي.
0: نعم
2: طار صوابه.
0: مين؟
2: الحمار.
0: يوه عبد الستار، صار شي لعقلك؟
2: ايه باقي درهمين وبهمة ابنك رح يطيروا.

0: هذا وين رايحين؟
1: على المسبح. تروح احمد؟
0: ايه والمدرسه يوي.
1: لك اليوم خميس نص نهار امشي.
0: والله يا عمي مراقبنا صعب.
1: روح اخذ لك اذن المراقب نطلع خلاص.
0: ايه بس شلون؟
1: راح اقول له انه انا اخوه الاكبر منه وانا ولي امره. امشي لقلك. شباب سبقونا انتوا على المسبح، بس لا تنسوا تاخذوا معكم بطيخه وقاونتين.
2: انت اخوه للطالب احمد؟
1: ايه نعم، ولولا مو امه مريضه ما اجيت اطلب له اذن.
2: هالمره مشي الحال، لانه اساس نجاح الطالب هو المواظبه وعدم الانقطاع.
1: شكرا. حضرت المراقب شلونه اخي احمد؟
2: خليك هنيك يا احمد.
0: ايه حاضر.
2: في شويه ملاحظات عن اخوك انت بتفهموا عليهم.
1: نعمل اللازم، بس مثل ايش حضرت المراقب؟
2: الملاحظات بتتعلق بوضعيه اخوك النفسيه اثناء الدرس.
1: نعم،
2: مثلا بدرس الجغرافيا بيسالوا الاستاذ

0: أستاذ عن جبال هيمالايا بجاوب عن كرة القدم.
1: لا هذا شيء ما بيصير وما بيوافقني أبدا. نعم غيره حدث المراقب.
0: وعلى ما يبدو بيكون جسمه بالصف، إنما فكره شارد برات الصف.
1: شيء جميل، شيء حلو والله يا أحمد. نعم حدث المراقب.
0: وأحيانا بينام بالصف.
1: بينام بالصف كمان؟ أحمد؟ ولا أحمد؟ تعال
2: نعم.
0: أرجوك لا تجرح شعوره، حاكي بهدوء.
1: قرب لهون ولك قرب لشوف.
2: نعم أخي.
1: عم تنام أخي بالصف ما؟ عم تنام. أي أي أي أي
3: لا لا لا مو هيك.
1: بدي ربيه والله بالبيت كل شيء عم يتأمل له، خاصة النوم. عم نشبع نوم ولا لا؟
2: أي أي أي ولك حاجة بقى ليش عم تضربني؟
1: هس أنا ولي أمرك.

0: طول بالك، الولد عقل وباس ايدك وقال لك سامحني.
1: ابنك ما في منه فايدة، ما في منه فايدة، لازم كل طريقة حياته تتغير.
0: مثل ما بدك، ما بدك تسمع مني بقى؟
1: شو بدك تقولي؟ انت الثانية وجعتي لي راسي أكثر من ابنك، صار لك جمعة بدك تحكي معي كلمتين، خلصيني شو هني؟
0: لما تجوزتني قديش كان عمرك؟
1: نعم
0: قول يا رجال.
1: لو كنا بدك تروقيني ولا تعكريني؟
0: طيب أنا بقول لك، لك كان عمرك 15 سنة.
1: ايوه وانت قديش كان عمري؟
0: وصلت لنا على لحمة الكبة.
1: لا لا لا لا احكي احكي.
0: انا نسيت عبد الستار. انا بنفسي.
1: تتجوزي؟
0: لا مو انا، بدي افرح وجوز.
2: مرحبا.
0: اهلين تقبرني؟ ليش تأخرت لك أمي؟
2: بالعكس أنا هربان قبل درسين.
1: شو؟
2: تأخرت يا بابا، كان عنا مذاكرة علم حيوان.
1: وشلون طلعت بهالعلم يا فالح؟
2: تمام. سألني الأستاذ هات اسم حيوان بيعيش بالبر وبالبحر.
0: إيه وشو قلت له؟
2: قلت له التمساح.
1: مظبوط، التمساح حيوان يعيش بالبر والبحر.
2: وبعدين سألني قال لي هات اسم حيوان تاني، قلت له تمساح تاني.
1: يا سلام يا سلام. لا زكي زكي
0: اسمع، اذا عمي صعب وعليه بالدروس قوم روح نقلهم هالمدرسة.
1: لك حاجة بقى، حاجة بقى، انا لما كنت قده كنت دائما اخذ الاولية.
2: بابا بيسلم عليك الاستاذ وبيقول لك لا عاد تحل لي تمارين الحساب.
1: ليش؟
2: عم يطلعوا غلط.
0: روح روح تقبر امك، روح حط شنطايتك جوا وتعال اوام يا
2: ماما. ايه ماما شو مساوي؟ نعم. اكل
0: بابا غنوج.
2: اي دائما بابا غنوج، بابا غنوج، سوي لنا شي يوم بابا نويل. باب دوما، بابا مصلى.
1: ايوه هذا هدي اخذ عقله الضحك والمزح. شو موضوعك؟ خلصيني، بمين بدك تفرحي؟
0: بدي افرح وجوز محمود.
1: نعم بدك تجوزي محمود؟ لا اكيد رجعت لك الكريزة. قومي معي، قومي قومي قومي.
0: لا اسمع يا رجال، املي الوحيد قبل ما اموت اني اشوف محمود متجوز وعنده ولد ويقول لي يا تيتي.
1: والله يا تيتي هذا كلام سابق لأوانه. بعدين نحن وين وانت وين؟ لك بكير عليه بكير عليه. وغير هيك صار له 3 سنين عم يرسوم.
0: بينجح بينجح، بنت خالته كبرت وخايفة حدا يخطبها.
1: لا لا من هالجهة لا تخافي، في بالبلد أزمة زواج.
0: يوه ليش؟
1: لأنه في أزمة سكن. لك يا أم محمود. لك يا أم محمود، الأصول ابنك ينجح ويأمن مستقبله ويكمل عقله لحتى يقدر ويقدر مسؤولية الزواج والأولاد والبيت.
0: إيه لا تفركسها.
1: شو ما فركسها، أنت مستقلة مسؤولية الزواج المبكر. إيه شو الشغلة؟ أكلة بقلاوة بالنسبة له هو هي أكلة لقمة الزقوم.
2: خير شبكم.
3: خايفة. من مكتبة الإذاعة السورية.
0: أسود بأسود وواحد خطفني بقى، شو تفسيره؟
2: بسيطة، هذا زورو أو الكرباج ماما.
0: لا ابني بدي موت.
2: ايه ما دخلني انا.
1: لك بعد لهنيك بلا جد ببعد بعد. روح يا بنت الحلال يا بنت الحلال، محمود لسه صغير وعم ياخد خرجيته مني.
0: ايه كنت قده لما تجوزتني.
1: لك هذا عصر وهداك عصر، بعدين انا
2: يا جماعة انا شامم ريح الزواج ما زواج.
0: توكل على الله ولا تخاف.
1: ايه شو ما خاف؟ لك هلأ عمره 19 سنة، لما بيصير عمره 30 سنة بيكون عنده 13 ولد، ايه وين بده يروح بهالعجال؟
2: انا ماني فهمان شي بابا.
1: هذا حكينا، روح روح على غرفتك.
0: اسمع انا اتفقت مع اخي عبد السميع وهلا صار وقته يجي، وقلت له انك وافقت.
1: لا انت هيك قلتي له؟ لك حرام عليك، حرام عليك، نضوع مستقبله بعده لسه ما بيعرف معناة الزواج.
0: اخ لا تتعبني، قلبي زاد الدقات.
1: انا ما دخلني، انت المسؤولة عن ابنك.
0: الله يخليك يا محمود. لا

0: يا محمود.
1: نعم.
0: تعال يا مو، تعال هون. بتعرف مين جاي لعنا اليوم؟
1: ضياع المازوت.
0: لا لا، تخبرني خالك عبد السميع وبنت خالك هدى.
2: هدى جاي؟ السلام.
1: لك اللي روح شرح شعري.
3: بس يا ولد بس.
0: بتعرف مشان ايش؟ قل له ابو محمود.
4: لا انت ليلو.
0: لا انت.
4: لا انت.
1: خلصونا، انا عندي 200 سطر جزء لبكره.
3: يا حبيبي يا حبيبي.
1: شو طولت هدى ماما؟
3: اي روح روح روح اكتب وظيفتك، روح خلصني.
1: كتب لي يا رفيق بالصف. ايه ماما؟
0: بقى بدنا نكتب كتابك على بنت خالك، تقبرني؟
1: صحيح؟ ليش؟
3: تفضلي تفضلي، هذا اللي بدك تجوزيه. تفضلي.
0: يعني بدنا نجوزك، شو رأيك؟
1: رأيي؟ بسرعة أوام.
0: رح نجوزك.
1: لا بس أنا ما بعرف أتجوز.
0: رح نجوزك كبر أمك.
1: نعم؟
0: إيه رح نجوزك، طول بالك.
1: إذا هيك ما في مانع، يلا جوزيني.
0: طول بالك يا ماما،
1: عندي شغل مستعجل.
0: رح جوزك يا حبيبي.
1: أوام.
3: إيه خلاص. شو هاد؟ شو أكلة أوزي؟ إيه بالأول فكر، شغل مخك، شوف إذا من مصلحتك تتجوز هلأ ولا لا.
1: صح، لازم يكون في تروي، في تؤدة. هي تؤدة حطيتها اليوم بموضوع إنشاء، قلت له الأستاذ يركض الغزال بتؤدة. إيه ليش بدكم تجوزوني؟
3: ولك روح من وشي.
1: إيه مجرد سؤال، ولي كل سؤال جوابه. يا بابا
0: اسأل اسأل. تقبر.
1: لازم اسأل، لازم تاخذوا إفادتي قبل ما تحكموا علي بالإعدام رميا بالزواج. شو بدكم تقذفوني من البيت ما؟
0: لا بدنا نفرح فيه.
3: لك يا أم محمود، يا أم محمود، بدون هالمهزلة هي، ابنك صغير بكرة بيقول الله لا يجزيهم الخير جوزوني وأنا صغير.
1: أعوذ بالله، فوق ما بدكم تجوزوني؟ يعني طبق معكم جزاء سنمار؟ بعدين ليش انت عم تفركسها بابا؟ يعني الواحد بتحرموه انه يجوزوا ابوه. جوزيني انت ماما.
0: رح جوزك يا روح ماما.
1: ماما بس جوزيني.
0: رح جوزك
1: كمان. جوزيني.
3: ايه خلاص خلاص خلاص، رح نجوزك. العمى شو هالفجعني هي؟
1: وين بنت خالي؟ وينها؟
0: ببيت ابوها، ما بتطول.
1: بالله بيت ابوها؟ شلون راحت بدون اذني؟ الواحد جاي من شغله من وظيفته بده يسمم تعبان هالكام ما بيلاقي مرته. هي هي هي مو عيشه علي الطلاق.
3: ولك بس. شو جنيت؟
1: لا بعدني ما تجوزت.
5: Thank you.

0: هذا أخي. أهلا وسهلا. أهلين أخي. أهلين أهلين بالأمورة.
1: مرحبا.
2: أهلين وسهلين. أهلين وسهلين. مرحبا عمو هدى، شلوني؟
3: الحمد لله.
0: تعالي يا حبيبتي تعالي، تفضلي تفضلي تفضل أخي، تفضل عود هون.
2: دق التليفون لك؟ لا لا لا، عم تقلك تفضل لهون.
1: ايه
0: شو ليش تأخرتوا؟
2: انتحرتوا ليش؟ يا حبيبي يا عبد السميع افندي، عم تقلك ليش تأخرتوا؟
4: انقرقتوا؟
2: هذا اخوك تقلان عليه الطرش تمام.
4: مين اللي واقف هنيك مثل المصطيجة؟
0: هذا محمود، تعال سلم على خالك هدى. يا محمود
5: ما بدي سلم، اللي مصطيجة.

0: خالو.
1: وعلى عروستك. ايوه ايوه سلم عليها.
0: بس ماما بس. كيفك هدى؟ مبسوطة؟ يلا عادي بقى. هدى؟
2: تعالي نلعب بجنينة.
0: لوين لوين لوين يا ولد لوين؟ اتركها عود عود عود. ايوه هيك عود عود.
1: يا روح على فستانك يا هدى، ما أحلاه.
3: عجبك؟
1: بجنن.
3: محمود شلون الفستان؟
0: الحمد لله بيسلم عليك.
3: الفستان؟
0: ايه منيح بس قصري شوي، خليه محتشم هيك الموضة.
3: ما عجبك؟
2: مين ضربه؟
3: ما حدا، حضرتك سمعتها بالغلط
2: وبالملقط.
0: لك اهدى، ما في شيء. خذيهم لبرا شوي، خذيهم.
1: يلا تعالوا معي.
3: يلا محمود.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: أخي عبد السميع أفندي، صحيح وافقت على زواج محمود من هدى؟
4: العدا؟ شو عم يحكوا العدا؟
0: أخ على هالعلقة.
2: عم قلك وافقت على زواج هدى من محمود؟
4: ايه سيدي، خلينا نفرح فيهن. حاكم كل يوم والتاني اختي حفيظة وفاتحة هالسيرة.
2: يعني يا انا غلطان يا انتو يا اخي، بعدن صغار، بعدن ما امنوا مستقبلهن.
4: ايه الله يسلمهن.
2: ولي على هالعلقة؟ ولي لك دخيل الله لك. مع مين بدي اتفاهم؟ مع مين؟ والله ما حدا فهمان على حدا. وينك عبد السميع افندي؟ تعال معي لقلك، تعال نقعد على البلكون، تعال تفضل.
4: ايوه تعال.

0: وافي شوي
1: هدى قربي لهون. قالوا لك شو بدنا نساوي؟
2: لا
1: قال بدنا نتجوز.
2: صحيح سنة سقطت كمان؟
1: أعوذ بالله، شو غبي لهالدرجة؟ ما سقطت.
2: لكان نجحت؟
1: لا نقصني 200 علامة.
2: مو عيب عليك 3 سنين تسقط؟
1: عم ترفعي صوتك قدامي؟ بدينا من هلا؟ خافي مني أشوف.
2: شلون بدي خاف؟
1: يا حبيبي، شو أهلك مو معلمينك تخافي؟ شو هالشي هاد؟ خافي.
2: هي خفت.
1: خافي كمان.
2: طيب أنا مالي قاعدة بهالبيت ها؟
1: لا 60 جهنم، وقفي علي، أنا أطبخ ما؟ وكمان رضع الولاد؟ وقفي علي لقلي، وقفي
2: بابا.
1: علي.
2: يا بابا.
3: ابعد عنها يا ولد، ابعد عنها، ليش راكد وراها؟
4: شو عم يلعبوا أبطال وحرامية؟
1: لا لا، عم نساوي بروفا على حياتنا الزوجية.
3: لا أنا مو ممكن وافق إني أرمي ابني بهالجورة.
5: شو يعني؟
3: يعني ما بوافق على زواجه، فهمتي؟
6: خير إن شاء الله نفتح الباب.
7: مرحبا.
8: مرحبتين، أهلا وسهلا.
7: حضرتك عبد الستار أفندي؟
8: نعم.
7: وابنك محمود ابن عبد الستار؟
8: نعم.
7: ابنك مطلوب
8: على القسم؟
7: لا، مطلوب بشعبة التجنيد.
8: شو هالحكي؟ الله يبشرك بالخير، الله يبشرك بالخير، جيت بوقتك تمام.
7: طيب تفضل وقع لي هون.
8: هات يا سيدي هون. شرف.
7: السلام عليكم.
8: عليكم السلام، مع السلامة. مع السلامة.
5: خير؟
8: كله خير، كله خير. ستو، في شغلة كانت رايحة عن بالنا كلنا. شلون بدك تجوزي ابنك وبعده ما خدم خدمة العلم؟
5: بكير عليه.
8: لا مو بكير، هلأ مراسل الشعبي حضر وبلغني هالكتاب.
3: رح تكتبوا الكتاب؟ ألف مبروك.
5: يعني بدهم ياخدوا عسكري؟
8: طبعا، وهذا واجب. وين بدك تجوزي بعد ما خدم الإجباري؟ ما أحلى بكرة متجوز وناتحها معه، أو يهرب من شان يجي يشوفها بيلبك القطعة تبعه وبيلبكنا معه. يا حبيبي،
5: يعني بده ينام تحت الخيمة؟
8: ايه نعم.
5: وياكل من أروانه؟
8: يعني إله بسعر غيره. وهاللي بده يصير زلمة ويعتمد على نفسه ويفتخر وطنه فيه لازم ياكل من الأروانة ويشرب وينام تحت الخيمة.
3: في غيمة؟
8: في غيمة سودة وخطر عم يهدد وجودنا واستقلالنا ونحن بالمرصاد.
5: يعني مالك زعلان لأنه ابنك رايح عسكري؟
8: بالعكس، أنا فرحان فرحان. خليه يصير زلمة، خليه يصير زلمة ويكن له شرف الدفاع عن وطنه.
5: سمعان شو عم يقول أبوك يا مو؟
1: أبي ما وحق يا ماما، لازم نأجل الزواج لبعد ما أخلص من الخدمة. هدى؟
2: نعم.
1: الأيام جاية وبكرة منحقق كل أحلامنا، بس على شرط.
2: شو هالشرط يا ترى؟
1: أولاً عسكريتي بقضيها، والخياطة بتتعلميها مشان أولادنا. بابا يعني هلأ ما في زواج.

0: قدمنا لكم من تأليف محمود جبر وأحمد قبلاوي وإخراج إسماعيل تامر تمثيلية بكير عليك يا روح أمك، بطولة محمود جبر، فهد كعيكاتي، منى واصف، هالة شوكت، صلاح قصاص، بالاشتراك مع يوسف شويري، صالح الحايك، عدنان بركات، عبد الرحمن الرشي، إلي غريبة، ناجي جبر.
1: من مكتبتنا الإذاعية قدمنا لكم هالهدية، إن شاء الله تكونوا سريتوا بفقرات هالغنية. نحنا نبقى على موعد مع كنوزنا المنسية من مكتبتنا الإذاعية. وبنقلكم تحيات سهير الصالح، ربا صبح وعدنان زيادة، بإشراف المهندسة عتاب سقور.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: الثانية والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرع يبحث في العاصمة دمشق مع مستشار الأمن القومي في المملكة المتحدة جوناثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والمملكة المتحدة. وزير الخارجية والمغتربين يؤكد أن استهداف المدنيين ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار لن تثني السوريين عن المضي في طريق التعافي وبناء الدولة. مدير صحة ريف دمشق توفيق حسابة يؤكد أن عدد الإصابات جراء التفجير الذي استهدف حافلة ركاب في جرمانة بلغ 14 إصابة، بينها 3 إصابات بليغة وفق المتابعات مع المشافي. وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح يؤكد أن التفجير لن يثني السوريين عن مواصلة مسيرة البناء والتعافي وتعزيز الأمن والاستقرار. البحرين وتركيا والأردن يدينون التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة ركاب بعبوة نازفة في مدينة جرمانة بريف دمشق. عدلية دمشق تخصص غرفا قضائية في القصر العدلي للنظر في قضايا العدالة الانتقالية بإشراف المحامي العام القاضي حسام خطاب. ختام الموجز بأمان الله، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا يوم يوم تفرحنا ويوم

جديدة جديدة.

خلف جدار الزمن. خلف جدار الزمن حلقات مسلسلة من تأليف وإعداد الدكتور طالب عمران. المخرج المساعد عدنان دياب.

كان همام يعيش في كابوسه المخيف. يقوده أناس آليون إلى مدخرة هائلة للطاقة. غرسوا حقنا في ذراعه قبل أن يربط بأسلاك كثيرة إلى المدخرة. يسري في جسمه تيار صاعق يفقد الوعي. وعندما استيقظ كانت أمامه مفاجأة أخرى.

كل شيء يختفي من أمامي. كأنني في سفينة فضائية وأنا مرتدي نفس الدرع والخوذة، كأنني في حقل انعدام الجاذبية.

0: كأن شيئا ما في رأسي يأمرني أن أضغط هذا الزر. هل أنا خاضع لسيطرة قوى مجهولة؟
1: أنت معنا تنفذ أوامر مولاي الملك.
0: رأسي يؤلمني كأنني مسلوب الإرادة.
1: هيا أيها البطل، دمر هذه السفن الفضائية أمامك.
0: إنني أضغط على أزرار بقوة خارجة عن إرادتي. إنني أخوض المعارك كأنني أسابق الزمن. حولي سماء مزخرفة بالنجوم القرمزية، أخترقها بسرعة خيالية. يا إلهي، كأنني أحط فوق سطح كوكب أجرد.
1: لا تخف أيها البطل، مولانا الملك يسبغ عليك حمايته.
0: السفينة تحط فوق سطح الكوكب بهدوء. الباب ينفتح. جاذبية الكوكب ضعيفة. أتحرك قفزا. ثمة من يملي علي الأوامر بالحركة صوب تلك البقعة من سطح الكوكب. الأرض تنشق. أرى درجا لولبيا. أهبطه بهدوء. الآلات والأجهزة تنتشر حولي بكثافة، كأنه مختبر للطاقة. حولي أناس آليون. يقترب أحدهم مني، يقود

وحين استيقظ همام رأى نفسه وجها لوجه أمام الملك وهو يقهقه وينظر نحوه.

0: ستصبح ساعدي الأيمن أيها البطل.
1: يا إلهي، رأسي يؤلمني.
0: ألم تجرب سيفك بعد؟
1: ماذا؟ لا لا لا.
0: أحضروا المساجين.

0: ما هذا؟ ما هذا؟ جموع عارية من البشر؟ رجال ونساء؟
1: أشهر سيفك أيها البطل ونفذ فيهم حكم الإعدام.
0: يا الله، لسان الأشعة الذي اندفع من السيف امتد إلى المترين. لمسة واحدة منها يتلاشى السجين. تبدو العملية كلعبة. يا إلهي، من هذا؟ هامي، هامي حبيبتي، هامي هامي.
1: نفذ الأمر يا بطل. أزرر.
0: مستحيل مستحيل هامي.
2: نفذ أمر مولانا الملك. هيا.
0: لا أستطيع، لا أستطيع.
1: لم تروضوه الترويض الكافي يا سفلة.

0: إنه يحلم، يرى كابوسا يبدو عليه الإنهاك والتعب على وجهه وفي حركاته المتشنجة أحيانا.
1: أنا خائفة عليه كثيرا. أيمكن أن تنجح هذه النغمات العذبة في إعادته إلى وضعه الطبيعي؟
0: لا تقلقي يا ابنتي، لا يمكن أن تنجح تلك القوى المجهولة في السيطرة عليه في قمر الحب. قد تسيطر على أحلامه، أما على واقعه فهذا مستحيل. طبيعة قمر الحب شرسة في الدفاع عن مقوماتها.
1: وما العمل؟
0: أنا أحاول إيقاظه، وحين سأنجح سأجري عليه اختبارات صغيرة لإضعاف القوة المسيطرة عليه.
1: أتعنين حين يستيقظ ستزول التأثيرات؟
0: ستضعف ولن تزول إلا بخروجكما من قمر الحب.
1: يعني سيظل معرضا لسيطرتها حتى تنتهي مدة إقامتنا هنا؟
0: نعم.
1: وبعد ذلك؟
0: قد تخرج القوة إلى مكان آخر في الفضاء، أو قد تصبح سيطرتها كاملة عليه.
1: ألا حل؟
0: يا ابنتي، إن طبيعة تكوينه تختلف عن تكوينكم أنتم سكان كوكب قوس قزح. لما لم تحاول القوة التوجه إليك والسيطرة على دماغك مثلا؟ طبعا لأنها لا تستطيع أن تتغلغل إليكم مهما حاولت وبكل الأساليب المتنوعة. أنتم تقاومون مثل هذه القوى. يعلم الله ما هي الكوابيس التي يراها ولأية ضغوط مخيفة يتعرض.
1: يا حبيبي المسكين،

0: والآن نفذ الأمر يا بطل.
1: اتركوني، هي نسمة الحياة في قلبي.
0: لو قتلتها يا وغد لزوجتك ابنتي وكنت الآمر المطاع، ولكن رفضك سيجلب لك الويلات.
1: لماذا حكمتم عليها بالموت؟ هي بريئة كالندى، لم ترتكب جرما ولا إثما.
0: أنت من تحدد المذنب إذن؟
1: أعيدها لي، سأنفذ ما تريدون.
0: لو أعدناها حرة لنمت قوتك وتعاظمت، ولرفضت الانصياع إلى ما نأمرك به. هيا أخرجوه من هنا وروضوه جيدا، وإلا نلتم أشد العقاب.
2: حاضر يا مولاي. هيا تعرض.
1: إنهم يخيزونني وخزات مؤلمة، بآلات حادة حول رأسي تتجمع آلاف الأوامر التي تطلب مني الانصياع تماما وتسليم أمري بدون مقاومة إليهم. لن يكون ذلك أبدا. يا دماغ المتعب،
2: اجلس هنا يا وقت.
1: هذه الأضواء الساطعة، الأوامر تطلب مني أن أفتح عيني، والصراخ حولي والضجيج المتراكم يكاد يفلق الرأس.

إلى اللقاء غدا مع الحلقة التالية من المسلسلة اليومية خلف جدار الزمن. كتبها للإذاعة الدكتور